0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: جدة اف ام على هواك.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول أحد العلماء: فضل العلم وفضل أهله معروف لا يجحد، مشهور لا ينكر، والأسوة في باب التعليم ضرورية. قالت أم مالك لمالك لما هيأته ليذهب إلى مجلس ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي، قالت له: يا بني، خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. ولذلك ذكروا أن من حكم كون الرسل من جنس المرسل إليهم أن يكونوا أسوة لهم، فلقد كانت الأقوام التي بعثت إليهم الرسل يطلبون رسلاً ملائكة، ولكن كانت تأتيهم الرسل من أنفسهم. قال تعالى:

يقول أحد العلماء: وعدنا الرسل من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. ولذلك كان مما رد به العلماء على النصارى ادعاءهم ألوهية المسيح عليه السلام أنهم قالوا: الرسل تبعث للاقتداء، والنصارى زعموا أن المسيح عليه السلام إله أو ابن إله. النصارى ليسوا وتيرة واحدة، وليسوا معتقدا واحدا، وليس كل النصارى يعتقدون التثليث، لكنهم لا يخلون. فالبعض يقول هو إله، والبعض يقول هو ابن إله. ولذا رد عليهم العلماء بقولهم: كيف يمكن الاقتداء بابن إله؟ لو قيل افعلوا كما فعل المسيح لكان للنصارى حجة أن يقولوا: من يستطيع أن يفعل مثل ما فعل وهو إله أو ابن إله؟ فكان هذا مما رد به علماء المسلمين على النصارى في هذه الدعوة.

وجود الأسوة في حياة طالب العلم ضرورة ملحة، فهو يرى من خلال العلماء قوة العزائم وتحكم الصرائم فلا يكبو، وتأجج ناره فلا يخبو، ويكون فراسي المذهب ينشد لسان حاله. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. أكثر هؤلاء العلماء إن كانوا فاتونا بأنفسهم فلم يفوتونا بأنفاسهم. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة، وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. لكن اعلم أيها الطالب أنك لن تدرك العلم إلا بأمور. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذان البيتان قد شرحا وعلما، لكن يا طالب العلم أنت لست بشيء إن لم يكن عندك أهم شيء، وأهم شيء هو الهمة، والهمة هي الحرص الدائم والتطلع الراسخ الشامخ إلى تحصيل العلم، حتى لكأنك أيها الطالب

المعني بقول المتنبي: وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام. جسمك لا يقوى على متابعة نفسك، فيكون العلم شغلك وتحصيله فكرك ومدارسته همك، وفوات حظك منه حسرتك. تهيم بمسائله كما يهيم العاشق بمعشوقه، وهذا أحد العاشقين يصور حاله مع معشوقه الذي لا يغيب عن باله، حيث قال: أآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. هكذا يجب أن يكون حالك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك
7: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
8: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: الإنجاز.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
3: كأس العالم.
4: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، صباحكم ورد وسعادة وتفاؤل ونشاط وبدايات اكيد اجمل معاكم وبيكم في ابدأ صح.
2: صباح الخير، صباح الأنوار، أهلا وسهلا في الجميع. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. بدأنا مشوارنا اليوم معاكم في يوم الاثنين، إن شاء الله تكون صباحاتكم مميزة، مبسوطين، مرتاحين، أموركم تمام. نقول أهلا وسهلا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام، وبالأخص برنامج ابدأ صح.
1: أكيد أجمل التحايا من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد، وأنا إيمان بحيدر، لكم من أجمل التحايا. تحية أيضا كبيرة من مايسترو الحلقة والإبداعات اللي بتسمعوها من سارة خوجة، أجمل التحايا أكيد لكم.
2: طبعا نبدأ صباحاتنا زي ما تعودتوا دائما بفقراتنا المتنوعة اللي تستمتعوا فيها أكيد، ونحن ننبسط معاكم أكيد بتواصلكم. تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أيضا تقدروا تشاركونا عن طريق إكس جدة أندرسكور راديو، تقدروا تشوفونا صوت وصورة، أو تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. كمان تقدروا تنزلوا التطبيق على جوالات سواء الاندرويد او غيرها من النظام الجوالات، وتقدروا تسمعونا صوت وصوره وتشوفونا وتتابعوا برامجنا وملخصات ايضا برامجنا.
1: كالعادة بداية عندنا وقفة غنائية أولى، لكن حابين نشوف الحماس. 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8 أرسلوا لنا تصبيحاتكم، ونبغى حماس، نبغى يا جماعة ما حد كده خلاص. لا يلا حماس، سارة محضرت لكم أغنية افتتاحية بطلة، فنبغى نشوف الحماس. يلا يا سارة.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM.
3: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الاثنين 20 يوليو. بمشيئة الله تعالى تظل درجة الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجيزان. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
2: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: حياكم من جديد، مكملين معاكم وبعدين مشوارنا لما يحلل بيكم بصباحكم وتصبيحاتكم. 800-244-88-88 لكل اللي حابب شاركنا تصبيحته ويقول لمين صباح الخير، ونبدأ مع رسائلكم.
2: طيب، عندنا أول تصبيحة معانا من عماد، يقول إن وجدتني صديقا جيدا فلا تمدحني بل أشكر نقاء نفسك، لست رائعا مع الجميع لكن صفاء معدنك هو من استحق واستدعى هذا الجزء الجميل مني. القلوب خلقت لتكون أوطانا، فاحذر أن تؤذي قلبا صافيا لك. لن تعودها بعد تنافر. الخذلان مستحيل على نوايانا تلتقي الأرواح. اللهم سخر لنا القلوب النقية الصادقة والوفية. أنا عجبني ذا الجزء اللي
1: أنا عجبني كلام عماد كل يوم. لا لا لا لا. صراحة تسلم يا عماد على هذه الكلمات، مبدع دوما وكلامه بداياته حلوة وفي كثير حكم
2: رسائل. صحيح صحيح.
1: أنا حبيت صفاء معدنك هو اللي استحق واستدعى، نفس الفكرة
2: جزء مني
1: أنه أنا كويس لأنه أنت أصلاً نقي.
2: صحيح صحيح. يعطيك العافية عماد، شكراً لك على كلماتك الجميلة ودايماً أمتعنا فيها.
1: رعد الجماعي يقول صباح الخير مع أثير جدة، أسأل الله أن يعطي كل واحد منكم سؤله ويحقق أمنياته ويبارك له فيما أعطاه، آمين يا رعد ولك كذلك.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من غازي شولان، يقول اللهم مع صباح هذا اليوم، أجعل لنا في كل خطوة توفيقا وكل رزق بركة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
1: أيضا من الصادق آدم العاقب بيحيي الجميع وبيقول تحياتي للناس الطيبين ولجميع التيم، أسعد الله قلوبكم، نور قلوبكم ورزقكم السعادة والرضا والعافية، وأنت كذلك صباحك ورد.
2: فضل السنيدي يصبح علينا أيضا ويقول أسعد الله صباحكم ومتعكم بالصحة والعافية وراحة البال، شكرا جزيلا لك يا فضل.
1: عبد العزيز عسيري بيصبح وبيقول صباح النور والسرور.
2: يا أيضا سعيد البيشي من الدمام يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم وصباح الجميع، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا.
1: عبد الله بركات كالعادة يقول لكم صباح الخير والسعادة لفريق عمل ابدأ صح وللمستمعين، وصباحك أيضا سعيد يا عبد الله.
2: أيضا الوافي النجمي يصبح علينا ويقول اللهم ارزقنا في هذا الصباح طيب الحياة وسعة الرزق وراحة البال ولبس العافية وخير العطاء، اللهم أمين، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: حمود يقول أسعد الله صباحكم دينا إيمان سارة ومستمعي إذاعة جدة.
2: أول كنت أقراها أسعد الله صباحكم. إيه؟ دائما كان يحط اسمي هنا.
1: أيوة.
2: فيصير دينا حمود
1: في حسب المرسل دينا حمود.
2: أقول متى صار اسمي حمود ما أدري. يعطيك العافية حمود. أيضا من ضمن التصبيحات فؤاد قطاني صبح علينا ويقول حافظ على قلبك نقيا دائما مهما كانت معاملة الآخرين لك، فلا تفقد الخير بداخلك بسبب تصرفات الآخرين السيئة. أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب، يعطيك العافية يا فؤاد. نفس الفكرة حقت عماد، يعطيكم العافية.
1: يعني فؤاد كمان كلماته الصباحية جميلة جدا جدا. عبد الرحيم الثبيتي يصبح علينا ويقول يبغى يسمع أغنية نوال خذني معاك إن شاء الله، إذا كانت في المكتبة أبشر يا عبد الرحيم.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا الطيب عبد الله يصبح علينا ويقول رغم بعدي برسل سلامي صباح الخير. برسل سلامي صباح الخير رغم بعدي برسل سلامي صباح الخير.
1: وصل يا
2: هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
1: طيب إبراهيم أبو محمد يسعد صباحكم جميعا طاقم العمل ومستمعي إذاعة جدة، وبيتمنى لنا كالعادة دائما أسبوع كله نشاط حيوية أمل وتفاؤل. يعجبني في إبراهيم أنه كل ما نمشي برضو يبغى النشاط والحيوية والأمل والتفاؤل حتى لو وصلنا نهاية الأسبوع. هذه حاجة حلوة منك إبراهيم،
2: يعطيك العافية. أيضا عندنا إسلام أمين يصبح علينا، شكرا لك، يعطيك العافية إيمان ودينا. تمام يعطيك العافية، شكرا لك يا أمين.
1: عبد الهادي عمران راسل كالعادة صباح جميل مع جمال الطبيعة وصورة أنياق، ربي يبارك ويحفظ، وصباح النور والسرور وصباح الخاطر المجبور. الله عليك،
2: يعطيك
1: الله عليك يا عبد الهادي.
2: ايش الكلمات المنمقة؟
1: شاعر، هو شاعر على فكرة يكتب.
2: صحيح صحيح. يزيد يصبح علينا ايضا ويقول صباح الخير، اللهم اجعل لنا من عطاياك ما يسد عنا ابواب الحزن والضيق ويفتح لنا ابواب السعادة، وارزقنا اللهم من فيض كرمك سعادة لا تنقطع. اللهم امين. يعطيك العافية يزيد وشكرا لك على هذه التصبيحة الجميلة.
1: يعني صراحة هنا وقف التأمل
2: بس مين
1: اللي بعتها؟
2: مين؟
1: سارة الجهني.
2: سارة الله
1: سارة يديكي. تسلم ايدك، قايمة تطبخ محشي من الساعة 7 الصبح وراسلة صورة المحشي. تسلم يدك
2: يعني لسه هو ما انطبخ،
1: ما هي لسه هذا
2: بتحضر.
1: تلاقيها ايش
2: طلعته بس
1: اليوم الغدوة محشي.
2: أيوة.
1: ألف هنا وعافية يا سارة.
2: طيب أيضا من ضمن التصبيحات أبو سامي صبح علينا ويقول صباح الطمأنينة وراحة البال، أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك يا أبو سام، شكرا جزيلا لك على هذه التصبيحة.
1: أنا حبيت سارة يعني بتشاركنا لحظات، شاركونا أيضا صور لكم على الهاشتاغ، شاركونا هي على

0: الواتساب حسسونا كده انتوا فين، ايش بتسووا، كوب القهوة، اللي نازل يعمل رياضة، اللي قاعد في المكتب من الصبح، اللي عنده اون كول في المستشفى. طولنا.
1: طيب خلينا نقول نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، نرجع لكم بفقرة من أنا، فأكيد ننتظر مشاركاتكم وفقرتنا.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، وقفنا قرينا كل تصبيحاتكم، والآن ننتقل إلى لغزنا اليوم. اللغز عندنا
3: هو يعني عشان يمكن قلنا
2: مشاركة لطيفة من فؤاد، يعطيك العافية يا
3: فؤاد،
2: شكرا لك يا فؤاد. طيب نقول تصبيح، نقول لغزنا اليوم. طيب لغزنا اليوم نبات، أوكي؟ أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي، أوكي؟ ارتبط بالبلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين، ولكن ذلك لم يمنعني من انتشاري. اليابانيين جعلوني في الصدارة للصحة العامة والنفسية والأسنان. أوكي، هنعيد. أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين، لكن ذلك لم يمنع انتشاري. اليابانيين جعلوني في الصدارة للصحة العامة والنفسية والأسنان، فمن أنا؟ اسألوا كثير، لا توقفوا أسئلة عشان تقدروا تجيبوه، ترى مرة سهل، مرة سهل. بس أنا حاطة كم تركة في حاطة كم تركة موجودين في اللغز، فاسألوا كثير. أيوة، لا اسألوا كثير،
3: مرة صعب.
2: طيب أكيد تقدروا تشاركونا.
3: هي الآن قايلت لها ثلاث أشياء وكلها غلط. يلا شاركوا. أنا دائما أقول ما شاء الله هم مبدعين، ومن أول دقيقة بيحلوها صح. لكن مثل ما قالت دينا، أسألوا أكثر عشان تركزوا في الإجابة. على الأرقام 012-64-77-154 و012-64-95-154 و012-64-78-544 وأكيد على هاشتاغ برنامجنا في منصة إكس أو على تطبيق الإذاعات السعودية، وكذلك على واتساب برنامجنا 800-244-2828، ونسمع اللغز.
2: يلا حنعيد لغزنا. لغزنا يقول أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين، لكن ذلك لم يمنع انتشاري. اليابانيين جعلوني في الصدارة العامة.
3: الحلول جاية على جوال دينا.
2: طيب اليابانيين جعلوني في الصدارة للصحة العامة والنفسية والأسنان. حعيد اللغز عشان يعني اللقطة اللي صارت قبل شوي. طيب أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي، ركزوا، البلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين، ولكن ذلك لم يمنع انتشاري. اليابانيين جعلوني في الصدارة للصحة العامة والنفسية والأسنان، فمن أنا؟

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد. أكيد الحماس بدأ، الإجابات بدأت تتساقط يعني تتساقط كنيازك من السماء.
1: الله لا تنهمر. حلوة سارة، حلوة. انت ما سمعتي سارة ايش قالت؟ تنهمر.
0: الله الله
1: يلا الله الله الله
0: الله اللغة
1: العربية
0: هنعقلك اليوم يدينا الشاعرة سارة والشاعرة إيمان
1: قتلتنا اللغة العربية اليوم. طيب خلينا نبدأ معاكم. اللغز يقول: أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين ولكن ذلك لم يمنع انتشاري. اليابانيين جعلوني في الصدارة للصحة العامة والنفسية والأسنان، فمن أنا؟ نروح لأم محمد. صباح الخير يا أم محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. يا هلا ومرحبا.
2: أهلين، كيف الحال؟ أخبارك إيمان؟
0: بخير، كيف حالك؟
2: دينا.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: أنت دينا ولا ديما؟
1: دينا بالنون.
2: بالنون دينا.
1: أهلا. نعم.
2: وسهلا.
1: يا هلا وسهلا.
2: كيف كدينا؟ شخبارك؟
1: بخير، جعلك بخير يا حبيبتي. الحمد
2: لله. حالك إيمان؟
0: بخير، عساكي بألف خير يا محمد. بشرين عنك؟
2: والله بخير الحمد لله، الله يطول عمرك.
0: طيب كيف أجوائك في الصباح؟ إن شاء الله متحمسة تجاوبي؟
2: والله الحمد لله.
1: والله يا والله يا ام محمد لو نجيب قهوه وشاي ونقعد نتونس
0: صبحيه.
2: اي والله والله حلو.
0: اي والله
2: والله العظيم شاي وقهوه.
1: يلا يلا يا ام محمد،
2: الرطب الجديد والرطب.
0: الله يكثر خير. ام محمد سمعتي اللغز؟
2: سمعته والله، بس انا احس انه صعب يا اختي.
0: اي هو صراحه صعب.
1: انا
0: اقول لكم ترى هو سهل.
2: لما تقولين صعب،
1: طيب اسمعيني، ترى هو سهل بس لو تسألي
2: مخملي. كيف بلاط مخملي؟
1: ارتبط بالبلاط المخملي، يعني مين؟
2: فسري لي بلاط المخملي كيف؟
1: يعني البلاط المخملي، مين البلاط؟
2: هو نبات، هو نبات،
1: هو نبات ارتبط بالبلاط المخملي. يعني الناس المهمة،
0: الناس الكبارية،
1: البلاط المخملي. ها يعني الأغنية، يعني الأغنية، إيه؟ يعني الأغنية، يعني الحكام.
2: عارفة بس ها. ليش قلتيها كذا؟ النبات البلاط المخملي نبات.
1: هو ارتبط فيهم يعني صار ما يستخدم إلا عندهم. ركزي.
2: آه
1: شفتي يا محمد؟ شفتي؟ ها يلا.
2: طيب
1: استحوذ علي الأوروبيين، أكيد يؤكل، أكيد يؤكل. نبات يؤكل ويشرب.
2: أو ورقته كبيرة ولا صغيرة؟
1: ورقته كبيرة ولا صغيرة؟ الشجرة حقته ورقتها شوي كبيرة. الشجرة حقتها شوي كبيرة.
2: لا خلي الشجرة، أبي الورقة حقت
1: إيش؟
2: الورق هذا حق.
1: إيه طيب أنا رديت عليك، الورقة حقت النبتة تعتبر شوي كبيرة. بس أنا ما أخذ الورقة. إيه أنا ما أخذ الورقة.
2: قد الملوخية؟
1: قد الملوخية؟ لا ما قستها مع الملوخية صراحة.
2: ورقة الملوخية.
0: أنا حاسة إنه إحنا ماشيين
1: يعني
0: في السوبر ماركت.
1: أيوة أيوة، أكبر من الملوخية بشوية.
0: أم محمد، دينا قالت معلومة مهمة أتمنى الكل يستوعبها. قالت ما نستخدم الورقة.
1: ركزي وأنتي مسكتي في الورقة.
0: ما تمسكتي
1: وأنتي مسكتي في الورقة.
0: ما نستخدم ورقتها. نستخدم.
2: مش نستخدم، نستخدم إيش؟
0: ثمرتها.
1: يا سلام، حلوة يا إمام منك. عجلة
0: شوف يا الدوري.
2: لحظة لحظة
1: يلا يا محمد بسرعة. يلا
2: شلون الثمرة كيف؟
0: لا عاد
1: لا، لأنتي الدرجة صعبة يا
0: أنت
1: محمد.
0: أنت تحلي لنا الألغاز دي. إيش رأيك أم محمد ترجع على الواتس لو تبي تغيري إجابة؟ بس ادينا إجابة الآن. إيش جاء في بالك؟ أول شيء جاء في بالك
2: هي دائرية.
1: دائرية
2: ولا طويلة شوي؟
1: وش الدائرية وطويلة؟ الشجرة نفسها ولا الثمرة، الورقة ولا الثمرة؟
0: الثمرة.
1: الثمرة أشكال مختلفة،
2: تكون كذا تكون كذا.
1: أيوة أيوة
2: هي ليمونة.
0: طيب نثبت طيب. لك الليمون
2: كيف؟
0: نثبت إجابتك الأولى الليمون يا أم محمد.
2: طب هي خطأ.
0: لا أنت بعدين تشوفي.
1: يعطيك يا العافية يا أم محمد. أنا هحط لك الليمون وارجعي أنت ثاني مرة على الواتساب. أوكي
0: اسلمي على الإجابة وحماس التفاعل.
1: أي والله.
0: هلا عبد الله.
3: يا هلا وسهلا.
0: هلا ومرحبا، حياك الله.
3: الله صبحك بالخير إن شاء الله والسعادة.
1: صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك. هاي عبد الله.
3: الإجابة أتوقع والله أعلم أنها الشوكولاتة. والله أعلم
1: الشوكولاتة
3: الظاهر. والله اعلم.
1: برافو. كيف عرفت الشوكولاته او ليش قلت الشوكولاته؟
3: لانكم قلتوا تشكيله وبلاطه وتستخدم في اوروبا واليابان. يعني كذا
1: حسيت انها رايح للشوكولاته. طيب
3: الحمد لله.
1: وش شوكولاتة الأسنان إيش وضعها؟
3: والله نسمع أنها صحية الأسنان والكلام
1: من الله. شوف دكتور الأسنان تعب هو يقول لكم لا تأكلوا شوكولاتة.
0: لا والله بدنا ناكل شوكولاتة وصحية ليش لا؟
1: طيب
3: الشوكولاتة أنا لأن كنت قلت تنوكي
1: إيه؟
3: تشرب الشوكولاتة بالفعل تنوكي تشرب.
1: حلو خلاص نثبت الشوكولاتة؟
0: ترى ورق الليمون برضو يتشرب
1: وتاكل
0: الليمونه. أيوه. وتنشرب الليمونه.
3: والله لا كنت قلت بلاطه الليمون ما يجي بلاطه.
1: لا مو هو بلاطه. لا نحن نقول المنتج او النبته لها علاقه بالبلاط الملكي.
0: خلاص
1: يعني لها علاقه بالاغنياء كانوا اول بس عليهم هم بعدين صار في انتشار.
0: سيبيلا تحاولي.
1: ها خلاص
0: تحاول تطلع
1: مو بلاطه.
3: اتوقع شوكولاته والله
1: واحد. طيب تمام يعطيك العافيه عبد الله. يا هلا وسهلا.
0: طيب
1: يا هلا
0: هلا وسهلا بزايد. زايد زايد ما بيكلمني. كلمني
1: واضح يا زايد. طفش تقول ساره طفش. طيب
0: زايد ارجع يا زايد.
1: مرحبا مرحبا. الو
0: بنلعب.
1: راح دحين عبال ما يرجع. خلينا نشوف عندنا عبد الرحيم الثبيتي يسالنا هل النبات يؤكل ويشرب؟ ايوه يؤكل ويشرب.
0: طيب
1: خلينا نشوف اسئلتكم بس.
0: ناخذ حصه.
1: يلا حصه.
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا وسهلا.
4: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. كيف حالك يا حصه؟
4: الحمد لله طيب.
0: يلا ايش اجابتك؟
4: أنا إن شاء الله إجابتي القرنفل.
0: القرنفل
4: لأنه طيب للأسنان.
1: حلو.
0: طيب يا حسن.
4: أنا أمس خلعت لي سن وأخذت زيت القرنفل حطيت في قطنة وحطيت على سن.
1: برافو برافو يعطيك
0: فعلا العافية. هو مسكن لألام الأسنان حقيقة. أي. سلامتك. أي ألف حبا. سلامة يا حصة وكملي معنا عشان تعرفي صح أو خطأ.
1: يا هلا يلا نروح لفؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
5: هلا والله
1: دينا. يا هلا صباحك انوار. شلونك يا فؤاد؟ تمام
5: الحمد لله. صباح الخير يا ايمان.
0: صباحك ورد يا فؤاد. يا
5: هلا على ساره خوج.
1: يا هلا فيك. يلا يا فؤاد
5: سامعين بعد ما بس خلاص.
1: يلا يا فؤاد.
5: يؤكل
1: ويشرب. ايوه يؤكل ويشرب.
5: ممكن يكون النعناع.
1: النعناع
5: هو اللي حق الاغنياء.
1: اعطيني ايش اكتب النعناع ولا
5: نعناع.
1: نعناع حلو. نعناع يلا حلو. يعطيك العافية شكرا لك يا فؤاد. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
0: عجبني.
1: طيب
0: عجبني تفكير فؤاد.
1: لو سمحتوا اللي يكلمنا يكون أسرع شوية عشان حرام في اتصالات اضطروا أنهم يقفلوا لأنه ما في يعني طولوا اللي كانوا على الهواء. خلينا ناخذ بعض الإجابات اللي وصلتنا على الواتساب. عندنا عبد الله بركات قال القرنفل. وأيضا عندنا إجابة من مين؟ إبراهيم أبو محمد قال الزهرة المخملية. معقولة؟ يعني إذا هي في الاسم أقوم أحطها كذا رسمي واضح هل تعهد عني كذا أنه أنا
0: مثلا بدي سطحية إجاباتها أسئلتها
1: بدي سطحية.
0: يعني يا جماعة دي دينا اللي علمتني كيف أكون قاسية.
1: شوفي يا إيمان أنت صراحة أسئلتك أصعب. لا لا صراحة افتريتي فيهم الفترة اللي فاتت.
0: هذا اللي عندي.
1: هذا اللي عندي.
0: خذوا من كذا كثير.
1: طيب خلينا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
6: هلا دينا صباح النور.
1: يا هلا فيك.
0: هلا وسهلا يا علي.
6: هلا والله بإيمان ودينا.
1: عبدالله
6: بهجة الصباح.
1: الله عليك.
6: على إذا عجبت
1: ما حنغششك. لما تقول كذا ما حنغششك.
0: ما حتضغط علينا.
6: والله طيب. ما في يعني
0: ابدا. سميلي ايش اللي جاء في بالك لما سمعت اللغز؟
6: انا يا ايمان كذا يعني بشكل سريع كذا على قلبينا.
0: اي
6: سمي النعناع واذا في تغيير على الواتساب.
0: تمام هلو. تمام شكرا هلو. يا علي
6: يسعدكم ربي.
1: انا يعجبني علي انه سريع الايقاع صراحه.
0: هو ايه
1: سريع الايقاع
0: اشياء تخلص بسرعه. احس علي
1: برافو عليك
0: ينجز ما شاء الله في يوم.
1: يلا محمد صباح الخير يا محمد.
7: صباح النور.
0: سهلا
1: يا هلا يا هلا يا هلا فيك. هاي يا محمد.
7: انا اقول بالنسبه لي ممكن يكون
1: الزنجبيل. حلو زنجبيل. تمام حلو تمام. يعطيك
0: يمكن
1: العافية.
0: تطلع معك إجابات ثانية خلال الحلقة.
1: خلال الحلقة صحيح. يعطيك العافية محمد شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك.
0: طيب نرجع نشوف إجاباتكم. يوسف ترابي يصبح على الجميع ويقول أتوقع الإجابة هي التفاح.
1: حلو جميل جدا. خلينا نشوف بعض الإجابات أيضا. عندنا سعود عسيري قال البابونج.
0: حبيت.
1: حلو البابونج حبيت.
0: حبيت. طيب. أبو تركي يقول الرمان.
1: أيضا عندنا يحيى محبوب قال شجرة الكاكاو.
0: طيب
1: حلو
0: حلو، بيفكروا بطريقة أيوة. عجبتني حلو عجبتني.
1: أنا حبيت كل الإجابات صراحة.
0: أحمد راشد شكله جالس جنبي يحيى محبوب لأنه
1: لأنه راح للكاكاو
0: نفس راح للكاكاو برضو.
1: طيب يلا خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، بس قبل لا نطلع الفاصل اسمعوا اللغز كويس، فكروا كويس، اسألوا كتير عشان تقدروا تجيبوا الإجابة. أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يا أهلاً وسهلاً ومرحبتين. قاعدة أطالع الأجوبة اللي جاتنا والأسئلة اللي جاتنا. أوكي كلها شرق غرب بس يعني تمام.
3: حلو حلو في تفكير
2: جميل جميل.
3: تصبح عليك ضيت يقول ضيون وشوك، سألته السؤال. السؤال دايماً بينسأل من الساعة 7.
2: طيب خلينا نسمع. أنا نبات، اللغز يقول أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين لكن ذلك لم يمنع انتشاري، اليابانيين جعلوني في الصدارة للصحة العامة والنفسية والأسنان، فمن أنا؟ يلا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
4: يا أهلين صباح النور.
2: يا هلا وسهلا.
4: يا هلا
3: عزيزة. صباحك ورد.
4: يا هلا حبيبتي.
3: صباحك نقول نعناع ولا قرنفل ولا بابونج؟
4: اليوسفي إن شاء الله.
3: إيش؟
4: اليوسفي.
3: اليوسفي. الله مرة أحب دي الفاكهة.
2: أنا ما أحب
4: شوفها صح.
3: مرة أحبها. ترى سألك عبد الرحيم السبيتي يقول فاكهة،
2: أنا قلت لا
3: لا ما هي فاكهة. عزيزة مررنا لك معلومة بالحبر السري.
4: إيش
2: رأيك؟ ما هي فاكهة. ما هي فاكهة.
3: ما هي فاكهة.
4: ممكن أدي السؤال مرة ثانية؟
2: أعيد. أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين لكن ذلك لم يمنع انتشاري، اليابانيين جعلوني في الصدارة للصحة العامة والنفسية والأسنان، فمن أنا؟
4: خلاص نقول الزنجبيل.
2: الزنجبيل. خلاص متأكدة؟
4: إن شاء الله.
3: شكرا يا عزيزة.
2: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي. طيب خلينا نشوف عندنا بعض الإجابات. جمانة تقول نبات العرقسوس. حلوة الإجابة، أنا حبيتها هالإجابة.
3: أحب الإجابات الخارج الصندوق.
2: طيب عندنا إجابة وكذا مجهولة الهوية تقول الوالدة الأسنان. كيف الوالدة الأسنان؟
3: يعني الوالدة تقول الأسنان.
2: طيب نحن نقول نبات. هل الأسنان نبات؟
3: يمكن هم يزرعوا الأسنان.
2: آه صح، في ممكن في التقنيات الجديدة تنزرع الأسنان. صح تنزرع الأسنان. صحيح
3: ممكن. طيب كل شيء صار ممكن
2: في الدنيا دي. طيب أوكي عندنا بعض الإجابات أيضا. خلينا نروح أبو غزل يقول الشاهي.
3: حلو يا أبو غزل. علي بركات يقول النعناع.
2: أيضا عندنا إجابة من محمد الفريجي يقول القرنفل.
3: وبيسلم علينا خالد خرجاوي ويقول القرنفل.
2: أيضا عندنا إجابة زهرة البابونج من مجيد. يعطيك العافية.
3: طيب هل يؤكل هل يزرع أبو نواف؟ نعم قلنا يزرع ويؤكل.
2: طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات، خلينا خلاص هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. حرجع عيد اللغز من جديد، ركزوا كويس ترى الإجابات مرة ضعيفة. خليفة الزبير يقول القرنفل،
3: وعبد الرحيم الثبيتي يقول النعناع.
2: يلا خلينا نروح لماهر. صباح الخير يا ماهر.
5: صباح النور والسرور.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
5: الإجابة إن شاء الله بتكون الشاي الأخضر.
2: الشاي الأخضر. يعني أنا قلت ماهر فهو ماهر جدا، ولكن يعني يا ماهر.
3: وماهر أمس أنت كلمتنا وقفلت الخط وماني ناسيت لك هي، وقلنا لك أرجع كلمنا وما كلمتنا.
2: يا ويلك.
5: خولتها.

0: علي.
1: يا ويلك
2: والله
1: من إيمان
2: صراحة نتأسف، بس كنا متحمسين نسمع. تعرف إجابة أمس ولا لا؟
1: طيب
0: توقع الكورة.
1: غلط، طلعت غلط.
2: يلا غلط.
1: طيب يلا يا ماهر قل لي آخر كلام.
2: قال الشاي الأخضر.
1: آخر كلام.
2: حاول تغير يا ماهر.
1: آخر
2: خدها
1: كلام.
2: خدها نصيحة من أخت، غير.
1: آخر كلام. يؤكل الشاي الأخضر؟ يؤكل يا شباب.
2: يمكن هو يحب يأكله.
1: يمكن يحب يأكله، صحيح. ها
0: والله هذه الإجابة اللي عندي،
1: الشاي الأخضر.
2: طيب.
1: آخر كلام.
2: إذا لقى حل يقدر يروح على الواتساب،
1: يقدر حتى يكلمنا.
2: حلو.
1: عادي.
2: تمام.
1: وتقدر تقفل كمان، ما عندك مشكلة.
0: تمام.
1: يعطيك العافية. هلا فيك. يلا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أهلا أصدق عليكم جميعا
1: يا أهلا وسهلا. يلا
3: إن شاء الله أقول القرنفل.
1: القرنفل متأكدة؟
3: إيوه إن شاء الله.
1: طيب أنا إيش أقول لك؟ غيري.
3: أغير؟
1: إيه.
3: طيب
1: لأن القرنفل نحن شو أنا أقول لك، لأنه القرنفل نحن ما نأكله
2: إلا نأكله
1: نكهة في النهاية، نكهة بس
2: يعني أحطه في أسناني يعطر الفم.
1: فاين يعطر الفم وكل شيء، بس برضو نكهة ما تأكلي
2: يعني بعد عن القرنفل.
1: يعني بهارات يعني
2: خلاص جماعة القرنفل.
1: غلط القرنفل. أنا أقول لكم من الآن غلط. القرنفل ترى غلط، كل اللي قال قرنفل غلط.
2: طيب
3: يعني عود من الدهونات.
1: من الايه؟
2: دهونات.
1: دهونات
3: يعني؟
1: لا لا مو دهونات، ما له علاقه بالدهونات. ينأكل وينشرب. ينأكل وينشرب.
3: انقول الزنجبيل. طيب
1: الزنجبيل. خلاص
3: خلاص
1: يلا. يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيكي. نروح لحمود.
2: هلا بحمود.
4: هلا هلا هلا يا ايمان ودينا وساره.
2: صباحك ورد. صباحك خير وسعاده ورضا
4: ان شاء الله.
2: ايش الاخبار معك؟
4: كل الساحل اخبار ان شاء الله.
2: دوب انا بنقول لي ماهر غير اجابتك. دوب انا لسه ما
4: والله انا دخلت على جوجل طلع لي المدلولات.
1: انا كم مره اقول لك ابعد عن جوجل يا حمود.
2: انتوا يعني بالله يا حمود بالله متخيلين دينا حتجيب لكم اللغة من شات جي بي تي وتحط لكم هو عشان اول ما تكتبوا اول كلمه يطلع لكم؟
1: صدق انه اول ما
2: والله
1: شو اول ما جات ايمان كانت تسوي دي الحركه، تبغى تجاوب تقوم تحطه في شات جي بي تي.
2: ما زبط معاها
1: وما زبط معاها. كم مره قلت لها لا تكتب ايمان لا تحطي كذا، ما سمعت.
2: طيب
1: الكلام
2: الان انت تبي تثبت على الشاي الاخضر ولا تبي تغير؟
4: خلي النعناع. يلا
2: نعناع. يلا والله اني مشتهيه شاي بنعناع،
1: بكره اجيب لك معي. يلا
2: تسلم يدينا.
1: طيب.
2: دائما كارمتنا الله يسعدك.
1: طيب خلاص هذه الاجابات اللي وصلتنا الى الان، حنعيد اللغز من جديد.
2: أيوة.
1: نطلع فاصل ولا نقول إجابات؟ نطلع فاصل.
2: طيب سارة بتقول لك ممكن نعيد السؤال؟
1: نعيد لجل المحشي اللي انت حطيته.
2: والله أنا قاعدة حاطة محشي الكوسة والبطاطس والفلفل الرومي. تسلم الأيادي. بعد الطبخة صوري لنا
1: بليز. لازم صوري. طيب خلينا خلينا نرجع من جديد نقول اللغز. ركزوا كويس ترى الإجابات البسيطة مو كثيرة ترى الإجابات. زهرة البابونج ترى على فكرة ما تنأكل يا شباب. زهرة البابونج اللي
2: أيوة.
1: كاترينا.
2: وسلطان خليفة طالب أغنية إن شاء الله. قلنا يا جماعة لما نلاقي الأغنية حنحطها.
1: طيب عندنا اللغز يقول أنا نبت ارتبط بالبلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين ولكن ذلك لم يمنعني من الانتشار، اليابانيين جعلوني في الصدارة للصحة العامة والنفسية والأسنان، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: مكمل معكم ابدأ صح والحماس مع لغزنا المحير اللي يقول انا نبات ارتبط بالبلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين لكن ذلك لم يمنع انتشاري، اليابانيين جعلوني في صدارة الصحة العامة النفسية والأسنان. فمن أنا نقول هلا يا أصيل؟
2: هلا
1: هلا والله، كيف حالك؟
2: مين حتجاوب صحيح قبلي؟
1: أنت بس تدينا الإجابة.
3: تعطينا الإجابة،
1: دعك من الآخرون. قل لي ايش اجابتك؟
2: في احد جاوب قبلي؟ جاوب اللي
1: قبل يعني. ايش رايك
3: اول شيء قول لي انت ايش اجابتك بعدين نشوف. ايه؟ عشان اعرف اقول لك في احد جاوب قبلك ولا لا.
1: جواب ذكي.
2: البابونج.
1: البابونج
3: كثير قالوا البابونج يا ابن الحلال.

0: البابونج قالوا البابونج
1: كثير.
0: تبي تغير ايش رايك تغيري اصيل؟
2: لا لا ما بغير.
0: اوف
1: يا ولد حركات قوي. يعطيك العافيه اصيل.
0: طب اسمعنا للاخر عشان تعرف البابونج صح ولا خطا. شكرا اصيل.
1: يا هلا. نروح لبلال. قبل لا ناخذ بلال، البابونج ينأكل؟ ما ينأكل.
0: يمكن عشان لما
1: يعني
0: ينشرب.
1: عطري بس ما ينأكل، ينشرب بس.
0: انا بس حابه اقول للمتابعين واسمعني يا بلال انت وكل دينا، ترى في الاول قالت ما نستخدم الورقه نستخدم الثمره اول الحلقه
1: صح، بس ما حد ما حد
0: وكله راح في الورق.
1: طيب
0: ايشي شاي نعناع، ايشي شاي اخضر، ايشي شاي احمر، ايشي بابونج، ما يستخدم الورق.
1: يلا يا بلال صباح الخير.
3: صباح النور. الا في غلط في الجواب ولا ما في؟
1: في اجابتين صح، فقط اجابتين صح على الواتساب، واحده اجابه على الاتصال. ها يا بلال
3: ها، ممكن خيارات في الاجابتين
1: الايه؟
3: ممكن في خيارات؟
1: لا ما في خيارات بلال، اول مره تكلمنا ما في خيارات.
0: اكيد اول مره.
1: ها
3: هذا كيف يكون نبات الشاي؟
1: الشاي. طيب
0: يا بلال
1: تمام، يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا. والله ساره تقول ما في فايده
0: ولسه بقول لسه بقول لك يا بلال ركز ايش بقول لك.
1: ابعدوا عن الاوراق، ابعدوا عن كل الاوراق
0: على الشاي وهلا
1: هو ايوه ينشرب بس ابعدوا عن الاوراق. يلا
0: ممكن حسن. يلا يا حسن خلينا نشوف.
4: السلام عليكم.
0: لعل وعسى. عليكم السلام ورحمه الله.
4: صباح الخير.
0: صباح الورد والسعاده.
4: كيف الحال؟
0: بخير، عساك بخير. حسن
4: أهلا.
0: أول مرة تكلمنا؟
4: لا لا
1: لا كلمنا.
0: معلش أنا عشان جديد عليكم.
4: إيه إيمان ولا لا؟
0: إلا إيمان.
4: إيمان
0: أنا إيمان. إيوه إيمان. حسن إيش جاء في بالك؟ يلا جواب لسؤالنا.
4: والله هي فاكهة صح؟
0: لا
1: قلنا ما هي فاكهة.
0: حب أقولك لا ولا نستخدم الورق فيها
4: مرة نهائيا
0: نهائيا. يعني شاي أخضر، شاي أحمر، بابونج، شاي بالمدري إيه، بالنعناع، بالقرنفل، بالزعفران. لا
4: ده كلها برا.
0: كلها برا، كلها برا الشاي. يلا سميلي إيش جاء فالك. نعيد. أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين لكن ذلك لم يمنع انتشاري، اليابانيين جعلوني في صدارة الصحة العامة للنفسية وللأسنان، من أنا؟
4: أتوقع جينسينج.
0: الجينسينج. حلو والله إجابة لأول مرة تجينا.
4: طبية
0: وأول مرة أحد يجاوب جينسينج. شكرا حسن.
1: يلا يعطيك العافية.
4: أقول لكم شيء يعني.
0: قول.
4: لما نتكلم على الأسماك البحرية
1: يعني على البحر. جبنا كثير. وينك يا حسن؟ جبنا كثير، جبنا القرش وجبنا الحوت، جبنا الروبيان، جبنا
0: أنا أقول روح اليوم
1: جبناهم.
0: أسمع حسن بما أنك مشتهي السمك روح اليوم أضرب كل سمك. سمك.
1: كل سمك وتعال. يعطيك العافية حسن، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نرجع للإجابات. يب. عندنا محمد الفريجي غير من القرنفل وراح للزنجبيل. أما المها،
0: المها قالت الفراولة.
1: طيب عندنا عبد الله بركات قال الزنجبيل.
0: فاطمة إبراهيم تقول الماتشا.
1: أيضا عندنا أبو نواف قال القرفة. حلوة.
0: وأنوار المطيري الزنجبيل. أنا أيضاً. عجبتني القرفة وعجبتني الماتشا وعجبتني الفراولة.
1: ياريتها صح.
0: والخوخ ضي وشوق يقولوا الخوخ.
1: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات إجابة من مين؟ لا هنا
0: أنوار.
1: لا
0: قلنا
1: أبشري أبشري أبشري
0: أنه صورة المحشي.
1: أيوه فوق.
0: صورة أوكي المحشي أوكي. أنا بالي مع المحشي.
1: برافو
0: مركزة
1: عليك. برافو عليك. طيب علي النجعي غير لي الزنجبيل.
0: وعندنا الجريح من الطايف يقول الأفوكادو.
1: طيب عندنا مجيد قال الثوم وقال الكركم. ليش ثوم والصبح وكركم من الصبح؟
0: لا معلش يعني الثوم يا مجيد ارتبط
1: بالبلاط الملكي يعني. طيب عندنا كمان مشاعل أبو الهول الزنجبيل.
0: وفضل السنيدي غير إلى
1: هو ما غير
0: الخيار. ما جاوبت
1: الخيار
0: ولا قصتك الخيار. لو سمحت وضح لنا.
1: أي طيب عندنا كمان حسين شمس يقول القرنفل.
0: وعندي نبيل زين يقول اعتمدي القرنفل بعد ما اعطاني كل الخيارات العطار. واعتمدي القرنفل. على فكرة انا اول اجابة جاوبتها دينا القرنفل
1: وقالت لي غلط
0: وقالت بالفشل. طيب يعني جماعة القرنفل غيروا.
1: فهد قال الزنجبيل وايضا غازي شولان
0: وايضا مجيد لسه بيفكر. الله حلوة اجابة عبد الهادي اليانسون.
1: حلو اليانسون
0: حبيت اليانسون.
1: عبد الهادي من الحسا قال اليانسون حلوة. عبد العزيز عسيري قال القرنفل مع انه نحن من الصبح قاعدين نقول القرنفل غلط القرنفل غلط. طيب
0: المهتي بتغير وراحت للوسابي.
1: ليه
0: الوسابي ليه دي حاجة الوسابي؟ لاني قلت يابان
1: اوكي
0: وراحت يابان. لمطاعم السوشي انت لا. اليوم روحي تغدي سوشي
1: سليمان الدبيان راح للثوم. الثوم ليه الثوم البلاط الملك ليه حطوا ثوم
0: اني فاهمه انا لو بايدي امنع من الاسواق لاني ما احبه. مجرن يقول الزنجبيل.
1: اوكي ابو خلاد يقول الزنجبيل ايضا. اوكي ما قدرت ايش اتقاوم. ما شاء الله صباح الخير يعطيك العافيه يا هلا وسهلا فيكي. طيب عندنا مجيد يقول الزعتر.
0: حلو الزعتر.
1: الزعتر حلو الاجابه
0: حلوة. اوكي عبد الرحيم غير الى الليمون.
1: الليمون. طيب انا حقول لكم صدمه.
0: ايوه
1: بس
0: صدمه.
1: الى الان الاجابات فقط إجابتين على الواتساب وإجابة واحدة على الاتصال. هذه كل الإجابات اللي وصلتنا. صارت عندنا ثلاث إجابات صح على الواتساب وواحدة على الاتصال. أنا حقول اللغز ونطلع فاصل ننهي فقرتنا تمام. فخليكم يعني ركزوا شوية إن شاء الله بتجيبوها تمام. أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي استحوذ علي الأوروبيين لكن ذلك لم يمنع انتشاري. اليابانيين جعلوني في الصدارة للصحة العامة والنفسية والأسنان. من أنا؟ يلا

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب عودة، وصلنا للجزء الأخير في اللغز. أوكي، اللغز يقول: أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين لكن ذلك لم يمنع انتشاري. اليابانيين جعلوني في الصدارة للصحة العامة والنفسية وأيضا الأسنان، فمن أنا؟ خلينا نشوف إجاباتكم اللي وصلتنا. عندنا إجابة من خالد خرجاوي يقول الشوكولاتة،
3: وعندنا إجابة من أبو تركي غير من الرمان إلى الكاكاو،
2: أيضا عندنا إجابة من نبيل زين قال جذور الجنسن،
3: وأيضا عندنا من عبد الهادي عمران قال الماتشا،
2: أيضا عندنا أنوار المطيري قال اليانسون حلوة،
3: وعندنا فوز النهدي قال الزنجبيل،
2: سارة الجهني قالت الشاهي الأخضر،
3: خالد القطافي قال الشوكولاتة،
2: أيضا عندنا فيصل الثقفي قال البابونج،
3: أبو نواف قال الكرز لأنه برضو هنا ربطوا باليابانيين عندهم زهرة الكرز.
2: أوكي،
3: فراحة ناحية اليابان.
2: طيب عندنا نورة قالت الأوليفيرا
3: الصبار.
2: أوكي،
3: أبو خلاد يقول شجرة الأراك لأنه أوكي، قلنا مفيدة للأسنان فأتوقع راح هو ناحية المسواك. والله تفكيركم رائع جدا.
2: عندنا محمود الباز قال القرنفل، مع أنه نحن قلنا أول شيء قلنا غلط.
3: أنا أول واحدة قلت لها القرنفل يا محمود وقالت غلط، غير من القرنفل يا محمود.
2: طيب محمد علي قال الشوكولاتة، هذولا هذه الإجابات اللي وصلتنا
3: على
2: إلى
3: الواتساب
2: الآن. خلاص،
3: في غير إلى الجنسينج ميجرين
2: غير للجنسينج. طيب خلاص كذا وصلنا لنهاية مشوارنا، خلاص ما حناخذ إجابات، اللي حيجاوبنا الآن ما حناخذ الإجابة حقته. الجواب على سؤالنا اليوم، أو أنا نبات، ما هو النبات اليوم؟ أنا نبات ارتبط بالبلاط المخملي، استحوذ علي الأوروبيين لكن ذلك لم يمنع انتشاري. اليابانيين جعلوني في الصدارة للصحة العامة والنفسية والأسنان، فمن أنا؟ اليوم إجابتنا أو حلنا للغز هو الكاكاو أو الشوكولاتة. أوكي يعني يلا خلينا نفسر لغزنا. لغزنا الكاكاو هي شجرة كانت موجودة في أمريكا، أو اكتشفت في أمريكا الشمالية، وكانت مقتصرة على قبائل معينة الشمالية والوسطى قبل 2000 عام من الآن. وبعدها انتبهوا لهذه البذور، بدأوا يأخذوها يجففوها يعصروها، ووصلوا لمركب معين وهو شراب الكاكاو أو شراب الشوكولاتة، ولكن من غير الإضافات اللي نحن نعرفها الآن، كان شراب مر.

0: له صحة، وأنتوا عارفين الشوكولاتة الداكنة لها صحة معينة. في التاريخ كانت الحضارة المايا اسمها حضارة المايا، كان لهم دلائل كبيرة على هذه، وهم اللي أول ما اكتشفوا هذا الشرب. في الغزو الأسباني للمكسيك استحوذوا على هذا الشراب وبدأوا يستعبدوا أو يشتروا من هذه القبائل عشان يحافظوا على شراب الشوكولاتة في أسبانيا عندهم، فكانوا يعني يخبوا طريقة الخليط هذا، وهذا الخليط صار بس مرتبط بالبلاط المخملي أو البلاط الملكي اللي كان موجود عندهم هذيك الآونة، فكان ما في أحد يعرف يستخدمه أو يعمل هذا المركب إلا هذه القبيلة. والأسبانيين استحوذوا على الموضوع وقرروا أنهم ما يعطوا الموضوع لأحد، ولكن ما قدروا يستحوذوا عليه لفترة معينة، بعدها انتشر. اليابانيين طبعا لهم كمان نصيب في الموضوع، لأنهم بدأوا يعملوا عليه دراسات وبدأوا يشوفوا إيش الفوائد لهذه النبتة أو هذه البذور اللي هو بذور الكاكاو، لوجدوا انه لها فوائد صحيه مره كبيره وكثيره، وفي دراسات تقول لك انه الكاكاو يجلب السعاده او له تاثير على الصحه النفسيه، وايضا في مركب او عنصر من العناصر اللي موجوده في بذور الكاكاو تحافظ على الاسنان، مش الشوكولاته اللي نحن الحين، لا الكاكاو الخام تحافظ على مين الاسنان بالخصوص.
1: والعجيب انه على قدر ما الكاكاو مر والشوكولاته السوداء مره، ما هي نفس طعم الشوكولاته اللي بالحليب وبالسكر وبالاضافات. فحقيقي طعم الشوكولاته الاصلي، طعم الكاكاو الاصلي مر جدا. للاسف حسن ما اجابتك مو صحيحه، واللي يقول كنت بقول يعني راحت عليك،
0: راحت عليك
1: ان شاء الله باذن الله جاوبوها صح. لغز الامس في احد بيسال كان المرجحه.
0: طيب خلينا نشوف اجاباتكم اللي وصلتنا للحل او حل اللغز بين الاتصال وبين الواتساب. للأسف إكس ما كان في أي إجابة، والإجابات مرة قليلة. خلينا نشوف إجابة،
1: خلينا نشوف في الاتصالات. إجابة واحدة الصحيحة كانت من عبد الله.
0: عبد الله قال الشوكولاتة، بس نحن أنا حسبتها أوكي صحيحة، لأنه يعني هي المفروض إنه الكاكاو يعني الأصح يعني. طيب
1: على الواتساب، على الواتساب ما شاء الله جاتنا إجابات صحيحة بس من الأول يحيى محبوب وأحمد راشد وأبو تركي وخالد خرجاوي وخالد القطافي ومحمد علي، كلهم جاوبوا الكاكاو.
0: للأسف الإجابات قليلة، ولكن انبسطنا معاكم واستمتعنا، وإن شاء الله كانت هذه المعلومات تفيدكم في تاريخ الكاكاو وكيف اكتشافه وإيش المعلومات اللي موجودة فيه. نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد في باقي فقرات ابدأ صح.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام. وصلنا الى خبر اليوم. خبر اليوم اخترناه عن أمانة جدة اللي تسجل اكثر من 36 الف ساعة تطوعية خلال النصف الاول من عام 2026. نفذت أمانة محافظة جدة عدد من المبادرات المجتمعية خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والجامعات، وشارك فيها أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتوسيع المشاركة المجتمعية. سجلت المبادرات المنفذة 36332 ساعة تطوعية، انضم 998 متطوع ومتطوعة خلال الفترة، ليرتفع إجمالي المسجلين إلى 48367 متطوع ومتطوعة، وبلغ عدد الفرص التطوعية المنشورة عبر منصة أصدقاء أمانة جدة إلى 662 فرصة. المبادرات شملت التطوع الاحترافي، تجهيز السلال الرمضانية، افطارك معنا رقم 4، افطار أبناء الجود 4 لذوي الإعاقة، ومبادرة الجود من نوفينا وكسوة السيدة عائشة، إلى جانب استطلاع آراء أصحاب عربات الطعام المتنقلة والمستفيدين منها وتنفيذ حملات تنظيف الشواطئ. تضمنت أيضا المنجزات افتتاح عيادة طبية في مبنى أمانة جدة لخدمة الموظفين بالتعاون مع أحد العيادات الطبية ضمن الشركات المجتمعية اللي ساهمت في تقديم خدمات نوعية وتوسيع نطاق المستفيدين. وأكد المدير العام للمسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة أن هذه المنجزات تأتي امتداد لبرامج الأمانة في ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي وتعزيز دور المجتمع في خدمة المدينة، مشيرا إلى أن استمرار تنفيذ المبادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية وغرفة جدة والجامعات الحكومية والأهلية وجمعيات مراكز الأحياء والجمعيات والمراكز المتخصصة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطوعي أصدقاء أمانة جدة.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل مشوارنا اليوم معكم في هذا الصباح، أكيد مكملين معكم. وصلنا لدردشتنا الصباحية وسواليفنا الصباحية. طيب، كثير مواقف تعدي على الإنسان، ولكن في مواقف تكون صعبة على ناس أكثر من صعوبتها لأناس أخرى. أوكي، مواقف معينة يعني، ولكن تشوف أنه أنا ما أقدر أتحمل هذا الموقف، أنا ما أقدر أتحمل. إيش الصعب بالنسبة لك؟ هل من الصعب إنك تحفظ سر؟ أو صعب بالنسبة لك إنك والله تكتم ضحكة؟ ولا أما تحبس دموعك، يعني تتحكم فيها وتحبس دموعك تفلت منك يعني دائما، أو إنك تتحمل الجوع؟ هذه أربع مواقف، بالنسبة لك أيهم أصعب؟ الجوع ولا الدموع ولا الضحك ولا حفظ السر؟ صراحة صعب.
3: سارة ودينا فاجأوني،
2: أنا الضحكة ما
3: أقدر. أيوة، الاثنين يقول لك لا ما نقدر نكتم ضحكة.
2: أيوة،
3: تخيلوا أنا قلت لهم حبس الدموع،
2: أنا الدمعة أبلعها
3: نقيضين تماما.
2: أنا الدمعة أبلعها يعني.
3: يعني تقدر تحبسيها؟
2: أيوة أيوة، لا أبلعها، أيوة أبلعها، أسير يعني أتصرف بأي طريقة يبان على وجهي أني يعني، بس إنه
3: بس إنها ما تطلع يعني. أيوة ما شاء الله.
2: أيوة عندك الجوع، يعني يمكن أنا من الناس اللي ما وصل نفسي لمرحلة الجوع، بس فما أعرف صراحة، ما أعرف أقدر أتحمل ولا
3: لا. أنا أحس إنه الجوع أبدا ممكن أطول فيه، ما يوتر لي أعصابي، بس فعلا أعرف ناس دينا أول ما يجوعوا يتحولوا ناس تانية.
2: صحيح، في ناس جوعها حار يقول لك جوعها حار. إيه،
3: وسارة تقول سارة أنا منهم.
2: إيه، لا عندي برضو زي ما قلت أخواني، بس ما يعصب. أنا عندي أخويا ما يعصب، لا بس إنه يعني يصير يلا يلا يصير متحمس
3: يوتر. لا أنا عندي يعصب. يعصب.
2: أوكي.
3: وعندي صاحبة لما تجوع خلاص تتوتر وتكفل أخلاقها وما تتعامل بلطافة، إنه يا جماعة يعني استني خلاص، طلبنا الأوردر بنستنى في المطعم، برضها معصبة.
2: تعرفي متى أنا أحس بالجوع؟ لما زي ما قلتي كذا يكون أنا ماني منتبه أنا جوعانة. أنا من الناس اللي ما انتبه، ولكن لما أطلب الأكل
3: خلاص تبدأ
2: أصير أنا يا الله يلا، بس إنه ما أوتر اللي حولي لا. وفي ناس ما تقدر تحفظ السر، لازم تقوله يعني، لازم.
3: في ناس صعبة لا تحفظ السر فعلا،
2: صعب عليها
3: ما يؤتمنوا على سر.
2: أيوة، ما تقدر تقول، لازم تقول، لازم تحكي، لازم
3: صح.
2: في ناس ترى عندها مواقف أصعب ثانية، يعني أنا من الناس اللي صعب عندي تخليني أنتظر.
3: أيوة،
2: صعب
3: الانتظار.
2: على فكرة أنا وإيمان نجي السيارة واحدة، دايما تشوفني أخاصم السواق مع أنه جاي بدري، بس أخاصمه وأنه أنا قاعد أستناك لأنه أنا صاحي، أنا صاحي لاني صاحي وقاعد.
3: لا بس حلو، انا احب الانضباط اللي في دينا يعني. لانه انا انسانه مره منظمه ومنضبطه ايضا. حلو انك تكوني على الموعد.
2: انا بلا ترى انا بس انضباطي بس في الموعد،
3: بس في المواعيد،
2: بس في المواعيد.
3: لا اعتقد في كل شيء.
2: لا لا لا
3: صدقيني،
2: صدقيني والله بس في المواعيد. شوفي يعني ما عندي لا لازم هذا اول بعدين لا لا لا لازم نقول في الساعه الفلانيه، ما اكره ده. لا لا لازم نعمله بدري،
3: في مرونه يعني،
2: ما عندي مشكله.
3: في عندك مرونه عاليه،
2: فقط اللي عندي ويعصبني
3: المواعيد
2: لاني اكره الانتظار. فأنا صح، المواعيد عندي منطقي. مشكلة، فما أحب إنه أحد ينتظرني منطقي. ولا أنا أنتظر أحد
3: منطقي.
2: فعشان كذا يعني حتى لما يعني مثلا تعزميني أو إنه أي، نتقابل أو كذا
3: ما أتأخر عليك
2: طبعًا. أجيكي قبل، دائما أجي قبل.
3: حلو.
2: وترى غلط أحيانا، في ناس تقول لك ما تجيني قبل، ترى ما هي من الاتيكيت إنك تجيني قبل. يمكن أنا ماني حاضرة، يمكن ما جهزت، يمكن ما سويت، يمكن ما عمل. أنا من الناس صراحة اللي أجي بدري ولا أجي.
3: والله لا أحس إذا أحد عازم أحد في بيته بده يجهز حتى قبل الموعد اللي طال الضيوف،
2: يعني يقول لك من قوانين الاتيكيت
3: مع نفسهم هم واتيكيتهم.
2: تعالي
3: يا حبيبتي من العصر، مرحبا بك.
2: حلوة دي، مرحبا بك دي حلوة.
3: كوية.
2: طيب هذا هو سؤالنا اليوم. السؤال يقول أيهم أصعب بالنسبة لك، أنك تكتم دموعك أو تكتم ضحكتك، أو أنك تحفظ سر، أو أنك تتحمل الجوع؟ هذه أربع مواقف. طبعا أنتوا تقدروا تقولوا لنا غيرها، يعني أنا منها أنا أقول لكم شيء غير، أنا من الناس اللي ما أقدر أنتظر. فخلونا أطلع هذا الفاصل الصغير، راجع لكم من جديد. تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28 أو على
3: الاتصالات 012-647-7154 012-649-5154 واكيد على هاشتاقنا هاشتاق ابدا صح في منصه اكس.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم واكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية اذاعة جدة. ومعانا في الدردشة الصباحية كنا بنقول يا ترى عندنا اربع اشياء ما تستطيع مقاومتها. هل تستطيع مقاومة حبس الدمعة، كتم الضحكة، والجوع، وحفظ السر؟ أعتقد في نساء ما يقدروا يحفظوا السر، فتلاقيهم قاعدين على نار. أيوه لازم أقول،
3: لازم أقول،
2: لازم أصرح.
3: ولا بعدين يعني عندها أسباب للتصريح، يعني بالنسبة يعني حتى لو كان الموضوع عادي.
2: أيه؟
3: بس إنه ليش سارة وقفت وقفة، تركت الشغل وطالعت فينا قالت لي سوري، ليش النساء بس؟
2: لأنهم هم اللي ما يحفظوا سر سارة.
3: حتى الرجال لا، صادقة، لا حتى الرجال،
2: الرجال ما يحفظوا سر.
3: سووا دراسة.
2: أيوة.
3: لا من جد، هذا يعني مش مزحة، سووا دراسة، قالوا إشاعة عند في عمل كله رجال. أوكي. ونفس الإشاعة قالوها في مجتمع نساء.
2: حلو.
3: اكتشفوا إنها وصلت أسرع
2: عند الرجال.
3: عند الرجال.
2: الله الله.
3: عفوا يا سارة، سارة مبسوطة للدراسة.
2: أنا غيرت رأيي خلاص.
3: لا مش عشان
2: زيكم زينا.
3: لا هو صح، هو ترى الاثنين يعني، ولكن على حسب السر. ترى الرجال يعني خلينا نقول أيوة، يعني خلينا نقول ترى في أشياء ما تهمهم، عشان كذا ما يقولوا والله لازم أقوله.
2: لا
3: في أشياء اللي تقول تهمهم حيقولوها، يعني مثلا مناقصة، والله سيارة نزلت جديدة، يعني الأشياء اللي تهمهم.
2: أيوة.
3: الكورة، يعني زي كذا، عرفتي يعني هذه الأشياء.
2: كلمونا
3: أكيد،
2: شاركونا
3: أكيد.
2: 012-64-77-154 012-64-95-154.
3: يلا نروح لآسيا. صباح الخير يا آسيا.
4: هلا والله، صباح النور.
3: يا أهلا وسهلا، يا هلا فيك يا آسيا، كيف حالك؟ تمام؟
4: يا هلا،
3: يا هلا فيك. يلا يا آسيا قولي لي
4: وش الموضوع؟ معلش.
3: أفا أفا. طيب قاعدين نقول إنه إيش أصعب شيء ممكن ما تقدري أنت تتحملي بالنسبة لك صعب؟ هل الجوع، ما تتحملي الجوع، ولا ما تتحملي الضحكة تفلت منك، ولا ما تتحملي الدمعة تفلت منك الدمعة مثلا، أو إنه ما تقدري تكتمي سر؟ في ناس طبعا تقول أشياء ثانية، الانتظار مثلا ما نقدر نتحمله، يعني أنت إيش ما تقدري تتحملي؟
4: أنا صراحة الدمعة على طول حاول إني أمنعها، بس إنها غصب تنزل.
3: الضحكة إيه؟ تقدري تكتمي ضحكة؟
4: إذا كم مرة يجيب.
3: ما تقدر، ما ضحكتي على طول. ما
2: أنا أقدر، أنا أقدر أكتم الضحكة.
4: شوفي، طفل أكثر الأغلب، يعني إذا كنت يعني مرة حزينة

0: احاول انه يعني احيانا كتمة الضحك مثلا شخص عصبي قدامك ما تدري ويقول لك اسكت يعني يكتم الضحك واطلي برا اضحكي لكن الدمعه يعني
1: الدمعة ما تقدر
2: صراحة. أنا مع آسيا في الموضوع صعب كتم الدمعة
1: حساسين أنتم.
0: بعدين طيب. تعالي نتجابك هنا بالجدة يا إيمان
2: كيف؟
3: ليه ما تبغيها بجدة؟
2: استني إيش قلتي يا آسيا؟ إيش قلتي؟ استني
3: إيش جابك جدة؟
2: ليش رح طب ما بتكلميني كل يوم؟ إيش فرق هنا عن هناك؟
0: بصراحة أنت غادة يعني نكا ودينا ومنا نكا كلكم يعني
2: يعني شوفي في الأخير طبعا أوجه تحية لزميلتي غادة العلي يمكن عملنا أشياء مرة حلوة أوجه تحية لزميلتي منى العيد بس في الأخير حتى يعني أنا وغادة خلاص كل واحد راحت برنامج ما عاد فيه فاجئت جدا وزينة معدينة إيش رأيك جو دينا جميل
0: دينا جوها جميل كل واحدة يعني شوفي منى ودينا جميلين مع بعض وانتي غادة فقت العصرية ما شاء الله يعني تصدقون
2: يعني يلا هي عموما سنة الحياة تغيير يا آسيا
0: والله.
2: تحية لك وأنا أنا ممتنة صراحة لإحساسك ووقتك اللي كنت تسمعين فيه ومرة مبسوطة أنك تسمعين في الصباح
0: والله أنا مبسوطة حتى الحين معاك انتي
2: ربي يسعدك شكرا آسيا
1: يعطيك العافية هلا فيك يلا روح لأفراح
2: هلا يا أفراح
4: هلا صباح الخير
2: صباح الورد يا هلا وسهلا
4: كيفكم أخباركم
2: خير الله يسلمك
4: والله شوف يعني هي الضحكة والدموع هذي صعبة علي
2: الاثنين
4: أيوة الاثنين مع بعض
2: صعبة الضحكة وصعبة الدموع
4: دموع أيوة
2: لو قلت لك شيء تاني غيرهم إيش في أشياء صعبة في الحياة أنت تشوفيها ما تقدر تعمليها
4: شوفي لو مثلا يعني مثلا خارجة أو شيء زي كذا الانتظار
2: الانتظار
4: يلا مشينا يلا اخلصوا علينا نبى نمشي
2: ايوه لانه الحماس حماس الخرجه طيب يا افراح زهقتينا بصوتك الحلو
4: يا هلا حبيبتي
1: هلا نروح لمحمد صباح الخير يا محمد
5: صباح الخير يا دينا
1: يا هلا صباحك انوار
5: الله يصبحك بالخير والعافيه
1: يعطيك العافيه
2: صباح الورد يا محمد هلا وسهلا
5: الله يصبحك بالخير والعافيه صباح عليك وعلى الساره جميع طاقم
1: النوم يا هلا فيك محمد ايش اللي ما تقدر تتحمله
5: والله الجوع ما قدرت
1: اوه الجوع تعصب ولا تتوتر ولا ايش سوي
5: لا لا ما اعصب لكني لجعت ينخفض سكر الجسم عندي
2: سلام
1: انت يعني بسبب حاله يعني مرضيه فقط
5: ايه بسبب السكر
1: لا بس غير السكر غير السكر هل انت من اول ايش المشكله اللي يعني ما تقدر تقدر تمسك الضحكه تقدر تمسك الدمعه تقدر تحفظ السر
5: والله هذا الدمعة ضحكت ما أقدر أمسكها
1: يعني لما تضحك تدمع
5: تدمع
1: أيوة لما تضحك تدمع
5: أيوة
2: نجعلك دائما ضحك
1: آمين يا رب يعطيك العافية محمد شكرا جزيلا لك وسلامتك ما تشوف شر يا رب يعطيك العافية يا هلا فيك طيب نروح لسارة الجهني تقول الجوع ما أقدر وأخلاقي تكفل ما أتحمل السر أكتم الدمعة أمسكها الضحكة أمسكها ممتاز يعني كلهم تكتمهم ما عندها مشكلة بعدين رجعت قالت إذا شيء خارج الأربعة هذول الانتظار أكره الانتظار أنتظر أحد لأنه أنا على الموعد وما أحب أتأخر
2: نفس الفكرة
1: نفسي يعني بالضبط
2: أبو رهف يقول يسعد صباحكم عندي مشكلة في الانتظار لا يتحمل الانتظار
1: والله متهيأ لي الكل ما يتحمل
2: لا في ناس ما شاء الله ما عندها
1: مشاكل أنا ما عندي مشكلة
2: وتجيكي توعدي الساعة 5 يجيكي 6 ونص ويشوف أنه ما سوى شيء عادي
1: الأمور تمام
2: أيوة الساعة عنده
1: طيب عندنا أحمد يقول صحيح في ناس أختي تضعف قدام الأكل وإذا نبي نعرف سر منها نجيب لها أكل وهي تاكل نسألها تجاوب به كل شفافية مثل ما ينشرح الأستاذ لا كذا ما ينفع كذا والله أنتم مستغلين الحرمة ما يصير يا أحمد عيب
2: هو بيقولك إحنا ما نقول لها سر عشان لا حد يستغلها الأم عارفين دواها
1: لأنه صراحة صعب
2: مسكينة يا أخت أحمد
1: حرام عليكم
2: يا أخت أحمد أحذري ثم أحذري
1: والله مرة حرام عليكم صراحة ما أنا زعلت عليها صراحة مرة طيب خلينا ناخذ عاطف
2: عاطف يا هلا
6: يا هلا
2: يا هلا ومرحبا
6: يا صباح الخير
2: صباح الورد والسرور
6: يا هلا والله
2: طيب عاطف ما تقدر تتحمل الدمعة، حبس الدمعة ولا الجوع ولا كتم الضحكة ولا كتم السر؟
7: والله شوف السر بحفظ، وأنا بحفظ
2: لكن طيب السر
7: الضحكة ما بقدر أكتمها،
2: ما يقدر أكتم الضحكة.
7: ممكن ممكن في نص الناس أضحك، يعني ممكن في موقف كده أكون أضحك عادي.
2: يسبب لك مشاكل ذا الموضوع أحيانا؟
7: والله يقول ايش هذا تضحك ليه، يعني ممكن في موقف كده ما يضحك، انا
2: اقول بتذكر ايوه فيفكروا انك عليهم بتضحك.
7: ايوه يقول هذا ممكن هذاك مجنون
2: ولا سيطر يا عاطف على الضحكه، سيطر ربي يجعلك تضحك دائما. شكرا يا عاطف.
7: ايه تفضل. قالت لي يا اخي، قالت لي حبوبي، قالت لي يا اخي امي مصاب، قلت لا والله عادي، هي قالت لي ممكن مجنون ولا
2: سلامتك.
1: يعطيك العافيه عاطف،
7: الله يحييك. لكن الحريم ما يقدر ان يمسك، عشان ما تظلم الرجال.
2: لا تظلم الرجال
1: كلكم. أيوة. كلكم الحريم والرجال، نحن نكون مع بعض
2: دافع.
1: لا لا لا لا كلكم كلكم كلكم كلكم. دحين لو اسالك
2: اشتباك بين دينا وعاطف،
1: استني انت الحين لو اسالك عن اي معلومه تهتم فيها الرجال حتعطيني المعلومه على طول، يعني مو لازم نميمه هي الموضوع.
7: لا لا ما هي يعني نكتب، لكن الحريم
1: تعرف تعرف ليش الشهاده، استنى استنى، تعرف ليش الشهاده ياخذوها من الرجال؟
7: ايوه
1: لانه اكثر دقه، وهم اللي يصل المعلومه صحيحه 100%، فانتم ما تقدروا. شفت كيف؟ يلا يعطيك العافيه عاطف،
2: اقنعتك.
1: شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. يعني الحريم قد ما هم دقيقين ولكن عاطفيين، واوكي ما أنا ممكن نتكلم.
2: انا ما زلت مع عاطف، راي عاطف انه الحريم ما يحفظ السر.
1: ايوه ايوه انا اقول لك ما يحفظ السر صحيح، ما وفعلا
2: ندافع عن الرجال.
1: لا لا نحن نحن نتكلم كثير اوكي،
2: لانه بتهمنا المواضيع، يهمنا الرجال
1: المواضيع صحيح 100%، والرجال نفس الحكايه يهمهم، بس يهمهم موضوعهم مواضيعنا ما تهمهم. طيب. عشان كذا. طيب عندنا كمان من ضمن المسجات، عندنا مسج من علي النجعي قال انا ضحكه ما اقدر
2: امسكها.
1: اوكي طيب تمام. طيب. يعطيك العافيه.
2: عبد الله بركات يقول هو ما يقدر يكتم الضحكه، يبان على وجهه وينكشف، وكمان اضاف انه ما يحب المزح الثقيل، ولما نجي يمزح مزح ثقيل مع اللي مزح معه يزعل منه، هذا الشيء ما يداني. عبد الله بركات
1: صحيح، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. طبعا عندنا مسجات، ولكن خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة، رجعنا من جديد، قاعدين نستنى بعض أنا وإمام. المهم رجعنا من جديد، موضوعنا اليوم إيش الأكثر شيء ما تقدر تتحمله. خلينا نبدأ ناخذ مسجاتكم. نحن طبعا حددنا أربع أشياء اللي هي الجوع، كتم السر، الضحكة والدموع، ولكن تقدروا تعطونا كمان أشياء معينة ما فعليا ما تقدروا تتحملوها. خلينا نبدأ مع فهد. فهد يقول وقت الدمعة مستحيل تطلع مني، ضايقني الغصة وأنتظر يضرب معي القولون مره، وضيقه التنفس، واصبر لين تعدي. ليه يا اخويا؟ ليه
2: مره ضاغط على نفسك يا فهد؟
1: حيل يعني، حيل يعني بزياده. طيب
2: عندنا سليمان الدبيان يقول انا ما اقدر امسك الدمعه، اذا تذكرت شخص غالي والموعد انا حريص على الوقت وما احب التاخير.
1: طيب خلينا ناخذ سليمان. صباح الخير يا سليمان.
3: هلا صباح النور اختي دينا واختي إيمان.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ما شاء الله يا سليمان، قديش صوتك حلو من غير ما تستعجل وتتحمس.
3: اختي دينا احب اقول لك واقول لاختي إيمان انه صفحه جديده فتحت.
1: يا سلام يا سلام، ان شاء الله
3: صفحه الهدوء والراحه والطمانينه.
2: احلى هديه،
1: احلى هديه واحلى صفحه والله.
2: صفحه
1: والله. يلا يعطيك العافيه يا سليمان. يلا يا سليمان قل لي ايش اللي ما تقدر تمسكه.
3: ما اقدر امسكه؟
1: يعني
3: اللي ما اقدر امسكه اني شفت واحد مثلا يعني مظلوم، او انه مثلا يعني حاطين عليه ناس وكذا.
1: ايه؟
3: انا اللي ما اقدر امسكه
1: صراحة. ما تقدر يعني تمسك واحد... نفسك هنا تعصب.
3: اي والله ما ادري كيف تصيغوا انتم ما شاء الله عليكم تقدرون تصيغون المعنى باللغه العربيه.
1: الله يعني يعطيك العافيه، هذه مو لغه عربيه بس يعني بنشرح الموضوع.
3: المظلوم يعني المظلوم.
1: المظلوم ما تقدر تتحمل لما تشوف أحد مظلوم تعصب.
3: أيوة الله.
1: تمام. وبالنسبة للجوع تتحمل عادي الجوع؟
3: الجوع عادي. شو بالنسبة للسر أختي؟
1: أي.
3: دينا أختي إيمان.
1: أي.
3: يقول لك من الأخلاق أن تحفظ السر، ومن مكارم الأخلاق أن تنساه.
1: لأنك الله حلو المقولة جنن. يعطيك العافية.
3: أي
1: والله ما شاء الله أبهرتني. أنا الصفحة البيضة دي الجديدة. الجديدة دي انا تحمست، انا تحمست
2: صفحة مليئة
1: صراحة.
3: الله يعطيك
1: العافية يا سليمان. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا
2: حبيت الصفحة مليئة
1: انا سليمان. والله مبسوطة مرة في دي الصفحة.
2: الله يوفقك يا سليمان، اسعدتنا صراحة بهذا التغيير الجميل جدا.
1: نعم.
2: طيب خلينا نرجع لسارة. سارة الجني تحية لها لانها طول الوقت معانا وبتتفاعل، شكرا لتفاعلك الحلو سارة. تقول ما احب ازعاج البزران مع بعض،
1: هذا واحد.
2: وما أحب الحر والرطوبة.
1: يا سلام.
2: ما دائما جلساتها في البيت في الصيف، ما تحب ما تخرج عشان ما تتحمله.
1: برافو عليك والله.
2: ما تقدر تمسك لسانها إذا أحد سوى أي حركة مستفزة.
1: جميل.
2: وما تقدر تمسك نفسها إذا شافت فوضى في المكان.
1: يا سلام.
2: تعصب. وما تقدر تتحمل تجلس في مكان في زحمة.
1: والله كل الأشياء فعلا تعصبني. كل الأشياء اللي قالتها فعلا تعصبني.
2: والله سارة أنت صديقة
1: فظيعة
2: مبدعة للبرنامج.
1: فظيعة يا سارة، يعطيكي ألف عافية. طيب. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا كمان طيب خلينا ناخذ مجيد. يقول لك ما يتحمل الشوق واحيانا الجوع، ما يتحمل الجوع.
2: عندنا فؤاد.
1: خلينا انت خذي.
2: طيب فؤاد يقول انا سريع الدمعه، يعني ما يتحمل الدم، يعني ما يقدر ينفجر ايضا بالبكاء. وعندنا كمان
1: ابو رهف يقول بخصوص، حلوه بخصوص دي، بخصوص السر. عنده مشكلة في الانتظار أول شيء، ويقول بخصوص السر الكل سوا رجال ونساء، هو الفرق في الموضوع. الرجال يهتموا بأشياء مهم يخصهم يعني، والنساء عادي كل شيء تهمها حتى القهوة حق جارتها. صادق. والله صادق أنا معك، يعني فعلا السيدات لأنه يهتموا في كل شيء، بس الرجال فعلا يهتموا في
2: مجيد رجع يقول
1: أنا هذا.
2: طيب إيه؟ خالد خرجاوي يقول الحاجة اللي ما أقدر أمسك نفسي فيها أو أتمالكها هو أنه يشوف أحد بيضرب طفل صغير أو أحد بيرمي نفايات في الطريق، يعني هذا شيء مرة يعصب.
1: حلو حلو حلو،
2: شكراً حلو صراحة، الاثنين
1: حلوة حبيتها. طيب سارة متفاعلة معنا،
2: شكراً يا سارة. سارة
1: طيب أنا فعلاً عجبتني النقاط، حكاية إزعاج الأطفال مع بعض، أيوة نعطيهم فرصة.
2: طب أبو يلعبوا، طيب يا دينا دينا وسارة
1: لا لا لا الجاني. نطلعهم برا يلعبوا،
2: وإذا تعوروا وإذا تعوروا برا
1: إيش يعورهم في الحديقة؟
2: لازم يتعوروا.
1: طيب يعني في البيت ما حيتعور؟ ما حيتعور، اذا مكتوب عليه حيتعور
2: البيت حيتعور، احنا بنحط عيننا عليهم،
1: بس برضو يبقى حيتعور حيتعور.
2: لا دينا لا لا، لازم ملاحظه الاطفال حرام يتعور.
1: اقعدي لاحظيهم في الحديقه، ما قلنا شيء، بس انه يعني ما يصير الازعاج. بس
2: طيب انت معها في الحر والرطوبه؟
1: الحر والرطوبه قولي، انا اصلا انسانه بيتوتيه ما اطلع كثير، بس انه يعني انا عندي الحر ولا البرد، انا اللي ما اتحمل الرطوبه ما اتحملها.
2: انا معك 100%،
1: انا عندي الحر ولا البرد، لانه يعني البرد ايش اسوي فيه؟
2: تتعامل مع الحر صراحه،
1: اتعامل مع الحر، اتهوى، احط شيء مكيف، مروحه،
2: والله دينا انا معك
1: يعني نتصرف.
2: شوفي قالت ما احب اقعد في مكان فيه زحمه، نعرف شخص يتوتر ويعصب لما ندخل اماكن فيها زحام،
1: صح
2: في مول زحمه، مكان زحمه،
1: أنا
2: يتعصب.
1: انا يوترني كمان،
2: سبحان الله،
1: انا يوترني المكان
2: أنا
1: اللي مره زحمه.
2: لما اكون زعلانه اروح مول او اروح مكان فيه ناس عشان عيني تراقب الحركه اقوم ارتاح.
1: ايوه بس لما انا يعني انا بعيده يعني ما في هذيك الزحمه، بس المكان اوكي يكون مكتظ مثلا، بس انه ما اننا قريبين مره من بعض، اللي قريبين من بعض هذا اللي يوترني، اما لا كذا يعني بعيدين اوكي فاين تمام يعني يمشي الحال.
2: سبحان الله.
1: شوفي هذه كمان انا عجبتني حكايه انه اذا احد يعني ما تقدر تمسك لسانه اذا احد سوى حركة مستفزة، يعني ما تعرف تتجاهل، إذا شافت حركة ما تتجاهل، لازم تتكلم.
2: حلو.
1: لازم تقول.
2: شخصيتها واضحة.
1: واضحة.
2: وحقانية.
1: والله يا سارة صراحة صايرة تشبهي لي. صراحة مرة تشبهي لي. تمام. طيب. هذه كل المسجات اللي جاتنا، موضوعنا اليوم بنتكلم عن ما هي الأشياء اللي فعلًا تحسها فوق طاقتك ما تقدر تتحملها. نحن حديناها في 4 أشياء، ولكن واضح إنه في أشياء ثانية. ما تقدر تتحمل الجوع، ما تقدر تتحمل كتم السر، ما تقدر تتحمل الضحكة، يعني ما تقدر تمسك الضحكة أو ما تقدر تمسك الدمعة، أيهم بالنسبة لك؟ أكيد تقدر تشاركونا
2: 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 و 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 0-1-2-6-4-7-8-5-4-4 وأكيد على الواتساب 800-244-2-8-2-8. وبقول لكل اللي بيسمعنا يقدر يشاهدنا صوت وصورة من خلال تطبيق الإذاعات السعودية على جوالاتكم سعودي راديو بلاس، وكذلك منصة إكس فيها عرض مباشر، وتقدروا تشاركوا في الهاشتاج. فاصل وراجعين نكمل ابدأ صح.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح بكمل معاكم على جدة FM. وصلنا لفقرة حادثة في مثل هذا اليوم، اليوم 20 يوليو. في 20 يوليو 1514 افتتاح جامعة لايبزيغ في ألمانيا اللي أصبحت من أعرق الجامعات الأوروبية.
4: عام 1872 بدأ استخدام نظام الإشارات الضوئية الحديثة في بعض خطوط السكك الحديدية لتحسين سلامة القطارات.
3: في 1903 في أمريكا تم شحن أول سيارة تجارياً إذاناً ببدء عصر صناعة السيارات الحديثة.
4: عام 1985 افتتاح أولمبياد الشطرنج العالمي في مدينة دبي بمشاركة عشرات الدول.
3: في 20 يوليو في عام 2015 كشفت وكالة ناسا صوراً عالية الدقة التقطها المسبار نيو هورايزنز لسطح كوكب بلوتو بعد تحليقه التاريخي بالقرب منه.
4: 20 يوليو أيضاً من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للشطرنج تقديراً لدور اللعبة في تنمية التفكير والتركيز والإبداع.
3: وأخيراً في 20 يوليو من كل عام يحتفل باليوم الدولي للقمر لتعزيز الوعي باستكشاف الفضاء والتعاون العلمي الدولي.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا من جديد مكملين معاكم مشوارنا. موضوعنا اليوم بنتكلم إيش المواقف اللي فعلا ما تقدر تتحملها فوق طاقتك. في ناس يعني نحنا يمكن حاصرناها في 4 مواقف، ولكن كمان تقدروا تعطونا مواقف من عندكم. هل يعني في ناس ما تقدر تتحمل الكتم السر، في ناس ما تقدر تتحمل الضحكة، في ناس ما تقدر تتحمل حبس الدموع أو مسكة الدموع، وفي ناس ما تقدر تتحمل الجوع. غيرهم قالوا طبعا الانتظار، إزعاج الأطفال، والله الظلم، غيرها من الأشياء. خلينا ناخذ عبد الله نشوف.
3: هلا يا عبد الله.
4: يا مرحبا، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، صباحك ورد وسعادة. من فين تكلمنا؟
4: من الشرقية. الله يعطيك العافية.
3: أول مرة تكلمنا عبد الله؟
4: أي والله أول مرة.
3: والله يا هلا بك، سعيدين بسمع صوتك.
4: الله يخليك.
3: ايش اللي ما تقدر تمسكه يا عبد الله؟
4: والله في اشياء كثيره،
3: مثل
4: لكن الاغلب اللي تكون يعني طاغيه علي اللي هي الغضب او الحزن. الغضب والحزن هذا انا حتى ما سمعته من المشاركين، فهذا الشيء
2: لا هم قالوا العصبيه لما تصير مواقف. يعني انت متى تغضب؟
4: انا ممكن الغضب يكون عند الحالات اللي ما اقدر احلها.
3: اي فتعصب. طب هل غضبك يا عبد الله بيأثر على من حولك ولا بداخلك فقط؟
4: كحولي بس وقت مؤقت، يعني ما يستمر الغضب يعني ساعات او هي لحظة،
3: يعني وتخرب الدنيا كده وتقول كلام يزعل والناس تزعل منك، ولا مسيطر؟
4: يعني لا اسيطر شوي، بس برضو الغضب يمتلك احيانا حتى الرؤية ما اشوف.
2: تنعصبي عبد الله
4: شوي، يعني
2: لا واضح انها كثير. شوي واجد يقول لك. شوي واجد. عبد الله تقدر تمسك الدمعة ولا لا؟
4: اي اقدر امسك الدمعة لين ما اكون لحالي.
2: حلو،
4: بسيط بالنسبة لي.
2: حلو. الضحكة.
4: ايوه الضحكة للناس اللي تستاهل مثلكم. إيه أضحك كثير.
2: لا تمسكها وقت موقف محرج. أحد طاح قدامك ما يعني في ناس في مواقف المفروض ما نقدر نضحك فيها، ولكن تجينا الضحكة دي.
4: لا أمسك الضحكة عادي. برافو. لكن ولا أحس في صعوبة في مسكة الضحكة، لأن الضحكة يعني شعور زي ما أقول لك هي ثواني، إذا ما قدرت تسيطر على نفسك ثواني في ما تسيطر على نفسك.
3: طيب بالنسبة للسر عبد الله، تكتم سر ولا الله بالخير؟
4: أنا الحمد لله في هذا الشيء أنا عندي تجربة جدا عظيمة. أنا وأختي عندي أخت أكبر مني بسنة. هي صديقتي طول حياتي.
3: تحية لكم.
4: لين الحين. أي والله لين الحين عمرها 30 سنة وأنا 30 سنة. حنا أصدقاء في نفس الوقت إخوان، فأسرارنا دائما تكون مع بعض.
3: وما عمركم أفشيتوا الأسرار؟
4: ما عمرك
3: قلت لها إذا علمتي بعلم؟
2: ابتزاز.
3: سيبي وانا سيب.
4: مستحيل، لأنه ما شاء الله حتى لما اقول لها شيء
3: ما شاء الله
4: أسوأ حالاتي. ما اشوف الموضوع.
3: الله يبارك لكم في هذه الاخوه يا رب. آمين. ويبارك فيكم. اسعدتنا عبد الله بسمع صوتك. آمين. يا رب ان شاء الله نسمع صوتك دايم في ابدا صح.
4: ان شاء الله.
2: ايمان عندك عندك هذه العلاقه
3: انه
2: مع احد انه تقولي له السر؟
3: ما اقول اسراري ولا لاحد على وجه الارض
2: أبدا. لا يمكن.
3: مهما
2: أخوانك،
3: كان
2: أخوانك، أهلك،
3: أبداً.
2: أصحابك،
3: صحبها.
2: أبداً. أوه يا سارة، ما
3: سارة.
2: تقولي بعض أخوانك، مو كلهم، بعض. بعض أخواني دينا. أنا عندي واحد.
3: أيوة يعني تثقي
2: فيه. أنا عندي واحد فقط يعرف عني.
3: أيه؟
2: حتى مقاسات.
3: أي سبحان الله.
2: كل شيء يعرف عني، بس إنه يعني أنا وياه مبين إنه نحنا ما نعرف عن بعض. يعني
3: بس هقول لك شيء،
2: بيني وبينه
3: أنت إنسانة حريصة جدا. يعني أنت بتقولي شخص واحد.
2: إيه يس.
3: فهذا يس الشخص يس لو ما أنت واثقة فيه إلى هذا الحد أتوقع ما حتقولي له
2: نعم
3: شيء.
2: نعم آه عندي عبد العزيز أخويا. لا
3: تحية لعبد العزيز.
2: عبد العزيز يعني
3: لو جبنا له صحن فول صحن محشي
2: والله لو إيه
3: برافو عبد العزيز.
2: يعني حتى لو مسكتيه هددتيه خطبتيه انسي الموضوع.
3: الله يبارك لكم في أخوتكم والله ما شاء الله تبارك الله ترى من أجمل الأشياء يكون عندك أخ أو أخت صديق.
2: نعم نعم
3: من أجمل الأشياء
2: 100%. طيب هذا هو كان موضوعنا أكيد ونحن لسه مستمرين معاكم. تقدر تشاركونا على 800-244-28-28. فقط عندنا مشكلة واحدة
3: اللي هي
2: إنه عندنا عبد المجيد يعني
3: عبد المجيد اليوم
2: يعني سوانا ما يطلبه المستمع يعني كل شوية يطلب أغنية
3: روقان
2: كل شوية يطلب
3: خلصنا حقروس دخلنا في آدم أغنية إحساس يا عبد المجيد طيب. طلع اليوتيوب وبنسمع لا لا أبمزح معاك أكيد أكيد يسعدنا أنه نلبي لكم دائما طلباتكم بس إحنا نحب نمزح مع أصدقائنا في برنامج ابدأ صح وأكيد طلبك على العين والرأس وسارة بتقول لك إذا في مجال وفي وقت لأنه أنتوا لازم تعرفوا أن المخرجين يرتبوا أغانيهم من قبل بوقت فلما نطلبهم شيء مفاجئ جزاهم الله خير بيلبوه بس ما بيقدروا باستمرار ولكن إذا الأغنية موجودة أغنية آدم إحساس سارة بتقول لك أبشر
2: يلا خلونا نطلع فاصل صغير راجعين لكم من جديد لا تروحوا بعيد لسه مكملين معاكم في إبداع صح

0: صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة ترند. طبعا يعني تفاعل كبير شهدوا منصة إكس بطريقة غير طبيعية واستثنائية من مع نهائي كأس العالم 2026، حيث تصدر هاشتاج أسبانيا والأرجنتين قائمة الأكثر تداولا، وتدفقت آلاف التعليقات اللي وصفت المباراة بأنها واحدة من أهم وأقوى النهائيات في تاريخ البطولة. طبعا نظرا لما شهدته من قوة كبيرة في إيقاع مرتفع وأيضا صراع تكتيكي بين منتخبين يملكان نخبة من أفضل لاعبي العالم، رغم طبعا المحاولات المتبادلة والإصرار للأرجنتين على الحفاظ على اللقب، نجح المنتخب الأسباني في فرض أسلوب باستحواذه على الكرة والضغط المستمر وصناعة الفرص على مدار اللقاء قبل أن يحسم المواجهة بهدف في الوقت الإضافي ليشعل فرحة جماهيرية داخل الملعب وخارجه.
2: تنوعت تفاعلات الجماهير بين الإشادة بالأداء الأسباني والإشادة بالروح القتالية اللي قدمها المنتخب الأرجنتيني حتى اللحظات الأخيرة، واعتبروا أن النهائي كان يليق بقيمة كأس العالم. بهذا الإنجاز أضافت أسبانيا اللقب الثاني إلى سجلها في البطولة بعد تتويجها الأول عام 2010، بينما لم تتمكن الأرجنتين من الحفاظ على لقبها الذي أحرزته في مونديال 2022، لتنتهي نسخة 2026 بتتويج مستحق للماتادور الأسباني بعد مشوار مميز وأداء أقنع جماهير كرة القدم حول العالم.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: وصلنا لفقرة ضيف اليوم، أكيد مواضيع مميزة مع ضيوف مميزين. في كل إنجاز علمي نرى قصة شغف وإصرار وشباب سعودي يثبت أن البحث والابتكار هما طريقا المستقبل. ضيفتنا اليوم طالبة طب وجراحة بجامعة الملك عبد العزيز، تمكنت من تحقيق إنجازات محلية دولية متميزة في مجال البحث العلمي من خلال مشاريع مبتكرة في الهندسة البيئية والكيمياء، حصدت عنها جوائز كبرى ومثلت المملكة في أبرز المعارض العلمية والعالمية. يسعدنا اليوم أن نرحب بالطالبة لمياء عبد العزيز النفاعي لنتعرف على رحلتها الملهمة وتجربتها في عالم الابتكار والبحث العلمي. أهلا وسهلا بدكتورة لمياء مستقبلا إن شاء الله.
3: أهلا وسهلا. هلا دينا إيمان، كيف حالكم؟
2: يا هلا وسهلا.
4: هلا وسهلا فيكي. لمياء، خلينا نبدأ كذا من البداية، كيف اكتشفتي شغفك في البحث العلمي وخلاك توصلي لمرحلة إنك توصلي للتنافس في إبداع؟
3: أحيانا الناس يعتقدون أن الباحث يبدأ من المختبر، وأنا كنت أعتقد حقيقة أن الباحث يبدأ من السؤال. أنا كنت طفلة تسأل كثير، ويمكن أكثر سؤال كان يرافقني هو ليش؟ وإذا حد جاوبني يطلع عندي سؤال تاني. مع الوقت اكتشفت أن الفضول مو صفة مزعجة مثل ما يقولون، بالعكس هو الوقود الحقيقي للبحث العلمي والإبداع. لما دخلت مسابقة إبداع ما كنت أبحث عن ميدالية، كنت أبحث عن شعور واحد فقط، أني أضيف شيء جديد للعلم أو سطر جديد في العلم حتى لو كان صغير. وأؤمن إلى اليوم أن الفرق بين الشخص العادي والباحث ليس الذكاء، الفرق أن الباحث يرفض يعيش وفي داخله سؤال بلا إجابة.
2: حقيقي لمياء يعني ما شاء الله قوة في الطرح وثبات، وهناك فكر واعي، وبإذن الله ينتظرك مستقبل من أجل هذا الوطن. فحبيت أعلق على قد إيش ما شاء الله يبدو أنه إحنا أمامنا شخصية بإذن الله تمثل المملكة للأمام مثل ما مثلتها في عدة جوائز عالمية. خليني أسألك عن المشاريع البحثية اللي نفذتيها. قدمتي في مجالات بيئة متقدمة وأيضا مياه، معالجة مياه الصرف الصحي إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء. كيف هذه الأفكار جاتك، الأبحاث دي كيف لقيت الفكرة الأولى، وحابين نعرف أبرز النتائج اللي وصلتي لها. بداية كيف جاتك هذه الأفكار؟
3: جميل. أنا حقيقة بطبيعتي يجذبني كل شيء خليني أفكر بطريقة مختلفة. العالم اليوم يعني يتكلم عن الاحتباس الحراري وكأنه موضوع عابر في الأخبار، لكن بالنسبة لي كان سؤال، هل أقدر أنا كطالبة سعودية أساهم في جزء من الحل؟ عشان كذا بدأت أعمل على مادة تلتقط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة. لكن أكثر شيء كنت أرفضه هو أن نجمع الغاز أو هو ثاني أكسيد الكربون ثم نخزنه في مكان آخر وينتهي الموضوع. كنت أقول للفريق اللي يشتغل معي، إذا الطبيعة أعطتنا مشكلة لازم العلم يحولها إلى فرصة. لذلك طورنا النظام حتى لا يلتقط ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل يحوله إلى حمض الفورميك، وهي مادة تدخل في تطبيقات صناعية كثيرة. بالنسبة لأكثر لحظة أثرت فيني لم تكن إعلان النتائج، حقيقة كانت اللحظة التي أدركت فيها أن فكرة بدأت على ورقة أصبحت تجربة حقيقية يمكن أن تخدم العالم.
4: جميل. اللي خلاكي توصليها من فكرة على ورقة إلى أن تصل إلينا ونسمعك الآن وأنت تشرحينا الفكرة، ويمكن مننا فهمك ومننا يمكن ما عنده هذا الوعي والعلم. يعني أنا يعني شوية مبهورة من الكلام لأنه ماني مستوعبة إيش اللي حاصل بالضبط، ولكن أنت كتجربة كيف قدرتي توفقي بين نقطتين، أنت طالبة وصلتي لأنك باحثة، مثلتي المملكة في محافل كبيرة، حققتي جوائز، رجعتي ثاني مرة عشان تتعلمي أكثر وأكثر. هذه التجربة كاملة كيف تصفيها وكيف وصلتي فعليا؟
3: جميل. أيضا أنا طبعا شاركت في مسابقتين عالميتين ألا وهي آيس أوف آيتكس. قبل السفر لكل المسابقتين كنت أعتقد أن المنافسة ستكون بين المشاريع، لكن لما وصلت اكتشفت أن المنافسة الحقيقية كانت بين الأحلام.
4: نعم.
3: كل شخص هناك كان يحمل سنوات من التعب داخل مشروع واحد. وأكثر لحظة مستحيل أنساها لما وقفت أمام لجنة التحكيم، ما حسيت أني أمثل نفسي، بس كنت أحس أنه خلفي وطن كامل.
4: نعم صحيح.
3: في هذه اللحظة فهمت معنى أن ترفع علم بلدك، مو بس عند الفوز بل عندما تقدم علما يليق باسم السعودية.
4: والجوائز يا سلام
3: كانت جميلة صراحة بلا شك، لكنها مو أجمل شيء أخذته. أجمل شيء أخذته هو يقين أن الباحث السعودي اليوم يستطيع أن ينافس أي باحث في العالم إذا توكل على الله.
2: هنيئا للوطن بكي يا لميا. طب أنا عندي كده سؤال مستغربته، أنت بتعملي بحوث في الكيمياء وفي البيئة وأنا الأمامي أنك طالبة طب وجراحة، يعني هذا إيش اللي بتعمليه علاقته بالطب والجراحة؟
3: صحيح السؤال يوصل لي كثير، كانوا يقولوا لي كيف توازني بين الطب
2: والجراحة. يعني أنا حتى قلت لا هي طبيبة، طب لا هي يمكن كيمياء بيولوجي جيولوجيا، فلا طالبة طب وجراحة برجع للمسمى. فهذه مجالين أنت كيف ركبتيها مع بعض؟
3: صحيح سؤال والله حقيقة يتكرر عليه كثير. بالنسبة للطب فأنا أرى نفسي فيه 100%، أرى نفسي فيه كمهنة، أرى نفسي فيه كطبيبة، أرى نفسي فيه كمقدمة للرعاية الصحية وكمقدمة أيضا للعمل بأمانة كاملة. لكن ما أرى أنه ما أقدمه للعالم هو فقط مهنتي، أرى أنه عندي أكثر، عندي مهارات أكثر، عندي شغف أكثر، عندي علم أكثر أقدر أساهم فيه في مجالات أخرى تستهويني ألا وهي الكيمياء والهندسة البيئية.
4: يعطيك العافية يا لميا. بس خلينا نقول لميا، كثير من الشباب والشابات اللي عندهم نفس التساؤل اللي أنت شعرتي فيه من يومك طفلة، ليش وكيف صار ومتى يصير وإذا سوينا ذا حينعمل هذا. هذه التساؤلات لما تبدأ معك، ما هي أكبر نصيحة ممكن تعطيها لأي أحد عنده ذا التساؤل وداخل على مرحلة بحثية أو يعني خلينا نقول طلبة في الجامعات وعندهم هذا الشغف في البحث؟
3: ممتاز. أبغى أقول شيء يمكن يغير طريقة تفكيرهم. لا تنتظر أن تصبح عبقريا حتى تبدأ. ابدأ ثم اسمح للطريق أن يصنع منك شخصاً مختلفاً عبقرياً. كل مشروع علمي بدأ بسؤال صغير جداً، وكل إنجاز كبير بدأ بشخص لم يكن يعرف هل سينجح أم لا، لكنه أهم شيء بدأ. وإذا عندك فكرة اليوم لا تستصغرها، يمكن تكون مجرد ملاحظة بالنسبة لك لكنها بعد عدد من السنين تصبح اختراعاً يدرس في الجامعات. وأحب دائماً أقول لسنا الجيل الذي ينتظر المستقبل، نحن الجيل الذي يصنع.
2: عندي سؤال يمكن برا المحاور وبرا الموضوع كله لميا أو دكتورة لميا، لأنه بإذن الله حتكوني دكتورة واعدة أكيد وتخدمي وطنك أنت وكل من عنده هذا الهدف. دائما بحكم حواراتي الكثير وبحكم سابقا عملت مع برضو فئة بنات في الجامعة، دائما أشوف أنه الطبيبات أو طالبات الطب قليلات الكلام، تمام؟ يعني هم حقون درس. كيف قدرتي ما شاء الله تبارك الله تنمي قوة الخطابة والحوار بهذه الطريقة؟
3: السؤال أيضا جميل جدا. أنا أعتقد أنه أنا من أكثر الناس حديثا في العالم
2: ما شاء الله.
3: حقيقة من أنا في سنة الأولى ابتدائي كنت في مدرسة كانت تنمي هذه المهارات. حتى مديرتي في هذيك السنة طلبت مني أن أمثل المدرسة في مسابقة عالمية كمعلمة صغيرة.
2: ما شاء الله واضح.
3: الخطابة والإلقاء ما هي مجرد مهارة بالنسبة لي، هي متعة. كنت أجد نفسي فيها من كل زاوية. كنت دائما أبحث عن أي فرصة أني أتكلم في أي مكان. أرى أنها ترى تعزز ثقتي بنفسي وتجعلني أشعر بشعور أفضل دائما.
2: يعني أنت مع إن هي موهبة تتولد مع الإنسان ينميها؟
4: هي فكرة ولدت مع البحث، لأنه أي. الباحث دائما عنده تساؤل وعنده وصول للفكرة، فهذا اللي يخليه ينمي.
2: بس قليل الكلام، مو يقف على منصات
4: البحث
2: ويتكلم.
4: يعمل هذا، البحث يعمل هذا أكثر من
2: فأهنيكي صراحة الصدي. على صحيح. إنك صحيح قوية في طرح الفكرة، وهنيئا لنا وللوطن بك أنت وكل الطلبة السعوديين والسعوديات، ومبارك لك هذه الجوائز.
4: يعطيك العافية، شكرا لك. كانت معنا الطالبة لمية عبد العزيز النفيعي، طالبة طب وجراحة بجامعة الملك عبد العزيز، وباحثة في المجال البحث العلمي، وحاصلة على جوائز. إن شاء الله دائما ترفعي راسنا ودائما تكوني في مقامات أعلى وأهم ومراكز أكبر. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
3: يعطيكم العافية،
2: شكرا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، بس وصلنا للأسف للجزء الأخير من ابدأ صح اليوم. فقراتنا كانت متنوعة، تكلمنا في اللغز، كان اللغز اليوم كان الكاكاو اللي هو الشوكولاتة، ولكن يعني هو الكاكاو كنا بنتكلم عنه، وللأسف يعني كانت الإجابات مرة ضعيفة. أنا آسفة أن سويت لكم لغز يعني صعب،
3: قلت لكم صعب ما صدقتوني. خليكم
2: نشوف إمام بكرة إيش سوي فيكم، حتفحطوا مع إمام. طيب، أيضا من ضمن الفقرات كنا نتكلم عن ما هو أصعب موقف أنت ما تقدر تعدي عليه، يعني ما تقدر تتحمله وتفقد السيطرة عليه. كانت عندنا مشاركة من نور كانت تقول عدم التحمل، ما أقدر أتحمل الظلم وما أقدر أتحمل الحسد الآخرين أو أتمنى زوال نعمة أحد مني أو من غيري، وما أقدر أكتم الدموع وما أقدر أتحمل الصوت العالي. والله أنك صادقة، أن الصوت العالي صراحة صعب.
3: صراحة تنوعت الإجابات، إجاباتكم كانت حلوة، تفاعلكم رائع كالعادة، ما يكمل جمال ابدأ صح إلا بيكم ومعاكم. كلمة شكر كبيرة جدا لكل اللي سمعنا، لكل اللي شارك معنا. أيضا خالد الخلف على الإكس، شكرا لك ولمشاركاتك اليومية. شكرا لكل اللي بيسمعنا الأول مرة وقرر أنه يشارك، والأصدقائنا الدائمين أكيد سعيدين بهذه المشاركات. أيضا كلمة شكر كبيرة لفريق العمل، علياء الهذلي في الإعداد، فاطمة شرف أيضا، ولسارة خوجة شكر كبير، وأكيد لدينا سعد تقبلوا أجمل التحايا مننا. أكيد أنا إيمان بحيدرة، بكرة في نفس الموعد دينا.
2: الحمد لله إيمان قالت اسمها. طيب خلونا أكيد خلونا بكذا نقول في أمان الله. أكيد مكملين معاكم فقرات متنوعة أو برامج متنوعة في إذاعة جدة FM. نترككم الآن مع صحاب ولياقة، في مع زميلتنا ريهام قبول.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: حلقة على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وياهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة، ويسعدنا أكيد متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن الرياضة. طبعا الرياضة هي ليست هواية وإنما عادات صحية، خلينا نقول أسلوب حياة، جودة حياة للي الناس اللي محتاجة إنه يكون عندها جودة حياة وصحة بدنية وعقل سليم. طبعا الرياضة مو بس كمان

0: أسلوب حياة، هي أيضا تقينا من بعض الأمراض اللي ممكن لا قدر الله تصيبنا في المستقبل، زي مشاكل في العضلات في العظام، ما ممكن نتأثر بسبب أي ضربات أو أي يعني خلينا نقول أي شيء ممكن نتعرض ليه في المستقبل. قوتنا الجسمانية أيضا، قوة عضلاتنا والكتلة العضلية هذه ممكن تساعدنا في أنه إحنا ما نتعرض لإصابات قوية. طبعا كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه اليوم مع الكابتن مصطفى خيري، مدرب كمال أجسام ولياقة. كابتن مصطفى، أسعد الله صباحك ويا هلا فيك.
1: وصباحك استاذ ريهام، الله يعطيكم الصحه والعافيه يا رب.
0: يا رب. في البدايه طبعا كابتن مصطفى، نحن لما نتكلم على انه الرياضه مو بس خلينا نقول هوايه ان انا اروح النادي وارجع، لا، الرياضه هي اسلوب حياه. كيف ممكن انا اخلي هذه الرياضه اسلوب حياتي وليس مجرد هوايه اني انا بس ابغى اشوف شكلي حلو، رياضه كمال اجسام، لا، انا ابغاها اسلوب حياه.
1: صحيح، الله يسعدك. اول حاجه الرياضه، فقط البعض يتوقع انه بس عشان الشكل الجسم الخارجي، ينسى انه في اعضاء داخليه. الرياضه قاعده تحرك الاعضاء الداخليه ايضا، تنشط الدماغ، عضلات القلب، الجهاز التنفسي، الدوره الدمويه، ففائدتها جدا عظيمه، بالذات مع امور الحياه دحين والعصر الحالي. اكثر الالعاب تلاقيها الكترونيه، الناس جالسه، ما في الحركه القديمه، ما في الناس او الطلعه او الجيه هذه، فتلاقي الرياضة صارت شيء أساسي زي ما تفضلت إنها تحمي وتقي في المستقبل بإذن الله تعالى.
0: نعم. طيب لو جينا نتكلم، يعني الرياضة طبعا مو بس لها فوائد داخلين نقول جسمانية، أيضا لها فوائد نفسية. في ناس مثلا تتوتر، تعصب، تلاقيها تروح النادي تمارس الرياضة، مثلا تحس مثلا بأنه في الليل ما بتقدر تنام، تروح تمارس الرياضة وفعلا يتحسن عندها جودة النوم. هل فعلا أنه هذه الأشياء كمدرب أنت بتشوفها فعلا في الأشخاص اللي بتدربهم؟
1: أكيد طبعا. أول حاجة أنها تقلل التوتر، تقلل من إفراز هرمون الكورتيزون. الناس اللي عندها توتر أصلا، مجرد أنك أنت قاعد تبذل مجهود، حتى لو ما مارست رياضة، لو خرجت أي مكان بذلت مجهود، ترجع تلاقي نفسك تعبانة، خلاص تبي تنام، تبي تسترخي، الجسم يطلب الراحة، فما بالك لو تكون أنت قاعد تمارسيها بمتعة برياضة.
0: صح. طيب خلينا نتكلم، يعني صراحة اختلفوا كثير خلينا نقول من المدربين في موضوع انه انا كم احتاج اتدرب في الاسبوع. في منهم اللي يقول 5 ايام، في منهم اللي يقول 4 ايام، في ابطال عالميين يقولوا 3 ايام. طب هو اساسا كم المفروض اني انا اتدرب، ولا يختلف من مبتدئ لمحترف لمتقدم؟
1: ما شاء الله عليك، انت اختصرتيها، هي تختلف طبعا. المحترفين تمرينهم يعتمد على الشدة والمدة، أما لو يجيني واحد يقول لي أنا كم أحتاج، حقول له أنت كم الوقت اللي يسمح لك. هي شوفي، الدراسات تثبت أنه ما بين من 100 إلى 150 دقيقة في الأسبوع، هذا للشخص العادي.
0: تقريبا
1: يوزعها
0: كم؟
1: ما بين ما يوزعها تقريبا خلال الأسبوع.
0: أيوه.
1: ما بين سباحة، ما بين يومين تكون مقاومة، أقل حاجة يومين بس تكون فيها تمارين مقاومة للجسم بحيث أنه يقوي العضل فتدفع. لكن الإنسان مثلا ما عنده وقت، مثلا ما يسمح له أنه مثلا 100-150 دقيقة، ممكن 70 دقيقة، ما أقول له لا أنه أفضل، ولكن تتفاوت من شخص لشخص. ما أجي أجبر شخص أنه يتمرن وبالنهاية حيمل، ما حيقدر، يقول لك لا ما أتبغر.
0: صح. في ناس يعني عموما ما شاء الله تبارك الله يوميا هي في الجيم وبال3 ساعات، هل هذا الشيء صحيح؟
1: ما قلت لك أصلا حسب هدفه، وهل هو قاعد يتغذى؟
0: لا، في ناس يعني بغض النظر، مش خلينا نقول لا لعيبة كمال أجسام ولا محترفين، في ناس كده بتروح النادي يعني بتقعد 3 ساعات تتمرن، هل فعلا الواحد يحتاج 3 ساعات يتمرن ولا هي ساعة كفاية؟
1: هي والله ما بين ساعة ونص كفاية، ولكن في بعضهم النادي فقط مو مغضى لأنه مثلا فقط للتمرين، مغضى لأنه علاقات اجتماعية، في بعض الأندية يكون فيها مثلا بلياردو وتنس، في بعضها يكون فيها كافيهات، فممكن، ولكن إنه يروح في بعضهم يعني للأسف والله يتصور أكثر ما يتمرن.
0: والله فعلا أنت والله يعني قلت الشيء اللي أنا لسه أبغى أقوله، في ناس يعني والله تتصور أكثر مما تتمرن.
1: والله أنه في بعضهم يجيب الاستندات، يعني عفوا أنا مرة جالس أمرن مشترك وجالس واحد على الجوال، فبقول له عفوا كم محادثة باقي لك؟ قال لي إيش؟ قلت له كم محادثة؟ أنت جاي قاعد تكلم شات، أنت مو جاي قاعد تتمرن. فللأسف، ولكن الطبيعي إنه أي إنسان بيتمرن من ساعة لساعة ونص، هذه كلها مع اللياقة، مع كامل التمارين،
0: مع
1: الإحماء، أما أكثر من كذا لا. نعم.
0: طيب إيش أكثر الأخطاء اللي أنت بتشوفها في المبتدئين، خلينا نقول اللي داخل يمارس رياضة لسه مبتدئ؟ أنا بشوف صراحة المبتدئين بحكم أني بروح النادي، أول ما يبدأ يشتري الكرياتين والبروتين ويبدأ يلا يعني يمشي 40 دقيقة إحماء.
1: شوفي، هي تتفاوت الأخطاء، ولكن دائما أنا عندي قاعدة ودائما أرددها، لا تقلق.

0: تقارن بداياتك في موسم حصاد الآخرين. في بعضهم يدخل النادي متحمس يبقى على طول يشوف الأبطال والمحترفين بيقلدهم. لا، أنت أطلع درجة درجة، لا تحاول تصعد كل 4-5 خطوات على السلم عشان لا تطيح أو تجيك إصابة لا سمح الله. ودائما حتى بالنسبة للكرياتين والمكملات هذه دائما أنصح أي مشترك إنه بعد تقريبا أقل حاجة شهر إلين شهرين ابدأ استخدمها. أنت لما تدخل تتمرن أنت قاعد تتعامل مع جسم في عندك من جوا في عمليات حيوية، جسمك يتطبل، حيصير في تغيرات في الهرمونات عندك، ضخ الدم، فاستنى لين ما جسمك يتطبل الأمور هذه كلها وبعدين ابدأ دخل أنت شوف إيش اللي يحتاجه جسمك من المكملات. لا تأخذ حاجة ممكن تضرك بعدين تقول والله هذا من المكملات وأنت تكون ما أنت محتاجها.
1: لا خلاص، هم يعني متمركز عندهم إنه خلاص الكرياتين أنا لازم أخذه عشان يعني أزيد من الكتلة العضلية بغض النظر أنا حسوي رياضة ولا لا، أنا حأخذ كرياتين.
0: شوفي الكرياتين صار عليه لغط كثير، والكرياتين فقط يتوقع الناس اللي قاعد يستخدموه فقط اللي مارسوا ألعاب المقاومة والحديد، ما العلم إن الكرياتين ياخذوا السباحين، ياخذوا العدائين، ياخذوا الدراجين، وحتى في دراسات أثبتت إنه في بعض الناس ممكن تستخدمه حتى لو ما تمارس رياضة لكن تستخدمه بنسب بسيطة لأنه يساعد على تنشيط حتى الذاكرة. في دراسات دحين قاعد تثبت الشيء هذا. أنا ما قاعد أقول كده بحيث إنه واحد يستخدمه يقول لا خلاص عادي استخدمه. استخدمه لكن بالطريقة الصحيحة، ولا تحاول انك تتحمس وتتوقع انه هو هذا العمل الاساسي. العضلة ما حتكبر الا اذا كان فيها عملية بناء وهدم، غير كذا ما حتكبر العضل. فلا تتوقع انه الكرياتين، ولا كل واحد كان شرب كرياتين وجلس في بيته وطلعت العضلات.
1: صح. طيب بالنسبة لي يعني الانواع الرياضة الخاصة للمراهقين، يعني الان المراهقين يدخل النادي مثلا بعد اسبوع يبدأ يشيل اوزان اوزان عالية على فكرة، فانت ايش رايك؟
0: وأفضل أرجع أكرر لك هي القاعدة، لا تقارن بداياتك في موسم الحصاد. دائما أفضل للمراهقين يتمرن الألعاب الجماعية مثلا كورة، سباحة، أوكي ألعب مقاومة ألعب، ولكن ابدأ تدريجي، لا تبدأ تلعب أوزان، أنت جسمك في مرحلة نمو، فلا ترهق جسمك أو لا سمح الله تجيب لك إصابة من بدري. استنى، تخلي جسمك قاعد يأخذ راحته، جسمك لسه قاعد يفرز هرمونات، أنت قاعد تنمو، فلا تخرب هرموناتك في الحاجات اللي قاعد تاخذها او بطريقه تمرينك. لا تقارن نفسك بالناس المحترفه او الناس المبتدئه او الناس اللي صار لها فتره طويله قاعد تتمرن بالاوزان.
1: صح. طيب بالنسبه للشباب يعني الان في بعضهم ما شاء الله الان صار في وعي بصراحه، لكن يمكن ما زال في عدم وعي عند بعض الشباب او بعض البنات خلينا نقول بانه ممارسه الرياضه مش شيء اساسي او ما عندي وقت او اسبوع وامل. يعني في بعضهم يشترك سنه يروح اسبوع بصراحه. يعني كيف انا ممكن انت او انت يعني خلينا نقول كمدرب كمال أجسام كيف تنصح هذول الناس اللي يعني ما عندهم حماس للرياضه، ما عنده اراده، ما عنده عزيمه، ما عنده خلينا نقول احد يشجعه انه هو فعلا انت لازم تمارس رياضه، الرياضه اسلوب حياه.
0: شوفي هي تعتمد على الشخص اول حاجه، ثاني حاجه ارغبه في اللعبه اللي هو يلعبها. مثلا في بعضهم انت زي ما تفضلت يشترك في النادي، ليه شاف اصحابه يشترك يقوم يشترك معهم مع انه ما هي لعبته، يلاقي نفسه فتره ومل ما يبغاها. وغير كذا لازم أنشر وعي إنه هذه الرياضة حتنفعني في المستقبل. أنت زي ما تفضلت بداية الحلقة الإصابات، اللي الطفل لما ينصاب أو لما يصير عنده بره بعيد كسر في العظم، الجبر عنده سريع لأن عملية البناء عنده أسرع من الهدم. كل ما تقدم العمر عملية البناء تصير أبطأ وعملية الهدم تصير أطول. فلا سمح الله الكبير في السن لما يتسر تلاقيه تقعد فترة طويلة حتى تنجبر يده.
1: صح.
0: أنا لما يكون عندي كتلة عضلية حكون قاعد أسوي لي خط دفاع تحميني. وفي بعضهم يتوقع لأنه بس فقط الرياضة وبالذات السيدات، عندي زواج والله أبغى أدخل النادي عشان أبغى أنحف عشان الفستان يجي علي. نفس الشيء الشباب، عندي سفرة، عندي أبغى أقدم على كلية، أبغى كذا جسمي. لا، أنت عارف أنه في عندك أعضاء داخلية أنت قاعد تستفيد منها. أول حاجة شوف جسمك إيش محتاج وبعدين فكر في الشكل الخارجي. أهم حاجة أنه عارف جسمك وإيش محتاج، وجسمك هذا هو اللي حيشيلك، هو اللي حيخدمك في المستقبل.
1: صحيح. يعني الآن حتى في بعض الوظائف عندنا خلينا نقول أصبح أنه يعني الوزن المثالي والطول المثالي يعني إجباري على الشخص المتقدم، غير كده ما بيأخده. فهذا شيء يعني كويس، أنت لازم يعني تمارس الرياضة لأنه ترى مستقبلا ممكن كل الوظائف الآن أسلوب حياتنا حيتغير، يعني حيكون الشكل وحيكون مثلا خلينا نقول أسلوب حياتك ترى جدا مهم في أنك تقدم على أي وظيفة تبغاها.
0: أول حاجة أنا أتفق بشدة أنه يكون يا ريت يطبق المبدأ هذا بحيث أنها تجبر الناس. سبحان الله في بعض الأحيان الناس يحبوا أنه أحد يجبرهم على الشيء. يعني مثلا تجي واحد تقول له مثلا تلاقي مثلا وزن سمين أدخل تسوي

0: عشان يصير عندك ضمور عضلي. طب من الاول روح سوي. غير كده عفوا فعلا زي ما تفضلتي بعض الوظائف يهتموا بالطول وبالوزن بالذات في الطيران في هذا لان هذا له معايير معينه.
1: لا ومعايير دقيقه ترى.
0: نعم ولكن انا ضد الوزن المثالي. انا دائما عندي مبدا ودائما في مواضيع منزلها ومتواجده انا مع مبدا الجسم المثالي. انا ممكن اجيب اثنين شخصين نفس الطول نفس الوزن نفس العمر نفس كل شيء ولكن هذا عظمته عريضه وهذا عظمته نحيفه. ما اجي اجبر اللي عظمته عريضه اقول له انحف شيل من العضل اللي عندك او عنده عامل وراثي الاكتاف الزنود عنده عريضه مثلا الصدر عنده كبير او مثلا عضلات البطات كبيره. ما اجي اقول له نزل من وزنك عشان تكون وزنك مثالي. دائما عندي الكلمه اللي تنقال الجسم المثالي.
1: صح. وفي النهاية يعني في ناس حتى والله أنا استغرب هذا مثلا وزنه 70 وهذا وزنه 70 تلاقي هذا مرة حلو جسمه هذا لا باين إنه دبة فعلا يعني هو نفس الوزن يكون ولكن هذا غير وهذا غير. طيب هل تؤثر برأيك يعني خلينا نقول الرياضة على أيضا التحصيل الدراسي بشكل إيجابي خلينا نقول لو تم تطبيقها في المدارس بشكل أفضل؟
0: أكيد طبعا لأن زي ما قلنا في بداية الموضوع أنه الرياضة قاعدة تضخ الدم تأثر على الجهاز التنفس الجهاز الدموي ضخ الدم للدماغ طبعا تخلي الواحد نشاطه تقلل من توتره من عصبيته وغير كذا نشاطه لما هو نشاطه وحيويته تلاقيه نشط.
1: نعم. طيب بالنسبة للبرنامج الرياضي هل يختلف عند المراهقين عن عند الشباب عن مثلا خلينا نقول اللي تعدوا سن 40 أو 50 أو 60 على أي أساس أنت بتحط البرنامج الرياضي بحكم أنك مدرب كمال أجسام؟
0: طبعا هو ينحط العمر على الوزن يعني مثلا لو جون اثنين عمره مثلا 17 سنة واحد ما شاء الله تخين واحد نحيف. النحيف ممكن أخليه يلعب ألعاب مثلا ينط فيها يتحرك يجري ولكن اللي وزنه التخين صعب أني أخليه يمارس الرياضة هذه. أنا كده ممكن حسب له إصابة أكثر من إني أفيده. ودائما أقول للشباب وقبل شوي قلتها دائما أنصح المراهقين يلعبوا الألعاب الجماعية أول حاجة تحمسهم وتنميهم أكثر. أما كل ما زاد العمر لا كل عمره له رياضته. ما أجيب لي واحد مثلا بالستين سنة وأجي مثلا أبغى لاعب جمباز أو أخليه على طول بعمر بلاعب جمباز أجي أدخله فلا.
1: بس يفضل ممارسة الرياضة بغض النظر أكيد يعني أكيد. خلينا نقول الآن نبغاها تكون جودة حياة وأسلوب حياة ويكون في وعي عند الناس يعني من بمجرد ما مثلا بنتك أو ولدك هم أطفال يفضل إنك تدخلهم النادي ما تنتظر مثلا ألين يصير مراهق. يعني أنا بشوف الآن في وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الدول من هو طفل يعني طفل شهور بيعلمه السباحة.
0: عفوا هذه الكلمة الأساسية وهي هذا عشان احنا نحمس المراهقين لازم يكون هذا الشيء من البيت هذا يكون زراعة من البيت. حاولوا دائما يسووا لهم نشاطات رياضية في البيت في الأجازات سووا كذا افعلوا فعاليات هذه كلها تحمس الطفل. أنا الفضل يرجع للوالد. أنا من عمري تقريبا خمس سنوات ونص أنا الوالد بدأ يعلمني رياضة كنت أطلع أهرول معاه أمشي أسوي الرياضة من عمري 6 سنوات أنا بديت فيها.
1: مو مشكلتنا نحن في ثقافاتنا زمان خلينا نقول إنه ما كان في نوادي نسائية ما كان النوادي أصلا كثير فمجرد إنك أنت تمشي أو تلعب الرياضات اللي هي متعارف عليها الجري الدراجة هي اللي كانت الرياضات الموجودة. الآن الحمد لله في وعي في نوادي لحد يقول ما في نوادي لا في نوادي في كل حي الآن أصبح في نادي سواء نسائية أو رجالية تقدر تمارس الرياضة في أي وقت حتى مفتوح 24 ساعة يعني ما عندك أبدا أي عذر فإنك تقول أنا ما أقدر أمارس الرياضة وما صحيح. عندي وقت
0: هي عفوا الموضوع كله يعتمد على إرادة الشخص. الإنسان اللي عنده إرادة صدقين ما في شيء يقدر يخلق وقت من وقته ويلاقي له وقت يتمرن فيه لكن اللي ما يبغى يلاقي 20,000 عذر.
1: صح. طيب كابتن مصطفى أنا حطلع لفاصل وحرجع أستكمل حوارنا معك خليك معنا.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على X @jedda_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب.

0: الواتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. كابتن مصطفى، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الإرادة والعزيمة، ويعني خلينا نخليها هي أسلوب حياتنا. كيف ممكن أن يكون عندي إرادة، وكيف ممكن يكون عندي عزيمة في أني أنا أخلي الرياضة أسلوب حياتي، مو بس هواية. يعني فترة الصيف خاصة نحن الآن في الصيف أو في الإجازات، وما شاء الله يعني أنا بخرج صراحة في الصباح بشوف الهدوء في الشوارع، ما في أحد، فهذا بسبب النوم والناس بدأت حياتها من بعد العصر ولا من بعد المغرب. طيب خلينا نتكلم عن الإصابات الرياضية الأكثر شيوعا. إيش الإصابات اللي أنت بتشوفها في النادي مع المتدربين، واللي يعني خلينا نقول منتشرة بين الشباب والمراهقين؟
2: وهي عفوا تختلف حسب الرياضة. مثلا لعيبة الكرة دائما عندهم التواء الكاحل، الرباط الصليبي. بالنسبة لعيبة الحديد دائما عندهم يا التواء الكاحل أو يكون عندهم الكتف. دائما هذه أكثر الإصابات اللي تجي.
1: هذا بالنسبه طيب هذا والسباحه والرياضات الاخرى، خلينا نقول
2: ما بقول لك عفوا كل رياضه ولها. السباحه طبعا احيانا ممكن يكون اذا ما كان في احماء صح، ممكن لا سمح الله يجي له مثلا الام الشد، يجي له تمزقات، ممكن الالتواء الكاحل هو ماشي. فقلت لك كل رياضه ولها طريقتها وكيف هو نفس اللاعب اللي قاعد يتعامل فيها.
1: طب بالنسبة للمبتدئين، يعني الآن مثلا واحد شخص دخل النادي، عادة أول ما يبدأ تتحرك العضلات بيحس بشد عضلي في كل الجسم، هذا يفضل انه يرتاح بعدها ولا يكمل عادي؟ وترى هذا يعني في ناس بصراحه توقف عن الرياضه بمجرد ما تحس بالم العضلات توقف عن الرياضه.
2: لا بالعكس، لازم يستمر، لان لو وقف حترجع العضلات تهدى ويرجع مره ثانيه ما يتمرن حيجيه نفس الالم. الالم هذه نفس العضلات اللي يصير فيها تمزق، فهذا يسموه حمض اللبن. في البدايه يطلع بس مع التمزقات الخفيفه، عشان كده دائما الواحد لما يبدا باوزان خفيفه حتى لا تجيله الالام هذه، او حتى لما تجيله اعراض خفيفه. هي التمزقات هذه هي اللي تساعد على بناء العضل، ولكن لو انه شيء لما يشيل اوزان ثقيله التمزقات هذه ممكن لا سمح الله تسبب اصابه، فتتحول من الام طبيعيه او الام بناء عضلي الى الام اصابه لا سمح الله وتمزق.
1: طب يفضل بعد الاصابه مثلا، في على حسب الاصابه اكيد، مثلا الاصابات خلينا نقول البسيطه، يفضل التوقف عن الرياضه قديش بعدها وممكن يرجع يمارس الرياضه مره اخرى؟
2: لا والله أنا ما أفضل إنه يوقف. يعني ممكن لا سمح الله الإصابة في يده يجي يتمرن رجول، يلعب كارديو، في ألف طريقة. بالذات دحين الأندية أكثر الأندية الأجهزة اللي فيها ممكن تتيح إنه الواحد ممكن يتمرن بدون ما يقبض باليد، مسكة اليد بدون ما يمسك مثلاً، عدة طرق ممكن الواحد يتمرن فيها، وحسب المدرب الموجود في النادي ممكن يستشيره. طبعاً هذا إذا كان الدكتور هو اللي سمح له إنه يتمرن حسب
1: رأي الدكاترة، خلينا نقول.
2: إيه نعم، في البداية. فلا سمح الله الإصابة في رجله ممكن يجي يحرك جزء العلوي، فما له عذر، بالعكس الحركة حتساعده في الاستشفاء العضلي وتساعده حتى كنفسيا، إنه الجلسة هذه ممكن تخليه يبدأ يزعل، يبدأ يمكن يأكل زيادة، ممكن النفسية عنده تتغير، أو ممكن حتى يصير عنده هدم عضلي ما يبدأ يأكل نفسيته إنه كان جسمه كيف صار. فأنا أنصح بالعكس إنه يتمرن.
1: طيب بالنسبة للناس اللي مثلا خلينا نقول بتمارس رياضة وتوقفت شهر، مثلا زي الناس اللي بتسافر الآن في الصيف وبترجع تتوقف شهر 15 يوم، ولما ترجع هل ترجع بنفس القوة القديمة ولا تبدأ تعمل تمارين بسيطة كيعني عودة إلى ممارسة الرياضة؟
2: لا طبعا يرجع بأوزان بسيطة، إنه يرجع زي ما تقولي كأنه قاعد يسخن من جديد، لأن لو رجع العضلة ما هي متهيئة فيرجع فجأة بأوزانه القديمة لا سمح الله بإصابة على طول حتجي. فالأفضل إنه يرجع بأوزان خفيفة، يرجع شامل، وبعدين يبدأ يرجع خلال أسبوع أسبوعين، وبعدين يرجع الجدول الطبيعي.
1: نعم، يعني خاصة الآن في يعني خلينا نقول فترة الإجازات الناس بتسافر، مع إنه مو عذر، حتى في الفنادق على فكرة في نوادي رياضية.
2: صحيح.
1: طيب هل توجد تمارين مناسبة للناس اللي عندهم مثلا خلينا نقول بعض الإصابات القديمة، يعني زي الانزلاق الغضروفي مثلا، خلع الكتف، الرباط الصليبي، أيا كان نوع يعني الإصابة، هل في تمارين معينة يعني ممكن لابد أنه الشخص يستشير مدرب أنه يمارس هذه الرياضة عشان ما يتعرض مثلا لمشكلة ربما تكون أكبر من السابقة؟
2: أكيد هي أفضل رياضة لكل أنواع الإصابات اللي هي السباحة، لأن ما تعتمد على

0: سير يأثر على مفاصل الركبة ولا هذا كلام مو صحيح؟
1: لا لا لا شوفي الأجهزة كلها الجديدة المتطورة كلها فيها سوست وفيها هذا بالعكس جدا مريحة، هي ما فيها ذاك التأثير، ولكن تأثر لما واحد قاعد يستخدمها مثلا بطريق خطأ أو يستخدمها بفترات طويلة، أو مثلا يكون عنده وزن زايد أول ما يدخل النادي يجي المدرب اطلع على السير، مع أنه وزن زايد يحتاج دراجة ما يحتاج سير، لأن هو كل كيلو زيادة جسمه قاعد يضغط على الحوض 5 كيلو وعلى الركب تقريبا 6 كيلو، تخيلي كل كيلو زيادة من جسمه، فما بالك لما يجي واحد ما شاء الله عنده صحة أو عنده وزن زايد ويطلع يمشي له على السير 20-30 دقيقة.
0: لا بس أنا يعني برأيي بشوف بصراحة في يعني في النادي في ناس بيجوا أوزانهم فوق 150، هل هذه الرياضة مفيدة ليهم ولا يحتاج إنه هو أساساً كمان نظام غذائي؟ يعني مو بس إنك أنت جاي تسوي رياضة وكمان وزنك عالي جداً، هل يفضل إنه هو لا روح أنحف وتعال؟ لا لأنه لا في بعضهم ما يقدر يمشي أصلاً حتى خلينا نقول 5 دقائق بحكم الوزن الكبير اللي هو شايله.
1: طيب خلينا أسألك السؤال بطريقة ثانية، واحد مو عنده وزن زايد، خلينا نقول واحد يبغى يبني بناء أجسام وجاء قاعد يتمرن بس ما قاعد يضبط أكله، هل حيزيد وزنه؟
0: لا طبعا
1: نفس الطريقة، هم عاملين أساسيين، ولكن 70% من التغذية هي اللي تأثر على الجسم إن كان صعود الوزن أو نزوله، فهو حتى لو ما مارس رياضة وضبط أكله حتلاقي وزنه بدأ ينزل، لو جالس يخبص وجالس يتمرن حصير عنده قوة عضلية ولكن الدهون موجودة زي ما هي، الشحوم موجودة ما حتتغير، اللهم صار فقط أنه زيادة عنده قوة عضلية أو زيادة في الكتلة العضلية ولكن باقي الأشياء موجودة، فهم هم هم زي ما يقولوا وجهين العملة واحدة، التغذية والرياضة مع بعض.
0: صح،
1: لو ضبط التغذية وما لعب رياضة حيصير ممكن عنده ضعف ضمور عضلي، حيصير عنده الجسم وهن، ما عنده ذيك القوة الجسمانية، والنفس اللي يسوي تكميم ويقعد فترات طويلة يبدأ نلاقي صار عنده زي الضمور، أكتافه تبدأ تضم على نفسها، يبدأ ينحني جسمه، ما في ممارسة رياضة، فعاملين أساسياً ضرورية الله يسجل.
0: طيب لو جينا نتكلم مثلا عن الناس اللي ما بتحس بتطور مع ممارسة التمارين، يعني مثلا الآن لي 3 شهور بدأ يحس بتطور فجأة ماني جالس أتطور، يعني برأيك إيش السبب؟ هل فعلا جدول التمارين اللي لابد أنه يتغير؟ مثلا لا والله في شيء في الأكل مثلا لابد أني أنا يعني أحرص أني أنا مثلا أتوقف عنه هو سبب عدم تطويري، ولا إيش سبب عدم تطوير الجسم؟
1: شوفي أول عامل أساسي فيها الجينات، الجسم جينات الجسم تلعب دور، في بعضهم ما شاء الله من أول شهر تلاقي يفرق معاه الجسم، في بعضهم لا يطول، وفي بعضهم عنده عملية الحرق، يعني ما في لو مثلا أحد عنده مشكلة في الغدة حتكون عنده عملية الحرق جدا بطيئة، فتلاقي نزوله بطيء تغير جسمه بطيء، فهو لازم يعرف الخلل من فين. وأما التنوع في التمارين فهو عامل أساسي، إنه لازم حتى هو لا يحس ملل، يعني يوميا حيجي مثلا يلعب نفس التمرين، لا أنا جات فترة ما تغيرت، اللي نفرض خلينا نقول الحين بما انه بمناسبه كاس العالم مدرب جالس يلعب منتخب او قاعد يلعب فريقه مباراه قاعد يخسر، معناه اكيد في خلل في الفريق لازم اغير الخطه، غير الخطه فاز حيظل مستمر عليها.
0: صح، يعني لا بد انه كل بعد فتره يتغير جدول تمارينك، ربما نعم. في زياده اوزان او المقاومه خلينا نقول عشان نقدر نشوف تطور. طيب بالنسبه
1: طبعا عفوا حتى التغذيه يغيرها، مو فقط لا ممكن تكون مشكله عنده في التغذيه مو في التمرين، ممكن التغذية عنده البروتين عنده صار الجسم محتاج نسبة بروتين أعلى، ممكن عنده نسبة الكرب اللي قاعد يدخلها أعلى، فلازم يكون التغيير مرة يغير هنا ما يغير هنا لما يلاقي الخلل فين.
0: طيب كيف يفرق الشخص بين الألم الطبيعي وألم الإصابة؟ يعني أنا مثلا أتمرنت اليوم حسيت بألم مثلا في العضلات، أنا ماني عارفة هل هي إصابة ولا هو ألم طبيعي، ألم طبيعي للعضلات إنه خلاص ممكن أروح البيت وإن شاء الله حتحسن، كيف أفرق؟
1: شوفي ألم العضلات أو ألم الطبيعي هتلاقي ألم خفيف زي ما يقول، أقول لك إحنا الرياضيين نحس فيه بلدة، يعني تحس لما تبي تقومي كده تحسي بألم خفيف يقعد معاكي 12 ساعة ممكن 24 ساعة، وأحيانا ما يبين معاكي في أول يوم يبدأ ثاني يوم. ألم الإصابة لا يبدأ معاكي مجرد ما تبرد العضلة، وأحيانا ممكن يكون مصحوب بكدمات بورم ألم شديد إنك بحيث ما تقدر تحرك المفصل نفسه، هنا يكون هذا هو الإصابة.
0: طيب حنجي يعني للناس الكثير اختلفوا فيه، وأنا شفت صراحة كثير كباتنا خلينا نقول على السوشيال ميديا بيتكلموا عن وجبة قبل التمرين، وجبة قبل التمرين اللي يقول كل موزة واللي يقول مثلا كل فول سوداني واللي يقول مثلا كل كذا، طيب إيش الصح؟ أكل إيش قبل التمرين يفضل يعني؟ واللي يشرب قهوة مثلا يقول لك القهوة تعطيني طاقة،

0: طب هذا كلام صحيح؟ يعني انتم كآخرين نقول بتنصحوا بالمتدربين اللي عندكم؟
1: شوفي، هو شرب القهوة أنا أتفق فيه لأن فيه نسبة كافيين وتسرع عملية الإيض. أما بالنسبة مثلا للي يقول لك كل وجبة قبل التمرين وحاول يكون فيها كارب، في الجسم ترى يعتمد على المخزون حقه ما يعتمد على اللي أنت، لأن الكل اللي تاكلي يبغاله ما بين 4 ساعات حتى ينهضم، وبين ما الجسم يرضي يوديه للمستودع أو المخزون ويدخل العضل، فالجسم يعتمد على المخزون. أقرب مثال الناس اللي تتمرن هي وصايمة، طب هذا ما أكل
0: هذا الصيام صراحة أنا لسه كنت بسألك فيه. أنا شفت ناس في السوشيال ميديا قبل رمضان طبعا العام الماضي اللي يقول لك أتمرن قبل التمرين أو قبل الفطور، واللي يقول لك أتمرن بعد الفطور، واللي يقول لك أتمرن قبل السحور، واللي يقول لك أعمل كارديو مثلا قبل الفطور والتمارين بعد الفطور. طب إيش الصح؟
1: حسب طبيعة الإنسان، شوف حسب ما يعود جسمه. أنا واحد من الناس، أنا تقريبا 25 سنة أنا أتمرن قبل الفطور، أنا معود جسمي على كده.
0: بس يكون الواحد تعبان يعني حتى ما يقدر يشرب مويه.
1: ما قلت لك ليش يعتمد على الشخص نفسه؟ إنسان عمله ميداني طول وقته مثلا حركة، وبالذات لو كان في شمس، أجي خلص أقول له لا تعال تمرن قبل الفطور أحسن، هذا صعبة. إنسان جالس في مكتبه مرتاح وفي الليل متسحر وأموره تمام وكل شيء، هذا يقدر يتمرن. ولكن شوفي أنا أقول لك، يعني أكثر من يجي يقول لك الساعة الذهبية اللي تمشي فيها هي فقط محفز، ولكن ما يفرق إن مش مثلا هو صايم أو أهم حاجة. حتى لاعب كمال الأجسام اللي محترف تلاقي ما حيقدر يشيل أوزانه اللي هو بعد الفطار غير قبل الفطار. ليه؟ العضلات فيها أو المفاصل فيها ما في نسبة الموية أو السوائل اللي تغذي العضل، فممكن تسبب له إصابة، فتلاقيه جالس يلعب أوزان أقل من الأوزان اللي هو جالس يلعبها. ليه؟ هو لأنه خلاص عنده الخبرة حقته، عارف انه الجسم متعطش المويه متعطش للسوائل، فيخلي تمرينه قبل الاذان بساعه بحيث انه اول ما يخلص التمرين يرجع البيت يعوض السوائل اللي فقدها.
0: صح.
1: وارجع واقول لك، هي الموضوع كله يعتمد على الشخص نفسه، هل عنده طاقه وعنده الاستعداد انه جسمه متهيئ مخزون الجسم انه يقدر يتمرن ولا لا.
0: طيب بالنسبه لكميه المويه، يعني انا بشوف الناس بيدخلوا النوادي ما شاء الله شايلين يعني كميات كبيرة من الموية، هل يفضل يعني شرب الماء شيء ضروري جدا أثناء التمارين ولا بعد التمرين، ولا في ناس أصلا ما بتشرب موية؟
1: شرب الماء شيء أساسي طبعا، الموية
0: سواء كنت رياضي أو غير رياضي.
1: نعم نعم، ودائما الواحد عشان يعرف كم احتياجه من الموية دائما يضرب وزنه ضرب من 30 إلى 35 حسب شدة حركته. يعني اللي جالس في البيت ما عنده حركة يضرب وزنه ضرب 30 ويقسمها على 1000 يطلع له عدد اللترات اللي يحتاجها. إنسان مجهود جدا عالي يضرب وزنه ضرب 35. وطبعا لا ننسى الممكن نزيد عدد المويه إذا كان جالس في جو حار طالع يمشي برا طبيعة عمله في شمس، هنا لا نسبة المويه حتزيد. هو جالس يتمرن شرب المويه مرة مفيد إنه يطلع له الأملاح يطرد السموم ويرطب الجسم، يخلي الجسم دائما رطب. وبرضه زي ما قلت لك، زي لما يكون صايم مو زي لما يكون مفطر. صح. فلما يكون قاعد يشرب مويه وجالس يتمرن العضله حتضل فيها مويه، وعامل اساس زياده الوزن او عفوا زياده الكتله العضليه المويه لما تدخل جوا العضل، وبالذات لو قاعد ياخذ كرياتين هذا اللي يزيد له حجم العضله، لان عمليات الانفجار اللي تصير جوا داخل العضله احد اسبابها المويه لازم تكون موجوده.
0: طيب بالنسبه يعني خلينا نقول للناس اللي مثلا زي في رمضان مثلا، للناس اللي فطرت ما شاء الله فطور ان احنا دسم، يعني يفضل ممارسه الرياضه بعد الافطار بقديش؟ يعني للناس خلينا نقول مو بس في رمضان، يعني حتى في الايام العاديه بعد الغداء مثلا او بعد العشاء، يعني يفضل بعدها بقديش انا ممكن امارس الرياضه اذا كنت اكل وجبه دسمه؟
1: 4 ساعات، يعني هي الامتصاص الطعام والان هياخذ تقريبا ما بين 3 ساعات الى 4 ساعات افضل حاجه
0: بعد اي وجبه دسمه.
1: ايوه، عشان ليس عنده الارتجاع او ليس او هو نفسه يحس بخمول.
0: نعم. طيب حنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة
3: وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
0: ورجعنا لكم مستمعينا في صحة ولياقة على جدة FM. طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الوقت الكافي والذي يجب بعد ممارسة الرياضة عند أكل وجبة دسمة. طيب خلينا نتكلم، هل فعلا كل رياضي، كل شخص يمارس الرياضة يحتاج لمكملات غذائية؟
1: حسب هدفه. أنا داخل قاعد أمارس الرياضة ما أبغى لا بناء جسم ولا شيء، هدفي عادي جدا، أنا داخل بس أتمرن وأمشي. هنا ما يحتاج أكله، اللي قاعد يأخذ من أكله الكميات اللي قاعد يأخذها تكفي، ولكن لا والله هدفي أبغى أزيد كتلة عضلية، لا هنا أنا أحتاج زيادة،
0: هنا أحتاج هنا مكملات.
1: نعم هنا أحتاج إني أدخل مكملات معايا.
0: طب بالنسبة للناس اللي ناقصهم فيتامين د، كالسيوم، ما مثلا حديد، عندهم فقر في الدم، عندهم مثلا نقص في المغنيسيوم، بيجيهم آلام في العضلات، هل برأيك إنه هذه الأشياء ممكن تحسن جودة الرياضة عندهم؟
1: أكيد،
0: يعني لابد استشارة الطبيب قبل ممارسة الرياضة.
1: طبعا طبعا أخي بلاش، حتى الدكتور حينصحه، بالذات دحين في ناس كثيرة يعني الله يعطيهم الصحة والعافية من اللي كانوا مرضى السكر من الدرجة الثانية، وهذا بعد ممارسة الرياضة بدأ صار تدريجيا بدأ شوي شوي صار إنه ما يحتاج إنه يأخذ العلاج.
0: صح، حتى البروتينات، يعني الآن البروتينات يعني اللي تنباع للرياضيين في بعضها أنت ما تحتاجها إذا كان عند أساسا أكلك فيه بروتينات. يعني
1: صحيح، أول حاجة أنا دائما أقول اللي حاب يستخدم مكملات ضروري ضروري إنه أول حاجة يعرف إيش طبيعة جسمه، هل لا سمح الله عنده مشاكل في الكلى، هل عنده مشكلة في الجهاز الهضمي، حتى إنه يعرف إيش الشيء اللي يحتاجه وإيش اللي ما يحتاجه. هذه مشكلتنا، إحنا مشكلتنا دائما أكثر الناس يخافوا من المكملات، يعني أي ما تجي تقول للواحد مثلا بروتين أو كرياتين لا هذا يجيب لك مشكلة في الكلى. هذا
0: والله هذا المشهور بصراحة، يعني دائما يقول لك مثلا تاخذ بروتين تاخذ كرياتين ترى انت هجيك مشكلة في الكلى. ليش؟ طيب انا يعني انا من الناس اللي سألت كثير اطباء في هذا الموضوع قالوا لي الكرياتين ما له علاقة، بالعكس الكرياتين كمان من يعني من جودة المواد اللي موجودة فيه انه بتحسن ايضا صحة البشرة، مو بس يعني بتعطي كتلة عضلية، فليه فوائد كبيرة زي الكولاجين.
1: اول حاجه بس عفوا مداخله بسيطه، بس انت عارف ايش فايده الكرياتين في الاساس؟ امتصاص المويه ويدخلها جوا العضله، والبشره تحتاج زي ما قلت لك شرب المويه، وهو قاعد يتمرن بالذات لو ياخذ الكرياتين يحتاج نسبه مويه عاليه. ليه؟ عشان عمليه الانفجار اللي تصير داخل العضله تحتاج نسبه مويه، حيفيد للبشره للنضاره حتى للدماغ. ترى قلت لك في دراسات اثبتت انه ينشط الدماغ، الكرياتين ينشط الدماغ للناس اللي قاعده مثلا عندها اختبارات، عندها لعيبة شطرنج في بعضهم يستخدموا الكرياتين، فحسب احتياجه ما عاد حتجيله. دائما قلت لك هل هو عنده مشكلة صحية في الأساس أو لا؟ زمان كان يخاف من المكملات، دحين لو تلاحظي إنه أكثر اللي قاعد يسوي عمليات تكميم الدكتور يقول لهم ما حتقدروا تمتصوا الأكل اشربوا بروتين. حتى دحين تلاقي الصيدليات متوفر فيها البروتين متوفر فيها الكرياتين، فهي لا سمح الله لو إنه فيها مشاكل أول حاجة وزارة الصحة مستعد تدخلها.
0: صح، وهيئة الغذاء والدواء يعني كمان ما حتصرح بيها.
1: نعم، وغير كده هتلاقي أصلا ممنوع تنباع إلا بوصفة طبية لو إنها لا سمح الله تسبب، ولكن دائما الاستخدام الخاطئ. شوف أي شيء تستخدميه إن زاد عن حده حينقلب ضده. والله قاعد أشرب بروتين بدل ما خلاص وقفت وجبات صرت أشرب بروتين وجالس في البيت، يوم أتمرن يوم لا، أنا قاعد أحمل نسب بروتين عالية على الكلى، هنا ممكن تصير لي مشكلة.
0: يعني يفضل مثلا أنا ما يعني خلينا نقول أنا بمارس الرياضة، بعد الرياضة أخذ البروتين والكرياتين، في اليوم اللي ما أمارس فيه رياضة يفضل عدم أخذها؟
1: لا، ما هي حسب، شوفي حسب الشخص، بالعكس حتى لو انه ما قاعد يتمرن هو الجسم محتاج وقت الراحه، محتاج انه يتغذى واستشفاء، بالعكس ممكن ياخذها عشان يقفل احتياجه، ولكن قلت لك تفرق من شخص لشخص. انا انسان داخل قاعد استمتع في النادي فعلا، انا ما رحت اتمرنت ما اخذها، لا والله انا انسان هدفي بناء كتله عضليه حتى وقت الراحه استخدمها بحيث اني اقفل احتياجي اللي انا احتاجه حسب اللي اعطاني هو المدرب، كم احتياجي من البروتين او اخصائي التغذيه، كم احتاجي من البروتين، كم ابغى من الكرياتين، كم حسبهم، هو اللي يحسب له هنا.
0: بس كمان ايوه فعلا، يعني انا بشوف ناس انه خلاص متعارف خلينا نقول في النوادي الرياضيه مثلا

0: 5 جرام اللي هو كرياتين سكوب واحد من البروتين. هل هذه القاعدة تنطبق على كل الأشخاص سواء كانوا مراهقين شباب محترفين ولا يختلف خلينا نقول يعني مقدار الكرياتين والبروتين من شخص الثاني؟
1: هو تختلف حسب الكتلة العضلية حقته وحسب وزنه، ولكن هذه متعرف عليها من ناحية الأمان إنها ما لا سمح الله ما تسبب له أضرار. يعني عرفتي هذه أقل نسب إنه ما تسبب أضرار،
0: يعني هذا خلينا نقول في السيف سايد، الكل ممكن يستخدمها بنفس بهذه الكمية.
1: نعم، ما فيها ما يكون فيها أي مشاكل أو أي ضرر. لكن لو واحد عنده نسبة كتلة عضلية عالية، لا، هنا يحتاج إنه يدخل 10 جرام. هو نسبة الكرياتين المسموحة في اليوم من 5 جرام إلى 15 جرام حسب الكتلة العضلية. يعني المحترفين حياخذوا 15 جرام أو 10 جرام، لا، المبتدئ أو مثلا الهاوي هتلاقيه قاعد ياخذ 5 جرام ومكفيته.
0: صح. طيب يعني بالنسبة للأشخاص اللي مو حابب يأخذ البروتينات والكرياتين، هل في عناصر غذائية أنا ممكن يعني أكلها في يومي يعني الطبيعي أو ممكن أستفيد منها في بناء كتلة عضلية في بناء جسم صحي؟
1: نعم، وأنا قلت لك عفواً في البداية، قلت لك حتى اللي مو محتاج إذا قاعد يقفل احتياجه من المكملات أو عفواً من الأكل اللي قاعد يأكله ممكن ما يحتاجه.
0: أي بس الأكل يعني مثلاً يقول لك، في بعضهم يقول لك مثلا كل صدور دجاج، مثلا البيض لا كله بس ما تاكل مثلا الصفار البيض. طب انا كيف اعرف قديش الكميه وكيف اعرف انا قديش المفروض انا اكل في اليوم؟
1: والله شوفي انا بقول لك اسهل طريقه، وهذه يمكن في البعض حيزعل، كل بساطه يدخل وزاره الصحه حيلاقي مكتوب حساب احتياجي، حيحط وزنه وطوله وعمره، حيعطوله كم احتياجه الكامل، جدول مجهزته وزارة الصحة الله يعطيهم العافية، وهو حيعرف احتياجه. أما الناس اللي يقول لك يأكل بياض وما يأكل صفار، أنا تكلمت الموضوع هذا، أو مثلا لا تأكل صدور دجاج فقط، سويت حتى الفرق بين صدور الدجاج فخذ الدجاج، هذه الأمور كلها سويت فيها كم السعرات الحرارية فيها، ما في شيء اسمه لا خذ الصدور فقط وخذ انت
0: حتى هذا اللي بنسمعه. يعني حتى في مثلا تلاقي مثلا يعني عاده الرياضيين حتى في البيت حتى في الميزان اللي هو بيقيسه في الاكل يعني قديش ياكل من كارب من بروتينات.
1: قلت لك في البدايه قلت لك لا تقارني هدفك او بداياتك في موسم حصاد الاخرين. اللاعب اللي يكون لاعب الستيج هذا يفرق معاه الجرام الواحد حق الدهون، فعشان كذا هذا هو اللي يحتاج صدور الدجاج لانها جدا صافيه. هنا لو دخل معاه جرام دهون هتفرق في جسمه بنشفان جسمه، هذا اللاعب اللي هيطلع على المسرح. اما اللاعب اللي ما عنده مسرح ما عنده، انت ليش قاعد تقدم نفسك يا اخي؟ استمتع، انت طالع رحله، ليش تقدم نفسك وتشيل حاجه فوق كتفك يا اخي؟ استمتع، افتح الشباك وقعد استمتع في الرحله حقت نزول الوزن او بناء العضل. ليش تتعب نفسك او ليش تحب انك تعقد على نفسك الموضوع؟ ترى الموضوع جدا سهل.
0: هو فعلا يعني احنا بنتكلم يمكن عن الاكثر شيء عن الرياضه للاشخاص المبتدئين المتقدمين شويه. يعني مثلا الاشخاص اللي يعني خليك اوكي كل، ولكن بعيدا مثلا عن الوجبات السريعه يوميا، بعيدا عن الشوكولاتات، بعيدا عن الحلويات، كلها بنسب معينه خلينا نقول، ولكن لا تهمل جانب البروتينات والكارب وهذه الاشياء.
1: اكيد اكيد، ودائما أنا ضد مبدأ الحرمان. شوفي ضد مبدأ الحرمان، يعني تبغى تأكل أعرف إنه عندك احتياجك، أنت عندك احتياجك 2000 سعرة وأنت حر. الغذاء نوعين، في نوع يكون عندك قيمة غذائية عالية وسعرات قليلة نفس اللي هي السلطات والمثلا صدور الدجاج والهذا، وفي شغلات تكون قيمة غذائية قليلة ولكن سعرات حرارية عالية اللي هي الوجبات السريعة الفاست فود، وأنت حر، أنت عندك 2000 مثلا احتياجك، أنت خذها زي ما تبغى، ولكن لو زدت عليها حيزيد وزنك، حتزيد دهون.
0: صح،
1: لو قلت هيقل العضل عندك، فانت اللي تقدر تحكم نفسك.
0: طيب انا بصراحه يعني حاب اسالك هذا السؤال ويمكن انا حستفيد واكيد كل المستمعين راح يستفيدوا، افضل وقت لممارسه الرياضه، هل في وقت معين في الصباح في الليل ولا ما يفرق؟
1: هرجع اقول لك هي نفس موضوع رمضان، اللي يتمرن في رمضان انت حسب الوقت اللي انت، مثلا نفرض ان واحد عنده دوام الصباح بدري هذا ما يقدر يتمرن، ما اجي اقول والله خلاص راحت عليك الفائده. التمرين وقت التمرين الوقت اللي انت تكون فيه حاس انه براحه جسمك مرتاح وتقوم تقدر تتمرن، او يكون جسمك ماخذ عناصره الكامله من الغذاء وقادر انك تمارس الرياضه. واحد مثلا طالع من دوامه دوم 12 ساعه ومهلوك يجي بيتمرن حيجيب لنفسه اصابه او ما حيعطي العزل العضلي الكامل.
0: صح.
1: واحد مثلا لا والله لازم تتمرن الصباح، طب عندي دوام، ممكن يستأذن من دوامه كل يوم حيستأذن عشان يطلع يتمرن، هو نفسه ما يحس براحة وقت الدوام أو وقت التمرين، هيحس أنه مستعجل وقاعد يتمرن مو مرتاح. فدائما كل واحد هو وقته حسب وقته هو اللي يقدر يتحكم فيه.
0: طب هل المشي يعني خلينا نقول الناس اللي ما يحابه مثلا خلينا كبار في السن اتعدوا 60، ما هو حابب يروح صالات رياضية، ما هو حابب أنه هو مثلا لا يبني كتلة عضلية، ولا هل المشي يومياً تلاقي

0: 30 دقيقة، ولا مثلا ركوب الدراجة في الدراجة المنزلية ممكن يعني يحسن من جودة وصحة آلام المفاصل العضلات اللي بيتعرضوا بها لها كبار السن.
1: المشي، ركوب الدراجة، كل هذه ألعاب تعتبر هوائية، هتحسن من جودة التنفس عنده من الآلام صح، ولكن ما حتبني له كتلة عضلية. لازم أقل حاجة لو مرتين، حتى لو في البيت يتمرن ألعاب مقاومة، حتى لو بوزن جسمه، ولكن لازم تدخل مقاومة في الموضوع. الألعاب الهوائية ما حتبني له، بالعكس حترفع لياقته صح، حتنشط له الجهاز الدموي، جهاز التنفس، حتحسن له المفاصل، حركته حتصير إيوه صح خفيفة، يقوم يتحرك نشط، ولكن ما في كتلة عضلية.
0: صح، يعني في النهاية ممكن أنت ترى تشتري الأجهزة البسيطة اللي هي الحبال البسيطة تبع المقاومة في البيت وتقدر تسوي رياضة في البيت.
1: ممكن، حتى قلت لك ممكن بوزن جسمه حتى الحبال ممكن ما يحتاجها.
0: خلينا نقول يعني أقل حاجة الحبال ممكن يعني ممكن يمارسها في البيت.
1: بل أنا في بعض اللي يقول لك لسه أروح أشتري حبال، أنا قاعد أختصر لي، حتى الحبال ما تحتاجها.
0: فعلا ممكن بوزن الجسم. طيب أنا كيف ممكن أحافظ على الاستمرارية في إني أروح النادي وخليه أسلوب حياة دون ملل؟ أعطينا طريقة اللي أنت تقولها للمبتدئين مثلا اللي بيجوا يشتركوا.
1: أول حاجة تبغى تشترك في نادي، اشترك في نادي قريب من بيتك. ثاني حاجة ادخل اللعبة اللي انت تحبها، مو اللي تشوف الناس هبة عليها، تدخلها عشان الناس. ثالث حاجة ادخل ولا تبدأ بمجهود عالي، حتبدأ بمجهود عالي حتمل، حتلاقي نفسك انه اسبوعين ثلاثة شهر ما وصلت للهدف اللي انت تبغاه حتمل. ادخل استمتع، حط دائما خلي هدفك الفترة طويلة، يعني خلال سنة أبغى أصير كده، مو خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، لا خلي أهدافك بعيدة وقسمها. هنا أنت بإذن الله هتستفيد.
0: أكيد، يعني في النهاية أنت داخل عندك هدف معين. دائما في ناس يفكروا إنه الرياضة ممكن حشوف النتيجة بعد شهر. ترى الرياضة استمرارية عشان تشوف نتيجة، ومش وقت محدد، ممكن بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد عشرة، بعد سنة، يعني تختلف على حسب أنت ممارستك وكمان التزامك في الرياضة. طب إيش تقول للناس اللي يروح يوم، يومين لا، ثلاثة أيام يروح، عشرة لا؟
1: أنا بالعكس، أنا بالنسبة لي هذا أفضل من أنه الجالس من روح ما يروح، ولكن بقول له حاول تحفز نفسك أكثر، لأن للأسف في بعضهم يجي عند المدرب. يعني بكل أمان أنا حكلمك، أنا كمدرب في نادي رياضي، أنا مرات أكون مهندس، بالله كابتن شوف لي كيف الزاوية كذا، الحركة هذه الزاوية حقت صح ولا لازم أرفع الكوع أنزل الزاوية حقت صح؟ مرات أكون دكتور، ليش لما أتمرن قاعد يجيني الألم هذا؟ شوية يجيك واحد يتوقع أنك أنت معاك العصاية، هوب كدبرة، كيف أشيل الكرش؟ أشيل اللي هي؟ كل واحد يجيك سبحان الله باختصار.
0: لا لا لا، أنا بشوف بصراحة يعني مساكين صراحة الكوتشات في النادي، يدخل مثلا يقول له شوف أنا ما بسوي دايت ولا بسوي شيء، أنا باك أنت تشوف كيف، شوف لك طريقة إنه تروح الكرش، شوف لك طريقة مثلا تخفف من وزن يدي، من وزن فخدي، من وزن الساق، من أي كان. يعني فكر هو إنه الكوتش ساحر زي طبيب التجميل.
1: شوفي أنا هذا الموضوع تكلمنا فيه، وحتى كنت أنا الحمد لله أنا مستشفى شرق جدة مرة سوت لي دعوة، كانوا مسوين حملة الحياة بدون رياضة أو كيف أسوي الحياة بدون دايت، فكان الموضوع كله يعتمد على الأكل. يعني حتى لو ما تبغى تتمرن رجعنا نفس الكلام اللي كنا، الكرشة ما طلعت إلا من الأكل، تبغاها تروح حاجة سعرات حرارية، زادت السعرات الحرارية حيزيد عندك الوزن، قلت السعرات، فزي ما قلت لك 70% من نزول الوزن يعتمد على الأكل أو التغذية، والباقي العوامل تعتمد على الرياضة.
0: طيب نصيحتك الأخيرة كابتن مصطفى لكل المبتدئين محترفين، حتى لعيبة كمال الأجسام، لعيبة كرة القدم، لأي شخص مارس رياضة ولا شخص حابب يمارس الرياضة،
1: دائما أقول حط هدف أمام عينك، ودائما خلي منافسك نفسك، يعني خارن نفسك أنت دحين وبعد شهر كيف صار، لا تجي تشوف فلان كيف صار وكيف تغير، هذا ما أنت عارف طبيعة جينات جسمه، إيش قاعد يسوي، إيش هو محترم، هل هو كان لاعب، ممكن مثلا في واحدة يكون مثلا إن شاء الله لاعب قديم وقطع ورجع تمرن خلال شهرين تلاقي جسمه تغير، فهذا ممكن يقول هذا كيف صار أبغى أقلده. دائما خلي منافستك مع نفسك، دائما خلي انت قارن نفسك بنفسك خلال كل شهر، وحط اهدافك زي ما قلت، حط لك اهداف طويله ولكن قسمها، وحاول انك تستمر واستمتع، لا تحاول انك تضغط على نفسك، وارجع واكررها، لا تقارن موسم بداياتك بموسم حصاد الاخرين،
0: ومو تشوف نفسك كل يوم في المرايه وتقول لا تطورت لا ما تطورت، سيبها مع الوقت.
1: والله شوف لعيبه الحديد المشكله هم يعتبروا ثاني ناس بعد السيدات، اكثر ناس يحبوا المرايه، يعني تلاقي هو قاعد يتمرن قدام المرايه هذا شيء
0: اساسي. انا لسه كنت بقول لك انه اكثر ناس حقون البادي بيلدينج
1: خلص جلسه يروح عند المرايه، خلص جلسه يروح عند المرايه، فما ادري ايش السر.
0: حتى انا والله نفسي اعرف، يعني الناس

0: اللي توقف عند المراية وتستعرض، يمكن فخر بالعضلات ومع يعني حب للعضلات صراحة. في ناس عندهم عشق للرياضة، يعني رياضة كمال الأجسام.
1: شوف في بعضهم سبحان الله عامل نفسي، في بعضهم يحب ان الناس تيجي تمدحه، في بعض الناس يحب انه مثلا يشوفوني انا كيف صرت، بحيث انه يجي احد يطري عليه. يعني في واحد ممكن كأي واحد لاعب ممكن ينبسط لما واحد يقول له ما شاء الله متغير متحسن. ايوه، ولكن انت برضو دائما اقول دائما هو في عامل انساني. لما يكون مثلا جنبك واحد مثلا نحيف مره، او مثلا لا سمح الله عنده اصابه، او من اصحاب الهمم، او مثلا ربي انت اعطاك صحه وعافيه هو ما اعطاه، لا تقعد كل شويه قدام المرايه تسوي هذا، بحيث انك لا تخلي لا سمح الله ممكن لانه يحسدك، او ممكن تخليه هو يقول لي عم انا من مستفيد شيء واقوم امشي. فحاول دائما التواضع حلو، يعني التواضع خليك انسان متواضع. خلاص ربي اعطاك جسم، ايوه اوكي استمتع فيه. انا دائما اقولها كلمه، حتى لما كنت اروح مثلا اشارك مكان، كابتن بالله ورينا جسمك. كله ما نفهم، ما طلع جسمي الا على المسرح لما اكون مشارك. ربنا اعطاني النعمه هذه اذا كنت داخل في منافسه، مو عشان استعرض بش بنسويه انا. صح. هذا هوايه لنفسي نسويها.
0: صح، يعطيك العافيه كابتن مصطفى خيري مدرب كمال الاجسام ولياقه. شكرا لك، يعني فعلا انا استمتعت باللقاء، واتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا واستمتعوا باللقاء. شكرا لك.
1: الله يسعدك. شكرا استاذ نعم. الله يسعدك.
0: شكرا لك. وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من صحة ولياقة. انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل. كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: أحبك وانت تدري.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله.
3: صباح عليكم مستمعينا في كل مكان، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج صبح ومساء. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
2: أصدقائي في كل مكان، انطلق المشوار معكم اليوم على مدار ساعتين، أكيد راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم نسمع آرائكم في كل مواضيعنا اليوم. اللي حابة يشاركنا طوال الساعتين على 012-64-77-154 و012-649-5154.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام،
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة اف ام. مكملين في موضوعنا لليوم، اليوم نتكلم في موضوع أعتقد يعني بين الرجل والمرأة في اختلاف كبير. نتكلم على الاعتذار، هل الاعتذار أصعب على الرجل ولا على المرأة؟ والإجابة واضحة من البداية، وأعتقد أنه حتى النساء حيتفقوا معي.
3: يا شيخ أنت متأكد من الكلام اللي أنت تقوله؟ طيب نشوف يعني
2: مين اللي بيبادر بلاش يبادر لما نعرف انه في مشكله او الشخص هذا غلطان وعرف نفسه غلطان. مين اسرع انه يروح يعتذر؟ ومين يلف ويدور على الاعتذار؟
3: يعني يعني يعني الرجل ما كذا كرامته يحس انه ممكن
2: انا ما قلت شوفي انا ما قلت شوفي انا ما قلت لا رجل ولا مراه، بس أيوة. شوفي باين التحيز من البدايه.
3: أيوة. من يعني. عشان عرفتك كويس يا مصطفى. عموما يعني فكرة الاعتذار أو الاعتذار نفسه، أنا أشوف إنه هذه فضيلة يعني لازم تكون موجودة عند كل الناس. الغلطان يقول أنا غلطان ويعتذر.
2: أيوة، بس في شخص مباشر كذا اللي هو الرجل، وفي شخص يلف ويدور ويحاول يقلب المشكلة ويحاول يعمل مليون شيء ويجيب قصص قديمة ومشاكل قديمة عشان يطلع الطرف الثاني غلطان.
3: أيوة، وفوق ده كله يعتذر حتى هو مو غلطان.
2: لا ما حصل والله، الرجل اللي بيعتذر وهو مو غلطان عشان يريح دماغه.
3: طيب هو
2: خدي مني.
3: شوف أنا أقول لك حاجة، الاعتذار بمعنى الاعتذار لما الواحد يكون غلطان، أنا أشوف إنه يعني متقاربين المرأة والرجل في الموضوع، بس المرأة أكثر من الرجل بتكة.
2: أكثر ليش؟
3: تعتذر أكثر ليش؟ من الرجل بتكة.
2: ليش علّه؟
3: يعني لأنه أحس تركيبة الرجل في مجتمعاتنا فيها شوية إحساس بالكرامة الزائدة.

0: الفايدة والرجولة اللي ممكن يحس انها تنتقص منه بهذه الطريقة.
1: والله بالعكس، الرجل لما يعرف انه هو غلطان هنا وخلاص احنا اتكلمنا في المشكلة وطلعت انا غلطان، الرجل طلع غلطان، بيحاول يراضيها بكل الطرق، بيحاول يعتذر.
0: انا اقول لك كيف يعتذر. انا عندي الاعتذار يعني يقول انا اسف، انا غلطان، انا اسف، مو يروح يلف ويدور ويحسسها انه هو خلاص يعني انا سامحتك.
1: بالعكس
0: يعني انا سامحتك،
1: هي مو كلمه اسف بس الاعتذار يعني.
0: لا لا كلمه اسف
1: لا لا لا ممكن،
0: لا الاعتذار انك انت تعترف بالخطا وتقول انا كنت غلطان انا اسف، مو
1: وقف على الجدار رافع
0: يده. لا لا لا هذا الاعتذار، هذا الاعتذار.
1: هل المراه كذا بتيجي تقول انا غلطانه انا اسفه؟
0: ايوه لما تكون غلطانه
1: بتقول يا سلام على البراءه، يا سلام. طيب خلينا نستقبل اتصالاتكم. فريق الرجال يعني اعتقد انه الموضوع واضح عندكم،
0: خليكم واقعيين ومنصفين،
1: فخلينا نسمع رايكم على 012-64-77-154 و012-649-5154.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات الأتباعنا.
2: يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضمنا لنا. هل الاعتذار أصعب على الرجل أم على المرأة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و012-649-5154.
1: نروح لأول مشاركة في حلقتنا. يا هلا ومرحبا يا وضاح.
5: يا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف الحال؟ طيبين
1: الحمد لله تمام.
5: السؤال اللي حطيتي قبل شوي الاعتذار اللي كنت تبعه
1: الرجل أو المرأة.
4: وضح إذا تكلمنا سبيكر قفل سبيكر لأن الصوت مش واضح.
5: أبشر كذا واضح.
4: أتفضل.
5: هاي قلبي. بس كان السؤال عندكم إنه من اللي يسبق في الاعتذار الحرمة ولا الرجال صح؟
4: مين الاعتذار صعب عليه ما يروح يعتذر بسرعة كذا يقعد يلف ويدور ويكبر المواضيع.
5: لو تشوف شوارع الرياض عقب توصل يمكن 3 ساعات 4 ساعات يوم كامل هذا الحريم لين تسوي اعتذار. ثلاث كثير كثير لين تقول لك أنا عازم. وإذا في فائدة إذا في وراء فائدة ما في وراء فائدة انسى.
4: أتفق. شوفي إيه. هذا وضاح لا أخذ برأيي ولا برأيي قال الحقيقة.
1: طيب وضاح يعني الرجل ما شاء الله عليه يعتذر على طول إذا كان غلطان.
5: إيش
1: الرجل يعتذر على طول إذا كان غلطان؟
5: والله شوفي بالنسبة للاعتذار يعني ما بقول إن إحنا على طول نعتذر وكذا وتك بس إذا عارفين إن إحنا غلطانين أوتوماتيكي بدون أي كلام في اعتذار.
1: كيف يكون شكل الاعتذار؟ يعني يروح يقول أنا آسف؟
5: عادي إيه نقول أنا آسف.
4: طبيعي عادي ما يضر يعني.
1: طيب.
5: والله نقولها والله قولها.
1: جميل.
4: إيه صحيح.
1: الله يكتر.
4: المشكلة هل المرأة وضح هل المرأة بترضى لما تيجي تقول لها أنا آسف بس؟ لا طبعا أنا آسف كده سادة ما ينفع. أنا آسف بهدايا أنا آسف بتعويض أنا آسف بأشياء ثانية
5: وأيضا آسف كده بس آسف ما في إنسى.
4: أيوه.
5: حتى ولو جبت تعويض
4: أيوه. تروح تقول
1: أنا حسب الخطأ كمان. طيب
4: إيش يسوي بها آسف من فين أصرفها؟
1: الخطأ تقيل الخطأ خفيف.
5: على أي بالنسبة للأسباب مش شرط أي سبب. بالنسبة للحرمة كلمة آسف سوري أي كلمة يعني معناها آسف يعني شوية صعبة تكون عليها.
4: يعني جميل يا وضح الله يسعدك. شكرا لك.
1: شكرا يا وضح
5: الله يسعدك.
4: مش محتاجة حاجة يعني هم يعني الموضوع واضح بكل يعني
1: انت حسمت الموضوع من بداية الحلقة
4: يعني والله الموضوع
1: أنا أناشد
4: يمكن كان في بوست زمان منتشر يقول لك كذا رسمة
1: أيوه؟
4: يقول لك الرجل كيف طريقة الاعتذار في كلمة كذا مكتوب الرجل أيوه؟ وتحت مكتوبها آسف بين كلمة الرجل وآسف في سهم كذا دايركت
1: أيوه مباشر
4: تمام لكن المرأة خرائط كذا ويمين ويسار وهذا بعدين أنت غلطان في الآخر مو آسف.
1: شوف ما أحس إنه هذه غالبية ممكن تكون شريحة من النساء أتفق معاك إنه في بعضهم بيكون
4: بدأت تتراجع يا جماعة.
1: لا ماني متراجع. إحنا بنقول مين أكثر المرأة تعتذر أكثر من الرجل عندها أسباب تخليها تحاول إن هي مثلا ما تحرج زوجها تحاول إن هي عارفة إن زوجها يعني ممكن يصعب عليه الموضوع فتلاقيه هي دائما تلاقيها هي دائما بتاخذ هذا.
4: طيب هل المرأة بترضى بالاعتذار بس إذا الرجل اعتذر؟
1: المفروض ايوه.
4: طيب خلينا ناخذ امتنان معنا امتنان. طيب راح الاتصال مع امتنان نرجع نتواصل معك مرة ثانية. ارقام التواصل على 012-64-77154 و012-649-5154. مين أصعب عليه الاعتذار الرجل ولا المرأة؟

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، ومكملين في موضوع الاعتذار، ومين أصعب عليه الاعتذار، الرجل ولا المرأة؟ خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154. أنا ما حقول رأيي عشان ما أثر على المستمعين، يعني خلينا نسمع رأي.
3: أيوه. نروح لمشاركاتكم مستمعين. معنا اتصال من امتنان. يا هلا ومرحبا.
4: أهلين، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: أن أعتذر على شيء أنا ما سويته له، مو ملزومة فيه أصلا.
1: أكيد أكيد. شكرا يا امتنان لمشاركتك، يعطيك العافية، مع السلامة.
2: طيب معنا أبو يوسف، حياك الله.
3: السلام عليكم، صباح السعادة والفرح والسرور أستاذ مصطفى.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا. نقول لك أبو يوسف ولا أبو وتين؟
3: اللي حضرتك تحبه. ده بنت أخويا النونة الصغيرة، أصغر نونة في العيلة الحمد لله.
2: ألف مبروك. أنا شفتك دوبي قبل شوية منزلين البوست على الانستجرام.
1: ألف مبروك يا أبو يوسف، تتربى في عزكم يا رب.
3: تحيات لحضراتكم وللأستاذة سارة ولكل مستمعين الكرام.
1: يا هلا ومرحبا فيك،
2: حياك الله.
3: بالنسبة للموضوع الجميل بتاعكم من اللي هو فريق حواء وفريق آدم،
1: مين اللي يصعب عليه، مين يصعب عليه الاعتذار؟
3: هو بصراحة بصراحة بصراحة هو راجل صريح. لو هي بترجع لتنشئته اللي هو اتعود على ان هو يعتذر ولا لا، هو ممكن يكون مثلا عنده الانا، عن الانا عنده عاليه ما يعتذرش، بس يعمل حاجات تدل ان هو بيعتذر.
1: ايوه يعني غير مباشر. ده انا ما اعترف فيه بصراحه الاعتذار ده.
2: لا بالعكس، هذا الاعتذار الفعال.
1: لا
2: اللي فيه فايده.
3: بالعكس يا استاذ مصطفى، ده هم بيبقوا عاوزين يسمعوا كلمه للاسف الشديد انا اسف، انا الحاجه دي ما عادش اعملها تاني.
1: هو ده الاعتذار الصحيح يا ابو يوسف،
3: هو ده المفروض. ولكن الاستعاره المكنيه اللفه دي هم مش عايزينها. بس احيانا انا بقول من وجهه نظري انا، والله العظيم زي ما الاخت امتنان بتقول كده، بالنسبه لها هي سريعه. انا لو اخطات في حق الطرف الثاني، كانت زوجه او اي بني ادم خلوه ربنا على كوكب الارض، انا عرفت وحسيت بده انا بعتذر. طيب انا مش عارف والله العظيم، لو عدت مدى الحياه ما بتكلموش ولا يكلمني مش هشغل بالي.
2: يعني هتختار الرجل ولا المراه؟ مين صعب عليه الاعتذار؟ مين
3: السؤال ده؟ لو حضرتك بتقول مين الاصعب، هيكون طبعا الرجل، لان الجينات بتاعته كرجل عنده، لو عنده الانا والعياذ بالله عاليه فمش هيجي.
1: الله عليك يا أبو يوسف.
2: أبو يوسف خليك فريقنا، خليك فريقنا.
1: لا لا أبو يوسف دائما شخص محايد وحقاني صراحة.
3: أو والله، ولكن على فكرة ممكن الأنثى برضو تكون كذلك.
2: أيوه صحيح.
1: حلو، 1% بس.
3: لو الأنثى مش بتعتذر، هي بتيجي تعمل مثلا، عارفة إن الأستاذ مصطفى مثلا بيحب وليكن أكلة ما، فهي تيجي تعملها لك وبناء على وأنت بتاكل، أنا آسفة ما عادش أعمل كده تاني. بس هي ما تجيش تعتذر مباشر. انت بتحب تلبس الطقم ده بقى تجهزه،
1: يعني تعمل لك مقدمات اول بعدين تعتذر.
3: مقدمات دخلت لكم صعبه كده بس مقبوله ماشي حال.
1: حلو، شكرا يا ابو يوسف لاتصالك. شكرا لك، مع السلامه.
2: طيب معنا ميلا، حياك الله، صباح الخير يا ميلا.
4: يا اهلا وصباح الخير استاذ مصطفى واستاذ الاء.
1: يا هلا ومرحبا، صباح النور.
4: يا اهلا،
2: تفضلي يا ميلا.
4: بالنسبة لموضوعكم، أنا من وجهة نظري إنه هو الرجل.
2: الرجل إيش؟
1: صعب عليه.
4: هو اللي إنه صعب عليه الاعتذار، يعني.
2: صعب عليه الاعتذار.
4: أيوة، وأحياناً يعني ممكن بعض الرجال إنه يعرف هو إيش، يعرف إنه هو غلطان ولكن ما يحب يقول آسف، يقول إنه ما قصدي ويعطي مبررات يعني بدون إنه ما يعتذر.
1: يا سلام.
2: والمرأة؟
4: والمرأة صفة.
2: على طول طيبة حنونة كذا، على طول تغلط تروح تقول أنا آسفة.
4: أنا ما أقول إنه هي ما يعني بريئة أو كذا، حتى المرأة بس الأكثر الرجل.
1: الأكثر
4: يعني.
1: الرجل فعلا. أي. جميل يا ميلا، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
4: يسلم، شكرا،
1: مع السلامة.
2: أعتقد اللينك هذا كان في صالحك بطريقة جميلة. نشوف اللينك الجاي،
1: يلا يعني نستنى
2: نسوي لك ريمونت هذا، بما أنه أمس كانت مباراة جميلة نهائي كأس العالم،
1: أتوقع كل الناس يعني شافوها أكيد. يعني جميلة جدا، يعني استمتعنا وكان أكيد. نهائي رائع،
2: الناس باين أنها كانت سهرانة في الشوارع يعني،
1: بس احنا مو باين.
2: ايه؟
1: احنا شفنا المباراه ونمنا على طول
2: عشان الواحد تفرجها في البيت، لكن اغلب الناس كانت تفرجوها برا.
1: اللي شافوها برا عاد الله يعينهم.
2: خلينا نروح الفاصل اصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. واحد من مواضيعنا اليوم بنتكلم على بعد المسافة العاطفية بين الآباء والأبناء. يمكن في زمن السرعة والانشغال صارت العلاقات داخل الأسرة بتواجه اختبارات صعبة جدا. الكل موجود في نفس البيت لكن الحضور العاطفي غاب. ممكن الآباء يكونوا مشغولين بتأمين المستقبل، الأبناء غارقين في عواملهم الخاصة، وبين الطرفين نشأت مسافة ما تقاس يعني بالمتر زي ما نقول، لكن تقاس بعدم الشعور.
3: غالبا التفاصيل الصغيرة تبدأ من يعني الحكاية تبدأ منها. الأب ما بيلاقي وقت إن هو يسمع، الابن يتوقف عن المحاولة، أو الأم تعبر عن تصرفاتها بطريقة مختلفة، ما حد بيسمع لها. البنت ممكن تكبر من غير ما تسمع كلمة تقدير أو احتواء. مع مرور الأيام تتحول هذه البيوت إلى أماكن صامتة فيها حب، لكن خلينا نقول حب صامت ما بينقال.
2: أكيد. وفي بعض النقاط الرئيسية في هذا الموضوع، الفجوة العاطفية داخل الأسرة صارت مشكلة شائعة في العصر الحديث. التواصل بين الآباء والأبناء ما صار يعني زي ما كان بسبب اختلاف التفكير والاهتمامات. المشاعر كمان بتكتم خوفا من الرفض أو من ضعف الهيبة. التكنولوجيا يمكن أخذت مكان الحديث بشكل كبير في كثير من البيوت، والأبناء اليوم بيحتاجوا حضور عاطفي أكثر من أي وقت فات.
3: هذا الموضوع له أسباب، ومن أهم أسبابها ضغوط الحياة وكثرة المسؤوليات خلت التواصل آخر الاهتمامات. كمان اتباع الأسلوب التربوي القديم، في ناس بتشوف أنه الحزم أفضل من العاطفة وأنه المشاعر ضعف. كمان الفارق الزمني بين الأجيال، الأباء بيتحدثوا بلغة مختلفة عن الأبناء اللي بيتحدثوا ممكن لغة فيها تعبير عن المشاعر بشكل أكبر. وغير كده كمان الخوف من الرفض، الأبناء بيخافوا أنه تتفسر مشاعرهم على أنها ضعف أو دلال. ونقطة كمان مرة مهمة في الموضوع، القدوة. لما ما يشوفوا الأبناء أنه الأهل بيعبروا هم عن مشاعرهم، ما بيشوفوا هذا الشيء من الوالدين، فما حيتعلموا كمان هم كيف يعبروا عن هذا الأمر.
2: أكيد. وفي بعض الحلول لهذا الموضوع، أولها ابدأ بالخطوة الصغيرة، نظرة، كلمة شكر أو اهتمام بسيط يعيد ممكن هذه المشاعر. وقت العائلة خصص وقت أسبوع للحوار بدون هواتف أو مقاطعات أو هذه الأمور، مع أنه هذا الموضوع صعب جدا. شوفي علميا الموضوع صح، عمليا الموضوع يعني ما في احد يسيب الجوالات وهذا ويخصصوا فعلا.
3: شوف انا اقول لك، احنا بنقول صعب لانه احنا ما نبغى نطبقه. لو احنا نبغى من جوتنا نبغى نطبق الشيء ده، ترى الموضوع بسيط.
2: اكيد. وكمان كسر الحواجز مهم، يعني على الاباء لازم يبداوا بالحديث مع الابناء بكسر حواجز امور معينه، يخفف هذه الهيبه او الخوف مع الابناء، راح تفرق بشكل كبير. القدوه في البيت كمان، اذا شاف الابناء حوار بين الوالدين قائم على الموده راح يتعلموا لغه عاطفيه، واستبدال الانتقاد بالتشجيع. بدل ليش سويت كده مثلا، قول جميل اللي سويته، أو بعض المصطلحات اللي ممكن تفرق في التعبير عن المشاعر.
3: أكيد. يعني خلينا نقول في النهاية العاطفة ما هي ضعف، ولكن هي أقصر طريق إلى القوة والترابط الأسري. الأب اللي بيخفي مشاعره خوفا من فقد الهيبة، أو الابن اللي بينتظر كلمة حنان، بين هذه النقطتين ممكن تضيع سنوات ممكن تكون مليانة دفء ومودة ومحبة. الأسرة ما بتحتاج لكلام كثير ولكن إلى صدق في التعبير، عشان كده نحتاج إحنا نقرب المسافة هذه بالكلمات، بالابتسامة، بالحوار البسيط، لأنه يعني أقوى رابط في الحياة هو رابط الأسرة. وأكيد إنه سهل نبدأ هذه الطريقة في التعامل بسرعة، يعني ما نحتاج نأجل.
2: أكيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن موضوع الاعتذار، وتحديدا مين اللي بيصعب عليه الاعتذار أكثر. هل الرجل بيصعب عليه الاعتذار ولا المرأة بيصعب عليها الاعتذار أكثر؟ هل في تفضيل لشخص، أو خلينا نقول رجل على مرأة في هذا الموضوع، ولا تشوفوا أنه الجميع سواسية، ولا في عوامل ثانية ممكن تكون مؤثرة في هذا الجانب؟ قولوا لنا رأيكم مستمعينا، مين اللي بيصعب عليه الاعتذار أكثر، المرأة أو الرجل؟ تقدروا تشاركونا بالتواصل على الأرقام 012-64-77154، كمان على 012-64-95-154، وعلى 012-64-78-544. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا حول موضوعنا على 800-244-28-28.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. مكملين المشوار في موضوعنا لليوم عن الاعتذار، مين يصعب عليه الاعتذار أكثر، الرجل ولا المرأة؟ مين كذا تحس أنه الاعتذار ثقيل على قلب، مو على طول يروح يعتذر إذا عرف أنه هو غلطان، أو إذا خلاص اتكلموا في الموضوع وكل واحد عرف إيش مين الغلطان، هل الرجل ولا المرأة اللي يصعب عليهم الاعتذار؟
1: يروح لاتصالاتكم وشاركاتكم مستمعينا، ومعانا اتصال من أفراح. يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك أستاذ علاء؟
1: الحمد لله، كيف حالك يا أفراح؟
2: الحمد لله، الله يسلمك. كيفك؟

0: اهلا وسهلا، ايش اخبارك؟
1: الحمد لله تمام. والله صراحه صعب على الرجل. طيب يعني مثلا يقول لك انا ما غلطت هذاك الغلط حتى اعتذر، او بعضهم مو لازم اعتذر زي كذا.
0: صح، لان الرجل ما يغلط.
1: لا لا، انا
2: اقول او حتى لو حاول يعتذر يا افراح ممكن يلاقي له طريقه غير مباشره، إيه هو يسميها اعتذار.
1: ايوه، ولو افترضنا واعتذر بيقول انا اسف خلاص، ما راح يعترف بالشيء اللي صار.
2: جميل، يعطيك العافيه افراح، شكرا لاتصالك.
1: يا هلا، العفو،
2: مع السلامه.
0: طيب معنا محمود، مساء الخير يا محمود.
3: والله مساكم اخي مصطفى وعلاء وطاقم البرنامج،
0: يسعد مساك. اهلا وسهلا.
3: والله شوف، الاعتذار من شيء مكتوب، خذ من هذه اول شيء.
2: جميل.
3: انا اعتقد انه هي 50-50. يعني شوفي يا اخي كريم، المراه معروفه بجيناتها يعني مرهفه الاحساس، يعني غالبا المراه هي تقدم الاعتذار. انا اقول غالبا. وهذا قمه الايثار، انه افضل واحد عني وانا صاحب الحق. فهذا يعني انا اجيبها من الاخر يا اخي مصطفى واختي الاء، انه الاعتذار من شيم الكبار، يعني من يرى في نفسه
0: اكيد ما في شك
3: انه هو ما اخطا. ولكن هذه حياه يا اخي، انت وزوجتك يعني انتم واحد بس اثنين. بمعنى انه الرجل العاقل ما يكبر الموضوع اذا كان من اقرب الطرق يعتذر عشان تمضي المركب في في في في في في في, في البحر. فالاعتذار طبعا انا اقوله اخر شيء، دائما المرأة هي اللي تعتذر، يعني اقول 60%.
2: جميل،
3: وهذه قمة العقلانية. يعني صدقني بعض الرجال يقول لك انا اخي انا مين، انا رجال والله ما اعتذر. هذا من شيم الكبار، انت ما تعتذر يعني تكبر في عين زوجتك اكثر.
2: صحيح.
3: وعين العائله، لو احسوا الاهل انه في بينكم يعني شيء بسيط خلاف، فيقول والله هذا من اعتذر الاول هو اللي يعني ترفع له القبعه بالعربي.
2: جميل كلامك،
0: شكرا يا محمود،
2: يعطيك العافيه، شكرا لاتصالك.
0: طيب معنا يحيى، حياك الله، مساء الخير.
4: يا مساء النور عليك وعلى سارة ومستمعي ذا جدة.
0: أهلا وسهلا،
4: كيف الحال؟ طيبين؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
4: الله يبقيك وسلمك خير وعافية حبيبي.
0: تفضل يا يحيى.
4: والله لا سيم الاعتذار شيء طيب، مهما كان، إن بدأ منه خطأ بيعتذر لها، وإن بدأ منها خطأ بيعتذر لها مهما كان.
0: بس مين يعتذر أكثر؟ تحس أنه بلاش مين يعتذر أكثر، مين كده تحس الاعتذار ثقيل على قلبه، يعني صعب يعتذر؟
4: والله أنا شوف أحيان طبعا المرأة دائما يعني شوية مكابرة صراحة، مع احترامي للسيدة
0: طبعا.
4: هم يعني تحس تقول ليش أنا أعتذر لو ما أدري وإيش، لا خليه هو اللي يبدأ يعتذر ويأخذ بخاطري ويعني يجيب لي هدية وكذا. أحيانا تكون مع شوية كذا من الحميمية وشوية من الكبرى طبعا.
2: طيب يحيى، يعني تشوف أنه الرجل يعتذر أكثر والمرأة يصعب عليها الاعتذار أكثر منه؟
4: نعم.
2: طيب يحيى شكرا لمشاركتك واتصالك، يعطيك العافية،
4: سلام.
2: مع السلامة.
0: طيب شاركونا أصدقائي على 012-64-77-154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم من جديد ومكملين المشوار معاكم مستمعينا. وموضوعنا اليوم عن الاعتذار، ومين اللي بيصعب عليه الاعتذار أكثر، المرأة أو الرجل؟ مين اللي يحس أنه كرامته ممكن تكون أكبر من الاعتذار، أو يشعر بأنه هذا الموضوع صعب عليه فيحاول يلف ويدور؟
1: خلينا ناخذ اتصالاتكم. معنا اتصال، مرحبا محمد معنا، حياك الله محمد، مساء الخير.
2: كيف حالكم؟
1: الحمد لله، شخبارك؟
2: الله يسلمك، الله يعافيك.
1: أهلا وسهلا.
2: الاعتذار هو من شيم الكبار ومن نعم. شيم الرجال.
0: حلو،
3: تمام. بس مستحيل انه انت تعتذر او تتنازل لمرأة لأنثى بشكل عام.
1: ليش؟
3: كبرياء الرجل اقوى من كبرياء الأنثى، حسب نظريتي وحسب وجهة نظري.
0: يعني تشوف انه الاعتذار صعب عند الرجل لما يعتذر لمرأة؟
3: اي صعب، انا احس انه صعب، حتى لو كان غلطان لازم يلف ويدور، لازم يكابر، لازم.
1: والمرأة طيب؟
3: المرأة يحق لها انها تعتذر.
1: لا، هي تعتذر على طول، ما يصعب عليها الاعتذار،
3: لازم انها تعتذر علشان تمشي، لانه الزوج له سلطته، الزوج له، او صح. الرجل بشكل عام له هيبته،
0: صح.
3: يعني انا اشوف لو اعتذر الرجل للمرأة أكثر من 3 مرات
0: يصير له شيء،
3: بتمشي كلامها عليه، ما يصير.
0: يعني أنت تشوف أنه فعلا الرجل يصعب عليه الاعتذار
3: جدا.
0: جميل،
1: شكرا يا محمد.
3: ممكن أعتذر في حالة واحدة، إذا كنت أنا صح غلطان واجتمعوا علي أهل البيت وانت ممكن
0: أعتذر، يعني من ورا قلبك
1: مكره.
0: أي مكره على الاعتذار.
3: بالضبط.
1: شكرا يا محمد، طبعا انبسطت انت، شوف الضحكه، يا سلام.
0: من هنا لهنا.
1: معنا فؤاد، حياك الله، مساء الخير.
4: هلا والله اخوي مصطفى.
1: اهلا وسهلا، حياك الله.
4: عوده حميده، من زمان والله ما سمعت.
1: والله انت اللي من زمان انا موجود.
4: يمكن والله.
1: اهلا وسهلا.
4: انا نام وقت البرنامج.
1: حياك الله، تفضل.
4: حياك الله، نحيي الاء وجميع المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فؤاد، تفضل.
4: طبعا مو كل الرجال انه صعب عليه يعتذر، في رجال نشام وطيبين والله، انا واحد منهم والله، اعتذر والله، حتى لو اخطوا علي اعتذر، سواء مع زوجتي سواء مع اخواني اهلي الناس.
0: يا سلام.
4: يعني مو كل الرجال، والمرأة في بعض الحريم مستحيل تعتذر والله، لا تعمم الحريم كله نساء،
0: لا التعميم ابدا لا ما هو موجود، لكن احنا نقول مين اكثر.
4: والله سوا صراحه تعادل، يعني 50-50. في بعض الرجال والله مثلي انا، ولا اشوف يعني مو بس انا، يعني واجد كثير يعتذر والله، يعني حتى لو اخطوا عليه والله مسكين ما يسوي من الحب قبه، يعني خلاص يعتذر وينتهي الموضوع. مثلا انا عندي بيتين بس مصطفى لا ذكر العربي،
1: طيب بشكل سريع فيهم، بشكل
4: سريع اعتذر فيهم بيتين، ما بعد طيب. زوجتي طيب. يعني هذه اي شيء اعتذر، ترضى مسكين اجيب لها ورد.
1: طيب تفضل
4: البيتين. يلا يقول اسف واعتذر، مو قصدي احكيها، جاي وبالغلط لازم تعديها، زعلتك حبيبي والله اسف، بدو تروح لك كل السؤال لدمعات حالف يمك ابكيها، اسف واعتذر مو قصدي احكي، وترضى على طول. يعني
1: صح لسانك، شفت انه الرجال يعني بيعتذروا، هم بيقولوا قصايد،
0: يقول بيتين خلاص، طيب البيتين كلها اعتذار من اول كلمه لاخر كلمه.
4: هلا ايه؟ المره الجايه مو البيتين، المره الجايه باللتين، ما باللتين.
1: شكرا يا فؤاد،
0: شكرا للتصوير.
4: هلا والله، يا جلال،
0: مع السلامه.
1: خلينا نروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم على أرقام التواصل 012-64-77-154 و 012-649-5154.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكي

0: التاتوه بين السطور، فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور.
3: يلا انطلق.

0: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمه معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: طب تكلمنا معكم أصدقائي عن الاعتذار، ومين بيصعب عليه الاعتذار أكثر، الرجل ولا المرأة؟ يعني يمكن كلنا نحب نتلقى الاعتذار، لكن لما يجي دورنا في هذا الموضوع ممكن تصير الكلمة ثقيلة جدا. يعني ممكن الواحد يعرف أنه هو غلطان في شيء معين وممكن يكون ندمان، لكن يأجل الاعتذار ممكن لساعات أو لأيام أو ممكن سنوات في بعض الأحوال. يعني وبعض العلاقات ممكن تنتهي بالكامل بسبب عدم الاعتذار.
4: أكيد إحنا طبعا اليوم سألنا مين اللي بيلاقي الاعتذار أصعب، الرجل أو المرأة؟ لكن خلينا نعرف ليش الاعتذار بيكون صعب من الأساس. علم النفس بيشوف إنه الاعتذار ما هو مجرد كلمة، ولكن هو مواجهة مباشرة مع النفس. الاعتذار بيجبر الإنسان على الاعتراف بثلاثة أمور مؤلمة. أول شيء إن أنا أخطأت، وتاني شيء إني سببت أذى لشخص آخر، وتالت شيء إنه صورتي عن نفسي ما هي كاملة زي ما كنت أعتقد. وهذا بيصطدم في علم النفس بما يسمى الأنا. جميعنا نحب إننا نشوف أنفسنا أشخاص منصفين وعقلاء، ولما نخطئ بيحاول العقل أحيانا يحمينا من هذه الصورة بالتبرير، فنقول أنا كنت معصب، هو استفزني، أنا ما كنت أقصد. وعشان كده بتحول الاعتذار إلى شيء بيبدو كأنه اعتراف بالهزيمة، لكن في الحقيقة هو اعتراف بالإنسانية.
3: طيب هل الرجال فعلا بيعتذروا أقل من النساء؟ في دراسات بتقول إنه الرجال، أو بعض الدراسات بتقول إنه الرجال في المتوسط بيقدموا اعتذارات أقل من النساء. وعلى فكرة هذه الدراسات اللي جايبتها لا يا جماعة.
4: وعند المصادر على فكرة طلع لك هي كلها.
3: بس يقول لك بعض الدراسات، بعض الدراسات مو كل الدراسات.
4: ما في دراسات. لما
3: نشوف كل الدراسات. السبب يقول انه مو دائما زي ما بيعتقد كثير من الناس، مو لانه الرجال يعني اقل اخلاقا، لكن لانهم اكثر عناد بالضروره. المفاجاه انه الباحثين وجدوا انه الرجال غالبا بيضعوا عتبه اعلى لما يعتبرونه خطا يستحق الاعتذار. يعني انهم ممكن يشوفوا الموقف عادي ما يحتاج له اعتذار، عشان كذا هم بيعتذروا اقل.
4: او سوء فهم.
3: ايوه طبعا انت اللي بتكبر المواضيع.
4: هذه
3: الدراسه اللي انت جايبتها بتقول انه انت بتكبر المواضيع.
4: لف لف لف انت ودور، والمهم انت تطلع ما انت غلطان. عموما يعني الـ النساء بيعتذروا اكثر في المتوسط، لانه مو بالضروره لانهم هم اكثر خطا ولا هم صح اكثر، ولكن الدراسات بتشير الى انه النساء غالبا اكثر انتباها لتاثير سلوكهم على مشاعر الاخرين. المراه ممكن تلاحظ تغير في نبره الصوت او تعبير الوجه او بروده العلاقه، وبتسارع لمحاوله اصلاحها. وعشان كده ممكن تعتذر احيانا حتى لما ما تكون هي متحمله المسؤوليه كامله. في بعض البيئات الاجتماعيه كمان بتتربى الفتاه منذ الصغر على هذا الشيء، فبيكبر عندها الميل الى اصلاح العلاقات بسرعه.
3: طبعا مو كل الرجال ولا كل النساء، ولكن في بعض العوامل المؤثره زي الشخصيه، التربيه، الثقافه، الخبرات السابقه ممكن تاثر اكثر من الجنس نفسه سواء رجل او امراه.
4: كمان خلينا نقول انه في الطفوله يعني ممكن تكون من اسباب ليش احنا بنلاقي الاعتذار صعب، لانه الشيء اللي نتعلمه من الطفوله اللي ربوه فينا والدينا بيكبر معانا. ممكن نعتقد مثلا انه الاعتذار ينتقص من الهيبه، او انه الكبار ما يغلطوا، او من هذا الكلام، فيكبر الطفل وهو بيخاف من انه يعترف باي خطا، وما بيشوف مثلا نموذج من الأب أو الأم بيعتذر أمامه، فما يتعلم أنه الاعتذار جزء طبيعي من العلاقات الإنسانية. وفي دراسات بتقول أنه الأطفال اللي بيشوفوا والديهم بيعتذروا لبعض وبيعتذروا لأبنائهم كمان بيطوروا مهارات أعلى في التعاطف وحل النزاعات.
3: جميل. طيب ليش بيرفض بعض الناس الاعتذار رغم اقتناعهم أنهم خطأ؟ أول شيء السبب من الخوف، كمان واحد من أسباب عدم الاعتذار الخوف. كمان الخوف من فقدان السيطرة، أو من أنه يستغل الطرف الثاني الاعتذار ضده، أو يصير الاعتذار

0: اعتراف دائم بالذنب. عشان كذا البعض يقول إذا اعتذرت راح يعتقد إنه الحق دائما مع هذا الشخص فيقرر عدم الاعتذار حتى لو خسر العلاقة في بعض الأحيان.
1: في كمان سبب تاني اللي هو الكرامة. بعض الناس بيخلطوا بين الكرامة والكبرياء. الكرامة تعني احترام نفسك، أما الكبرياء إنك ترفض الاعتراف بالخطأ حتى لما يكون واضح. وعشان كده بعض علماء النفس بيقولوا إنه الاعتذار ما يقلل من قيمة الإنسان، ولكن يدل على إنه ثقته بنفسه كافية إنه يعترف بخطأه من غير خوف.
0: أكيد. وفي علم النفس الاجتماعي الأشخاص اللي بيقدموا اعتذار صادق غالبا ينظر لهم على أنهم أكثر نضجا وأكثر موثوقية، لأنه الناس لا تتوقع الكمال لكنها تتوقع تحمل المسؤولية. عشان كده نجد أنه المدير مثلا اللي يعترف بخطأ وممكن يكسب احترام موظفيه أكثر من المدير اللي يبرر كل شيء، والوالد اللي يعتذر لابنه ممكن ما يفقد هيبته لكن يعلم أنه أو يعلم ابنه مهارة مهمة في العلاقات.
1: أما بالنسبة للاعتذار في الزواج، خلينا نقول الخلافات موجودة في كل بيت، لكن المشكلة تبدأ لما ما نحاول نصلح الموضوع. الاعتذار ما هو مجرد إنهاء للنقاش، ولكن خبراء العلاقات بيشوفوا إنه سرعة إصلاح الخلاف بعد حدوثه من أهم مؤشرات نجاح الزواج وليس غياب الخلافات أصلاً.
0: طيب متى يصير الاعتذار غير صحي؟ في المقابل يعني في أشخاص بيعتذروا طوال الوقت، يعتذر لأنه طلب حقه، يعتذر لأنه قال له رأيه، يعتذر علشان حتى لو تعرض لإساءة. هذا مو تواضع أو تحمل المسؤولية، هذا ممكن يكون نتيجة لخوف من الرفض أو ضعف في تقدير الذات أو تربية خلت الإنسان يشعر أنه مسؤول عن رضا الجميع. فالاعتذار الصحي يكون لما يكون عند وجود خطأ حقيقي يعني، أما الاعتذار المستمر ممكن يتحول إلى عبء نفسي.
1: بالنسبة للاعتذار الحقيقي، مو كل كلمة آسف هي اعتذار. الاعتذار الحقيقي لازم يكون فيه 5 عناصر. أول شيء الاعتراف بالشيء اللي صار، الاعتراف بالأثر اللي سببه للطرف الآخر، وتحمل المسؤولية من غير تبرير أو لوم، والتعبير عن الندم بصدق، ومحاولة إصلاح الخطأ وعدم تكراره. أما الاعتذار اللي من نوع إذا زعلت أنا آسف، هذه دائما نسمعها، ولا آسف بس أنت كنت السبب، هذه غالبا أكيد ما هي اعتذارات.
0: جميل. طيب إيش يصير لما ما نعتذر؟ في تشبيه جميل يعني في الدراسة يقول لك العلاقات زي الحساب البنكي، كل موقف جميل رصيد في هذه العلاقة، وكل جرح بدون اعتذار سحب من هذا الرصيد. مع الوقت يعني ممكن ما تنتهي العلاقة بسبب خطأ كبير لكن بسبب عشرات الاعتذارات اللي لم تقال.
1: شوف كيف، والله حلو، تسحب من الرصيد لين ما يخلص
0: بس ونخلص.
1: أكيد. عموما يعني خلينا نقول يعني في نهاية الموضوع، العلم ما يقول بالضبط إنه الرجال أو النساء أفضل من بعض في الاعتذار، ولكن بيشير إلى إنه الرجال في المتوسط ممكن يكون يعني يشوفوا عدد المواقف اللي تستحق الاعتذار أقل، وفي النساء أو بما يتعلق بالنساء بيشوفوا إنه المتوسط أعلى شوية لأنهم أكثر حساسية لتأثير تصرفاتهم على الآخرين. لكن ما يتحدد هذا الموضوع بهوية رجل أو امرأة، ولكن بقدر ما تحدده الشخصية والتربية والنضج العاطفي. الإنسان الواثق من نفسه ما يخاف من إنه يقول أنا كنت مخطئ وأنا أعتذر.
0: أكيد. وفي الآخر برضو النساء يصعب عليهم الاعتذار. طيب. هذه في ختام الدراسة.
1: لازم في الأخير الرجل لا.
0: طيب خلينا نروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار، لا تروح بعيد.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: طيب احنا كده اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء، تكلمنا عن موضوع الاعتذار بين الرجل والمرأة، مين يصعب عليه الاعتذار اكثر، سمعنا ارائكم، سمعنا اراء الدراسات العلمية. شكرا لكم اصدقائي، شكرا لكل اللي تواصلوا معنا وشاركونا طوال هذه الساعتين.
1: اكيد في النهاية مستمعينا هذه تحيات فريق العمل، من الاعداد والتقديم كان معكم زميلي مصطفى بخش وانا آلاء محمد، وهذه اجمل تحية من مخرجنا عبد الله الكعيد.
0: في امان الله.
1: Nice.

0: من المونديال.
1: مستمعين الكرام، هنا نضع القلم ونغلق سجلات مونديال 2026 في قلب أمريكا الشمالية، وتحديداً من على عشب ميت لايف الذي شهد دورة الملحمة. انطلقت صرخة لاروخا لتعلن للعالم بأسره إسبانيا بطلة للعالم، رحلة بدأت بالشغف وانتهت بالمجد لتتوج إسبانيا بالنجمة الثانية في نسخة ستظل محفورة في ذاكرة كرة القدم كأكثرها إثارة وتاريخا. لم تكن مباراة نهائي عادية، بل كانت رقصة تانجو أخيرة أمام جدار إسباني لا يقهر. فبينما كانت الأنفاس تتسارع، جاء فيران توريس في الدقيقة 106 ليضع خاتمة من ذهب، واصفا هدفه بأنه هدية ل 47 مليون إسباني. لويس ديلافونتي قاد هذا الجيل بعبقرية، واصفا إياهم بالعائلة التي آمنت بالفكرة، فكانت النتيجة منصة تتويج صبغت باللون الأحمر الإسباني وسط اعتراف عالمي باستحقاق اللقب. سجلت الرياضة السعودية حضوراً رفيعاً بشهادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة للمباراة، كما عزز ياسر الرميان مكانة المملكة بتسليمه جائزة أفضل لاعب واعد للإسباني باو كوبارسي في مشهد أكد دور المملكة الريادي في صناعة الرياضة الدولية. على الضفة الأخرى، غادرت الأرجنتين الميدان بدموع ليونيل ميسي الذي خاض نهائياً عاطفياً ومريراً. وفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه لنجوم التانجو، خطف الفرنسي كيليان مبابي الأضواء بإنجاز استثنائي، حيث توج بلقب هداف البطولة، مؤكداً مكانته كأحد أعظم المهاجمين في تاريخ اللعبة، في وقت أشاد فيه المدرب ليونيل سكالوني بروح فريقه القتالية رغم الخسارة. وفي لقطة تلخص جوهر الرياضة، رأينا لامين يامال يواسي ميسي في مشهد تداولته وسائل الإعلام كأرقى صور النبل الكروي. مونديال 2026 شهد حضوراً جماهيرياً ونوعياً من نجوم الفن والسياسة والرياضة، وتصدرت المشهد فيها شبكة فوكس الأمريكية التي أشادت بالتفوق التكتيكي الإسباني. واليوم تفتح مدريد ذراعيها لاستقبال أبطالها في احتفالية مليونية تجوب الشوارع ابتهاجاً بنجمة ثانية طال انتظارها 16 عاماً. هذه البطولة حققت أرقاماً اقتصادية قياسية بإيرادات تجاوزت 15 مليار دولار، ولأن لكل بطولة رمز يبقى كأس الفيفا الذهبي الذي صممه النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا عام 1970 أيقونة تختصر أحلام الأبطال. واليوم تتجه الأنظار نحو مئوية 2030، البطولة الأولى في 3 قارات و6 دول بقيادة مشتركة للمغرب والبرتغال وإسبانيا. مستمعي إذاعة جدة، هكذا نصل إلى نهاية تغطيتنا لختام مونديال 2026. لقد عشنا معكم أياما لا تنسى، شهدنا فيها تتويج إسبانيا باللقب العالمي، وتابعنا معا لحظات تاريخية وتفاصيل رياضية مثيرة.

0: من المونديال.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاثنين 20 يوليو. بمشيئة الله تعالى تظل درجة الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجيزان. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: هاكاثون أمد يسجل في غينيس كأضخم حدث للتقنية المالية عالمياً بمشاركة أكثر من 6000 مبتكر. المملكة تقفز للمركز 13 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي تأكيداً لنجاح رؤية 2030. نجاح أول عملية جراحية روبوتية عن بعد في المملكة بين الرياض وجدة كفصل جديد في مستقبل الرعاية الرقمية. معرض بدايات يوثق مسيرة الإبداع السعودي ب 150 عملاً فني ل 68 فناناً وطني. سماء العلا تتحول إلى وجهة لعشاق النجوم بتجارب فلكية مدهشة تعزز السياحة المستدامة. وأخيراً، دراسة حديثة تثبت إمكانية تأثير الفرح الغامر فعلياً على سلامة القلب في حالات نادرة.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: استدامة الآن على جدة FM.

أهلا بكم. اليوم البيئة لم تعد مجرد مورد طبيعي نحافظ عليه، بل أصبحت ركيزة أساسية للتنمية ومحركاً واعداً لفرص استثمارية تحقق النمو الاقتصادي وتدعم استدامة الموارد للأجيال القادمة. ومع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي والتنوع الأحيائي، برز الاستثمار الاقتصادي المستدام كأحد أهم الفرص والمسارات التي تجمع بين حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وهنا في المملكة العربية السعودية تتجسد هذه التوجهات في مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أولت الاستدامة البيئية اهتماماً بالغاً وملموساً، ورسخت مفهوم الاقتصاد الأخضر بوصفه ركيزة لمستقبل أكثر ازدهاراً وتوازناً. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على فرص الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية والتنوع الأحيائي. ترى أين تكمن أبرز الفرص والتحديات؟ وما هي أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا النوع من الاستثمار؟ إلى جانب استعراض أهم النماذج والتجارب الناجحة واستشراف مستقبل هذا القطاع الواعد ودور المملكة

0: لك في ريادته.
1: تقرير وخبر.
0: أعزائي المستمعين والمتابعين في كل مكان، دشنا معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور حملة بالتمر أبرك بهدف تعزيز حضور التمور السعودية في الأطباق والمشروبات اليومية وترسيخ مكانتها كخيار غذائي صحي يعكس أصالة الثقافة والهوية السعودية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل أكرم عمر.
2: أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور حملة بالتمر أبرك لرفع الوعي بالقيمة الغذائية للتمور وتشجيع استخدامها كمحل طبيعي في الأطعمة والمشروبات اليومية عبر مبادرات تستهدف مختلف شرائح المجتمع. وتتضمن الحملة شراكات مع المطاعم والمقاهي والمخابز لتطوير أطباق ومنتجات تعتمد على التمور، إلى جانب إطلاق كتيب رقمي تفاعلي يضم أكثر من 200 وصفة محلية ومنصات رقمية تبرز الاستخدامات المبتكرة للتمور في المخبوزات والمشروبات، بما يعزز انتشارها بين أفراد المجتمع ولا سيما فئات الشباب. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المركز لتعزيز القيمة المضافة للتمور السعودية ودعم حضورها في المنتجات الغذائية اليومية. ويشهد قطاع النخيل والتمور في المملكة نمواً متواصلاً، إذ تجاوز إنتاج التمور خلال عام 2025 أكثر من 1,900,000 كيلو، فيما تحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعزز مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير التمور.
1: استدامة.
0: نرحب بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم. طبعا معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج الزميل عبد اللطيف جميل عنبر. تابعونا عبر ترددات الإذاعة أينما كنتم ومن خلال حساب الإذاعة على منصة إكس، وكذلك من خلال تطبيق سعودي راديو بلس.
1: لقاء الأسبوع.
0: أهلا ومرحبا بكم من جديد، وطبعا اليوم حديثنا عن فرص الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية والتنوع الأحيائي. الفرص، التحديات، واستشراف المستقبل الواعد، كل ذلك وأكثر مع ضيفنا الكريم الأستاذ قتيبة ابن حمود السعدون، مدير عام إدارة التنوع الأحيائي في وزارة البيئة والمياه والزراعة. أهلا ومرحبا بكم أستاذ قتيبة.
3: حياك الله. وسهلا دكتورة، مبارك.
0: حياك الله أستاذ
3: مع الزملاء ومع السادة المستمعين والسيدات،
0: حياكم الله. أستاذ كتيبة، كيف ممكن أنه إحنا نعرف يعني الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية والتنوع الأحيائي، وفي رأيك ما هي أهميته في تحقيق التنمية المستدامة؟
3: شكرا جزيلا لهذا السؤال المهم وهذا الموضوع المهم جدا. حقيقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أن دولا عديدة يقام اقتصادها الوطني على المقومات البيئية بما فيها المقومات السياحية والثروات الموضوعة المودعة في اللي أودعها الله سبحانه وتعالى في النظام البيئي والأوساط البيئية، من غابات ومن مراعي ومن بحار ومن ثروات مختلفة. والفكر الاقتصادي في الاستثمار المستدام للتنوع الأحيائي وخدمات النظم الإيكولوجية هو الاقتصاد الجديد حقيقة.
0: نعم.
3: الذي يعتبر رافدا لميزانيات الدول من خلال تبادل المنافع الثلاثي بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة. فكما تعلمون أن الخدمات التي تقدمها النظم البيئية كفرص من فرص الاستثمار الاقتصادي كثيرة، هي توفر البيئة توفر مستلزمات الغذاء والدواء والطاقة والسكن والأمان والوقاية، وتحسن من موارد المياه، وتقدم خدمات الترفيه والثقافة والتوعية والتعليم، وتقدم أيضا خدمات إصلاح المناخ وصحة الإنسان ودرء الكوارث مثل العواصف الغبارية والفيضانات، وتوفر أيضا فرص تلقيح الأزهار والثمار، وتقدم أيضا خدمات غير استهلاكية مثل كالتنزه والاسترخاء والإشباع الروحي. كل هذه تمثل مشاريع استثمارية اقتصادية حقيقة.
0: نعم.
3: كبيرة ومتنوعة.

0: وعد. ولذلك فإن الاقتصاديات في هذا المجال اللي هو مجال النظم البيئية ينبغي أن تهدف هذه الإدارة إلى الربط بين التنوع الأحيائي والسياسات الوطنية والممارسات التنموية تحت مظلة الاستدامة، ليستمر عطاء ونمو تلك النظم وتتخذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
1: نعم دكتور. أستاذ قتيبة، حضرتك ذكرت أنه تبادل الانتفاع الثلاثي، يعني إيش نقصد بها؟
0: أقصد هناك مثلث متكامل الأركان ويعني متكامل الأهداف يربط بين البيئة والاقتصاد والمجتمع. لا يمكن أنه نستثمر في البيئة اقتصاديا من غير مشاركة المجتمع، ولا يمكن أن يكون للمجتمع والاقتصاد ممارسات بدون النظر والالتفات للبيئة، ولا يمكن أيضا للاقتصاد أن يتم بمعزل عن متطلبات المجتمع والاستدامة البيئية.
1: نعم، وهذا النطاق لا يسمح لأي نطاق آخر أنه يجي عليه، يعني
0: نعم هذا يحكم العملية ويكفل التوازن حقيقة.
1: نعم
0: لأنه ضروري أن أحافظ على رأس المال البيئي، كما يعني أحرص على استمرارية الاستثمار والعوائد.
1: جميل. طبعا يعني الآن يحضر أكيد للسادة المستمعين والمتابعين لنا صوتا وصورة أنه الآن إعلان الطائف وجهة سياحية، كذلك عسير وأبها وسيفن أبها، يعني أنه يحضر لهم هذا التنوع الجميل، التنوع الأحيائي والنظم البيئية الرائعة، واقتصاديا أصبحت مستثمرة.
0: نعم.
1: طيب أستاذ قتيبة، بعد الفاصل ننتقل لمحور خطوات الاستثمار الاقتصادي المستدام، أبرز الخطوات في ذلك.
0: على بركة الله.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة.
1: حياكم الله من جديد متابعينا الكرام عبر أي وسيلة تتابعونا من خلالها، سواء كنتم تتابعونا من خلال حساب الإذاعة في منصة إكس صوتا وصورة، أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس الأيقونة الحمراء إذاعة جدة، أو من خلال طبعا ترددات الإذاعة أينما كنتم، سواء كنتم في المنزل، في المكتب، في السيارة، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب مجددا بضيفنا الكريم الأستاذ قتيبة بن حمود السعدون، مدير عام إدارة التنوال الأحيائي في وزارة البيئة والمياه والزراعة. أهلا ومرحبا بك من جديد أستاذ قتيبة. طبعا اليوم موضوعنا فرص الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية والتنوال الأحيائي، الفرص والتحديات واستشراف المستقبل الواعد. كنا نتحدث يعني عن هذا المفهوم قبل الفاصل، والآن محورنا التالي اللي هو خطوات الاستثمار الاقتصادي المستدام. يعني في رأيك أستاذ قتيبة، ما هي أبرز الخطوات التي ينبغي اتباعها لبناء مشروع استثماري مستدام يحقق عوائد اقتصادية وفي ذات الوقت يحافظ على الموارد الطبيعية؟ كيف؟
2: نعم، شكرا جزيلا. طبعا الموضوع زي ما ذكرت أنه اقتصاديات دول كثيرة تعتمد على هذا الاستثمار في النظم البيئي وفي التنوع الحيوي وفي المناطق المحمية والغابات وإلى آخره. ومن منطلق الاقتصاد والبيئة أن يكونوا متكاملين لا متصادمين.
1: جميل.
2: يجب أنه نعلم ويعلم جميع الراغبين في الاستثمارات، سواء على مستوى استثمارات الدولة مثلا في سبيل

0: المثال صندوق الاستثمارات العام أو المستثمر الوطني أو المستثمر الأجنبي، أنه هناك يعني خطوات لاستدامة الاستثمار الاقتصادي، بمعنى أنه يجب أنه الاستثمار يكون مستمر وذا عوائد مستمرة، وبنفس الوقت أنه رأس المال البيئي لازال مستمر ويملك تدفق استمرارية لتدفق هذه العوائد. وأول يعني الخطوات يعني أعتقد أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار لأي مستثمر ولأي جهة يعني مختصة في الاستثمار، أنه أولا أن تمنع مهددات الاستدامة، بمعنى أنه يجب أنه قبل كل شيء أحط في الاعتبار أنه هناك مهددات للاستدامة يجب أن أمنعها. وذلك عن طريق التدابير الوقائية ومراقبة المؤشرات الحيوية والفعاليات الاستثمارية. لماذا؟ لمنع الفقدان أو النقص في العوائد، سواء العوائد المالية أو العوائد البيئية.
1: يعني المنع للتهديدات زي أستاذ قتيبة، زي ما الآن مثلا أنه حصر المخالفات وإعلانها، منع الصيد في بعض الأماكن، منع إشعال النيران، يعني في يعني الحد من طبعا الحياد الصفري للكربون، يعني مثل هذه الأمور.
0: نعم يعني مثل هذه الأمور، وأيضا الأمور متعلقة بأنه يجب أنه تكون هناك لدي مراقبة لأثر الاستثمار على رأس المال البيئي، كي لا يتأثر البيئة سلبا على حساب الاستغلال والاستثمار. وتكون هناك يجب أن تكون هناك إدارة خاصة بالتقييم البيئي والمراقبة والرصد وإعادة التأهيل، في سبيل أنه لا يعني أصل إلى درجة مثلا لانخفاض إنتاجية النظم البيئية على حساب زيادة العوائد المالية. يجب أن يكون هناك اتزان ويمنع مهددات الاستدامة للجانبين. هذا واحد. الشيء الثاني أيضا، يجب أن أقدر قيمة النظم الطبيعية وطبيعة هذه القيم. وذلك يعني من خلال معرفة القيم المتنوعة التي تمتلكها هذه النظم. إحنا عندنا غابات، وعندنا سواحل، وعندنا بحار، وعندنا صحاري، وعندنا كل طرز من الطرز الجيولوجية فيها من المنتجات الاستثمارية الكثيرة.
1: يعني نقول محميات وحياة فطرية وكذا.
0: فهنا يجب أن يعني نعرف القيم التي نملكها وطبيعة هذه القيم، ما هي طبيعتها، علاجية، سياحية، اقتصادية، حسب طبيعة هذا
1: الترويح عن النفس، تغيير جو.
0: ترويح بالضبط. وبالتالي تحدد المنافع التي يتم على بناء يعني بناء عليها معرفة الوضع البيئي الراهن. وما إذا كانت هناك منافع قد اندثرت بسبب اندثار التنوع الأحيائي أو نفس النظم الإيكولوجي، فيتم وضعها في الحسبان من أجل استعادتها وتعزيز الخطوات الاستثمار. أيضا مراقبة مؤشرات الاستدامة. أنا أول شيء منعت مهددات الاستدامة، وهنا أيضا أراقب مؤشرات الاستدامة. يجب أن تكون هناك اتزان مستمر في التبادل بين العوائد والتبادل بين الإنتاج. ولهذا إذا تركنا الأمر فسينخفض الإنتاج البيئي أو تنخفض العوائد. ولهذا الشيء إحنا يجب أن نراقب مؤشرة الاستدامة. وهناك أيضا يجب أن نملك الكفاءة الإدارية في إدارة الحوكمة. يعني الإدارة البيئية الاقتصادية لا يمكن أنه أنا أكون فكري استثماري بدون أن يكون لدي على النصف الثاني من الدماغ أو المخ أو العقل فكر اقتصادي. لهذا يجب أن يكون هناك إدارة بيئية اقتصادية مشتركة تعنى بزيادة الموارد واستدامتها،
1: يعني استدامة اقتصادية وبيئية في نفس الوقت.
0: يعني يجب أنه الشخص الذي يعمل في هذا المجال يحمل فكرين، فكر اقتصادي وفكر بيئي. فأنا أضرب مثل على عوائد مستعمرات النحل في سويسرا. طبعا هذا الكلام قبل حوالي أكثر من 20 سنة. على الرغم من يعني مساحة سويسرا قليلة، صغيرة جدا، صغيرة يعني يعني صغيرة جدا، يمكن كبر أحد المحافظات الكبيرة عندنا في المملكة. ولكن أثر اللقاحات الحشرات التي تلقح الأزهار تبلغ عوائدها 213 مليون دولار سنويا. وتقدر القيمة الاقتصادية الكاملة للقاح الحشرات حول العالم بمبلغ 153 مليار يورو، وهو المبلغ الذي يمثل حوالي 6% من الناتج الزراعي العالمي. وقدرت المنتوجات الدوائية ذات الأصل النباتي قبل أكثر من 20 عاما بحوالي 40 مليار دولار. وأن نبات واحد تحقق منه شركات

0: في الأدوية الملايين من إنتاج العقارات التي تستخدم لعلاجات مختلفة. ولهذا يجب أن نعرف حجم الموارد المتاحة وأيضا مسؤوليتنا في الحفاظ عليها.
1: أكيد طبعا يعني
0: من الجوانب الأخرى المعززة للاستثمار المستدام أنه يجب لدينا القدرة على قراءة المستقبل. بطبيعة الحال نصف البشر يعيشون في المدن تقريبا والمدن الكبرى، وستزيد النسبة، نسبة الهجرات ونسبة يعني زيادة الأعداد حسب يعني توسع صناعات الترفيه والسياحة والصناعات والمشاريع الكبرى. ولهذا يجب أن نرسم الخطط المستقبلية لجذب هذا التمدد السكاني إلى الداخل والبعد عن المناطق التي قد تؤثر على ديمومة الإنتاج البيئي.
1: نعم، يعني كنت حناقشك أستاذ قتيبة أنه دور التخطيط والتقييم البيئي في نجاح هذه المشاريع الاستثمارية المستدامة. يعني حضرتك كل الإدارات التي ذكرتها، يعني مراقبة الأثر الاستثماري، إدارة خاصة بالبيئة، ورصد طبعا التهديدات وتمنع التهديدات، ويعني قراءة المؤشرات الاستدامة والاتزان، الكفاءة الإدارية، الفكر الاقتصادي والفكر البيئي، يعني وجهان لعملة واحدة، يكون نفس العقل يحمل الاثنان بنفس التوازن. يعني هذه جزئية، يعني المستثمر نفسه لابد أن تكون لديه هذه الإدارات، وطبعا أنه الدولة تستشرف عليهم أنه في الحوكمة والشفافية، ولكن من يعني المشروع لابد يكون لديه كل هذه الإدارات. صحيح؟
0: ما شاء الله، يعني تحليلك غاية الروعة. لأن الحوكمة توفر المناخ الآمن حقيقة في الاستثمار الاقتصادي المستدام للنظم البيئية التي يعني تتمتع فيها المملكة العربية السعودية. وبالحوكمة يحصل الجميع على حقوقهم، فالمستثمر يرى أن أمواله في أمان وذات عوائد، ويرى تقارير مالية حقيقية، والمقرض سوف يسترد قيمة قرضه، لأنه طالما هناك ديمومة في الإنتاج البيئي. والموظف سيستمر بالعمل وكل شيء في أمان الحمد لله، والمجتمع سيسعد.
1: أصلا استمرار النظم البيئية، يعني مثلا خلينا نقول أنه مشروع على البحر الأحمر، استمرار زرقة المياه واستمرار رائحتها الزكية ورائحتها اللي اعتدنا عليها وجمالياتها، هو حيكون استمرار لعوائده. ولكن مجرد ما تتلوث المياه، إنه ما عنده إدارة جودة ولا عنده إدارة طبعا مؤشرات إنه بيلحظ التهديدات ولا التوازن البيئي والاستدامة، على طول الناس ما حتيجي، ما حيكون عنده عوائد. فهو هدفه يحافظ على هذه النظم، سواء كان يعني لو كان في الفنادق التي على الجبال مثلا أو في الغابات والمسطحات الخضراء. يقول شخص يبغى يكون يروح عن نفسه، يحب تجربة الأكواخ في داخل بيئة الغابة. لكن لو فقد، هو جاي لجوهر هذا المكان، لهذا النظام البيئي في الغابة، في الجبل، في الساحل، لو فقد جوهره، هو فقد أصلا يعني المكان، إذا فقد جوهره فقد المصطاف أو الزائر هدفه،
0: وفقدت العوائد،
1: وفقدت العوائد.
0: نعم، ولهذا أنا أربط كلامك الطيب المبارك بأنه يجب أن تكون هناك ريادة معرفية لمتخذي القرار، بمعنى أنه كل ما وسعنا المدارك والأبعاد الاستثمارية المستدامة للنظم لصانعي أو متخذي القرار، فإن إحنا نحيطه بكل المعارف المتعلقة بالخدمات وما ينتج عنها عند إهدار رأس المال الطبيعي. وأي قرارات تتخذ قد تدمر التنوع الأحيائي والنظم الإيكولوجي، فمما يعني ينعكس أثارها على المجتمعات. ولهذا يجب أن نعرف حاجتين. الحاجة الأولى، كل ما كانت الريادة المعرفية لمتخذ القرار من القمة إلى أسفل الهرم، سوف تكون مساعدة على دعم المشاريع التي تؤطر للعوائد المتدفقة الاستثمارية. وأيضا من جانب آخر يجب أن نفكر في أمر مهم جدا، إحنا يجب أن لا نستثمر فقط أو لا نعمل مشاريع فقط من أجل المال أو من أجل العوائد الاقتصادية. لماذا؟ لأن هناك مشاريع تدر المال وتحافظ على التنوع الأحيائي، مثل السلع الاستهلاكية التي تستخدم من الغطاء النباتي ومن الحيواني وغيرها. ولكن أيضا هناك مشاريع يجب أن تأخذ بالاعتبار أنها لا تدر المال ولكنها تحافظ على التنوع الأحيائي، وهذا مطلوب مثل المشاركة المجتمعية والهندسة البيئية والتحسينات. وأيضا بعض المشاريع لا تدر المال ولكنها تمنع الضرر، بمعنى تنظيم جمع الموارد الحية.

0: واجب المستثمرين والإدارات التي لابد أن تكون في مشروعه، وكيف أنه من المهم أنه يحافظ على نطاق المثلث مجتمع اقتصاد بيئة. أبرز الآن التحديات، أكيد أي مستثمر في الحياة حتواجه تحديات، فالآن إيش أبرز التحديات اللي بتواجه الاستثمار في النظم البيئية والتنوع الأحيائي، وكيف من الممكن أنه إحنا نتغلب على هذه التحديات بأقل نسبة هدر وبأقل يعني خطأ أو خطر؟ صحيح. ممكن
1: نعم، أي دولة حقيقة يعني تبدأ في موضوع الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية بالتأكيد سوف تواجه أو تلاحظ أو سوف يعني ترى أمامها معوقات لهذا النوع من الاستثمار. نعم. لأنه حديث نسبيا تقريبا، ويختلف نوع من
0: يعني في تحديات كبيرة أنك تحافظ على البيئة و... نعم. وتعمل مشروع.
1: نعم نعم، لأنه لا يعني المستثمر قد يتأثر بمدى إدراكه لحقائق النظم البيئية سواء المستثمر أو متخذ قرار، ولهذا من التحديات أنه يجب أنه ننظر في إعادة ترتيب الأولويات وغياب الفرص. إعادة ترتيب الأولويات قد لا يمثل التنوع الأحيائي ونظم البيئية أولوية لدى بعض الدول في الاستثمار الاقتصادي المستدام، خاصة الدول التي لها مداخيل ثابتة مثل مداخيل بترولية أو مداخيل أخرى ولم تفكر في تنويع مصادر الدخل، مما يستدعي تغيير الفكرة بأن هناك فرص غائبة لدى متخذي القرار وشرائح المجتمع وأهمية هذا التوجه للاستثمار بشكل مستدام. هذا واحد.
0: يعني الآن اسمح لي يعني أنه في مداخلة أستاذ كتيبة، يعني حضرتك الآن يعني لما قلت تنويع مصادر الدخل وأنه بعض الدول يمكن ما انتبهت لبعض المعالم البيئية والنظم البيئية الفريدة المتفردة فيها، يعني يمكن الآن أنا اقتنص الفرصة وأنه في حلقات مقبلة مع حضرتك أنه نتكلم عن جمال التجويفات الصخرية الجيولوجية في المملكة، لأنه تشكل ثروة حقيقية وسياحة رائعة ولها قاصديها من المختصين والخبراء والأكاديميين بيجوا خصيصا لهذه الأماكن التي لدينا وزيارتها. أنا متأكدة أنه مملكة الحبيبة أنه ستنفتح على هذا المجال، وكل يوم بنلاقي في واس أخبار عن هذه التفاصيل الجميلة، وأنه داخل نطاق النظم البيئية المستدامة اقتصاديا واستثماريا، وحتكون إن شاء الله حلقة معك في قادم الأيام، يعني نخليك على راحتك.
1: أبرك الساعات والله يطول عمرك. نعم، فإذا كملنا في موضوع التحديات والمعوقات الله يحفظكم ويعافي من يسمع. أنه أيضا هناك حاجة زي ما ذكرت قبل شوي، أنه هناك حاجة لتكامل الاقتصاد، إدارة الاقتصاد وإدارة البيئة، بحيث الشخص يحمل فكرين أو عقلين، عقل اقتصادي وعقل بيئي. لماذا؟ لأنه لابد أنه يعني أنا كمختص في البيئة يجب أن أفكر بالاستثمار الاقتصادي المستدام وأبحث عن سبل دعمه، وأنا في كمستثمر في الاقتصاد يجب أن أفكر في المحافظة على النظم البيئي وأفكر في دعمها.
0: نعم.
1: ولهذا هناك حاجة لتكامل إدارة الاقتصاد وإدارة البيئة. وأيضا الشخص الذي يستثمر أو الجهة أو الدولة التي سوف تستثمر يجب أن توسع الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية، سواء ما يتعلق باستثمارات الغابات أو التجارة في الأنواع الفطرية أو الصيد البحري أو السياحة البيئية أو أي أمر تعلق
0: بدرء التهديدات.
1: نعم. لماذا؟ لأنه يجب أن تكون هناك عندي قوانين وأنظمة تضمن لي أن هناك حماية لي ما أقوم فيه من استثمار، وإلا سوف أعرض نفسي للمخاطر.
0: يعني تكون الأجندة واضحة.
1: واضحة، وعندي من يحميني نظام. نعم. والحمد لله في المملكة العربية السعودية نحن نملك نظام البيئة الذي قانون البيئة من أقوى النظم أو القوانين في العالم حقيقة، وهذا بفضل الله.
0: نعم، وإحنا لمسنا يعني الناس لمست، شافوا يعني في كل مناطق المملكة هنالك وجهات سياحية أصلا هي قائمة على هذه النظم، يعني سواحل البحر، جبال عسير وأبها، مرتفعات الطائف السوداء، يعني منطقة الشرقية، إحنا عندنا هذه النظم بدأت الاهتمام فيها وبدأ نستشعر قيمتها والناس تستمتع بها.
1: نعم، ولهذا يا طويل العمر

0: بعد ما يعني أنا أدرك والدولة تدرك والجهة المستثمرة تدرك حقائق وعوائد خدمات النظم الإيكولوجية التي لا تقدر بثمن،
1: نعم
0: حقيقة أجي هنا إلى يجب أن يكون الاقتصاد البيئي هو جزء من خطط التنمية، ولهذا الرؤية المباركة يعني دعمت هذا المجال دعما كبيرا جدا جدا حقيقة، من خلال محاور الرؤية ومن خلال حماية البيئة من الأخطار الطبيعية وتهيئة المناطق الطبيعية للاستثمارات الاقتصادية المستدامة.
1: طيب أستاذ قتيبة، هل النقاط التي الآن ذكرتها يعني دخلت على مبدأ المبادئ الأساسية التي يجب الاستناد إليها لأي مشروع استثماري في مجال النظم البيئية والتنوع الأحيائي؟
0: نعم، هذه اللي ذكرتها هي التصدي، كيف أتصدى للتحديات والمعوقات التي تواجهني كمستثمر وتواجهني كدولة أبغى أفتح في في في في في مجالات استثمارها، مجال استثمار في النظم الإيكولوجي والتنوع الحيوي.
1: نعم، يعني هنالك مبادئ أساسية ولا يعني المبادئ والتحديات واحدة؟
0: نعم، لا هو في التحديات موجودة لكل من يبدأ في هذا الاستثمار، ويجب أنه أتخذ الإجراءات المعنية حتى على مستوى الدول. وهناك أيضا مبادئ لخطوات كيف أستثمر، يعني أنا بعد ما تغلبت على التحديات أجي إلى خطوات الاستثمار الاقتصادي، وهي خطوات يعني أيضا محددة. نعم،
1: طب ممكن يعني نتعرف على المبادئ الأساسية؟
0: ممتاز ممتاز، أوكي. أنا بعد ما يعني حددت التحديات والمعوقات وتغلبت عليها ومشيت قبل ذلك في الخطوات التي تمنع المهددات الاستدامة ومعرفة القيم ومراقبة المؤشرات، أجي على الآن بعد ما يعني تمهد لي الطريق أجي إلى المبادئ التي تتجه إلى خطواتي في الاستثمار. ولقيام استثمار اقتصادي حقيقة المستدام يجب أنه تتبع قضايا أو مواضيع، منها يجب أن تكون لدي أني أسست مجموعة عمل للتخطيط الاستراتيجي. أي جهاز حكومي معني بالاستثمار الاقتصادي في مجال النظم البيئية يجب أن يستحدث مجموعة لعمل التخطيط الاستراتيجي، لإدارة مشتركة مجموعة عمل مالية بيئية طبعا أكيد رئيسية وفرعية. ما هي مهمتها؟ أن تعد الخطط والاستراتيجيات المشتركة وتقوم بتقدير آلية أو بوضع تقدير يعني تقدير آلية لحشد الموارد وبناء الهياكل التي سوف تكون قادرة على أنه تخطو الخطوة القادمة اللي هي كيف نرسي قواعد البنية التحتية التأهيلية للاستثمار المستدام.
1: ومن كيف ذلك نرسي؟ كيف نرسي؟
0: كيف نرسي قواعد البنية التحتية التأهيلية؟ يعني أنا عندي بيئات وعندي تنوع بيولوجي وعندي غابات عندي بحار عندي صحاري. كيف أولا أضمن هناك تحسين مستمر للتنوع البيولوجي والبيئات والأوساط البيئية؟
1: جميل.
0: كيف أضمن وجود الآليات الحكيمة لضمان استمرار تدفق هذه الخدمات من هذه النظم البيئية؟ كيف أملك أنه أبدأ ببدء سليم للتخطيط الاستثماري المستدام؟
1: جميل.
0: كما تعلمون أن التجهيز البشري والمادي هذا جدا مهم، لأنه لابد من الكفاءات وبناء القدرات. وهذه يعني يسهل في البداية التعاقد مع مثل بيوت خبرة، ثم أسس أنا بيت خبرة وطني يلبي لي متطلبات الوضع الراهن وتخطيط الفعال للإدارة البيئية.
1: من يقوم بهذا الدور الآن؟
0: هذه المفروض تقوم فيها الجهة التي راغبة في الاستثمار في النظم البيئية. أي جهة راغبة في الاستثمار بشكل منهجي يجب أن تقوم بهذه الآلية. لماذا؟
1: يعني قصدي بيت الخبرة الوطني، يعني مثلا المستثمر يعود لوزارة البيئة أم أنه يوجد لدينا تحت سقف بيت خبرة وطني؟
0: أنا أعتقد أنه يعني صندوق الاستثمارات العامة هو المظلة العليا للاستثمارات، وقد يعني ما شاء الله يعني صندوق ريادي على مستوى العالم ويملك من
1: الخبراء
0: ومن الخبراء وأيضا قد يعني يقترح عليه أو يطلع على هذه الحلقة ويعرف أن هناك فرص عظيمة في الاستثمار الاقتصادي المستدام تدر مليارات وأكثر من المليارات، وخاصة إذا عرفنا أن هناك دول معتمدة على هذا الأمر في في في اقتصادياتها وفيها. فبالتالي يعني
1: نوجه لهم طبعا التحية صندوق الاستثمارات العامة.

0: ونجه نعم لهم الدعوة نعم. أن يكونوا معانا من خلال البرنامج. وطبعا أكيد أنه يلتفتوا لهذه النقطة أنه لديهم صحيح. صندوق يعني يحتوي نعم. بيت خبراء عفوا وطني نعم. به من الكفاءات والخبراء في كل صحيح. طبعا خلينا نقول في كل جهة من جهات الدولة الخاصة والحكومية اللي نعم. طبعا إنه المشاريع التي يقومون فيها ليست مشاريع عادية حقيقة بالضبط.
1: نعم. ولهذا يعني من أجل ديمومة الاستثمارات وأن أحط يدي على شيء آمن فيه يجب أن أنظر إلى الجانب البيئي. يجب أن أضمن هناك نعم. تخطيط فعال لإدارة المناطق البيئية والمتنزهات والمحميات. هناك استراتيجيات، هناك متطلبات للبنية التحتية، البنية الفوقية، متطلبات جذب الاستثمار، تفعيل نعم. المشاريع، تعزيز دور المجتمعات المحلية جدا جدا أمر هام
0: نعم.
1: وتأهيلهم وتنفيذ التوعية في كافة شرائح المجتمع من المسؤولين إلى المواطنين إلى الطلاب إلى لأن الجميع مشترك في الاستثمار حقيقة بشكل أو آخر.
0: نعم كلنا مشتركين ومؤثرين نعم ومتأثرين.
1: ومؤثرين وقد يكون أيضا من مبادئ الاستثمار يعني أن تضع هناك قواعد الخصخصة يعني نعم. بعض الأمور يعني بحاجة إلى خصخصة شاملة.
0: والله شوف أستاذ قتيبة يعني قبل يعني فترة في هذا الأسبوع إنه كان في لقاء في أحد البرامج إنه جذب المستثمر الأجنبي وكانت في تجربة يعني في المنطقة الشرقية لذلك. فحتى المستثمر الأجنبي التفت إنه يكون جزء من ديمومة هذا الأمر ويكون جزء مشارك في إنه يتحصل على العوائد وفي نفس الوقت يكون مستثمر.
1: ما شاء الله عليك.
0: نعم.
1: نعم. ولهذا لما نقول وضع قواعد الخصخصة الشاملة.
0: نعم.
1: هي هذه القواعد توفر المناخ لضمان التطبيق السليم للحوكمة حقيقة. لماذا؟ لأنه المستثمر يجب أن يأخذ في الاعتبار سواء إذا كانت إدارة أو إذا كانت يعني إدارة استثمارية اقتصادية أو إدارة بيئية أن يكون هذا الجهاز شريكا في الاستثمار والربح. يعني بمعنى أن الكل مستفيد، القطاع البيئي مستفيد والقطاع الاستثماري مستفيد في إطار إيش؟ في إطار الحوكمة البيئية وحكومة الشركات التي تعمل على هذا الأمر. من أيضا الأسس اللي في نظري اللي تأثر على خطوة كإضافة لخطوات الاستثمار الاقتصادي
0: نعم.
1: أنه يجب أنه تضع دائما في اعتبارك أسس الاستدامة المستبرة. مسألة الاستدامة هذه أمر جدا جدا مهم لأنه جدا حساسة أنه تكون المشاريع الاستثمارية تصب في المحافظة وأيضا صون رأس المال البيئي وأيضا ضمان تدفق الخدمات وبالتالي
0: ضمان تدفق الخدمات.
1: نعم.
0: وبالتالي ماذا تقصد بها يعني مرة ثانية أستاذ؟
1: يعني أضمن أن على سبيل المثال الغابة تعطيني الاسترخاء، تعطيني العسل، تعطيني الدواء، تعطيني نعم. المواد
0: يعني دون المساس، دون أثر بيئي. نعم.
1: دون الإخلال في الإنتاجية.
0: نعم تمام.
1: نعم. وبالتالي يجب أن يكون لدي آخرا يعني ربما أختم في هذا بهذا مجال المبادئ
0: الأساسية
1: الخطوات.
0: نعم.
1: أن تكون هناك جهاز إدارة تشغيلي فعال، أن أكون قادر على تكوين إدارة فعالة للاستثمار المستدام وتفعل كل المبادئ السابقة اللي ذكرناها من التغلب على التحديات
0: نعم.
1: وموانع الاستدامة إلى آخره، وتضع هذه طبعا كلها تصب في صندوق مالي مستقل قابل لتنمية الموارد، وأيضا ينشأ صندوق استثماري يعني جديد خاص بالاستثمار في البيئة، وبالتالي نكون إحنا يعني وصلنا إلى بداية الخطوة الفعالة التطبيقية التي سوف نرى فيها المشاريع المرتجة.
0: نعم. طيب نعم. أستاذ قتيبة يعني إحنا الآن انهينا هذا المحور اللي هو المبادئ الأساسية، وشكرا لك انه وضحت كل يعني الان اديت رسمت خارطه الطريق لكل مستثمر معاه مبلغ بس هو مو عارف فين يتوجه، فهو توجه للمستقبل. فناخذ فاصل قصير وبعده حنتحدث على امثله على الواقع على المشاريع الاستثماريه في النظم البيئيه.
1: على بركه الله.
2: استدامه

0: استدامة.
1: نرحب بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام صوتا وصورة أو فقط من خلال الصوت أينما كنتم، سواء على حسابات الإذاعة في إكس أو من خلال طبعا تطبيق سعودي راديو بلس أو من ترددات الإذاعة أينما كنتم، فنحن معكم وبينكم ونحاوركم ونتحدث معكم في هذا الحوار الجميل عن فرص الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية والتنوع الأحيائي. يعني كيف نوجد هذه الفرص، كيف نستثمر، إيش هي التحديات، وكيف نستشرف المستقبل الواعد لذلك. الآن طبعا ومعنا الأستاذ قتيبة بن حمود السعدون، مدير عام إدارة التنوع الأحيائي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، نشكره على تواجده معنا حقيقة وطرح هذا الموضوع لي طبعا في برنامج استدامة. طب أستاذ قتيبة، يعني الآن إحنا قبل الفاصل كنا أعلننا عن المحور الرابع اللي هو أهم وأبرز المشاريع الاستثمارية كتجربة، يعني هل يمكن لنا أن تذكر بعض الأمثلة على هذا النوع من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالنظم البيئية والتنوع الأحيائي سواء على المستوى المحلي أو العالمي؟ تفضل.
2: ممتاز. طبعا هي يعني فرص واعدة وفرص كثيرة جدا جدا، لكن مجرد أنه نفتح بعض المدارك للمستثمرين.
1: نعم.
2: ولديها اختصاص، على سبيل المثال احنا نتكلم الان عن بيئة، عن طبيعة، عن محميات، عن متنزهات، عن غابات، عن بحار، عن صحاري، ولهذا هناك برامج ومشاريع مثلا خاصة في استثمار الترفيه والسياحة مثلا في المحميات.
1: نعم.
2: ومتنزهات الطبيعة. لما اقول هالكلام هذا طبعا كله تحت مظلة الاستدامة.
1: جميل.
2: ما اذكر مشروع او برنامج او فكرة الا هي تكون تحت مظلة الاستدامة.
1: نعم.
2: ومن هذه الأمور المختصة في الترفيه والسياحة مثلا في المحميات والمتنزهات الطبيعية والمناطق الساحلية والبحرية، هناك مشاريع لإقامة النزل البيئية في المناطق المحمية والمتنزهات الطبيعية. طبعا النزل البيئية هي
1: يعني تقصد النزل الريفية؟
2: لا، هي نزل بيئية، يعني هي نوع من أنواع السكن، لكن ليست فنادق خمس نجوم بعمارات.
1: نعم.
2: وأمور، لكن هنا جزء من مكونات المحمية.
1: جميل.
2: يكون بنائها مشابه للطبيعة المحمية، للون المحمية، للأمور المتعلقة، فهذه تعطي انطباع ويعني وبعد نفسي ومريح جدا جدا.
1: أكيد بتكون من مقومات. نعم. البيئة نفسها وقريبة جدا من البيئة، لا تكون
2: قريبة جدا بالضبط، وأثرها يعني قليل. ولكن وهذا ترى بالمناسبة كل الأشياء اللي أذكرها لها مجاميع كبيرة في العالم.
1: نعم.
2: يعني مهتمة، يعني لما تفتح المجال لهذا الأمر تجد آلاف مؤلفة من الناس يأتون من هذا للمملكة من هذا لأجل هذا الغرض.
1: نعم.
2: أيضا من الأمور الأخرى مثل قد تكون هناك منتجعات بيئية للاستجمام
1: والعلاج.
2: نعم. ومشاريع للتخييم البري. طبعا عندنا التخييم البري، يعني تعرفون الناس تحب التخييم البري سواء في المملكة ولا حتى في خارج المملكة.
1: نعم.
2: هناك تكون أفكار لنوادي الصيد للفرائض من طرائد الأحياء الفطرية.
1: جميل. وكلها لما تكون بهذا لما تكون كمشروع استثماري يعني بجودة حياة، هو يمارس مثلا هوايته أو التنزه في هذه الصحراء أو في الصيد أو يعني يكون جوا في داخل وعمق الغابة، في نفس الوقت نفس الشخص يعني الممارس لهذه الهواية أو هذه المتنفس لديه لا يكون عليه ضغط أنه أنا مخالف لأنظمة البيئة. ليه؟
2: لأنه
1: عن طريق أنه مشروع استثماري، يعني أنا رحت دفعت وجلست واستمتعت بمثلا الغرف مثلا الفندقية في العلا هي متجانسة مع الصخور، فأنا
2: صحيح.
1: جزء من مكونات البيئة.
2: نعم.
1: فهنا هذه النقطة إنه أنا أشعر بالسعادة في العلاج. نعم. السعادة.
2: أنت تشعرين بالسعادة وتطبقين أيضا نظام البيئة.
1: نعم. وطبق نظام البيئة
2: متوفرة. فلهذا يعني الجهات القائمة على هذا الأمر أكيد هي عندها من الترتيبات ومن التعليمات ومن الإرشادات التي تكفل رحلة جدا ممتعة للسائح أو للمستثمر. ومن ذلك أيضا قد تكون هناك مشاريع لخدمات الطيران في المناطق الطبيعية طبعا.
1: نعم.
2: وسياحة الكروز ورحلات البيئة التراثية، هذا فيما يخص الترفيه.
1: يعني إحنا عندنا على البحر الأحمر يعني منتجعات البحر الأحمر الآن، وهو طبعا تابع لصندوق الاستثمارات العامة، لديهم مطار خاص بهم في في نقاط التواصل، في نقاط التوصيل، يعني لهم خدمات معينة، هم بروتوكول معين إنك توصل لهذا المقر.
2: بالضبط. وأيضا هناك برامج أخرى ومشاريع أخرى للرياضات البيئية، للتسلق، للغوص، للسباقات إلى آخره. هذا فيما يخص الاستثمار. لكن أيضا لو نجد أمر آخر في استثمار الأحياء الفطرية في المناطق الطبيعية، مثلا إحنا عندنا مناطق شاسعة يطلع فيها فطر الكمع اللي هو الفقع في المناطق الشمالية. أيضا هذا جانب جدا مهم. أنا أعرف في سويسرا أنواع من أنواع الكمعة يمكن الكيلو أو أقل يصل إلى أكثر من $1,000. فهنا إحنا عندنا يعني هذا
1: مورد الكمعة اقتصادي
2: موجود في المنطقة الشمالية، مورد اقتصادي. فكيف أستثمر هذا الفطر؟ كيف أستثمر في العسل في المناطق الغابية؟ كيف أستثمر الأنواع النباتية العطرية الجمالية؟ كيف أستثمر الأنواع النباتية الدوائية؟ كيف أستثمر في الثروات البحرية في الطحالب؟ كيف أستثمر في المواد سواء يعني الموارد الطبيعية في مناطق سواء الغابات أو المناطق البرية إلى آخره، اللي هو مثلا أنه مصادر المياه، في هناك مثلا مصادر مياه حارة استشفاء.
1: نعم، كمان المتى موجودة في القنفذة، هنالك منتجع كبريتي يعني يعتبر للمياه
2: الحارة. المياه الحارة للعلاج نعم، والاستشفاء والاسترخاء. وحتى للسياحة. وهناك أيضا برامج يمكن الأملاح المعدنية، أنا شايف بعض المواقع تطلع منها يعني مياه يعني معدنية.
1: جميل.
2: هذا الجانب يعني كله خاص في السياحة والتربية، لكن أيضا في أمر جدا مهم قد يغفل عنا الكثير حقيقة،
1: اللي هو
2: يجب أن نفرق بين السياحة، الاستثمار في السياحة البيئية البحتة، والسياحة البيئية العامة. قد يكون هذا الغريب.
1: كيف أستاذ قتيبة؟ الاستثمار في السياحة البيئية البحتة والعامة.
2: خلينا نجي على الأمثلة التي نقدر يعني نوضحها للمستمع الكريم وللمستثمر فيما يخص السياحة البيئية البحتة. طبعا لما أقول أي نوع من هذا من الأمثلة هذه، يجب أن نعلم أن هناك مجاميع كثيرة في العالم مهتمة بهذا الأمر. لما أقول مثلا بالنسبة للاستثمار في السياحة البيئية البحتة، منها برامج التخييم ومراقبة الطيور، والتخييم طبعا في المناطق البرية سواء المحميات أو المزلزهات، ومراقبة الطيور. أنا لما أقول والله عندي برنامج لمراقبة الطيور الرهو أو مراقبة الطيور الصقور المهاجرة، تدرين أنه ممكن يجينا من كل أنحاء العالم، من اليابان ومن غيره ومن غيره، ناس مختصين بهوايتهم فقط مراقبة الطيور.
1: جميل.
2: توفر لهم
1: متابعة خط الهجرة تبعها.
2: أيوة بالضبط. وتسجيل الملاحظات والتصوير إلى آخره،
1: لأهداف تعليمية ولأهداف مشاهدات يعني. محبة
2: في هذا الحالة هذا يعتبر سائح بيئي بحت، يدفع رسوم، يدفع سكن، يدفع تسوق، يدفع أشياء كثيرة حقيقة. أيضا هناك ناس يعني هدفهم متابعة الفراشات والحشرات والأمور هذه، لها أيضا مجالات في العالم كثير. ناس ممكن تجي من أجل متابعة الفراشة المعينة في دورة حياتها إلى آخره. مثلا ناس تتابع سلوك الأحياء الفطرية، يتابع الغزلان كيف تمشي، كيف تتزاوج، كيف تعيش، كيف هكذا.
1: والتنوع الثري ما بين يعني إنه في الموجود عندنا في السعودية غير الموجود
2: عندنا كنوز. ومثلا برنامج من البرامج السياحية البيئية البحتة، استكشاف الكهوف، التجاويف والتسلق، النزول، تسلق، برامج الغوص،
1: اكتشاف بعض الشواطئ البحرية. إن هي مختلفة جدا وعلاجية. مختلفة تكويناتها عن شواطئ يعني ليست رملية.
2: يعني في بعض البرامج السياحية البحتة أنه أنا فقط أتأمل التأمل الليلي، أجلس بس أطالع في النجوم وأطالع في الكواكب وهذا كلها أسكن فيها وأدفع فيها سكن وأدفع فيها مواصلات وأدفع فيها تغذية وأدفع فيها أمور
1: يعني
2: كثيرة.
1: لها بعد روحي وبعد ديني وبعد نفسي كذلك، أنه الإنسان يتفكر فهو يشعر بأنه سمو في روحه.
2: فهناك أيضا برامج للمسارات البيئية، مثل مسار بيئي في جبلي، مسار بيئي في الربع الخالي، مسار بيئي. هذه كلها الخدمات هذه فيها رسوم وفيها تسوق وفيها إيواء وفيها نقل. هذا فيما يخص البرامج السياحية البحتة اللي من أجل متابعة الأحياء ومتابعة البيئات. أجي على السياحة البيئية العامة.
1: نعم.
2: اللي هي مثلا رسوم دخول المحميات المتنازل الوطني.

0: مراكز الزوار، المتاحف
1: نعم
0: البيئية، برامج مثلا الصناعات، الأزياء، المواقع التراثية داخل المحميات خارجها. مثلا أيضا عندي مثلا برامج ذات الأثر العوائد البيئية، مثلا مشروع المطاعم الخاصة بالأنواع الفطرية، مثلا إذا عندنا مطاعم تقدم لحم غزال من الفائض من الموجود
1: يعني
0: من
1: اليوم، حتى
0: الوعول
1: اليوم
0: من النعام.
1: الخبر انه تدشين وزير البيئة ل بالتمر أبرك، وبالاتفاق طبعا مع المركز الوطني للغطاء النباتي، وتدشين
0: نعم
1: تقريبا يعني كتيب فيه 200 وصفة، يعني ما نقول إلزام المطاعم والمحلات، لكن هو في ذات السياق، في ذات الفكرة، انه يعني
0: نعم
1: فرص استثماريه تحقق
0: صحيح
1: النمو الاقتصادي وتدعم استدامه الموارد.
0: نعم
1: وطبعا يعني التمور والنخيل جزء مكون اساسي
0: صحيح
1: من موروثنا، واحنا
0: نعم
1: لدينا هذه الممكن الطبيعي
0: نعم
1: المختلف جدا وعنصر غذائي مهم،
0: نعم
1: فتضمن الحملة شراكات
0: نعم
1: يعني مع المطاعم
0: أكيد أكيد
1: والمقاهي،
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح
1: خير مثال على هذا الموضوع اليوم.
0: أكيد دكتورة. يعني تصوري أن عندنا في المملكة مشروع مثلا مطاعم خاصة بالأنواع الفطرية، ما
1: يا
0: تقدم
1: سلام،
0: مثلا دجاج، ولا تقدم، لا تقدم مثلا لحوم غزلان من الأعداد الفائضة
1: يعني
0: ولحوم
1: أنا
0: وعوم.
1: حقول الآن شيء وهو يعني أنا لا أحبه، ولكن في ذات السياق، الضب له عشاقه ولو
0: والله
1: مواسم
0: العظيم
1: للصيد،
0: شيء.
1: لكن لو عمل بالطريقة دي جودة حياة، وما أعتقد حيكون مشروع ناجح. لازم ناخذ نسبة أستاذ
0: أنا إذا
1: قتيبة، لازم
0: سمحتي،
1: ناخذ نسبة من المستثمر.
0: أكيد أنا إذا سمحتي لي دكتورة،
1: تفضلي
0: أحيي
1: تفضلي.
0: الأخ وأحيي الأخ فهم العتيبي،
1: نعم
0: صاحب منظمة أهلية أو مدنية، منظمة مجتمع محلي
1: نعم
0: لحماية الضب،
1: جميل
0: وأنشأ محمية للضب، ومن ضمن مشاريعه هو مطعم يعني للفوائض من الضب
1: يا سلام،
0: لتناول طعام الضب. وهذا طبعا الأجانب ربما كثير يحب هذه الأمور المتعلقة بهذا
1: يحبوا
0: الشيء.
1: يجربوا شيء جديد زي
0: نعم،
1: مثلا الجمل.
0: فأنا أحييه
1: الموضوع
0: من واقع
1: حقيقة
0: البرنامج هذا، وأدعو إلى يعني
1: نحيي الأخ
0: زيادة الدعم
1: فهم
0: بهذا
1: العتيبي
0: المجال.
1: حقيقي، يعني هو أثبت أنه اليوم كل الكلام اللي قلناه في الخطوات للتخطيط للمشروع
0: صحيح
1: الاقتصادي المستدام في النظم البيئية،
0: صحيح
1: عمل
0: صحيح
1: المحمية وعمل مراقبة للتهديدات
0: صحيح
1: وعمل موازنة، فالعدد لما صار في فائض في عدد الضب يعني، فإيش سوى؟ عمل مشروع جنبه اللي هو مشروع المطعم. ذكي جدا، ونتمنى له كل التوفيق، ونتمنى من الجميع أن يكونوا بنفس الخطوات اللي خطاها الأخ الأستاذ فهم العتيبي. طيب
0: نعم
1: حضرتك الآن أستاذ قتيبة، في الكلام اللي ذكرته يعني دخلنا كده على مستقبل الاستثمار الاقتصادي في المملكة، وطبعا في ظل الرؤية، إذا ما هي النصائح والرسالة التي بتوجهوها للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في دخول مجال الاستثمار في النظم البيئية والتنوع الأحيائي؟
0: والله حقيقة يعني أنا راح أقول كلمة ناديت بها قبل حوالي 20 سنة تقريبا في
1: نعم.
0: أحد المناسبات، أنا كنت أحد المسؤولين في حماية الحياة الفطرية، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية،
1: نعم.
0: وكان هناك يعني توجه للاستثمار يعني أو البحث عن فرص استثمارية غير البترولية طبعا،
1: نعم تنوع
0: فأنا
1: مصادر الدخل، نعم
0: نعم فأنا ناديت في ذيك الأحيان وقلت أن التنوع الأحيائي هو جزء من الثروات الطبيعية الحية المتجددة
1: جزء
0: للوطن،
1: نعم
0: هي جزء من حيوات من الثروات الطبيعية، التنوع البيولوجي والبيئات هذه كلها والعوائد المتدفقة منها،
1: نعم
0: هي جزء من الثروات التي حبان الله فيها.
1: نعم.
0: لماذا نركز في الإيرادات على الثروات الطبيعية الميتة غير المتجددة كالبترول والمعادن؟
1: نعم.
0: إذا استهلكت خلاص ما عاد في شيء،
1: نعم.
0: ونترك الثروات الطبيعية الحية المتجددة،
1: نعم.
0: واستثمارها في إطار المحافظة والاستدامة.
1: جميل
0: لهذا
1: جدا.
0: أنا بعد هذه الكلمة اللي

0: يعطيكم الصحة والعافية وينفع بكم.
1: آمين. حقيقة نصيحة واحدة لكل مستثمر سواء يعني دولة أو جهاز أو مواطن أو مستثمر.
0: نعم.
1: أقول له أن الاستثمار الاقتصادي المستدام للنظم البيئية لا يعتمد على البحث عن موارد جديدة، وإنما البحث عن عقلية مميزة لإدارة ما لديك من موارد.
0: يعني عقلية جديدة للاستثمار بطريقة صحيحة يعني ومتزنة. أشكرك حقيقة أستاذ قتيبة بن حمود السعدون، مدير إدارة التنوع الأحيائي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، على هذا الحديث الشيق والحوار الذي خلينا نقول هو استثماري حقيقة، استثماري اقتصادي بيئي. أشكرك جزيل الشكر أنه كنت معنا ضيف في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم.
1: وأنا أشكرك دكتور على إثارة هذا الموضوع الحساس الهام، يمكن لم يثار سابقا، وهو يعني نافذة واعدة للاستثمار وزيادة الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا
0: الله
1: لكم.
0: أهلا وسهلا.
2: ظواهر طبيعية.
0: طبعا أنا كنت مجهزة من هنا ومن هلا من هناك يعني في ذات سياق الموضوع، لأنه دائما واس بتحمسنا وتطلع لنا أخبار جميلة جدا، ولكن اخترنا الآن ظواهر طبيعية. التجاويف الصخرية في عسير، إرث جيولوجي بيحفظ مياه الأمطار ويثري المشهد الطبيعي. الصورة طبعا الجميلة التي أدعوكم إنكم بتشاهدوها نشرت عبر واس، تعتبر شاهد على جمال المشهد والظواهر الجيولوجية والطبيعية لدينا. فوسط القمم الجبلية والتكوينات الجرانيتية التي تتميز بها منطقة عسير، تبرز التجاويف الصخرية بوصفها إحدى الظواهر الطبيعية التي تعكس تاريخ جيولوجي امتد عبر آلاف السنين، وأسهمت في تكوين خزانات مائية تحفظ مياه الأمطار لتصبح عنصر هام في استدامة الحياة الفطرية وإثراء المقومات الطبيعية للمنطقة.
2: استدامة.
0: طبعا وبهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في برنامج استدامة. شكرا لكم، ونحافظ على البيئة ونستفيد من الفرص الاستثمارية الاقتصادية البيئية ونستمتع بها هنا وهناك في جميع مناطق المملكة. وتذكروا دائما أنه مع استدامة هنالك جودة حياة والحياة تصبح أحلى. كنت معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، وشريك النجاح اليوم زميلي المخرج، أوجه له التحية والشكر عبد اللطيف جميل عنبر. شكرا لكم، في أمان الله، مع السلامة.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM.
3: أخبار الطقس على جدة FM ليوم 22 يوليو. بمشيئة الله تعالى تظل درجة الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجيزاب. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف

0: في المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بالسادة المتابعين لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر صوتا وصورة، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. يرحب بكم مستمعين الكرام فريق العمل هذا اليوم، الزملاء من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، ومن التقديم معكم بكل سرور نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج الزميل عبد الله الكعيد. كالمعتاد مستمعين الكرام نبدأ معكم تجوال باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. أمير عسير يرعى حفل قدوات عطاء ووفاء للوطن لتكريم أصحاب العطاء والإنجاز. وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يوماً. البلديات والإسكان إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من 2026. الإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة بنسبة وصلت من إلى 11.4% في مايو 2026. مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة تدشن تقنية ذكية لمراقبة مرضى قصور القلب. ميناء جدة الإسلامي 60 يوما من الحوافز اللوجستية لتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد. انطلاق معرض الإسكتش في فنون الدمام بمشاركة 40 فنانا و 148 عملا فنيا. فنون الأحساء تطلق مهرجان فن مسرح العرائس برؤية بصرية معاصرة. انطلاق معسكر الروبوتات والذكاء الاصطناعي بتقني القصيم. أمانة جدة تسجل أكثر من 36 ألف ساعة تطوعية خلال النصف الأول من عام 2026.

0: في الفن لا تبدأ الحكاية باللوحة المكتملة، بل بخط أول يرسم ملامح الفكرة. ومن هذا المفهوم تحتضن جمعية الثقافة والفنون بالدمام معرض السكتش الذي يسلط الضوء على البدايات الإبداعية ويمنح الجمهور فرصة لاستكشاف واكتشاف رحلة العمل الفني منذ لحظاته الأولى. للحديث عن أهداف المعرض وأبرز المشاركات وأهمية الاحتفاء بمرحلة السكتش في مسيرة الفنان، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام الأستاذ يوسف ابن مسلط الحربي. أهلا وسهلا بكم أستاذ يوسف.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله
0: أستاذ يوسف. ما فكرة يعني معرض السكتش، وما الذي يميزه عن المعارض الفنية التقليدية؟
1: المعرض هو يمثل هي بدايات كل فكرة لكل فنان أو معماري. الخطوط الأولى اللي ممكن يقدمها الفنان قبل أن يتحول هذا المخطوط إلى عمل فني. هو لأول مرة يقدم أن يحتفى بمعرض متخصص كامل لهذه الأفكار المبدئية، سواء قدمت في أعمال فنية أو لم تقدم. المشاركة كانت طبعا مفاجئة للكل. الكل يسأل طيب إذا شاركت كيف أعلق العمل؟ لا، هذا من تخصص الجمعية. الأهم أن العمل لا يؤطر أو لا يعمل له أي إطار حتى لا يكون لوحة، لأن أي مخطوطة أو أي ورقة يعمل لها إطار هي تعتبر لوحة. تم تقديم تقريبا قرابة 60 فنان وفنانة من جميع أنحاء المملكة، تم قبول 40، والأعمال تجاوزت 190 عمل تقريبا، تم قبول 148 عمل. هذا الجزء البسيط من فكرة الفنان هو العمل الفني المعترف فيه في هذا المعرض، لأنه سواء كان اكتمل أو لم يكتمل هو جزء أساسي من فكرة الفنان، وتقديرا لهذه الفكرة المدونة سواء كانت في فترة حالية أو فترة سابقة من بدايات الفنان.
0: نعم، يعني اللوحات تكون فقط بالرصاص أو ملونة أو بس التخطيط الأساسي السكتش؟
1: فيه كثير من السكتشات تعمل كفكرة كاملة، يعني سواء كان فيها لمسات لونية أو سواء كان في القلم الحبر أو قلم الفحم أو الغالبية اللي هو قلم الرصاص، لكن في أحبار حتى ملونة. نعم. لكن في جزء من الأعمال الموجودة أيضا بلمسات لونية.
0: جميل جدا. يعني ما أهمية تخصيص معرض كامل لمرحلة السكتش أستاذ يوسف، وما الذي تمثل هذه المرحلة في مسيرة الفنانة الإبداعية؟
1: كان الهدف الأساسي للأمانة لكثير من مرتادي الجمعية الفترة الحالية هم من الشباب، والسكتش دائما له أهمية كبيرة، لا سيما أنه من أيام العصور القديمة وحتى في عصر النهضة كبار الفنانين العالميين لا يستغنون عن السكتشات. الكل فنان قلمه معاه والنوت أو الدفتر أو حتى الكراسة بأي حجم من الأحجام يكون في اليد في كل
0: رفيق رحلاته. نعم صحيح
1: بالضبط. فجزء كبير برضو من المشاركين عندنا أسماء ذوي خبرة وأسماء شابة، كان هدف مهم اللي هو تبادل الخبرات في هذا المعرض، أيضا تقديم الثقافة البصرية لأفكار كانت جزء من عمل فني أو كانت عمل فني مكتمل. كثير من الأعمال جاءت متنوعة ومكتملة لأعمال فنية، وجزء من الفنانين أيضا أعمال سبق أن نفذ هذه الأفكار في أعمال فنية بلوحات بمساحاتها المختلفة.
0: جميل جدا. الأعمال المشاركة أستاذ يوسف، يعني ضم المعرض كما تفضلت أنه 148 عمل فني بمشاركة 40 فنان وفنانة، ماذا يعكس هذا التنوع في المشاركات وما الذي يضيفه للمعرض؟
1: في البداية احنا برضو تعمدنا أن يكون المقاس مقاس مناسب حتى يستوعب المكان أعمال بعدد جيد بأساليب جيدة باختلاف جغرافية كل فنان سواء من المنطقة الشرقية أو من خارجها، هذا كان له دور كبير. هذا التخطيط للأمانة يعطي مدى أهمية الفنان وتنقلاته في اصطحاب للسكتش واصطحاب لأوراقه وأقلامه معه، كان لها دور كبير جدا في عملية أن هذه الأفكار تسجل وتدون لحفظها، سواء قدمت أو لم تقدم. نعم. كان لها أهمية كبيرة في الرسالة اللي تقدم كرسالة بصرية للفنانين.
0: نعم، يعني هذا ينقلنا للسؤال التالي، يعني كما تفضلت أنه يعرض المعرض أعمال ورقية وتجارب أولية دون إطارات، يعني هذه الرؤية في رأيك كيف تسهم هذا الأسلوب في تعريف الزوار بمراحل رحلة تكوين العمل الفني؟
1: كثير للأمانة من الزوار كانوا من الفنانين للأمانة لأهمية هذا المشروع أو أهمية هذه الأفكار لهم، أن كيف راح تعرض وكيف راح تقدم وكيف الفكرة، هل هي مكتملة وواضحة أم لم تكتمل. هذه المشاريع تعتبر هي ذاكرة الفنان في تجواله، سواء كانت طبيعة أو غير طبيعة، لا سيما أنه في العصور القديمة أيضا كانوا يعني غالبية الفنانين يطلعون في المساحات المفتوحة لعملية اللي هو اقتناص فكرة معينة في مساحة مفتوحة. الموجود في المعرض في هذا التنوع وهذا الأساليب أثرى عملية التجارب الفنية بين الفنانين وأعطى خبرات متنوعة، بمقاسات صغيرة كانت الفكرة، بمقاسات صغيرة أو مقاسات أكبر.
0: جميل. طب ختاما أستاذ يوسف، يعني معرض السكتش يستمر لمدة 10 أيام، ما هي أوقات الزيارة، الموقع ورسالتكم للزوار والمهتمين بالفنون لاغتنام فرصة حضوره قبل طبعا اختتامه؟ هل هنالك أعمار محددة يعني مسموح لها للدخول أم متاح للجميع؟
1: المعرض متاح للجميع، جميع الفئات السنية. جميل. بمقر الجمعية في حي النهضة بالدمام، يوميا من الساعة 5 للساعة 10 متاح المعرض للأمانة بكل التفاصيل للمناقشة، وجود بعض الأسماء الفنية في الحضور اليومي يعطي أيضا طابع للزوار بأهمية وجود الفنانين بجوار أعمالهم.
0: جميل جدا. كلمة تود يعني في النهاية طرحها للسادة المستمعين والمهتمين بالفن؟
1: شكرا لكم وشكرا لتجاوبكم وحرصكم واهتمامكم. دائما الفن هو ثقافة بشكل عام، سواء كان ثقافة سمعية أو بصرية، وهذا اللي نسعى له في الجمعية في تقديم الهدف اللي هو إثراء الجانب الثقافي والفني لجميع المقيمين في المنطقة الشرقية أو حتى السياح.
0: كل التوفيق لكم. شكرا أستاذ يوسف الحربي مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام، شكرا لكم.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، في أمان الله.

0: زال المتابعين تواصل المديرية العامة للجوازات تطوير خدماتها في المنافذ الدولية من خلال رفع جاهزية الكوادر الميدانية وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتعزيز أمن المنافذ وتسريع إجراءات السفر، كما تؤكد أهمية التزام المسافرين باشتراطات ومتطلبات السفر والتحقق من صلاحية وثائقهم عبر التوجه قبل التوجه إلى المنافذ، بما يسهم في رحلة آمنة ومغادرة أكثر سلاسة. للحديث أكثر حول جهود المديرية العامة للجوازات في تسهيل إجراءات السفر وتعزيز أمن المنافذ الدولية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم ناصر بن صلة العتيبي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ المقدم ناصر.
1: يا هلا والله أستاذ نهى، أمسك عليك وجميع المستمعين والمستمعات الكرام،
0: حياكم الله. مقدم ناصر، بداية، كيف تعزز المديرية العامة للجوازات جهودها في المنافذ الدولية لضمان انسيابية حركة السفر ورفع مستوى الأمن والخدمة؟
1: بلا شك أن المديرية العامة للجوازات سخرت جميع الإمكانات البشرية والتقنية، وأيضا عززت الأنظمة الأمنية الحديثة في هذه المنافذ لتيسير هذه المرحلة المهمة من حياة المواطنين، وإحنا نتحدث عن الإجازة الصيفية ويعني زيادة أعداد المسافرين سواء القادمين أو المغادرين خلال هذه المرحلة المهمة، وهي بلا شك إحدى خطط المديرية العامة للجوازات خلال هذا الصيف. تسعى المديرية من خلال هذا الدعم لضمان انسيابية حركة المسافرين وسرعة وسهولة إنهاء إجراءاتهم في هذه المنافذ، وأيضا تطوير الأنظمة التقنية المستخدمة في المنافذ لتسريع وتسهيل وتحسين إجراءات المستفيدين، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وأيضا تحسين تجربة المسافرين.
0: جميل. أبرز التقنيات الحديثة مقدم ناصر والحلول الذكية التي تسهم في تسريع إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين عبر المنافذ.
1: دائما المديرية العامة للجوازات حريصة كل الفرص على إحداث أو استحداث أبرز التقنيات التي تساعد وتسهل على منسوبي هذا مهامهم في هذه المنافذ. اليوم نحن نتكلم عن أحدى التقنيات التي تستخدمها المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات دخول وخروج المسافرين وتطوير إجراءات السفر المقدمة للمواطنين والمقيمين وحتى الزائرين والاستقاء بجودة الخدمات. نحن نتكلم عن البوابات الإلكترونية، وهي كبرز إحدى أبرز هذه التقنيات الحديثة. هذه البوابات تتيح للمسافرين سرعة وسهولة إنهاء إجراءات القدوم وأيضا المغادرة في عدد من المنافذ أو العدد من المطارات الدولية، وهي يتم استخدامها استخدام ذاتي فقط دون تدخل من منسوبي المديرية العامة للجوازات. ونحن نتحدث عن هذه البوابات، بلا شك نذكر أحد أهم أهداف هذه البوابات، وهي تمكن المسافرين من إنهاء إجراءاتهم ذاتيا وبشكل

0: هوية المسافر أو وثيقة السفر عبر وضعها في في في في المكان المخصص لها داخل هذه البوابة، وبعد ذلك التحقق من هوية المسافر من خلال قراءة صورة الوجه من خلال الكاميرا المتواجدة في هذه البوابة، اللي تقوم أيضا بقراءة الوجه هي وهي تعتمد على تزويدها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. تسعى المديرية من خلال هذه التقنيات إلى توفير الوقت والجهد للمسافرين. عند استخدام البوابة يتطلب على المستخدم لها وجود خصائص الهيوية أو البصمة في أنظمة الجوازات، وأيضا من هم دون سن 21 عاما يشترط وجود تصريح سفر لهم مرتبط في أنظمة الجوازات.
1: جميل. إلى أي مدى مقدم ناصر يسهم التزام المسافرين باشتراطات ومتطلبات السفر في تسهيل الإجراءات وتفادي التأخير قبل المغادرة؟
0: نحن نتحدث عن التوعية الإعلامية ما قبل السفر لجميع المواطنين. الحمد لله اليوم هناك التزام عالي من قبل جميع المواطنين والمواطنات عند رغبتهم في السفر، فقط يقوموا ويشرعوا مباشرة في وضع وترتيب جميع الاحتياطات والأمور اللازمة للسفر، من إصدار تصريح السفر وأيضا تجديد أو إصدار جوازات السفر ووثائق السفر بشكل عام، وكذلك التأكد من الاشتراطات اللازمة لدخول الدولة التي يرغبون السفر لها، وكذلك التأكد في حال وجود أحد المرافقين من العمالة المنزلية، والتأكد أيضا من الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لدخول الدولة المراد السفر لها. ولله الحمد هناك التزام عالي جدا من قبل المواطنين، ونؤكد عليهم أيضا من هذا الباب أنه عند تجديد جوازات السفر للمواطنين يجب مراجعة إدارات الجوازات أو فروعها، وحتى عند السفر في المنافذ الدولية هناك مكاتب مخصصة عند إحضار الجواز القديم والجواز الجديد، يقوم مسؤول المديرية العامة للجوازات في هذه المكاتب بتأكد من الجواز القديم وفحصه ليتم مباشرة تفعيل جواز السفر الجديد ليتمكن المواطن من خلال هذه اللحظة من السفر.
1: جميل. مقدم ناصر، ما هي الرسالة في يعني ختام لقائنا اليوم التي توجهها الجوازات للمواطنين والمقيمين قبل السفر لضمان رحلة يعني آمنة ومغادرة سلسة؟
0: قبل السفر المواطن أو في يوم السفر يجب التأكد أن صلاحية مدة جواز السفر عند السفر لا تقل عن 3 أشهر عند رغبة المواطن بالسفر إلى الدول العربية، ويجب أيضا أن لا تقل عن 6 أشهر عند السفر إلى بقية البلدان. كما نؤكد أيضا على أن الهوية الرقمية على منصة يقتر وتوكلنا هي وثائق إثبات للمواطنين داخل المملكة، ولا تمكن حاملها من السفر عبر المنافذ الدولية، ونفس الأمر ينطبق على سجل الأسرة والذي يعد أيضا وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر. وفي النهاية بلا شك نتمنى لجميع المواطنين والمواطنات سفرا سعيدا وعودا حميدا، ونؤكد أيضا على أهمية الالتزام والمحافظة على جواز السفر خارج المملكة، حيث أن هذا الجواز هو يعتبر هوية المواطن أثناء تواجده خارج المملكة.
1: شكرا لكم المقدم ناصر العتيبي المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات على هذا اللقاء. شكرا لكم.
0: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا.

0: أعزائي المتابعين، في الأحساء يواصل مهرجان فن خيال لمسرح العرائس للطفل والعائلة تقديم تجاربه المسرحية المبتكرة جامعاً بين أصالة فن العرائس والتقنيات الحديثة ليمنح الأطفال والعائلات تجربة تفاعلية تمزج بين الترفيه والتعليم وتعيد تقديم أحد أعرق الفنون المسرحية العالمية برؤية بصرية معاصرة. للحديث أكثر عن أهداف المهرجان وأبرز فعالياته وما يقدمه من تجارب مسرحية مبتكرة للأطفال والعائلات، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان فن العرائس الأستاذ محمد الحوبي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ محمد.
1: اهلا وسهلا في الله يعطيكم العافيه وشاكر لكم هذه الاستضافه الجميله وسعيد جدا فيها. الله يسعدك.
0: حياكم الله استاذ محمد. يعني البعض ممكن انه يرى انه مسرح الدمى مجرد تسليه للاطفال، لكن ما هي الاهميه الحقيقيه والثقافيه لاقامه اول مهرجان سعودي متخصص في هذا الفن

0: جيدا.
1: مسرح العرايس هو ليس مجرد تسلية عابرة، بل هو لغة تربوية بصرية قادرة على بناء الإنسان وتشكيل وعي الطفل. إقامة أول مهرجان متخصص في المملكة وتحديدا في الأحساء أرض الحضارة يحمل أبعادا ثقافيا عميقة. أولا هي مخاطبة وجدان الطفل، الدمية تملك قدرة سحرية على قرص القيم الإنسانية والجمالية أيضا والرسائل الأخلاقية في نفوس الأجيال الناشئة بطريقة غير مباشرة. ثانيا إثراء المشهد الفني، هذا المهرجان يسد فجوة في خارطة الفنون السعودية عبر إحياء فن عريق ودمج الهوية والتراث السعودي في نصوصه، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في تنويع الحراك الثقافي.
0: بين الماريونيت وخيال الظل وعرائس القفاز، يعني ما هو النوع الذي يسرق أضواء المهرجان ويبهر الأطفال والعائلات أكثر؟ وحقيقي هي ليست فقط كما تفضلت للأطفال، هي يعني ثقافة ولها جمهورها.
1: جميل لما تشوف الأطفال ما في نوع معين يسرقهم، جميع العروض قاعدة تشد الأطفال تجعلهم مستمتعين. يعني الطفل ما عنده مشكلة يرجع مرة ومرتين وثلاثة على نفس العرض، فتشوفينه مستمتع في جميع العروض.
0: هل نحن أمام يعني مجرد مهرجان مؤقت لمدة 5 أيام أستاذ محمد، أم هي بداية لتأسيس صناعة مستدامة ومستمرة لمسرح العرائس بالمملكة؟
1: هذه الأيام الخمس ليست سوى خطوة أولى ولبنة أساسية لتأسيس صناعة مستدامة ومستمرة لمسرح العرائس في المملكة. نحن لا ننظم حدثا ينتهي بانتهاء مدته، بل نعمل بالتكامل مع هيئة المسرح والفنون الأدائية وجمعية الثقافة والفنون ومنصة هاوي لتحويل هذا الفن إلى قطاع حيوي من خلال الاستمرار في إقامة الورش الاحترافية ودعم الأندية المتخصصة وتخريج جيل أيضا من المحركين والصناع السعوديين المبدعين إن شاء الله
0: بإذن الله. بالنسبة لي يعني المهرجان مع ختام يعني قرب ختام المهرجان، ما الذي أضاف المهرجان للمشهد الثقافي السعودي اليوم أستاذ محمد تحديدا؟
1: أضاف المهرجان بعدا تنمويا وجديدا للمسرح السعودي، يركز بالكامل على الطفل والعائلة ككتلة واحدة، وأثبتنا أن هناك شغف جماهيري هائل وغير مستقل لهذا الفن، ونجحنا في إعادة لفت الأنظار اللي هو أنظار نخبة المسرحيين والمؤسسات الثقافية إلى أهمية مسرح الدمى كأداة قوية تجمع التعليم والترفيه المعاصر، مما يجعل الأحساء محطة رائدة ومرحلة جديدة تؤسس لتاريخ هذا الفن محلي.
0: جميل. الأثر الممتد الذي تنوون تركه، يعني تطمحون أن يتركوا المهرجان في نفوس الأطفال والعائلات أستاذ محمد؟
1: نريد للأطفال أن لا ينسوا تلك الشخصيات التي تحركت

0: تيتوال على جدة اف ام.
1: أعزائي المتابعين، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية المحافظة على سلامة الأطفال داخل المنازل وحمايتهم من الأدوات الحادة ومصادر الحريق في المنزل وتغطية مقابس الكهرباء وسلامة الأسلاك الكهربائية وتأمين الموقد وإبعاد اسطوانة الغاز. ودعت المديرية العامة إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي والاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض والشرقية، و998 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة. متابعينا الكرام في كل مكان، وبهذا وصلنا إلى نهاية وختام رحلتنا اليوم في تجوال. شكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الرحلة في تجوال، وإليكم أبرز العناوين. انطلاق معسكر صيف المهارة والمرح ببيت الثقافة بجازان لتعزيز المهارات باللغة الإنجليزية. انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بمحافظة طريف ببرامج وفعاليات متنوعة. حديقة وادي القوافل بمعشوقة تحتضن فعاليات صيفية تعزز جودة الحياة وتستقطب الأهالي والزوار. فتح باب العمل والتطوع بمهرجان تمور الخبراء ورياض الخبراء. طبعا لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد. توقعات بأن تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة مع رياح نشطة، كذلك على الرياض ونجران تمتد إلى عسير والباحة وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال. شكرا لكم، شكرا لحسن استماعكم، وشكرا لضيوفنا الكرام مجددا الذين رافقونا في رحلة تجوال لهذا اليوم. كان معكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة والزميلة رولا بالأحمر. كنت معكم بكل سرور من التقديم نهى الجدابي، ومن الإخراج زميلي عبد الله الكاعد. شكرا لكم، وغدا بمشيئة الله تعالى لنا موعد ولقاء. في أمان الله، مع السلامة. تجوال على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: هاكاثون أمد يسجل في جينيس كأضخم حدث للتقنية المالية عالميا بمشاركة أكثر من 6000 مبتكر. المملكة تقفز للمركز 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي تأكيدا لنجاح رؤية 2030. نجاح أول عملية جراحية روبوتية عن بعد في المملكة بين الرياض وجدة كفصل جديد في مستقبل الرعاية الرقمية. معرض بدايات يوثق مسيرة الإبداع السعودي ب 150 عملا فني ل 68 فنانا وطني. سماء العلا تتحول إلى وجهة لعشاق النجوم بتجارب فلكية مدهشة تعزز السياحة المستدامة. وأخيراً دراسة حديثة تثبت إمكانية تأثير الفرح الغامر فعلياً على سلامة القلب في حالات نادرة.
5: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
6: السلام عليكم. في اجتماع لقبائل في المنطقة الشمالية اتفق مشايخ هذه القبائل على تقليص تكاليف الزواج بإلغاء العديد من الحفلات اللي تسبق الزواج، من ضمنها الملكة، وعندهم في الشمال يسمونها الدزة، وأكيد في مناطق ثانية في لها مسميات أخرى مثل عندنا هنا في المنطقة الغربية ليلة الحنة وليلة الغمرة وغيرها من الحفلات اللي فيها تكاليف كبيرة جدا. الغالبية من المجتمع أيد هذه الخطوة على اعتبار أنها تؤدي إلى تقليص تكاليف الزواج، وخصوصا الحفلات اللي تسبق الزواج. لكن الفئة الأخرى وخصوصا النساء كان عندهم بعض التحفظ، لأنه الزواج هو إعلان للفرح، والأهل من حقهم أنهم يعيشون مع ابنهم وابنتهم هذه الفرحة، وأنه كل مناسبة من هذه المناسبات مرتبطة بذكرى أو بعادة أو بتقليد ممتد لسنوات. اليوم نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا في البعد الاجتماعي والبعد النفسي أيضا في حلقة اليوم من برنامج نقاش. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
6: تخفيفا لتكاليف الزواج، قبائل سعودية تعلق الجرس وتمنع احتفالات ما قبل الزواج، هو موضوعنا اليوم في نقاش. وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور جمال الطويرقي الاستشاري النفسي. حياك الله دكتور جمال. من الناحية النفسية، كيف تؤثر المبالغة في تكاليف الزواج ومتطلبات الأفراح على الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وكيف تؤثر نفسيا على حياتهم ما بعد الزواج؟
7: ويعني حقيقة يعني احنا نرجع الى يعني الحقبة القدوة وسراج المنير اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أقل من هو تكلفة كمهر فيما معنى الحديث هو أبركهم زواج، وما قال لهم صداق فهو أبركهم زواج،
6: أكثرهن بركة أقلهن مؤونة. نعم
7: مؤونة. فنجد الآن المبالغة، وهذا حقيقة يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عنها، ونجد أنه في يعني مناسبات وأفراح يعني تحضرها تجد أنه فيها غير يعني يعني ما بعد البذخ. وهذا طبعا يعني أنا أعتقد أنه هو كفر بالنعمة وليس هو اعتراف بالنعمة. فدائما تجد أنه هذه بعد فترة تنتهي إلى ما لا يحمد عقباه، انفصال، مشاكل أسرية بين الطرفين. والسبب أنه أنت كلفت الناس ما لا طاقة لك، يعني الله سبحانه وتعالى خلقني وخلق لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا آخر آية في سورة البقرة. فأنت كلفت الناس، مين كلفت؟ كلفت الزوجين، الابنة اللي هي العروسة والعريس. هذا مسكين بدل ما هو يفرح في شهر العسل حيكون شهر التعيس، يعني نسميه جار بصل لأنه حيدفع ديون، هذا طالب منه القروض البنك،
6: والديون تمتد لسنوات.
7: هذا إذا يمكن يموت قبل ما ينتهي من الديون، لأن أنت تتكلم عن هذا الرجل أو هذه الأسرة تبى تكون بيت، ما عنده بيت، لأنه هو قاعد يقسط تكاليف الفرح والمعازيم والهدايا، وصل لمرحلة ما يقدر. عشان كذا في ناس كثير نجد أنه في عزوف، ولذلك القبائل والعوائل الكبيرة والمتفهمة رجعت إلى الدين، رجعت إلى هو الحقيقة، اللي هو أنت أنت زي ما إحنا نقول في المثل القديم، أنا أشتري رجل أو أنا أشتري بنت لي هي تحفظني وتحفظ ابني. بالعكس صحيح، البنت تبغى رجل يحفظها، لكن أنك أنت تدفع هالمبالغ دي وبعدين تدخلهم في مشاكل، يمكن هذا الرجل أو هذه المرأة دخلت في مشاكل اجتماعية أو مادية، دخلت في السجن، دخل بدل ما هو مسكين يحتفل هو في السجن إيقاف خدمات، أنت هذا أثرت عليه ماديا، نفسيا هو غير مرتاح غير مبسوط. وبالتالي نجد أنه في مراحل كثيرة جدا أنه حتى يجونا في العيادات اضطراب في الجنس، والجنس هذا نتيجة أنه هو أصلا ما عنده الرغبة ولا هي عندها الرغبة ولا عندها الاستمتاع، لأنه وراها هم، الهم وهو وراء الهم اللي هو دفع الدين.
6: طيب دكتور، واحدة من العوامل اللي تدفع الكثير من العوائل أنه تضغط على الأزواج في موضوع التكاليف

0: وفي مجارات الآخرين. برأيك هذا العامل من الناحية النفسية كيف يلعب دور في خلق هذه الضغوطات؟
1: طبعاً أقل من مين؟ أنت تقارن
0: أقل
1: مين
0: من الآخرين، يقول لك بنتي ما أنت ليه ما تجيب البنتي تسوي
1: لا
0: البنتي؟
1: وأجيب لها الإيش؟ إيش أجيب لها؟ هل هي أنا يعني هو المقدار بالقيمة المادية أو بقيمة الإنسان وكيانه علمه ثقافته أخلاقه تربيته؟ في فرق بين الاثنين، أنت تشتري ذهب ولا تشتري نحاس؟ يعني أنت بتبي تقيمها بإيش؟ بتبي تقيمها إنك بتبي يعني زي اللي بتبي تكلف الشخص الثاني بتخرب بيته، أنت ما بتقارنه ببنتك، أنت بنتك زي ما هي زي غيرها، بس أنت كسرت رقبة زوجها، وفي النهاية أنت حتصير جزء من المشكلة، أنك أنت حتساعد إذا أنت صادق في إسعاد بنتك أنك تدفع هذه الديون. يعني هين كثير الناس ما يفكر في إيش يقول، ولا يعني يفكر في إيش تبعات المشاكل هذه. وطبعا حصير بعدينها يعني حتى الله سبحانه وتعالى في القرآن وحضرت الشح، يعني خلاص كل واحد مشرون ودين، وهذا خلاص روح انت بيتك وانا اروح بيتي، خلينا ندفع الفواتير اللي عليها. وهذا بدا يعير، هذا ايش دفع وهذا ايش دفع، يعني دخلت في مشاحنات، واصبح في نوع مو بس اجتماعيا حتى نفسيا، اصبح الرجل هذا او المراه تنحاش انها تتزوج او ترتبط، او هو يرتبط او يتزوج، يقول لك انا ورايا ديون، انا مش محوجني اتزوج والزم نفسي بديون، او هي تقول لك انا اتزوج واحنا الاثنين مديونين.
0: في المقابل يا دكتور، في الجهة الثانية اللي هو البعض صار يتحفظ على بعض الآباء اللي من حسن نية وأيضا من إيمان بأنه أكثرهن بركة أقلهن مؤونة، ممكن يزوج بنته بريال مثلا، لكن ينصدم بعد فترة أنه هذا الرجل ما قدر هذه البنت ولا قدر أنه أهلها أكرموا وما كانوا يعني طماعين. فكثير من الأهل بدوا يقولون يعني فيه كثير من الشباب ما يستاهلون أنه مثلا نسهل عليهم، لازم يعرف قيمة بنتنا ولازم يحفى عشان يأخذها.
1: ممتاز، يحفى كيف؟ كله يا أخي يكتب بيت باسمها، عشان أنت لما تجيب عيال هي تجلس في بيتها ما تحتاج ترمى في الشارع. هذا أنت تعز بنتك، مو تعز بنتك تسوي حفل لا لك ولا لولدك. حفل الناس إذا أكلوا وشربوا خرجوا، ما الناس ترى ما لا يعني الناس يعني إرضاء الناس غير لا تدرك. والله لو سووا حفلات بالملايين في النهاية ما هي لا لك ولا لبنتك ولا زوج بنتك. لكن لما تبت أنت تبت تقول هذا، قل له يا أخي تعال وفر لها سكن كريم قبل لا تروح. أنت وش يدور على الأصل والأخلاق والدين؟ أسأل عنه، ما هو بس إنه هات ريال وزوجك، لا، هذا الرجل أنت سألت عنه، هذه البنت سألت عنها، سألت عن أهلها، لأنه في الحقيقة مش الأب والبنت ولا هي الأسر اللي ترتبط مع بعض. هل الأسر هذه متناسبة من ناحية الفهم من الدين الالتزام؟ إذا متفاهمين حتستمر الحياة. إذا أنت متزوج من لا اتفاق لا دين ولا أسرة ولا اجتماع ولا علم، ما حتمشي الأمور. أما هذه الأشياء نتكلم عنها، هذه قشور.
0: نعم.
1: تبى تلزم الرجال تلزم إنه ما هذا أكتب بيت باسم بنتي، هذه بنتي بكرة لو جابت ولد هذول عيالك بتربيهم فين، في الشارع ولا في البيت؟ لا، في بيت، في بيتي يضمهم، ما حد يجي يطلعهم من بيتهم.
0: نعم.
1: وهذا اللي بنشوفه الآن، إنه إحنا ماسكين زي اللي يجي له ريح يمسك في ورقة الشجر بدل ما يمسك في جذع الشجرة. أنت الآن مديون، أنت لما تتزوج وما عندك لا بيت ولا شيء وقاعد تصرف في الحفلات هذه، هذه قيمة الحفلات قد وصلت إلى الملايين، هذا يقدر يأمن فيها بيت
0: صحيح
1: لزوجته،
0: صحيح. اللي هو الأمان الحقيقي طبعا،
1: الأمان الحقيقي. أما أنه هذا فلان والله سوى بمليون، ذا فلان سوى في باريس وذا سوى، مو صح.
0: طيب دكتور، وش تفسيرك من الناحية النفسية أنه كثير من أفراد المجتمع خصوصا الرجال رحبوا بهذا القرار من قبائل في المنطقة الشمالية، بينما في تحفظ كبير من النساء على التقييد هذه الحفلات؟ في اختلاف بين الجنسين في التعبير عن الفرح؟
1: لا، هو الفرح انت يعني الرجل والمرأة هو فرحهم واحد. يعني
0: طيب ليه تحفظوا النساء على هذا؟
1: النساء في ناس منهم عنده الخلفية القديمة جدا انه انت زي ما تفضلت، انت منت اقل من فنانة، انت مو اقل من فنانة، لكن الحقيقة المرة بعد ما الفرح هذه تروح يبان الواقع المؤلم إنه هذا الرجل مديون، ما يقدر لا يملك بيت لا يملك سيارة، ما أحد حيساعدك في البيت، وبعدين يبدأوا يشتغلوا ديون. لكن لما تتقال المبلغ ذا اللي أنت بتصرفه ولا الأسرة والبيت اللي هو

0: سواء من الزوج والزوجة بيتبرع، وهذا معروف عندنا، كل واحد يشتري جزء من البيت للناس هذولا عشان انهم هم في النهاية وفي البداية انه يستروا عليهم. هذا جاب له غسالة، هذا جاب له ثلاجة، هذا حط البساط، هذا حط كل هذه حقيقة تغنيهم، وهذا يخلي البيت حقهم ممتاز. لكن انت تدخلهم في ديون عشان هذا يدفع وهذا ما يدفع، هذه مصيبة كبيرة. وهذا في الأخير تدخل إنه هو العزوف، المرأة هذه تقول لك لا، لكن لما هي تعرف إنه جاء فلان وكتب باسمك البيت هي ترتاح، ما عندها مشكلة. يعني زمان أول كانت الأفراح ما تهم مكلفة وتستمر 3-4 أيام، وفي في ناس أنا حضرت زمان كان أسبوع يجلس الفرح، لكن ما هو بالتكاليف اللي بنشوفها هذه، ولا بنشوف النسبة الطلاق اللي مرتفعة في الوقت هذا. الآن زادت المهور وزادت الاحتفالات وقلت البركة. أول كانت الناس ما عندها فلوس وكانت البركة كبيرة وكل واحد يساعد الثاني والأسرة مستورة والأبناء تطلع فيهم بركة،
1: وفي إعلان للفرح يعني ما
0: وفرح كل اللي في حارتك عرف، اللي جارك عرف، هذا جارك يجي يساعدك، هذا قريبك يجي يساعدك، حتى الترابط الاجتماعي يزيد. الآن ما في ترابط اجتماعي، واحد جاء حط قاعة دفع ملايين، الناس دول كل واحد يجي يأجر سيارة فخمة عشان يشوف هو من هو، وهو ما عنده أصلا سيارة فخمة، ويعني كلها يعني أسميها قشور وكذب على الـ على الـ على النفس نفسها، وهذا ما لا يصح إلا الصحيح في النهاية. هي واحدة الاستمتاع ساعتين أو 3 ساعات، مش حتى ليلة حقيقة، يعني شيء مر ومخجل ومحزن.
1: لا والناس حتى اللي يحضرون الحفل مهما سويت لهم برضو يعيبون على
0: ما حيعجبوا شيء. الإنسان كذا، يعني الإنسان لا يعني لا يملأ عين الإنسان إلا التراب. لكن إحنا نتكلم، أنت سويت لبنتك، سو هو لابنه الفلوس هذه اللي أنت صرفتها، أعطيها لبنتك وبنته، اكتبها إنه هذا المبلغ، هذا بيت، اشتري بيت، أمن بيت، هذا هم الاثنين مشتركين فيه عشان النتاج حقهم اللي هو الشركة. الشركة هذه الله قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذه شركة نتاجها الأبناء وتربيتهم. تصور انت ابنائك لا قدر الله تلاقيه مرميين في الشارع عشان انت ما عندك فلوس تأجر بيت.
1: والله حتى لو ما يعني ما حطها في بيت، لو طلع بها يستمتع في شهر العسل هو وعروسته للفرح لهم.
0: شكرا.
1: هذا يكفي.
0: هذا مسكين تلاقي يدوب هو يعني يدفع هنا ويدفع هنا ويدفع هنا وجالس ممكن يا الله ياكل. ولا يوديها محل فندق ياكل فيه، ويعني
1: وهذا يمثل يعني ضغط نفسي مضاعف.
0: طبعا هو بيحس بالأسى،
1: يوصل يا دكتور الضغط النفسي انه يكون مثلا غير قادر على انه يؤدي واجباته الزوجيه.
0: هم احنا قلناها، انت توصل انت زي واحد حاطط على رقبتك سيف ويقول لك يلا يا اخي استمتع بحياتك، ترى بكره بتموت. ما هو فوق هذا السيف هذا الدين، حيستمتع بايش؟ هي حتستمتع بايش؟ ما هو بعد كذا يصير الفشل، عدم الانجاب، الغضب، بعدين تبدا الضغوط من جهه الاب وجهه الام، انه هذه بنتكم ما جابت عيال، هو يقول له اهلك ما جبت عيال، عندكم مشاكل. بعدين شوي يصير انفصال، بعد كذا يدخل هو في اكتئاب، هي تدخل في اكتئاب. يعني انت دمرت اسره كانت سليمه ما عندها اي مشاكل، انت وجدت هالمشكله دي بنفسك، وان الانسان خصيم نفسه.
1: صحيح صحيح. انا اتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور جمال الطويرقي الاستشاري النفسي، شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شكرا يا سيدي، على وسهلا.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
2: نقاش على جدة أف أم.
1: تخفيفا لتكاليف الزواج، قبائل سعودية تعلق الجرس وتمنع الاحتفالات ما قبل الزواج، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور أحمد التوم، عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الباحث والكاتب. حياك الله دكتور أحمد. في البداية، في ضوء مقاصد الشريعة، كيف ينظر لمبادرات تخفيف أعباء الزواج؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أما فيما يتعلق بتخفيف أعباء الزواج، إن كنت تقصد بالتخفيف هنا ما يتعلق بالاحتفال والمصاريف والحفل ونحوها.
1: أيوة، فلا شك اللي خلانا نتكلم عن هذا الموضوع أنه في قبائل من في المنطقة الشمالية عقدت اجتماع واتفقت أنه تمنع الحفلات ما قبل الزواج، اللي حفلة الملكة، وعندهم حفلة يسمونها الدزة، وعندنا هنا في المنطقة الغربية في شيء يسمونه ليلة الحنة وليلة الغمرة، يمكن ثلاثة أو أربع احتفالات وكلها بتكاليف. فهذه القبائل اجتمعت اتفقت على أنه تمنع هذه الاحتفالات.
4: نعم طبعا، طبعا المنع هنا يعني يحتاج إلى تفصيل. أظن إذا كان باتفاق معلوم مسبقا واتفاق كامل للتقنين ونحوه، فيعني فلا شك أنه لا بأس به، لأنه من الترتيب والتنظيم. بس المنع والإتاحة هي نوع من أنواع الجبر أو نحوه، وهذا يحتاج يعني فيه بعض التحفظ. أما فيما يتعلق بالتخفيف، إن هل الشريعة تحث على التخفيف؟ نعم، لأن العمدة في الباب والحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أقلهن صداقا أكثرهن بركة، حتى أن الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تتزوج، قال لا ما عندي شيء أملكه، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج بالقرآن يعني، وزوج قال هناك خاتمة من ذهب أو خاتمة من فضة أو خاتمة من حديد، ثم قال آية من القرآن وزوج بالقرآن. وأقلهن صداقا أكثرهن بركة، الصداق هنا هو المهر. فلا شك أن المصاريف سبحان الله ليست فقط في، يعني الله جل في علاه لا يحب المبذرين، وكذلك أي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. الناظر في في في في مسائل الزواج وتكاليفها، الأصل فيها التخفيف. يعني الكماليات احنا مشكلتنا، متى يتحول الانسان من ضار لنفسه، متى يصبح الشخص هذا ضار لنفسه؟ عندما يجعل الفرع اصل. كيف يجعل الفرع اصل؟ اي يجعل الكماليات اساسيات. يعني عندما يحتاج الى سياره يشتري سياره كما على على على على على حدود، كما يقال على حدود ماله، ولكنه من الكماليات ان يشتري سياره فارهه. هذه كمالية، أنت تحتاج سيارة فارهة، هذه على قدرتك. لكن الشاهد من القضية والشاهد من هذا الباب وهذا المحور، أن التخفيف الزواج لا شك أنه أمر شرعي. التخفيف في تكاليف الزواج كالعشاء والوليمة والعرس والمهر ونحو هذا كله. نعم.
1: طيب دكتور، وش الفرق بين العادات الاجتماعية المرتبطة بالزواج وبين المتطلبات الشرعية اللي لا يتم العقد إلا بها؟ لأنه البعض حول هذه العادات وكأنها واحدة من المتطلبات اللي ما أقول شرعية، اللي ما يتم بها الزواج، اللي لا يتم الزواج إلا بها، وهي في النهاية عادات. نعم. يقول لك كيف نزوج بنتنا بدون ما نسوي لها حفل؟ حتى صار في حفلات يسمونها حفلات وداع العزوبية، هذه يسمونها الشباب والبنات، وكل سنة في أسماء الاحتفالات، ليلة الحنة، ليلة الغمرة، ليلة الدزة، أشياء أصبحت جزء من العادات الاجتماعية.
4: نعم، لا شك أن هذا غلط. يعني الزواج أو النكاح شرعت له الشريعة وبوبته وحفظته وجعلت له أركان وأسس وواجبات. فمن من يعني متى يصبح هذا زواجا؟ الزواج يحتاج إلى إلى إلى الرضا، تعيين الزوجين أنك تريد فلانة، ورضا الزوجين والشهود والإيجاب والقبول، يعني ما يحتاج أي المهر والإيجاب والقبول. يعني شروط الزواج إذا بغيت أنت تتزوج زواجا شرعيا، الواجب عليك أولا اللي هو الشرط الأول أن يكون هناك فيه يعني يوجد صداق مهر، ثم الإيجاب، ثم القبول.

0: يعني أنك أن يقول ولي أمر المرأة زوجتك ابنتي فتقول أنت قبلت، ويكون على على على شرط صداق وقيمته كذا، مهر يعني الصداق اللي هو المهر وقيمته كذا، ثم الشهود أن يكون هناك شاهدين عدلين ترى فقط. يعني تخيل أن يعني كثيرا من زيجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمثل هذه الطريقة وبمثل هذه البساطة. التكاليف الزائدة الغريبة، احنا مشكلتنا إذا جعلنا الكماليات أساسيات ثم مع العادة وجدنا أنفسنا في داخل حالة نظن أن الكماليات أساسيات، يعني شيء غريب. ليس من الأساسيات أن يكون هناك حفل بعد الزواج وحفل أثناء الزواج وحفل حفل قبل الزواج وحفل بعد الزواج. ليس من الأساسيات أن يكون هناك ذهب ومهر، عفوا ذهب لأمها وذهب لأختها وذهب، فهمت علي؟ فالأصل في هذا كله هي من الكماليات التي ليست واجبة على العريس ولا على العروسة، بل إن الزواج الناجح هو الذي يقوم على النسبة والتناسب والتكافؤ. الزواج الناجح هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندما حث الخاطب أن يرى الخاطب المخطوبة قال ألا شفتها فلعله أن يؤدى بينكما، يعني أن يؤدم بينكما، أن يصير فيه قبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر لها. لماذا أمر له أن ينظر لها؟ اللي يسمونها الشوفة الشرعية، حتى يكون هناك توافق. الأصل في الزواج هو ارتباطك أنت بذلك الزوج وارتباط الزوج بك. يعني لو أن بنت من البنات مثلا خطبها أحد وقالت والله با أنا أبغى يعني هو الشوفة الشرعية وأبغى أتكلم مع الشخص هذا بحضورك، أنا بأفهم معقوليته، ترى تكون فتاة عاقلة واعية أكثر من لو أنها اشترطت حفلة وذهب من هنا ومدري وشيء من هنا. ولكنه هو هل هو جائز؟ هو جائز. يعني إذا قالت والله أنا أريد مهر كذا أو كذا، هو لا شك أن لا يستطيع أحد أن يمنعها. ولكن أصل الزواج وجوهره هو التكافؤ بينك وبينه. أصل الزواج وجوهره هو القبول بينك وبينه. أصل الزواج وجوهره أن تقبلين أنت فكرة وطريقة أسلوبه وطريقة نظرته للحياة وطريقة نظرته للمستقبل وطريقة نظرته مع هذا كله يغلف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. لأنه إذا كان عنده مبادئ فيما يتعلق بدينه وصلاته وأوامر الله جل في علاه له، سيكون عنده مبادئ فيما يتعلق بانضباطه معك أنت. فإن كان رجل يؤدي أمانة دينه وأخلاقه جميلة، هذا ينعكس عليك أنت. من يؤدي أمانة دينه سيؤدي أمانته، يعني الذي يحترم أوامر الله جل في علاه سيحترم وصية النبي عندما قال استوصوا بالنساء خيرا. من يحترم أوامر الله جل في علاه سيحترم، كما سيحترم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ورقيه مع زوجاته، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا هينا، كانت زوجته إذا غارت أم المؤمنين إذا غارت يقول غارت أمكم ويبتسم، وإذا قالت بعضا من ذلك الكلام يبتسم ويغض الطرف. من يحترم هذه الأشياء أوامر دينه سيحترم العلاقة معك.
1: نعم. طيب دكتور، وهذا السؤال سألته برضو للدكتور جمال الطورقي في البعد النفسي، بعد يعني هذا القرار من قبل بعض القبائل في المنطقة الشمالية بتخفيف تكاليف الزواج، في ترحيب كبير من المجتمع، لكن في الغالب النساء كان عندهم تحفظ. في فرق بين النساء والرجال في تقدير هذه الأمور؟
0: نعم لا شك في فرق. نعم لا شك في فرق. ولا طبعا من حق المرأة أن يكون عندها تحفظ. يعني من حق البنت أن تقول والله أنا ما هي، لأن قبول موافقتها شرط من شروط الزواج، يعني أن يوافق وليها وهي توافق، ما تزوج رغم عنها.
1: عادي تشترط أن يكون في حفلة ملكة ومثلا يستاجرون قصر ولا يستاجرون قاعة، عادي هذا من حقوقها.
0: هو لا يستقيم كونه شرطا ولا يستقيم كونه رفضا. يعني إذا شرطت هي فهذا، يعني أنت تخيل الآن جيت تخطب بنت، طيب ففي مكان الخطبة طلعت البنت وصوتها عالي عليك تقول لك إيش تبغى جاينا وكذا، كيف يكون ردة فعلك؟ فتكون يعني مترددا. ليش ترددت؟ بناء على أسلوبها. فهي نفس الحكاية، يعني هذا ليس شرطا، إذا فعلت هذا الفعل فهو لا يستقيم شرطا ولا يستقيم رفضا. يعني إذا كنت

0: هذه الأشياء من حقها أن تشترط ومن حقك أن ترفض ومن حقك أن تقبل. فالأمر لا يعود إلى كونها من النساء ولا يعود كونه من الرجال، الموضوع يعود كونه من التخفيف. فالأصل في هذا كله هو التخفيف. يعني المرأة إذا جت مثلا وقالت والله أنا أشترط أن يكون لي سكن مستقل، وأشترط أن يحججني، ثم في الخطبة قالت أنا والله بودي أن يكون هناك احتفال فيه كذا كذا كذا، أنت يسر لك يا فلان، بيض الله وجهك، ما تيسر لك هذا، يعني هذه حفلتك وحفلتي وأنا قابلة فيك مثل ما أنت قابل فيني، هذا يستقيم. ولكن إذا جعلته شرطا برضو يستقيم أن تكون رافضا أو قابلا له. بس أن يكون هناك مثلا أن يكون هناك هجوم على هذا البيان، هذا لا شك أنه من نوع من نحن أمة راقية، يعني حنا في مجتمع راقي وفي أمة راقية، عندما تجتمع عائلة معينة وتقنن أمرا معينا لأهلها فمن المعيب أن نتدخل في شؤونها. يعني من المعيب أن يخرج رجل ليس منهم أو ليس لا يمسه هذا بشكل مباشر وأن يعلق تعليقا سلبيا. إذا كان لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات، لأن الناس تمر في الطرقات والقيل والقال يكثر، فقال وإن كنتم جالسين لابد فأعطوا الطريق حقه، أنتم أيضا أعطوا الأمور حقها. يعني من المعيب أن المرأة خارج هذه الدائرة أن تقول والله لا، الأمر لا يتعلق بالمرأة، الأمر يتعلق بتقنين تكاليف الزواج. ولو نظرت إلى جوهر الموضوع لهو إسعاف لها أن يكون هناك زواج ارتباط، يعني هذا اجتهاد لمجموعة من الناس ما جبروا أحد عليه، وجدوا أن بناتهم موجودات وأولادهم موجودين. من المعيب أن نتدخل نحن ونقول والله الأولاد والبنات وأنتم وأنتم وأنتم. هو عمل لا شك أن في ظاهره الخير، عمل رأسه رأس التوافق ورأس دفع عجلة الزواج والارتباط وتخفيف التكاليف عن الزوج بشكل كبير. وهذه تعود إلى الثقافات. يعني تخيل أن في دول مجاورة حتى في العهد القريب عندنا المطبخ وتأثيثه وترتيبه وكل مصاريفه تكون على الزوجة. نعم. وفي دول مجاورة أيضا الشقة وأثاثها من ثلاجة ونحو من أدوات كهربائية تكون على أهل الزوجة. فرأس هذا الأمر هو التعاون للتخفيف لتيسير الأمور، ليس لتقليل حق المرأة، لأن أصلا من المعيب أن تكون المرأة مقابل مهرها. يعني ترى المهر هو عبارة عن مال رمزي، ليس قيمة المرأة، فلا يساوي أي مال قيمة للمرأة. فهي سواء إذا قالت البنت إذا قالت أنا أريد التخفيف ولا لا أنا أغلى، فهي يجب أن تعرف أن هذا ما يقدم لها لا يساوي أي شيء من قيمتك. هو لا يدفع حتى يشتريك أبدا، بل هو عقد مقدس يوقع عليه وتوقعين عليه لإنشاء عائلة بإذن الله وبأمره. الشاهد على هذا العقد واستحلال هذا الأمر هو بمعية الله ونظره. أما ما يقدم من مهر ونحوه فما هي إلا أمور رمزية ليتم هذا الزواج، صداق مهر، ولكنه ليس قيمتها. يعني لا يأتي مثلا الرجل فيظن أنه اشتراها، هو لم يشتريها أبدا، هي ليست سلعة لتحدد بثمن، بل هو عقد شهد عليه الله جل في علا. لذلك يقولون أهل العلم أن عقد الزواج عقد النكاح هو أيمان مغلظة، عقود مغلظة، أن تتعهد الله جل في علاه بصونها وحمايتها وكسوتها والنفقة عليها وإطعامها وإسكانها واستحلال ما استحللته منها بعقد الله حلالا ولا تتعدى ذلك. هذا هو جوهر هذا العقد. أما ما يقدم من صداق ومن مهر فهو مقابل شيئا لا يعني قيمة المرأة أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقلهن صداقا أعظمهن بركة. فالحفلات وهذا أمر مستساغ. يعني أنا يعني المفروض أن المرأة إذا مثلا أنا أشوف أن أنا أشوف أن الرفض قد يكون من النساء ولا ليس كذلك؟
1: من النساء. أيوة في تحفظ.
0: نعم. وأنا والله أشك أن هذا رفض من النساء، قد يكون هي آراء يعني بين الطرفين، لكن أنا أرى أن المرأة يجب أن ترفض يعني ترفض سمات معينة في الرجال مقبول. أن تقول والله أنتم يعني إحنا نبغى الرجال يتطورون في أسلوبهم، هذا حقيقي، يعني نبغى الرجال يتطورون في طريقة معقوليتهم والتعاطي معنا، نريد أن يفهمونا، لأن كثير من الرجال لا يفهم طبيعة المرأة فيظنها

0: رجل، فعندما تقول له كلمة كبيرة يزعل مرة، والمفروض أنه ما يزعل، لأن النبي صلى الله وسلامه عليه قالت له زوجته كلمة كبيرة، يعني كبيرة، عندما قالت إن إن إن زوجتك الثانية قصيرة، فقال يا يا يا يا فلانة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، فقط ما هاوشها ولا قال لها أنت ما لماذا تتكلمين كذا أنت، ولا انتقدها في شخصيتها ولا أبدا، فكان يعرف يتعامل معهم. هذا شيء مطلوب أن يكون الرجال بهذا الوعي، أنك يعني ياني وياك تزعل من المرأة ما تزعل عليها، المرأة تحتويها زوجتك، يعني ترى عبارة عن حتى لو قالت كلمة كبيرة أنت وسيع بنايد، ما يستشك يا حسين كود الرديين ولا ترى الطيب وسيع بنا يعني وسيع بطانة. الشاهد من القضية أنك أنت ما تزعل من كلمة قالتها، بل أنك تحتوي الموقف هذا شيء مطلوب. أما
1: نعم.
0: تكاليف الزواج وتخفيفه، المفروض أول من يقوم به أول من يقوم به هو المرأة، لأن هذا يسهل عجلة إنشاء العائلة، ويسهل أيضا عجلة
1: ويستفيدون من هذه المبالغ في حياتهم المعيشية. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور أحمد التوم، عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الباحث والكاتب، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم، وأسأل الله أن يصلح ذات البين وأن يزوج جميع بنات المسلمين، اللهم آمين.
1: شكرا آمين لكم. آمين. شكرا.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: تخفيفا لتكاليف الزواج، قبائل سعودية تعلق الجرس وتمنع احتفالات ما قبل الزواج، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا أيضا الأكاديمي الدكتور محمد البركاتي. حياك الله دكتور محمد. في البداية، كيف تنظر إلى هذه المبادرة؟
3: أهلا وسهلا أخي تركي، وشكرا لطرحكم هذا الموضوع المهم، فيه خصوصا الآن في فترة الصيف مع كثرة حفلات الزواج. وحقيقة يعني أشكر لمثل هذه يعني حقيقة الأسرة أو القبيلة التي قامت بذلك. يعني كبير الأسرة هذا يمثل ولي الأمر، ومثل هذه المبادرات هي مبادرات حقيقة يكون لها يعني أثر كبير جدا حتى على القبائل وعلى المجتمعات المجاورة، فيشكر لهم حقيقة مثل هذا.
2: أنت دكتور مصمم أنه تسميني باسم ولدي، ولد اسمه تركي، أنا أبو تركي عزام الخديج.
3: يا مرحبا، ونائم فيك وفي الله
2: ما عليك زود. طيب دكتور، اليوم لما نتكلم عن هذه المبادرات، في فئة أيدت وفي فئة تحفظت، برأيك ليه في تباين؟ هو الغالبية أيدت، لكن في فئة يعني تحفظت وخصوصا من النساء.
3: أنا أعتقد أن في سوء فهم عند إخواتنا يعني من ناحية مثلا المهر ومثل هذه يعني التكاليف. هم أحيانا يرون أنه هذا قيمة، وهو حقيقة ليست قيمة، هي رمز، مثل ما تفضل الدكتور التوم من يعني قبل قليل، مسألة رمزية، وإلا لو كانت المسألة فيها يعني تعكس قيمة الإنسان وفضله وتقواه كان الأولى بها يعني الصحابيات وأمهات المؤمنين. لكن في شيء من سوء الفهم في مثل هذا، وأعتقد حتى من يعترض من أخواتنا النساء يعني تجدها ممكن في زواج ولدها لا تعترض، لو كان فيه تخفيف لا تعترض، هي تعترض عندما يكون الأمر يخصها هي مثلا، وإذا أحد بيتزوج لديهم. لذلك نريد هذا الـ يعني النظرة العادلة بمثل هذه المظاهر، لأنه في حقيقة التخفيف على العرسان يجعل الزواج مستقبلا أكثر استقرارا، لا سيما مع

0: تخفيف الأعباء المادية عليه.
1: حتى في البعض، ويمكن أنت تكلمت في هذه قبل الهواء يا دكتور، أنه حتى صارت احتفالاتنا في الزواج متكلفة، ما أقصد من الناحية المالية، ما صار في العفوية اللي كانت موجودة من أول. يعني حتى لو الشخص مثلا جاب يسمونها في بعض الأماكن عانية ونسميها عندنا رفدة أو إعانة للزواج، في نوع من البهرجة ونوع من يعني قد تصل إلى المنية والتفاخر بإني أنا والله جبت مثلا الولد عمي ولا جبت لي صديقي المبلغ الفلاني، فما ما صار فيه العفوية اللي كنا نشوفها أول.
0: صدقت، شوف، هي قيمة جميلة جدا وعادة رائعة جدا أن يتم إعانة العريس على تكاليف الزواج بأن يأتي أقاربه أو زملائه بالرفدة أو بالعانية أو ما يسمى بالموجب أيضا، لكن حقيقة أنت وضعت الآن يدك على الجرح. الفترة الأخيرة مع طبعا مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح فيه إظهار لمسألة الجانب المادي في مثل هذه الأمور، وظهور بعض الناس يمسك الميكروفون يعني يؤدي خطبة أطول من خطبة الجمعة من الكلام المعلب والمكرر في كل حفلات الزواج. يعني حقيقة أجد أن في هذه أولا الخطب يجب أن تقصر ويجب أن تقنن، إذا كان يعني الشخص من يعني يمثل قبيلة أو كان مثلا على رأس صف مثلا من عدد كبير من زملاء العريس فإنهم يحق لهم ذلك، أما إذا كان شخص أو شخصين أو ثلاثة أو حتى إلى 10 أشخاص المفروض أنهم لا يقتصون هذا الوقت الثمين من وقت العريس في استقبال ضيوفه، لأنه عندما يمسك الميكروفون ويكون في الحفل فهو يشغل العريس وأهل العريس عن استقبال بقية الضيوف، وهذا حقيقة حفل الزواج هو حفل استقبال لضيوف مهنئين، فيجب أن لا يطغى هذا على هذا. أيضا مسألة أخرى، مسألة إعلان الهدايا كانت مثلا أو الرفدة، المبالغ المالية التي تعلن في كثير من الأحيان يعني بحسب ما سمعنا أنها مبالغ يعني يقصد منها التفاخر أكثر من كونها مبالغ حقيقية، ويكون المبلغ الذي أتى به هؤلاء الناس أقل من ذلك،
1: أقل من المعلن.
0: نعم، وهذه مصيبة كبيرة حقيقة، حتى تضع العريس في حرج، يعني إذا كان في أحد مثلا يطلبه دينان أو كذا، أو حتى ممكن يعني أحد يتوسم منه مثلا خيرا، يعني مثلا لو أحد أتى بهدية وقال أنا مثلا الهدية معي مثلا 200,000 أو كذا أو شيء، يتوقع من العريس هذا بعض الأمور بعد الزواج، أنه مثلا ما يغير سيارته أو أنه مثلا يفرش بيته بطريقة معينة، ممكن حتى يتسبب مثل هذا المبلغ في في في فرقة بينه وبين زوجته. في بعض الأمور أيضا ودي أنوه عنها أيضا ما دمت تحدثت عن هذا الأمر أخوي أبو تركي، أنه يعني في بعض الناس يأتي أيضا إلى الزواج والهدية التي يختارها غير مناسبة، يعني يأتي مثلا بباقة ورد عليها مبالغ مالية حقيقة يعني مثل هذا لا يليق بزواج الرجال، يعني مثل هذه الهدايا هذه جميلة جدا ولكنها في صالة النساء، صالة الرجال. نعم، صالة الرجال لا يليق بها مثل ذلك. بعض الناس يأتي بدرع في صورة العريس، هذه ليست ترقية في العمل لكي تأتي بدرع في صورة العريس وتكتب هذا، يعني مثل هذه لا، أيضا يجب أنها يعني يراعى فيها المقام والمكان والمناسبة. أيضا فيه يعني بعض الناس، لعلني كنت تحدثت عن مسألة الإطالة في الخطبة قدام الحضور، فلا أريد أن أكرر ذلك.
1: لا، ويكون أكثر من واحد يعني يستهلكون وقت طويل.
0: نعم نعم، ويكونوا وراء بعض، هم يرون ذلك يعني يعني يأتي هو يرى أنه قدامه صفين أو ثلاثة وتستمر المسألة، يعني أنا أراها أقرب إلى حب الفلاشات أكثر من أي شيء آخر، ليست مسألة توجيب وليست مسألة مباركة، ولا يعني من يريد ذلك فعليه أن يقصر هذه الخطبة، وأيضا عليه أن ينسق مع العريس ومع أهل العريس. أحيانا بعضهم يأتي بشاعر معه مثلا ولا يجد شاعر مقابل مع أهل العريس
1: فيحرجهم،
0: هذا يحرجهم. نعم، هذا يحرجهم، فضروري جدا أنه يعني نراعي أننا ما نحرج يعني أصحاب المكان لكي تكون هذه المناسبة مناسبة التندر فيما بعد.
1: وحتى لو كانت المبالغ حقيقية، أنا أشوف موضوع أنه أنت تمن قدام الناس أنك جبت لزميلك ولا ولد عمك مبلغ إعانة، أشوف أنها غير جيدة. أنت قول نبارك لك وهذا اللي قدرنا الله عليه،

0: بدون ما تذكر المبلغ.
1: صحيح صحيح أتفق معك.
0: طيب هذه تعود يا دكتور للعرف ولا للذوق ولا لتقدير الموقف؟
1: والله يا أخي العرف كان له مصدر وهو الآباء والأجداد، والآن مع العولمة أصبح العرف له مصادر متعددة، أصبح ممكن مقطع فيديو أو مقطع يعني قصير يأتيك عبر الواتساب يصبح فيما بعد عرف، وليس من الخطأ يعني أننا نستفيد من تجارب الآخرين التجارب الجيدة. يعني مثلا أنا عجبني مثلا في مرة من المرات صليت في أحد المساجد في أحد المناطق الجنوبية، ووجدت سبورة في المسجد مسجل فيها أسماء الناس، وسألت فقالوا هذه أسماء الناس الذين سيتزوجون في الصيف في غير الزواج الجماعي. في الزواج الجماعي هناك موعد محدد لكل عرسان القرية هذه يتزوجون فيه، من لم يستطع أنه يعني يكون معهم يضع اسمه هنا. فهذا شيء جيد أنه مسألة أن يكون الـ يعني هناك زواج جماعي يكون فيه تقليل للتكاليف على العرسان، يكون فيه أيضا لتوحيد للصف، أيضا يكون فيه عدم إشغال للناس في الصيف. يعني الواحد منا عندما ينتهي من عمله ويريد أن يستمتع بالإجازة الصيفية مع أسرته أحيانا الزواجات هذه تصبح منغص، لأنه يحتاج أنه كل أسبوع يحضر زواج أو زواجين، فما يستطيع الاستمتاع بفترة طويلة من إجازته. فمثل هذه التجارب وإن كانت عرفا في بعض المناطق إلا أنه يمكن تعميمها على بعض المناطق الأخرى لأن فيها خير، لكن العرف عندما يصبح مسألة ما يعني غير محبذة أو لا تناسب يعني منطقة أخرى، فأعتقد أنه يجب أن تتجنب.
0: طيب البعض يكون عنده يعني إصرار على إظهار الفرح بشكل مبالغ لأنه يقول تحت ضغط المجتمع بنتنا ما هي أقل من غيرها، فلان سوى البنت وأنا سوي زيها، ففي ضغط أحيانا يكون هو من داخله غير مقتنع لكن ما يبغى مثلا أنه بنته تشعر بأن هي أقل من غيرها.
1: أعتقد المسألة تأتي بالتواصل والتفاهم داخل البيت، ويعني تذكيرهم أولا بالقيم التي يجب أن يقوم عليها الزواج، وأن مثل هذه الأمور يجب أن لا تكون يعني ضمن ما يحسب حسابه في البيت، أو فتقنع مثل هذه البنت مثلا وأهلها بجدوى أن يفعل الشيء الصحيح بدل أن نجاري الناس في بعض الممارسات السلبية.
0: أحيانا في الجهة المقابلة يا دكتور، يمكن هذه بدأت تخف الآن لكن كانت موجودة ويمكن إلى الآن موجودة لكن بشكل أقل من الماضي، إنه البعض ما يميز حفل الزواج عن مثلا العزاء، فيكون في يعني تحفظ وبساطة ما فيها إعلان الفرح المرتبط بالزواج.
1: مسألة إعلان الفرح أعتقد أنه يعني اللي هو ما يسمى بالإشهار يعني شرح، هذا أمر مهم جدا ويجب إظهار الفرح فيه طبعا، أما مسألة أن يكون هذا الزواج برتابة مثلا معينة فأعتقد أنه فيه قتل لهذه الفرحة، فهذا أعتقد أنه متطرف كتطرف من يبالغ في الفرح، فيبالغ أيضا في المصاريف، ويبالغ أيضا في إظهار هذه المظاهر، فتصبح في يوم من الأيام تصبح هذه هي الحد الأدنى من المظاهر، وهذا فيه زيادة تكاليف على الناس حقيقة.
0: طب كيف تقدر مثلا العوائل أنه توازن بين مثلا هذه الاتفاقات الموجودة على مستوى مثلا القبيلة وبين حريتها الشخصية في أنه عندها مثلا زوجت عريس من منطقة ثانية وعندهم هذه العادات، ما يقدرون هم يخالفون عادات الموجودة مثلا في المنطقة الفلانية لأنه صهرهم متعود عليها، كيف تقدر توازن بين أنه والله نكون مع مجتمعنا وما قرروا مثلا شيخ القبيلة، وبين أنه والله لا عندنا ظرف خاص، عندنا بين قوسين حرية شخصية في أنه نخالف في بعض الجزئيات؟
1: كما يقال لكل مقام مقال، وأيضا كما هو معلوم يعني القاعدة أن العرف شرع، فإذا كانت أنا في نظري إذا كان حفل الزواج هذا حفل داخلي داخل القبيلة، فعقلاء هذه القبيلة وهذه الأسرة هم من يضع القواعد والقوانين لزواجاتهم، أما من ناحية المهور أو من ناحية مثلا المظاهر الأخرى المصاحبة للزواج، أما إذا كان الزواج هذا يتم في مكان آخر، فأعتقد أنه

0: يجب أن يتم مسألة
1: يكون في مرونة في الموضوع ده.
0: نعم يتم تفاهم بينهم وبين من يستقبلهم هناك أيضا لكي لا تكون هذه فيما بعد خصوصا الآن مع يعني وسائل التواصل الاجتماعي انتشارها الآن انتشار رهيب جدا. يعني لو تم شيء في قرية صغيرة في إحدى المناطق قد ينتقل هذا وإن كان شيئا يعني مثلا غير محبذا يعني ممارسة سيئة تنتقل بكل سهولة إلى منطقة كبيرة جدا كانتشار الوباء وإذا كانت ممارسة. لذلك حقيقة أجد أن في مثل هذه الأمور يجب أن العقلاء يكون لهم دور كبير جدا في إظهار أو في في في في في سن
1: لا يكون في مرونة ومراعاة لبعض الحالات ما تكون صارمة جدا بحيث ما تسبب مشاكل. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأكاديمي الدكتور محمد البركاتي، شكرا جزيلا لك.
0: مرحبا.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد ومني أنا عزام الخديدي في التقديم ومن زميلي معتز سمير بش في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة اف ام. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11:00 صباحا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من المونديال.
3: مستمعينا الكرام، هنا نضع القلم ونغلق سجلات مونديال 2026 في قلب أمريكا الشمالية، وتحديدا من على عشب ميت لايف الذي شهد دورة الملحمة. انطلقت صرخة لاروخا لتعلن للعالم بأسره إسبانيا بطلة للعالم، رحلة بدأت بالشغف وانتهت بالمجد، لتتوج إسبانيا بالنجمة الثانية في نسخة ستظل محفورة في ذاكرة كرة القدم كأكثرها إثارة وتاريخا. لم تكن مباراة نهائي عادية، بل كانت رقصة تانجو أخيرة أمام جدار إسباني لا يقهر. فبينما كانت الأنفاس تتسارع، جاء فيران توريس في الدقيقة 106 ليضع خاتمة من ذهب، واصفا هدفه بأنه هدية ل 47 مليون إسباني. لويس ديلافونتي قاد هذا الجيل بعبقرية، واصفا إياهم بالعائلة التي آمنت بالفكرة، فكانت النتيجة منصة تتويج صبغت باللون الأحمر الإسباني وسط اعتراف عالمي باستحقاق اللقب. سجلت الرياضة السعودية حضوراً رفيعاً بشهادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة للمباراة، كما عزز ياسر الرميان مكانة المملكة بتسليمه جائزة أفضل لاعب واعد للإسباني باو كوبارسي في مشهد أكد دور المملكة الريادي في صناعة الرياضة الدولية. على الضفة الأخرى، غادرت الأرجنتين الميدان بدموع ليونيل ميسي الذي خاض نهائياً عاطفياً ومريراً. وفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه لنجوم التانجو، خطف الفرنسي كيليان مبابي الأضواء بإنجاز استثنائي، حيث توج بلقب هداف البطولة، مؤكداً مكانته كأحد أعظم المهاجمين في تاريخ اللعبة، في وقت أشاد فيه المدرب ليونيل سكالوني بروح فريقه القتالية رغم الخسارة. وفي لقطة تلخص جوهر الرياضة، رأينا لامين يامال يواسي ميسي في مشهد تداولته وسائل الإعلام كأرقى صور النبل الكروي. مونديال 2026 شهد حضوراً جماهيرياً ونوعياً من نجوم الفن والسياسة والرياضة، وتصدرت المشهد فيها شبكة فوكس الأمريكية التي أشادت بالتفوق التكتيكي الإسباني. واليوم تفتح مدريد ذراعيها لاستقبال أبطالها في احتفالية مليونية تجوب الشوارع، ابتهاجاً بنجمة ثانية طال انتظارها 16 عاماً. هذه البطولة حققت أرقاماً اقتصادية قياسية بإيرادات تجاوزت 15 مليار دولار. ولأن لكل بطولة رمز، يبقى كأس الفيفا الذهبي الذي صممه النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا عام 1970 أيقونة تختصر أحلام الأبطال. واليوم تتجه الأنظار نحو مئوية 2030، البطولة الأولى في 3 قارات و6 دول بقيادة مشتركة للمغرب والبرتغال وإسبانيا. مستمعي إذاعة جدة، هكذا نصل إلى نهاية تغطيتنا لختام مونديال 2026. لقد عشنا معكم أياما لا تنسى، شهدنا فيها تتويج إسبانيا باللقب العالمي، وتابعنا معا لحظات تاريخية وتفاصيل رياضية مثيرة.
2: من المونديال.
4: في 60 ثانية.
5: هاكاثون أمد يسجل في غينيس كأضخم حدث للتقنية المالية عالمياً بمشاركة أكثر من 6000 مبتكر. المملكة تقفز للمركز 13 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي تأكيداً لنجاح رؤية 2030. نجاح أول عملية جراحية روبوتية عن بعد في المملكة بين الرياض وجدة كفصل جديد في مستقبل الرعاية الرقمية. معرض بدايات يوثق مسيرة الإبداع السعودي ب 150 عملاً فني ل 68 فناناً وطني. سماء العلا تتحول إلى وجهة لعشاق النجوم بتجارب فلكية مدهشة تعزز السياحة المستدامة. وأخيراً، دراسة حديثة تثبت إمكانية تأثير الفرح الغامر فعلياً على سلامة القلب في حالات نادرة.
6: زحمة الآن على جدة FM. 5, 4, 3, 2, 1.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم، حياكم والله كومستاس كومستاس ولا أميغس، حياكم الله يا أهلا ويا مرحبا بالجميع، حيا الله كل اللي كانوا أمس صراحة مبسوطين ومستانسين ومفرفشين. أمس كان يوم أكيد يوم جميل ويوم رائع، يا أهلا فيكم أصدقائي كومستاس. أمس أعتقد كانت مباراة كلنا شفناها، مباراة جميلة ومباراة رائعة ومباراة كانت كثير فيها من الحماس و إتا يا سلام مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك إسبانيا الله

حقيقي أمس أعتقد الكل كان مبسوط ومستان، يعني أنا شايف الأغلبية صراحة الأغلبية رايحين بيشجعون إسبانيا ونقول thank you ميسي. أمس يعني شفنا حتى ما كان في أي يعني أي توازن في اللعب، كانت إسبانيا هي اللي ماسكة الكورة. أمس كانت إسبانيا هي اللي صراحة يمكن الهجوم أكثر، بالذات زي ما شفنا في الشوط الثاني وشفنا في الأشواط الإضافية. صحيح إن يعني أنا بس تحية كبيرة حقيقي، تحية كبيرة للحارس الأرجنتين، أرجنتينا حارس كان بطل، حارس كان فد، يعني لو مو بالحارس ما الأرجنتينا أعتقد كان مو أقل من 4-5 جوال. أمس ميسي ما شفنا، أمس ميسي وينه، ميسي وين أمس ميسي وينك، أمس ما شفنا ميسي. أنا بالنسبة لي أمس ما شفت ميسي أمس حرفيا ما شفت ميسي، زي مباراتنا مباراة الأرجنتين والسعودية قبل 4 سنين. فأمس كان الحارس الأرجنتين صراحة بطل، فد كان عن المنتخب الأرجنتين بشكل كامل. يمكن لوم لامين يامال، لامين يامال طبعا هذا الأسطورة القادم، هذا أنا بعتبره الأسطورة القادم. اللعب بذكاء، لما تلعب بذكاء صراحة كانت مباراة شيقة وجميلة. أنا يعني صورت ونزلت في منصة إكس، فجأة حسابي تقفل الفيفا، شكرا جزيلا، بس إن ممنونة لهم على طول دزيت لهم وردوا بطلوا حسابي. فديروا بالكم من هذه النقاط، معناها أنا شايفة ما شاء الله العالم بتصور بتحط، لكن قلت له لا لا لا هذا شكله ميسي، هذا شكله ميسي هذا شكله ميسي ورابعة قاعديلي متصيديلي يمينة، ما في من خليك تستنسين. عموان صراحة حيل أمس كنا سعيدين كلنا بالفوز، وخاصة حتى أن الجول الثاني صح أنه جاء بشق الأنفس، أنا بشوفها صراحة جاء بشق الأنفس، ولكن انبسطنا كلنا. كانت عارفين لما تجي أنت لين الرمق الأخير، الأغلبية قال خلاص بلنتيات، ولكن تجي على الأخير و تتنفس السعداء. كان في مجموعة بتشجع الأرجنتين صراحة، أنا أمس شفت يمكن الأقلية شجعت الأرجنتين من حقهم ومن أبسط حقوقهم، قاعدين يقولون إن ميسي خلاص هذه آخر مباراة له في كأس العالم، فحنا حابين نأزر حابين، ولكن يا سلم عليكم يا إسبانيا. حياكم الله أصدقائي، وين ما تكون زحمتكم شمال مملكتنا أو جنوبها غربها أو شرقها، وين ما كنتم بأي محافظة في أي مدينة أو بقرية أو بأي قرية، خليكم معاي مع مشوارنا الأسبوعي ببرنامج في الزحمة معايا أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا، وعلى جدة أف أم لاقونا. اسمعوني أصدقائي واستمتعوا معي، ترى تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصة إكس، الفيسبوك، اليوتيوب، ولا تنسون أيضا سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا رح نروح لسناكا وست

0: حركتنا اليوم مقرمشة من الأخير. سناكة رائعة رائعة، سناكة رائعة يا جماعة، لا تطوفون عليكم. أنا من كثر ماني متحمسة لسناكة اليوم ما راح أقول لكم شنو سناكة اليوم، خليكم معي للفاصل الجاي عشان تعرفونها وتشاركوني معي من خلال الواتساب على 800-244-2828. ساعتنا الثانية إن شاء الله الساعة 5 أصدقائي رح يكون معنا مقولة، وأيضا مقولتنا رائعة، أيضا مقولتنا اليوم صراحة البرنامج داش أنا فيه كده بالثقيل اليوم، يعني عندنا المحطة الأولى والثانية، الساعة الأولى والثانية كلها مواضيع ثقيلة. طبعا مقولتنا اليوم موجودة أيضا على منصة إكس اللي حابين يعرفونها وحابين يشاركوني من خلال منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. وأيضا لا تنسون أصدقائي الاستماع، أتمنى أنكم تكثفون الاستماع من خلال هذه المنصة على أجدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحتي الشخصية. أحلى وأجمل المنوعات اللي راح تسمعونها وتستمتعون فيها أصدقائي معاي مع برنامج في الزحمة، منوعات المطربينكم المفضلين، أغانيكم المفضلة، راح نسمع مع بعض ونغير المود، خاصة نحن طالعين الآن من الدوامات الأغلبية، أنا توني فادية لكن أنتوا أغلبكم اللي خارجين من الدوامات إن شاء الله على قدر المستطاع راح نحاول أن أغير من مودكم، راح ننبسط وراح نسولف مع بعض في أيضا خاصة بمواضيع اليوم جدا جميلة. فأتمنى أنكم تكونون معاي سواء تسمعوني من الراديو السيارة في المنزل أو من تطبيقاتنا المتاحة أصدقائي. فاليوم أيضا أغاني إن شاء الله راح تكون حسب ما أنتوا تسعدون تستنسون معاها، وكلها من اختيار مخرجنا عبدالله الكعيد. عبدالله أسباني سونيوريتا، يلا سونيوريتا نسمع، سونيوريتا نسمع ميامي. يا سلام، أولا أولا أولا أنا مبسوطة. نعم، وينكم اللي قاعدين تقولون امينه لتشجعون اسبانيا؟ خليكم على الارجنتين، شجعتوا بقوه، تشجيعنا كل الفيديوهات موجوده صراحه بسناب صديقتي رزان طارق، احد مذيعاتنا السعوديات كانت في محطه الاس بي سي، كل الفيديوهات موجوده على سناب رزان. نسمع عبد الله سانيوريتا.
1: سانيوريتا
0: سانيوريتا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الزحمة على جدة FM.

هلا اميغوس، حياكم الله، يا اهلا مرحبا ايفريون وين ما تكونون، يا اهلا مرحبا فيكم مع سناكت اليوم. سناك عموما سناكت اليوم صراحة اليوم واضح انه جميل صراحة، ومن امس الاجواء مرة رائعة. عموما سناكت اليوم سناكة كثير استوقفتني ومثيرة، وراح نناقش فيها وراح نتكلم وراح أعطيكم يعني قولوا اللي تبونه في سناكة اليوم، خاصة أنها بتتكلم عن منو، بتتكلم عن معاناة نفسية شديدة للزوج. سناكة كذا تبكمالها عنوانها بيقول معاناة نفسية شديدة للزوج، كيف يؤثر ارتفاع دخل الزوجة على الأسرة. يعني أنا حسيت صراحة العنوان مالها اكتفى، يعني خلاص هو عطانا محتوى السناكة اليوم. طيب يقولكم معاناة نفسية شديدة للزوج، كيف تؤثر دخل أو كيف يؤثر ارتفاع دخل الزوجة على الأسرة. طيب كشفت دراسة حديثة أصدقائي أن الأزواج اللي بيعتمدون أو تعتمد أسرهم بشكل رئيسي على دخل الزوجة أكثر عرضة للإبلاغ عن معاناة نفسية مقارنة بالأزواج الذين يمثلون المصدر الأساسي للدخل، وهذا الأمر اللي قد يؤثر على الرضا الزوجي واستقرار الزواج. كثير صراحة، عشان كده قلت لكم استوقفتني، يعني يقول لكم معاناة نفسية حقيقة مقارنة بين الأزواج اللي دخل زوجاتهم أعلى مقارنة بالأزواج اللي هم دخلهم أعلى في الحياة الزوجية، وهذا بيؤثر على الرضا الزوجي وأيضا بيؤثر على استقرار الزواج. طبعا أيضا السناكة بتقول إن اعتمدت دراسة أصدقائي أو اعتمدت هذه الدراسة على تحليل بيانات امتدت على مدار 17 سنة، تخيلوا 17 عام، لعدد من الأزواج الشباب العاملين. طبعا أظهرت أن نحو 30% فقط من الأزواج لديهم زوجات يكسبن أكثر منهم، 30% كانوا نسبة الشباب اللي زوجاتهم رواتبهم أعلى أو أكثر منهم، رغم تزايد مشاركة النساء في سوق العمل. طبعا وفق الدراسة اللي أجروها أصدقائي ارتفع خطر المعاناة النفسية الشديدة، ارتفع كل ما زاد النساء ضخهم في سوق العمل وكانت رواتبهم أعلى من الرجال، كلما زادت المعاناة النفسية الشديدة عند الرجال بنحو 2.5 لدى الأزواج اللي بتكسب زوجاتهم 70% على الأقل من دخل الأسرة. أيضا أصدقائي أظهرت النتائج أن الرجال الذين يعيشون مع شركات يحققن أكثر من نصف دخل الأسرة كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن معاناة نفسية بنحو 1.5، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر، التعليم ومستوى الدخل. في الصميم السناكة حقيقي، يعني بيعانون نفسياً 1.5 أكثر، حتى لما أخذوا بعين الاعتبار عوامل ثانية مثل العمر أو التعليم ممكن شهاداتها تكون أعلى، مستوى الدخل أعلى. طيب طبعا أصدقائي الدراسة أو النتائج ما اقتصرت على الرجال فقط، ما اقتصرت فقط هذه الدراسة أن المعاناة النفسية الشديدة اللي بيعانيها الزوج من أن ارتفاع دخل زوجته أكثر، الدراسة مش فقط على الحالة النفسية عند الرجال، لا أيضا يقول لكم بينت الدراسة أن الزوجات اللاتي يتحملن العبء المالي الأكبر للأسرة كن أقل رضا في علاقاتهم أو عن علاقاتهم الزوجية. أعتقد هنا مليون خط حطوها. يقول لكم الزوجة اللي راتبها أو دخلها أعلى من الزوج حتى هي داخليا ما عندها رضا، كنا أقل رضا في علاقاتهم الزوجية مع الشركاء. طبعا في دكتورة رجحت الدكتورة ميستي باحثة بكانساس بجامعة كانساس أن بيعود هذا إلى استمرار تحمل، ليش المرأة بتحس بعدم الرضا؟ بيقول لكم لأن بيعود إلى استمرار تحمل النساء النصيب الأكبر من الأعمال المنزلية حتى عندما يكن صاحبات الدخل الأعلى، يعني هي بتكون هي الأعلى دخلا، هو زوجها راتبه 10 هي 15،
هو راتبه 15 يا راتبه 20 25. وبالرغم من كذا هي بتتحمل العبء الأكبر في البيت، الحمل الأكبر في البيت النصيب عليها هي. فعلشان كذا هذا بيسبب إكسترا بوش عليها، بيكون الهدك عليها أكثر، عشان كذا بينتج عندها عدم الرضا في علاقتها الزوجية. وبتقول أيضا الدكتورة مستي إن لا يزال العمل المنزلي بيقع في المقام الأول على عاتق النساء، سواء كنا المعيلات الرئيسيات الأسرة ولا لا. يعني دير بالك إذا مرتك راتبها أعلى، شيل الأعباء المنزلية عنها. دير بالك ترى هذه نقطة هي يمكن أكثر نقطة بتستفزها. تقول أنا راتبي أكثر وأنا اللي شايلة مسؤوليات البيت، طبخ، تنظيف، حتى لو عندها دادة أنتبه للأطفال، أنتبه لكل تفاصيل البيت. فديروا بالكم معشر الرجال، معشر الأزواج أو المقبلين على الزواج، إذا بالذات دخل زوجتك راتبها السلري مالها أعلى منك، دير بالك من هذه النقطة، حاول أنك تسحب البساط من تحت ريولها. خذ النقطة هذه منها علشان لا تشعر بالتدمر لما تجي تعمل الموازنة بينها وبين عقلها الباطن. تقول لا، تشعر هنا بالرضا وتشعر بالارتياح، على الأقل شايل عني شغلة مرة كبيرة اللي هي الأعباء المنزلية. أيضا أصدقائي، وجدت دراسة فرنسية حديثة أن الأزواج اللي بتكسب

نسائهم، النساء فيهم نحو 75% من دخل الأسرة، بتزيد احتمالية انفصالهم بنحو 30% مقارنة بالأزواج اللي بتتقارب مستويات دخلهم. يعني اللي راتبهم أعلى أمبين صراحة 75% مرة، على شفت النسبة مرة كبيرة، أنتوا بتشوفونها مرة كبيرة ولا لا؟ نسبة انفصالهم 30% لا محالة يقولك في انفصال. ورغم هذه النتائج أصدقائي بتقول لكم أوضحت الدراسة.

This is our snack for today. دان دان حلو؟ يس حلو. نروح لأسئلتنا لليوم. أولاً هل فعلاً في معاناة نفسية بتشوفون فعلاً زي ما قالت السناكة في معاناة نفسية عند الرجل أن زوجته أكبر من السلري مالها، الراتب مالها أكبر من راتبه، بتشوفون فعلاً في معاناة نفسية عند الرجل؟ أيضاً هل أنتم مع فعلاً المرأة بتشعر بمعاناة نفسية وبتكون علاقتها الزوجية أقل رضا، ما فيها رضا لأن راتبها أكثر؟ هل فعلاً أيضاً المرأة أو الزوجة اللي بتتحمل عبء مالي أو السلري مالها أعلى من زوجها، راتبها دخلها أعلى من رجلها، بيكون عندها معاناة نفسية بينها وبين، حتى لو كان بينها وبين نفسها، حتى لو ما صرحت فيها، حتى لو ما تكلمت معها، حتى لو ما اشتكت عند والدتها، عند خواتها، عند صديقاتها، هل بينها وبين نفسها بتشوفون فعلا ما عندها رضا؟ ما عندها رضا؟ هل أنتم عزيزي الرجل، عزيزي الشاب المقبل على الزواج، هل تقبلون صراحة بشريكة حياة بتكون راتبها أعلى من راتبك؟ يعني بتيجي الوالدة بتقولك أو أختك بتقولك أنا لقيت لك بنية صبية حلوة جميلة نبي نخطبها لك، لكن راتبها أعلى من راتبك، أنت راتبك 8 هي راتبها 15 أو 14، تقبل؟ تقبل أنك تأخذ زوجة بتكون فعلا راتبها أعلى من راتبك؟ هل هذه المشكلة ممكن تسبب الطلاق؟ هل في النهاية ممكن أن الراتب دخل الزوجة أعلى من زوجها؟ هل ممكن، هل ممكن فعلا سبب من أسباب الطلاق تؤدي إلى الانفصال؟ صراحة بتشوفون أنه ممكن تؤدي مع مرور الأيام إلى الانفصال. يلا أسئلة كثيرة بس حلوة، وأبيكم تتحمسون وابدوا شاركوني. يلا بيكم تتطلقون على الواتساب، واتساب إذاعة جدة، أنا ناطرتكم على واتساب إذاعة جدة على 800-244-8-8-8. ويلا بينا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
1: زحمة على جدة FM.

حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم من خلال واتساب إذاعة جدة. رح نروح نشوف أراءكم، أصدائكم، أصداء أراءكم، تعليقاتكم على سناكة اليوم اللي هي المعاناة النفسية شديدة للزوج. كيف يؤثر ارتفاع دخل الزوج على الأسرة؟ هذا موضوعنا لليوم، أو هذه سناكتنا لليوم، معاناة نفسية شديدة للزوج، كيف يؤثر ارتفاع دخل الزوج على الأسرة؟ وقالوا طبعا في السناك، يعني عملوا دراسة لمدة 17 سنة وأظهرت أن 30% من الأزواج عندهم زوجات بيكسبون راتب أكثر منهم، ولكن بيعانون من حالة نفسية شديدة طبعا وعدم رضا مقارنة بالأزواج اللي دخلهم أعلى. وأيضا الدراسة هذه انعكست أيضا على الزوجات اللي دخلها أعلى من زوجها. فأسئلتي لكم كانت كالتالي: هل فعلا في الرجل اللي راتب أو دخل شريكة حياته أعلى منه، هل فعلا بيعاني عنده معاناة نفسية؟

أيضا لما تطرقوا للزوجة، هل فعلا أيضا الزوجة بتعاني نفسيا؟ عندها عدم رضا عن الزواج أو عن الزوج؟ هل فعلا بيشوفون الزوجة عندها عدم رضا اللي دخلها أعلى من شريك حياتها؟ أنت عزيزي الرجل، عزيزي الشاب، بتقبل تتزوج بفتاة راتبها أعلى منك؟ يعني لما تجي والدتك تقولك أنا لقيت لك بنية ما شاء الله سنعه إلخ إلخ إلخ وراتبها أعلى من راتبك، أنت 8 هي 10 أو 12، أنت 10 هي 15، تقبل تأخذ تتزوج ببنية راتبها أعلى منك؟ هل بالفعل راتب الزوجة دخلها لما يكون أعلى من الزوج يسبب مشاكل في البيت؟ ممكن تتوقعون أنه يسبب مشاكل؟ ممكن تجي يوم في الأيام تقول له ترى أنا راتبي أعلى من راتبك، يصير بينهم نقاش، تقوم تقول له أنا راتبي ترى أعلى من راتبك، ترى نفسها هي زي البوزيشن، أنا البوزيشن مالي أعلى من البوزيشن مالك، أنت موظف عادي أنا مسؤولة. ممكن راتبها يسبب مشاكل بينهم، وهل الراتب ممكن يكون أحد أسباب الانفصال أو الطلاق؟ ممكن يؤدي للطلاق. شاركوني أصدقائي من خلال واتسابنا، واتساب إذاعة جدة على 800-244-2828. يا هلا مرحبا فيك المهندس الحسن، حياك الله يا باش مهندس. يقول سعيدين بمتابعتكم من الشرقية محافظة النعيرية، برنامج زحمة الطريق. يا هلا ويا مرحبا فيك، وشوف 105.1 105.1، حيا الله المهندسين. أنا من زمان أقول لكم، هذه رابع سنة أقول لكم هذا برنامج غالبا المهندسين، أغلب اللي بيتواصلون ويحطون البوزيشن مالهم بيطلعون مهندسين، شو السر أنا ماني عارفة. بس محافظة النعيرية أنا سعيدة، حيا الله أهل المنطقة الشرقية وحياك الله يا باشمهندس. أيضا إبراهيم أبو علي، حياك الله يا أبو إبراهيم الظاهر يا سنيرتا أسباني نسيت، لا طبعا نفع عليك شلون، حياك الله. عموما معناك ما شاركتنا بالموضوع أو بسناكة اليوم، لكن يا مرحبا فيك. أيضا مساء الفوز والتتويج أمون، الحمد لله إن أسبانيا أخذت كأس العالم، وبهذه المناسبة نقدر نقول دن دن دن دن, دن. الله عليك يا أبو أجوان، أبدعت. فهد المبتسم، الصورة اللي حطيتها صراحة أوبي، هات السناك فوتبول وون، الآن سعدت بصورة ميسي دي اللي حاطها. لقطة فانتاستيكا، أبدعت في اللقطة، عفي عليك. يا مين يا مال ملوش مثال، وأنا أشهد فعلا فعلا يا مازن، حياك الله يا مازن الغانمي. مازن مازن الله العظيم تعبت وأنا أقرأ الواتساب مالتك، وحتى لدرجة أني قريتها لعبد الله، قلت يا عبد الله ترجم معي. لا مو أنا رفع الدخل الزوجة على الأسرة يكون شيء جميل، وكمان وكمان وكمان الزوج يكون مرتفع الدخل، الزوج يكون عالي كمان يكون جميل جدا، حياة حلوة. أشكرك لكن ترجم، أنا حسيتها هذا أنت حاطها لي قاعد كأن أرتب الجملة التالية يا معود، قعدت أحاول أرتبها ماكو ما في ما تيجي لا يمين ولا يسار، فشكرا لك ونركز شوي يلا thank you. عموما فضل السنيدي من الرياض، حياك الله يا فضل، شكرا على الكومنت، شكرا على الكلام الطيب الحلو، أتلاشت صدري مشكور، الله يعلي من قدرك. يقول من ناحية الموضوع اليوم، أنا أحب الزوجة تكون من دون عمل، يقول ما بيها تشتغل ولا راتب، لا يمكن أسمح لها أنها تتوظف، عملها في البيت وأولادها وأنا أصرف عليها، ما بقى يكون راتبها أكثر من ليش إيش فيه عاداتنا يقولوا تقاليد نحفظك ليه يا فضل، عادي الحياة مشاركة، الحياة مشاركة، ولو كان راتبها أعلى من راتبك ممكن تكون إنسانة متفاهمة، إنسانة بالعكس تحب تشاركك، إنسانة تبني الحياة معاك، أنت وياها تبنون الحياة يا معود، ولكن لا يمكن وأبد والله ما أدري صراحة، بس وجهات نظر وجهات نظر. يا سلام عليكم، مبروك عليك، الحمد لله، اهلا يا القرحي، يا خسرت اسبانيا، لا يا خسرت اسبانيا على الفاينل، شوف ما تقارنها بفوزنا على الارجنتين لان هذا فاينل، يعني لازم واحد يفوز، لو ما فازوا بالاشواط الاضافيه احتمال كان بضربات البلنتي، يعني لا محاله، ولكن فوز منتخبنا السعودي على الأرجنتين كان في البدايات، هذه تحسب، هذه تحسب، وبعدين يعني إحنا

نفال يعني اللي بيجي صراحة من البداية هو اللي بيفوز بالكاس. الحمد لله. طب تبقى الحياة، شوفوا الجارحي ماخذها صراحة بطريقة مرة حلوة ماخذها، يقول والله تبقى الحياة هنا لو راتبها عالي تبقى الحياة حلوة جميلة خالص. لولي لي حط كمان زغروطة ويقول بجد لو راتبها أعلى بيكون في مشكلة كبيرة أمينة للراجل، حتى لو ما تكلمش أو هي ما ظهرتش ده بيكون في حاجة مكسورة عند الراجل. إيش التناقض هذا؟ أنا توني قاعد أقول عندك سلام نفسي وداخلي، عادي إن راتبها يكون أعلى من راتبك، تقوم ترد يعني في تناقض عندك في شخصيتك يا الجارحي. الحين ترد تقول لي في مشكلة كبيرة عند الراجل حتى لو ما أظهرها ولا ما تكلمش، وكمان عند الست رسالك على بر وقول لي وصرحني. أيضا أمينة أنا بس أوكي، بشارة خضر يقول الزوج هو المسؤول عن البيت، لكن إذا كان الزوج الراتب حقه أقل من راتب المرأة والمرأة هي اللي شايلة البيت على راسها، نفسيات الزوج داخل البيت بتكون تعبانة شديد. تعبانة شديد قالها بشارة، يقول تعبانة شديد نفسية الزوج. الله نكره. مبروك فوز المنتخب الإسباني بشارة. هذا يعني كلكم الرجال في النهاية قلتوا إيوة في تعب نفسي عند الرجل. ليش؟ طب قلوا لي ليش الرجل بيشعر بتعب نفسي شديد أن راتب زوجته أعلى منه؟ ليه؟ طب ليش هي لما زوجها يكون راتبها أعلى منها بواجد تكون مرتاحة نفسيا ما عندها أي إشكالية، ولما يكون هي راتبها أعلى لا يصير عندها إشكالية؟ طب من الحياة شراكة، ليش هو يزعل؟ يلا حلوا لي هذه العقدة بسرعة، اكتبوها لي. الحمد لله أمينة، الحمد لله على فوز الأرجنتين. اتفق ان الزوج يعاني، وانا يتعبني الراتب ان زوجتي تكون اكثر. مش محتاج منك حاجة، من راتبك اصلا، وانتي ملزومة مني وشكرا. اخوكي ابو مليكة. اوبا شفتوا؟ يقول انا ما احتاج راتبك. ليش هذا الهجوم يا معودين؟ ترى سناك احنا قاعدين نتناقش مو قاعدين نتخانق. ليش؟ شكرا، انا مش ملزوم، مش محتاج راتبك، ومش محتاج منك حاجه، وراتبك اصلا لك. لا مش بهالطريقه يا اوليكا، معناتها في الرجل لا يتقبل، واضح صراحه، واضح لا يتقبل. طيب طارق اهلا وسهلا فيك يا طارق. ما يفرق، شوفوا طارق متصالح مع نفسه، طارق متصالح بصراحة، يقول ما يفرق أمينة إذا كان راتبها أعلى من راتبي، لأنه الاثنين بيكونون شراكة تضامنية. شفتوا يقول هذه شراكة تضامنية، وبعدين رجع قال مرات يعاني نفسيا. أتعبتوني يا جماعة. شفتوا يقول عادي، ما يفرق، ماكو مشكلة، هذه شراكة تضامنية. بعدين رجع قال لا طارق مرات يعاني نفسيا. يعاني نفسيا من وشه؟ يعاني نفسيا من وشه؟ ممكن تقولوا لي يعاني نفسيا من وشه؟ اوكي يا هلا يا جبران منور، وين يا جبران؟ الغيبة امس فاتك ضعفك. انا جبران ويلكم. يقول انا اشوف ان الراتب ما يحدد نجاح الحياة الزوجية. حلو، بداية حلوة. يقول اذا في احترام وتفاهم وثقة بين الزوجين، برافو. شفتوا هاو جابها؟ اذا في احترام وتفاهم، إذا في تفاهم بين الشريكين وفي احترام كبير، أنا معك جبران، ما أعتقد إنه رح يفرق. يقول ما يهم من راتبة أعلى، المشكلة تبدأ إذا دخلت المقارنات. الله عليك فعلا، أو حس أحد الطرفين بالنقص. أعتقد هذا هو، بيكونون تعبانين نفسيا الرجال إذا حس بالنقص، لأن التقدير والاحتواء أهم من أي مبلغ يدخل آخر الشهر. وأتوقع بعض البنات تشوف نفسها وتتعالى على الرجل إذا راتبها أعلى. شوف انت اجت في البدايه بعدين رحت شوي قبحتها في النهايه، صح؟ اذا ما كان في مقارنات، اذا كان الرجل ممكن يدخل في حاله نقص اذا كان في مقارنات، ولكن اذا كان في تفاهم انا معك الحياه حلوه. طيب حطلع فاصل سريع، فاصل اغنية واحدة يا جماعة، فاصل سريع، وبعد الفاصل رح نرجع نستكمل طبعا اسئلتنا لسناكة اليوم. هل في فعلا معاناة نفسية شديدة للزوج اذا كانت زوجته دخلها اعلى منه؟ وهل ايضا الزوجة بتعاني عندها معاناة شديدة اذا كان

راتبها أعلى ما عندها رضا على الحياة الزوجية إذا راتبها أعلى؟ وهل هذا ممكن يؤدي إلى الانفصال؟ وليش الزوجة تشعر بعدم الرضا؟ ليه؟ وليش الرجل بيشعر بمعاناة نفسية إذا كان راتب زوجته أعلى منه؟ يلا ابدوا شاركوني على 800-244-288-288.

هشام من جزان، حياك الله يا هشام. مساء الأنوار أمينة. صدقيني دائما القرار الأقوى والسلطة حتى في البيوت لصاحب رأس المال. Power is power in money. الله عليك صراحة أبدعته أنت وجبران، أبدعته. Power in money دائما يقول القرار الأقوى والسلطة حتى في البيوت لصاحب رأس المال. هشام أيضا بيقول له نصيحة لكل مقبل على الزواج، إذا سمعت الجملة دي: يا ابني إحنا بنشتري راجل والله بعد الزواج رح يعملوا فيه مثل ما فعل المنتخب الأسباني.

في المنتخب الأرجنتيني بالشوط الإضافي الرابع. اللهم بلغت، اللهم بشهد ايش اللي بيصير. والبوست عموما حلو، بس أنا عندي مشكلة أني أحط لكم الإيموجي، ما مراضي الإيموجي يضبط معايا. عموما كلام كبير وكلام حلو، باور إن ماني. وزي شوفوا أنت وجبران، جبران لفت نظرني، يعني لفت نظري اللي ثلاث كلمات قالها في سناك، في السناكة في الواتساب: احترام وتفاهم والمقارنات. هذا اللي ممكن تخلي إن في معاناة نفسية شديدة عند الرجل أو معاناة نفسية عند المرأة. المعاناة راح تنتفي، راح تروح إذا كان في احترام وفي تفاهم. ما أعتقد راح يكون إذا كان دخل الزوجة أعلى ما راح يكون أكو مشاكل، ولكن إذا كانت في المقارنات هنا راح تبدأ المشاكل فعلا. وباور إن ماني، السلطة والقرار الأقوى في البيت لصاحب رأس المال 100%، أتفق معك. بسمة ويلكم يا بسمة، منورة حياك الله. سليمان التميمي أهلا ومرحبا فيك يا سليمان. أنا طول عمري أصرف ولا يوم فكرت هي أعلى ولا أنا، حتى وإحنا مو شباب. هذه عائلة والفلوس آخر شيء. ويقول عادي أنا بداية زواج، شوف من هنا بدأ يقول سليمان التميمي: عادي أنا بداية زواجي كانت هي أعلى. شفت يقول هي في بداية الزواج كانت هي أعلى راتبها، وبعدين ارتفع راتبي والحمد لله أمينة. ويقول عادي إحنا ما بنشوف هذه الفروقات فيما بيننا. حلو كلامك كثير سليمان، حلو كنا أنا وعبد الله بنتناقش فيه تحت الهواء، وقلنا التغيرات اللي صارت في المجتمع. أيام زمان كان ما يفرق، يعني أيام زمان حيل كانت أصلا الزوجة ما تشتغل، الاعتماد كله كان على الرجل. بعد كذا جو البنات صاروا يشتغلون والرجل يشتغلوا، ما كان عندهم، أعتقد هذا نفس جيل الطفرة اللي أمس تكلمت عنهم، ما كان في إشكالية، ما كان في مقارنات، لأن كان الكيس واحد، الرجل الزوجة والزوج الكيس واحد، الصندوق واحد، أو الجيب واحد زي ما يقولون، الجيب واحد. ليش؟ لأن كان عندهم أهداف مشتركة، كانوا شركاء الحياة عندهم أهداف مشتركة. شيني أهداف الحياة المشتركة؟ البيت، تأسيس أسرة مستقرة، أبناء يكونون مستقرين نفسيا وفكريا ودراسيا، علميا، يكون عندهم دخل جيد، يكون عندهم وظائف جيدة. هذه كانت العناصر المهمة في الحياة الزوجية في السابق. فما كان عندهم عقد المقارنات، أنا راتبي أعلى أنت راتبك أعلى، أو السلطة power and money زي ما قال هشام. فكانت هذه فعلا، هذه كانت. بعد كذا بدت المقارنات، بدأ عدم التفاهم، أنا راتبي أعلى من راتبك، السلطة اللي أنا هي اللي بتمشي كلامها، ليش أنا راتبي أعلى منك؟ أنا البوزيشن مالي أعلى منك. سليمان يقول أنا طول عمري أصرف، لا يقول أوكي ثانك يو. عموما سليمان شكرا لك، ماتش جراسياس. أيضا والله لو بيحبون بعض ما تقصر الماديات علاقتهم، ما بيبصوا لجانب الماديات قد ما بيبصوا على اكتمال علاقتهم. جميل هذا لما يكون، يا ليتك كتبت لي اسمك من مصر حضرتك، يا ليتك كتبت لي اسمك، أوكي أنا معاك. بس متى؟ لما يكون في احترام وتفاهم وما في مقارنات، ويكون في بينهم حب، ويحاولون يكملون علاقتهم على قدر المستطاع. الماديات ما بينظروا لها، الماديات ما بينظروا لها، أنا بتفق معاك، لكن بمصول للجانب. أهلا يا ناجي، منور يا ناجي، وسعيدة فيك أنك معانا يا ناجي. لكن يا ناجي، لما بعد فترة تبدأ المشاكل الزوجية، ومين يصرف أكثر، مين بيحط أكثر، مين اللي ماسك القرارات في البيت، أعتقد رح تبدأ تدش حكاية المقارنات، ورح تبدأ هي تبص للجانب المادي. النفسية المرأة ترى أنتم هل نفسية المرأة بتتأثر إن راتبها أعلى من زوجها ولا لا يا جماعة؟ كلها أمنيات أمينة، أصل الواحد تعب من المصاريف محتاج يرتاح. طيب معناته اقبل ان زوجتك تكون يكون دخلها اعلى منك، عادي السلاري مالها اعلى منك. طيب الحسن حياك الله باش مهندس، يا اهلا مرحبا مره ثانيه باهل النعريه. المهندس الحسن بيقول اذا كان دخل الزوجه اعلى من دخل الزوج فقد ينزعج، ينزعج. ليش؟ يقول يخشى نظرة المجتمع. الله عليك الله عليك،

نظرة المجتمع، تعليقات الأقارب، تعليقات الأصدقاء، خاصة في المجتمعات التي تربط قيمة الرجل بقدرته على الإنفاق. أهنيك، هذا المفروض يا عبد الله اليوم حطينا صفقات لهم صراحة. الرجال اليوم كانوا في قمة الشفافية والمصداقية، في عندنا كذا كومنت على الواتساب كانوا يستحقون صراحة الصفقات. فعلا أنا أتفق معك يا باش مهندس، الرجل ساعات يخشى تعليقات وسخرية، وزي ما بنقولها بالعامي تريقت عند أهل جدة أو طنازت أهل الشرقية، فعلا بيخاف من سخرية وتعليقات الساخرة من المجتمع اللي حوالينا، حتى ممكن خوانة باي ذا واي، ممكن خوانة يعلقون إيه هي شايلتك، مرتك شايلتك، مرتك شايل البيت، مرتك شايل مرتك راتبة أعلى منك، أكيد هي اللي راح تقرر، إيه أكيد أخذت هذا القرار بتسفرهم، أكيد لأن مرتك هي اللي دافعة، إيه اللي مبروك السيارة الجديدة، مرتك هي اللي جابتها لك، هي اللي طلعتها، مبروك البيت الجديد، ها باسمك ولا باسم مرتك، مبروك البيت الجديد باسمك ولا باسم مرتك، هي اللي دافعة البيت، جوال شحناته والله جوالك مرة حلو هذا آخر سنار، مبروك مرتك اللي دافعة حق، شفتوا كذا كذا كذا، هذه تعليقات. صيف طالع رايح على لندن، ما شاء الله مسافرين لندن، ها أكيد أكيد مرتك هي اللي معود اللي دافعة حق السفرة، بعد بزنس فرست كلاس، أكيد المرة اللي دافعة السفرية. كمية التعليقات اللي بتكسر الرجل حقيقي، حتى لو كان هو شايل بيته بنسبة 60% 70%، ولكن تعليقات بتكسر ظهره، بتكسر رجولته، بتكسر من نفسيته، بتخل من علاقته مع مرته قبل علاقته حتى مع أبنائه. إيش دخلكم الحشرية؟ شفتوا كمية الحشرية واللقافة هذه اللي بتصير؟ تمنوا الخير للغير، فقط تمنوا الخير للغير، ربي رزقه بسيدة راتبها جيد وهي موافقة، هي موافقة، هي أساسا ما يعني هذه كمان رسالة للبنات، أنت ما وافقتي تاخذين رجل أقل منك في الدخل المادي إلا أنت عارفة قبل الزواج، فلازم تبعيات ما بعد ذلك لازم تكونين يعني مقتنعة فيها، وأوكي لا تدشون في مرحلة في شيء اسمه استغلال. أنا عارفة في بنات كثير ممكن يسمعوني يقولين أمينة يستغلونه، إذا كان في تفاهم، في تفاهم واحترام ما رح يستغلك. كمية كبيرة صراحة من الواتساب ما شاركت عشان أنا بتزوج ربة بيت أمينة إن شاء الله. هذا عمار براحتك، هي خيارات عموما، في النهاية لما يكون راتب الزوجة أعلى تصعب على الرجل أشياء كثيرة، شفتوا هذا اللي أبي، شفتوا الفضفضة هذه، يقول بتصعب على الرجل أشياء كثيرة، يعني لما يهديها شيء بسعر محدود ما يملي عينها. ليش ما يملي عينها؟ ليش ما يملي عينها؟ توا ناجي قال بيبصوا على اكتمال علاقتهم أكثر ما بيبصون على الجانب المادي. يا عمار يقول عاجبك الموضوع أمينة شكلك، لا نعم لا لا لا لا, لا. هذه مش مقبولة منك، في الأخير ختمتها مو حلوة. طيب حسن الفاتح، رسالتي إلى برنامج في الزحمة، أقوى برنامج في درب التبانة، وأنا أشهد أقوى برنامج في درب التبانة، وشكرا لك على الكومنت. أنا أتمنى أن يكون راتب زوجتي أعلى من راتبي أو حتى قريبا منه، لأن نجاح الأسرة ليس بمن يكسب أكثر بل بالتعاون. عفية عليك يا حسن، بالتعاون، عندما يكون لكل منا دخل نستطيع أن نوفر حياة كريمة لأبنائنا ونعين بعضنا على مصاريف الحياة ونبني مستقبل أفضل. هذا اللي احنا تكلمنا عنه في حقبة سابقة من الأزواج، حكتفي بهذا القدر. شكرا لكم صراحة مبدعين، أبدعتوا. شكرا لكل اللي شاركوني، رح نطلع فاصل لأن دشينا الساعة الثانية من برنامج في الزحمة مع مقولة اليوم، فاصل ونواصل.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة.

0: تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: يا اهلا يا مرحبا فيكم بمشوار ساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة. وين ما كانت زحمتك، وين ما كانت زحمتك، خليكم معايا اسمعوني في الساعة الثانية اللي رح نروح فيها لمقولة. ومثل ما تعودنا أصدقائي أصدقاء برنامج في الزحمة، أي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعرنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولتنا اليوم صار فيها صراع كثير، بالذات في السنوات الأخيرة كثير فيها صراع. مقولتنا اليوم أصدقائي هي للكاتب واين داير. بيقول الكاتب واين: عندما تحكم على الآخرين، لما تحكم على الآخرين فأنت لا تعرفهم بل تعرف نفسك. تتفقون ولا تختلفون مع الكاتب واين داير؟ تتفقون ولا تختلفون معه؟ صحيح ان احنا لما نحكم على الاخرين معناته ان احنا نحكم عليهم احنا ما نعرفهم، بل احنا نحكم عليهم من تجاربنا، ان بنعرف نفسنا من نفسنا، احنا من منظورنا لنفسنا، من منظورنا للاشياء اللي احنا مرينا فيها. ممكن هو مر بتجربة انا مريت فيها فاحكم عليه من خلال انا تصوري انا للتجربة اللي انا مريت فيها، فقوم احكم عليه. ولا كلامه صحيح تتفقون زي ما قال، ولا لا مو صحيح؟ مو صحيح يا واين داير. احنا بنحكم على الاخرين حسب التصرفات اللي هم بيشوفوا، اللي هم بيعملونها، او هم كيف ردت فعلهم على بعض الامور، كيف هم بيحكمون عليها، كيف هم بياخذون قرارات، كيف هم طريقتهم اصلا او اللايف ستايل مالهم، احنا بنحكم عليهم. هذا هو يعني بكل بساطة. تتفقون تختلفون مع الكاتب واين داير؟ شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم بدون طلقوا من خلال الاتصالات على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012، ولكم من خلال الواتساب على 800244828، بالإضافة إن الموضوع مطروح بين إيدينكم على منصة إكس. اسمعوني من خلال هذه المنصة، وأيضا البوست موجود، السؤال موجود، المقولة موجودة، اعملونا لايك أو ديسلايك، بلس إن أعطوني رأيكم، بلس إن اعملونا الفولو على أجدة أندرسكور راديو وعلى صحتي الشخصية. ننطلق مع الاتصالات. ننطلق يا عبد الله، يلا ننطلق مع منو؟ مع مبدع الجمال باسم. ويلكم يا باسم، شلونك؟
3: الو،
2: يا هلا مرحبا، شو اخبارك يا باسم؟
3: والله الحمد لله، منور.
2: السوبر بيرفكتو، انت سوبر بيرفكتو؟
3: يلا دايم اكيد. ما انا قلت لك اسباني تفوز؟
2: بلا قلتها امس. ايوه صح،
3: ايوه النسبه الاكبر كانت الارجنتين.
2: كفو كفو عليه. كفو كفو. أيوة، بابا
3: اقول لك قابلوا ناس اقوياء وتحدوا. أيوة، خلوا الاخضر يلف سامبا او اللي على قولتهم
2: فلامينكو. امس خلوا السامبا يلعب. أيوة، امس يا غير فلامينكو ركضوهم.
3: ايوه صار يتراقصون.
2: اي على الاخضر. اوكي، بس انبسطنا صراحه امس. ونبدا مع قصيدتك اليوم لان الوقت حيل بدا يداهمنا. نبدا مع عندك قصيده ولا ما عندك؟
3: السريع السريع
2: على السريع. يلا يلا على السريع على السريع. ها
3: يلا. تغازلت العيون وتشاجرت القلوب، الله مين يتابع اكثر؟ وفي الزحمه فازت امينه وعبد الله وتابعوها اكثر.

0: اي اي اسباني امس رفعت الكاس واحنا نرفع الكاس بعد بالنسبه للبرامج افضل برنامج على مستوى الكره الارضيه يا معود. طيب باسم وين داير سمعت ايش قال ولا عيدك؟
1: انا ما فهمت.
0: يقول لك لما تحكم عندما اسمع يقول لك عندما تحكم على الاخرين فانت لا تعرفهم، يعني انت لما تحكم على شخص انت ما تعرفه بل تعرف نفسك، يعني انت بتحكم على الناس من خلال نظرتك انت لهم، من خلال انت تجاربك انت، انت ما تعرفهم فانت تحكم على الاخرين من خلال انت، من خلال انت تصوراتك ونظرتك.
1: صح.
0: ليه؟
1: لأنه اغلب كلامه سليم، لانه اغلبهم يناظر من نظرته هو.
0: اوكي.
1: لكن المفروض الحكم لازم يناظر من الجانب اليمين يعني والطرف الثاني، وكل يقول الشيء اللي عنده والظرف اللي هم في وقتها.
0: انزين انا حسيتك بديت زي الموج. طيب هو يقول فانت لا تعرفهم بل تعرف نفسك، يعني انت بتحكم عليهم من تجاربك انت. طيب هل ايوه بس باسم طيب. باسم
1: لكن هذا خطا، ما انا ما اعرفهم بالطريقه هذه.
0: اوكي انت بتشوفه
1: يعني
0: خطا
1: احكم عليهم. ايوه لا كلامهم كلامه صح بس انا احكم عن طريقي انا مع، لكن الحكم الصح اني لازم اعرفهم رقم واحد.
0: طيب خطأ لأني أنا ما أعرفهم فعلا زي ما قال، أنت ما تعرفهم أنت تعرف نفسك أنت تحكم على. طيب طيب باسم سؤالي، ممكن أنا بحكم عليهم لأني أنا عندي خبرة كبيرة في المواضيع، عندي خبرة كبيرة فعشان أنا كذا بحكم، يعني مجرد ما أشوف الشيء أنا بعرف أحكم عليه فبحكم على هذا جيد تفكيره جيد وهذا تفكيره غير جيد على سبيل المثال، صح ولا لا؟
1: إيه صح. إذا أنت عرفتيهم، كلمة عرفتيهم يعني تعرف الأطراف كلها، تعرف الظروف
0: ممكن أنا أعرفهم بس إنه هو أخذ قرار يعني أنا ما جازلي أو أنا شايفته هو ترى قراره خطأ. ها
1: ما أقدر أحكم كذا إذا ما عرفتهم.
0: إذا ما عرفتهم
1: أيوة
0: أوكي.
1: أنا أقرب لك إياها. ليش يعني الحين مثلا واحد طيب. بيشتري بيت على السريع عشان ما
0: يلا ايه
1: فواحد قال انا احط النص وانت النص، عرفت شلون؟
0: ايه اوكي.
1: فبعدين قالت احد الاطراف ليش احط النص؟ انت حط 80 وانا اشتري. اختلفوا.
0: وجهة نظر بعيدة. أوكي وجهة نظر.
1: أنا أبين لك إنه الظرف مختلف.
0: الظروف مختلفة.
1: إذا هم متشاركين ومحترمين بعضهم ممكن يصير 50-50.
0: ممكن صحيح. طيب باسم مو شكرا أساس يا باسم. شكرا لك. طيب سليمان التميمي شلونك سليمان؟
2: اخ سمينة
0: يا هلا ومرحبا ابو اخوي سليمان.
2: والله اقول لك شيء اخي من ابو كل شيء.
0: قول
2: والله العظيم الزوج وعيالي السابع كلام والله.
0: الله تحيه لمدامتك، تحيه كبيره. ام شنو
2: سويت بيتين ولدي سليم قال لي لان
0: ام سليمان. لا انت اسمك سليمان. شنو
2: سويت بيتين بالبرنامج؟
0: ها
2: الو
0: اي ما سمعت شنو قلت.
2: بس حط لي تربنت
0: طيب. اوكي تبي تربنت بيتين.
2: قلبي دع جده والمذيعين.
0: الله
2: كله ادب واخبار معها وناسه.
0: وناسه
2: الحقيقه بين قوسين برنامج برنامج بعد زحمه هي ام السعاده.
0: الله عليك يا تميمي. روح يا
2: شيخ تبين
0: اعد لك بركات والله ابدعت. نقدر نسجلها الحين عبد الله؟ يبي لا يبي لك عبد الله ياخذك. قولها بس قولها عجبتني قولها.
2: اوكي فديت قلبي تاع جده والمذيعين
0: فن
2: وادب واخبار معها وناسه
0: وناس.
2: ما بغيت الحقيقه بين قوسين برنامج مع الزحمه هي ام السعاده.
0: ام السعاده ونشهد عاش سليمان. اكتبها لي عفوا اكتبها لي على منصة اكس.
2: منصة اكس باسمه شو؟ باسمه ايش؟
0: باسمك كنت اكتبها علشان انا على تويتر وعلق.
2: اكتب دا عدد فيلم صح؟
0: اكتب لي تبي بس لازم تمنشني عشان اشوفه ووعدك. يلا الوقت بدأ يداهمني يا معود، قاعدين نسولف ما اخذنا الموضوع. قولي تتفق مع واين داير ولا تختلف معه؟
2: امين اقول لك شيء والله العظيم انا اول احكم والله العظيم واني

0: تعاسة صراحة تعاسة لأني أحكم غلط كنت والله أحكم غلط والحين صرت لا تركزت الحين أسمع وأشوف أول والله يعني
1: يعني الله. يعني فعلا احنا بنحكم غلط لان احنا ما نعرف الناس
0: يمينة اللي اختي يمينة اللي بيحكم
1: تفضل
0: كذا من النظره ولا من كلام ولا من كذا والله انت اللي بتتعب بعدين
1: طيب.

أذكركم طبعا بتصريح اليوم للكاتب واين داير، بيقول إن عندما تحكم على الآخرين، أنت لما تحكم على الناس تحكم على الآخرين، فأنت لا تعرفهم بل تعرف نفسك. بمعنى أنت ما تعرف الناس عشان تحكم عليهم، أنت بتحكم عليهم لأنك أنت بتعرف نفسك أنت. فقراراتك أو حكمك على الأوادم نابع من نظرتك أنت، من تجاربك أنت، من النظارة اللي أنت بتشوف على الآخرين. ممكن هم بيمرون بظروف مختلفة زي ما قال سليمان، بيمرون بأشياء مختلفة فأنت لا تعرفهم. إيش رأيكم تتفقوا معاه؟ صحيح إن إحنا لما نحكم على الآخرين إحنا أصلاً ما نعرفهم، إحنا نعرف نفسنا فنحكم عليهم من قناعاتنا إحنا الشخصية، من مبادئنا إحنا، فإحنا نجي نحكم. يعني أنا شيء بشوفه ممكن أشوفه it's not يعني right أو مو بصحيح، لكن هو بالنسبة له حسب مبادئه، حسب قيمه، حسب رؤيته إنه لا it's okay. ففي اختلافات ولا لا؟ لا يا واين داير، لا مو صحيح كلامك. أنا ما بعرف الناس، أنا بحكم عليهم من تلقاء نفسي. بحكم عليهم من تلقاء نفسي لأن أنا عندي خبرتي في الحياة، وعندي أنا وصلت المرحلة أنا أقدر، أو عندي أنا فطين ذكي أقدر أعرف الناس من نظرة عيونهم. مو يقول لكم في ناس عندهم فراسة؟ يلا شاركوني أصدقائي على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544.

0: في الزحمة على جدة اف ام. عبد الله ابو الجدايل مسك الله بالخير، يا اهلا مرحبا فيك. يقول عينك ميزانك، كلمتين بس اللي كتبها، عينك ميزانك. بالفعل يعني كلمتين بس في محواها في بطنها معنى مرة كبير. انت اللي بتوزن، يعني بتوزن الناس من عيونك، فانت يا تكبرهم يا تصغرهم يا تحطهم في مقامهم الاصلي. طيب ايضا جبران، انا اتفق مع المقولة، لان الانسان عندما يتسرع في الحكم على الاخرين فهو يكشف عن طريقة تفكيره ونظرته للحياة اكثر مما يصف الشخص اللي امامه. انت مرة مختلف عن عبد الله ابو الجدايل. عبد الله ابو الجدايل يقول عينك ميزانك من عيونك، وانت بتقول نظرته للحياة اللي هو عيونه بيشوف بيصف الشخص اللي امامه. لذلك من الافضل ان نفهم ظروف الناس ونلتمس لهم العذر قبل ان نصدر اي حكم عليهم. وجهة نظر. يا الجارحي، كل واحد بيشوف الناس بعيون طبعه. ابدعت بعين طبعه، صح؟ انا اتفق معك، كل من بيشوف الناس بعين طبعه، هذا مثل سائد عندنا ومتعارف عليه. طيب عندنا الكاتب اصدقائي، الكاتب واين داير، كتب مقوله وما زال الناس بيتداولونها، بتقول ان عندما تحكم على الاخرين فانت لا تعرفهم، عندما تحكم على الاخرين فانت لا تعرفهم بل تعرف نفسك، تعرف نفسك. تتفقون ولا تختلفون معاه؟ شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. إحنا لما نحكم على الناس إحنا ترى ما بنحطهم في المقام اللي يليقهم أهما، أو في مقامهم أهما، هو أريد يعرف نفس الإنسان. ولكن إحنا زي ما قال، أنا كثير استوقفتني صراحة حكت عبد الله أبو الجدايل، عيونك ميزانك، ترى أنت كيف بتوزن نفسك، أنت كيف بتعرف عن نفسك، بهالطريقة أنت بتوزن الناس من خلال عيونك. طب خلينا نروح نشوف آراء ثانية. ألو أماني، يلا نروح مع أماني.
1: مساء الخيرات أمون.
0: يا هلا ومرحبا فيك، يا هلا ومرحبا، حياك الله أماني.
1: مساء الخير، تمام؟
0: يا تمام التمام، سوبر برفكت. وش أخبارك يا أماني، منورة؟
1: الله يخليك، نورك حبيبتي، نورك.
0: إيش رأيك بتصريح واين داير؟
1: أمون أنا أتفق طبعا مع 100%، كنت عن تجربة شخصية. أي أتفق أمون، أنا إذا كنت واحد أستسجل صينته زين ما جاز لي يوم ما وانقطعت علاقتي، شفت واحد ثاني نفس الأسلوب زين من النظرة الأولى، خير أني أحكم عليه، لا والله مر علي مثل هالنوعية، طيب خلي أحكم عليه ظل قد يكون نقيض تماما، يعني اللهم بس أسلوب شوي يشبه له. فصرت الحين لا، ما عاد أبني على تجارب شخصية مريت فيها، ولا عاد أبني على آراء سابقة أنا حكمت فيها، لا أعطي الشخص وقت شوي، يلا نظرة الأولى الثانية تجربة كذا، إذا طيب. يعني يلزم الوقت أني أكون معي.
0: طيب طريقة حكمك، طريقة حكمك

0: حكمك على الشخص هذا مو أنت بتعرفين فيها زي كأنها بطاقة تعريفية عن نفسك؟ أماني؟
1: لا
0: أنت بتشوفين الأشخاص بهذه المعايير، أو بتشوفين الأشخاص بهذه المقامات، أو بتشوفين الناس بتقيمينهم كأنك ترى أنت زي البطاقة، كيف بتحكمين على الأوادم؟
1: لا أنا أحكمها بناء على تجاربي. أول هذه
0: الشغلة كانت إيه، أنت على بناء تجاربك، بس أنت ممكن واحد كويس كويس بتقللين من مكانته، أو شخص جيد غير جيد بترفعين من مقامه. هذا كأنك أنت بتوزنين الناس بطريقة خاطئة، أو أنك مثلا تحبين تعطين صورة مغايرة عشان أنا ما أرفع الشخص. أنا لا تعريفي عن نفسي أني ما بعرف أحكم على الناس. ممكن
1: لا أموي، أنا اللي فهمت من المقولة أنك يعني تحكمين على الشخص من الأول بناء على تجاربه. أما إذا أنا بحكم على شخصيتي، ها شوفيني بقولك، كل الناس عندي طيبين، وكل الناس عندي عندهم ذوق، كل الناس لو بحكم على شخصيتي أنا غلط، انا ما
0: أحكم على أماني. ايوه طب شوفي، لا حلوه طريقتك، بحكم على الناس، انا بمشي معاها بنفس ما قلت، انا عندي نفس مبدأك أماني. بمشي الناس كلهم بحكم عليهم كويسين، حتى لو جت واحده قالت لي هذه غير جيده، هذا غير جيد، لا المتهم بريء الى ان تثبت.
1: والله
0: اذا ما تثبت انها غير جيده،
1: إلا أن تثبت أنها غير جيدة، خلاص
0: تحكم
1: على العلاقة.
0: بالضبط، أنا ما أدري أشوفها صحيحة، أنت تشوفينها صحيحة بعد أماني؟
1: أنا هذه صح أمون، أنا أعطيك يعني فرص كثير على فكرة، أولى ثانية ثالثة لين ممكن أصل العاشرة، إذا كان ذا الشخص حسنا يستاهل أن أكمل معه. لا والله من أول مرة ثاني مرة شفت إنه لا، خلاص أوكي تمام. بس أنا أقولك الشغلة اللي خطأ فيني أول، يعني أنا مثلا عاشرت أمينة ولقيتها زينة وما في منها، لقيت واحدة ثانية نفس أسلوب أمينة، ممكن أحكم عليها مثل أمينة والله إنها طيبة وكذا، قد يجوز هي عكسك تماما يعني، بس من أسلوبها، هذا بناء عن تجربة سابقة.
0: أوكي
1: هذا اللي فهمته من المقولة. إيه
0: أوكي فهمتك. هو أنت هو اللي بيقصد داواين داير انك انت هي بطاقة تعريفية لك، انت شلون انت لما تحكمين عن الناس ساعات عارفة اماني زي ايش؟
1: اي
0: بنقعد وحدة بتتكلم عن وحدة وبعدين بتتكلم عن وحدة، دائما احنا هذه هي قاعدة يعني تعطينا رسائل انها شخصية غير جيدة في الحكم على الناس.
1: بالضبط
0: عرفتي، هذه بطاقتها التعريفية، هي بتعرف عنا انها بتحكم على الناس، بعد خلاص احنا بنصير نخاف منها، زي لما قلتك الى ان تثبت براءتها. او انسانة دائما بتشوفينها بتمدح الناس، بنقول هذه دائما بتعطي الناس فوق قيمتهم، او اكثر بتقدرهم اكثر، ما تعرف مثلا تحكم على الناس، او نقول هذه بطاقتها التعريفية انها جيدة، تعرف توزن الناس. هذا هو،
1: نعطيهم حنا فرصة لان يثبت العكس.
0: والله تعبنا من الفرص يا أماني، بس نعطي الناس فرص، هي الحياة كذا ولا فجأة بتلاقي نفسك
1: بوحدك.
0: الله عليك، فعلا حقيقي، شكرا لك يا أماني، ممنونة لك. أنا أكثر باختصار، شوفوا علي المصري يقول باختصار أمينة، رؤيتنا للناس هي مرآة لداخلنا. الله عليك، فعلا هي مرآة لداخلنا. نروح لعبد الله المسالم، مساك الله بالخير يا عبد الله.
2: أهلين.
0: يا هلا مرحبا، شلونك، شخبارك، كيف أمورك؟ تمام،
2: من نبرة صوتك.
0: من شلون من نبرة صوتي بتقيمني يعني؟
2: أنا أعرف الناس من نبرة صوتك.
0: شوف تعرف الناس فعلا من نبرة صوتها؟
2: لا والله، من الوجه.
0: من الوجه، فراسة يعني.
2: يعني ايه، عيونه تبين.
0: العيون.
2: العيون حق نظراته.
0: ما يقولوا لك ساعات العيون كذابة.
2: لا لا لا لا لا، أنا يعني ملامح وجه، بس احيانا في ناس مثل علم يعرف اسلوب الكلام انه ايش وراء هذا.
0: طيب اذا انت حاط سماعه، شيل السماعه عشان اسمع صوتك عدل. انا ما اسمع صوتك عدل.
2: الحين تسمعيني واضح؟
0: لا،
2: دقيقه.
0: شابك لي السبيكر يا شابك. اي صايدتكم انا يا معود، صايدتكم عموما.
2: الحين واضح الحين.

0: مليار الناس
1: ابعد طبعا. لحظة والله عبد الله جبتها كل يرى الناس
0: بعين طبعا.
1: هذا هو اي هذا انا بقولك بعين طبعا بشين طبعا ولا بزين طبعا
0: لا بشين طبعا يعني
1: ولا بنوايا طبعا.
0: الناس طبيعي الناس ودهم بالزين لكن هو لما ينبض المثل بالشين مو بالزين.
1: ليش بالشين؟
0: لا يعني يقول كلنا يرى الناس يعني يبغى يقول كلنا يرى يعني كأنك مش مضبوط قال بشين طبعا النية باطلة.
1: ايوه هذا انا. وليش ساعات شوف ليش ساعات بيشوفها بشين طبعا مو بزين طبعا؟
0: لان الاسلوب حقه مش عاجبه واكتشفه كذا
1: او ممكن غيره فعشان كذا يقلل منه.
0: واحيانا الانسان يبين الغيره شيء والفرحه صح. الشخص الثاني تعبر بطريقه ثانيه يبين بوجهه.
1: فهذه بطاقه هو بيعرف اصلا عن نفسه انه حسودي انه غيوري. والله العظيم يبين في طريقة حكمنا على الآخرين. احنا بنرسل للناس انا حسود انا غيور انا ما اوزن الناس بميزانها الصحيح انا ببعرف احكم على الناس.
0: سبحان الله احيانا يعني زي ما يقول يعني شوف حب لأخيك كما تحب لنفسك.
1: معناته انا حتى حكمي على الاخرين انا ما بعرف الناس الناس للاخرين بالطريقه الصحيحه. ترى
0: امينه مهما كانت الاحترام واجب
1: طبعًا.
0: انا اشوفها صحيح. حتى لو ان في ذا الاحترام واجب
1: طبعًا.
0: ممكن بكره يتحاسب يقول والله ظنيت في الرجال ظنيت
1: طبعا صحيح. طبعا والكلام والكلام يدور يدور يدور الكلام يوصل نعم. يوصل انت كيف عرفت عنه عند الاوادم ولا كيف تكلمت معاه بعدين يجون يقولوا لك ليش هذا عامل لي بلوك ولا ليش هذا لما يطالعني بنص عين ولا بنص
0: عين.
1: ترى والله العظيم
0: انت خطيره امينه خطيره انت فاهم الموضوع كله
1: لا اكيد لان المجتمع شوف لا تقول لي المجتمع مره كبير المجتمع اللي الانسان بيعيش فيه ترى مجتمع صغير لان بيوصل الحكي بيوصل سبحان الله زي زي زي الهواء كذا يطير يطير يطير ويوصل
0: يعني امينه لو حط عيوني كذا اطلع صوره معتاد أعرفه من عينه.
1: يبيه. إنزين شكرا لك عموما. معناته أنت تتفق
0: أنا والله أتفق صراحة.
1: أنا خليتوني أتفق معاكم ترى. معنى أنا جايتكم في الأوبزيت سايد.
0: أنا أتفق لا والله أتفق ليش؟ لأن أكثر يعني أعطي 70-80%
1: يا أخي طيب ممكن أنا عرفته بهذه الطريقة لأن أنا عارف الإنسان هذا أصلاً أنا عرفته.
0: لا أحيانا.
1: أنا عرفته أنا يعني رحمتك من الوقت إنك تكتشفه.
0: لا احيانا الواحد ما تعرفينه اول مره وتشوفين طريقه كلامه وشكله وطريقه يعني اسلوبه مش
1: تمام. اوكي تمام وجهه نظر. شكرا لك يومك جميل ان شاء الله. مشكور على الاتصال مشكور شكرا لك ممنونه لك. يلا نختم مع محمد الشهري. مساك الله بالخير يا محمد. بونسوار محمد.
2: مساكم الله بالنور والسرور. يا اهلا وسهلا.
1: يا هلا مرحبا فيك. شخبارك؟
2: اقول بجور يعني ولا
1: شلون
2: انت جاي مسوار؟ اقول بونجور
1: بونسوار يا معول. اليوم المفروض كثرنا البونسوارات بعد كثير وزعتها اليوم عليكم. من وين تكلمني يا اخوي؟
2: بالكرتون شايفها ما شاء الله. من جده.
1: من جده اهل الرخاء وشده. امس عد مع منو امس؟
2: ها
1: انت امس مع منو؟ بس قلت بونسوار معناته انت امس اسباني.
2: لا انا سمعتها منك انت عشان كذا.
1: اوكي
2: بديت احكم عليك انا من خلال الوعي الذاتي.
1: اوكي طب يلا تفضل. هذه بطاقة تعريفية باي ذا واي في البداية الحين لما تحكم علي هذه بطاقة تعريفية أنت عن نفسك.
2: بطاقة تعريفية
1: صح؟
2: إذا كنت الحكم على الناس أنه بطاقة تعريفية عن الذات قصدك؟
1: هو واين داير بيقول في مقولته عندما تحكم على الآخرين فأنت لا تعرفهم أنت ما تعرفهم بل تعرف عن نفسك.
2: نرجسية.
1: ليش نرجسية؟ لا ما هي نرجسية. ممكن طيب. ممكن نوع من النرجسية ممكن.
2: أنا إذا كان وعي بذاتي إذا أنا إني بأعذر نفسي كثير وحكمي على الناس يكون فيه إني أعذرهم حتى لو أخطأوا يعني في الأشياء الطيبة أو في الأشياء اللي فيها إعذار أقول هل بيتفق مثل لو اني حكمت انه هذا مثلا يعني مش ايجابي سلبي بحكم على نفسي انه انا سلبي ما يعني ما حد حيحكم نفسه انه سلبي.

0: أو اللي يكون وعيه بذاته أنه سلبي. فدائما إحنا شطار في الحكم على الناس، لكن لما نجي على أنفسنا يعني ها نتنقى بعض الأحكام. طيب. صح ولا لا؟
1: صح محمد. يعني ساعات هو بمفهومه واين بيقول انه انت لما دائما يعني تحكم على الاخرين مثلا بطريقه سلبيه دائما انت بتعرف عن نفسك انك انت شخص سلبي. لما تعطي الناس اكبر من حجمها فانت بتعطي بطاقه تعريفيه عنك انك انت ما بتعرف توزن الناس، انت بتعطي الناس اكبر من حقها.
0: طيب لحظه لا طيب
1: هل هذا صحيح ولا لا؟
0: انا ما بقول صحيح ولا بقول غلط عشان ما نحكم الموضوع نقفل، لا انا طيب. يعني كل واحد له وجهه نظر طبعا. الحين في اختلاف في الاحكام، في احكام منطقيه، مش ان الاحكام الثانيه ما هي منطقيه، لا انا اتكلم في احكام حدسيه، في احكام عموميه، في احكام تفصيليه، في احكام مبنيه تراكميه، في احكام بناء على الانطباع الاولي. صح ولا لا؟
1: صحيح، كله صحيح. صح أيه. الكلام اللي قلته
0: اي، فاحنا لما يعني معلش نترك الاشياء هذه كلها وناخذ جانب واحد من الاحكام ممكن نكون ما الممنا بالحكم كامل.
1: الله عليك، معناته انت تختلف مع واين داير، انت بتختلف مع
0: مو شرط اني اختلف مع وجهه نظر كامله.
1: اي لا انت الكلام الحين التفصيل
0: الموضوع في شغله واحده ممكن اقفل. يعني شوف انا ما احكم بدري زي القاضي، القاضي ما حيحكم من اول جلسه الا اذا اكتملت الامور عنده كامله، لكن لما انت تفصص الموضوع مره ومرتين وتشوف ايش باقي عند الاطراف، ايش عندهم كلام يبرروا لانفسهم، هو اسمع مني ولا تسمع عني. صح ولا لا؟
1: ايوه بس انت لما يعني تكون عفوا مع شخص بيطلق الاحكام، هذا الشخص بيطلق الاحكام، انت ما بتحكم على الشخص، هو بيقول انت ما تحكم على الشخص قد ما انك انت يعني الشخص انت ما بتعطيه تعريف عنه قد ما انت بتعرف عنك انت امام الناس
0: على حسب وعي بذاتي. انا كيف يكون وعي بذاتي؟
1: طيب. بس انت الكلام يعني اللي قلته ترى جيد، انا عجبني كثير الكلام اللي انت قلته جيد.
0: لان يعني شو انا اقول لك حاجه، لو كنت انا وعي بذاتي يعني انا لوني ليش انا قلت لك قبل شوي انا نرجسيه، لو كنت انا نرجسي ما اشوف الناس يا ارض نهدم علي قدي، انا كل شيء اسويه صح وغيري ما أيه. راح يوصل للمستوى اللي انا اوصل له. طيب. هل الحكم بيكون هنا منصف؟
1: نوعا ما بيكون منصف في حالة انت لما تقول لما يكون الشخص بيقلل من الاخرين، دائما حكمة تقليل في الاخرين، وزي ما قلت يا ارض تهدم علي قدي، انا بحكم على الشخص هذا انه بيشوف الناس nothing، بيشوف الناس ولا شيء، دائما بيشوف هو الافضل، هو the best، هذا بنطلقها احنا. هو ما بيعرف ان الشخص هذا ما يعرف يؤدي عمله او ما يعرف ياخذ قرارات، دائما بيقلل بالاخرين. هو اعطاني هذا المسج ان هذا شخص نرجسي. هي
0: شو انا اقول لك حاجه، احنا ناخذ في مهارات التواصل مع الناس وفي العلاقات الاجتماعيه، ناخذ انه تقريبا اكثر من 70% من التواصل يكون عن طريق التواصل غير اللفظي اللي هو والانطباع الاول يتشكل دائما في اول 5 ثواني إلى 10 ثواني. صح ولا لا؟
1: صحيح. هذا الانطباع الأول، هذا الانطباع الأول.
0: طيب هذا حكم؟
1: هذا حكم. أنا هو واين ما وضح إن الانطباع الأول، هو تكلم عن الأشخاص اللي بيحكمون على الآخرين، بيقول أنت ما تعطي بطاقة تعريفية عنهم، أنت بتعطي مو أنت ما بتعرفهم، هل بطاقة مني أنا من كيسي، أنت ما بتعرفهم، أنت بتعرف عن نفسك من خلال حكمك على الآخرين. عرفت؟
0: لو كنت شخصية حدية حبالغ في الحكم. صح ولا لا؟
1: ممكن زي ما قلت محمد، لما قلت أنا في شخص دائما بيعطي الناس أكبر من قدرها أو أكبر من مقامها، فإحنا إيش نقول؟ هذا ما يعرف يوزن الناس، بيعطي الناس أكبر من مقامها، بيرفع السقف كثير.
0: خجولة ممكن الناس تتحاشى هذا الشيء وتقول لك لا الناس مرة طيبين، وهو ممكن يهين فيه يعني، خاصة الشخصيات اللي ممكن تستغل في طيبها الزائد.
1: أيه؟
0: في
1: طب معنا بس شوف انا مناسبني الموضوع، مناسبني تفنيطك، لانك انت يعني على الكلام اللي قلته واللي الحين حواري معاك محمد واضح انك انت بتختلف معه، واضح انت بتختلف معه.
0: لا انت لا تلبسيني طاقية الاختلاف. انا ما
1: انت قاعد الحين انت قاعد تعطيني كذا مثل.
0: لا انا قاعد اتجاذب معاك الكلام واحاول اني امطط في العبارة، فهمت علي؟
1: تمطط بالعبارة بس تمطيطة صحيحة، ممكن تكون صحيحة ترى على فكرة. ايوه ممكن انت تكون صح. شوف انا نوعا ما بختلف معه، انا حجي في صايدك حختلف معه. ليش؟ لان احنا من خلال التجارب يا محمد بنوصل لمرحله احنا بنعرف نقيم الناس وبنعطي بطاقه تعريفيه عن نفسنا ان احنا وصلنا

0: لمرحلة من الوعي والنضج العالي اللي أنا أعرف أقيم الأشخاص وأضع كل شخص في مقامه في قدر الحقيقي.
1: هذا نضج
0: بالضبط. أنا أختلف معه يعني. إيه لا إن شاء الله نوصلنا، ليش ما نوصل؟
1: لا أقصد يعني هي حلوة يعني هي ميزة. لا في ناس وصلوا بلغوا من الأعمار يعني أعمار كبيرة ولا زالوا يعني
0: ما له شغل العمر، ما له شغل العمر.
1: لا
0: ما له شغل النضج، يجي ممكن وراثة عالية. وممكن يجي وراثة يا محمد. تقول هذا والله جدك ما شاء الله حكيم من يوم صغير، حكيم جدة ولا أبوه، طالع على أبوه، طالع على خاله، طالع على عمه.
1: هذه تنقسم مثل ما يقسم الله الهموم ويقسم الأرزاق، هذه برضو العقل والحكمة وال
0: أنت الحوار معاك ولا يمكن أنه يخلص صراحة. أنا سعدت بالاتصال
1: لأنه جيتي في ملعبي.
0: أنت كوتش؟ حضرتك كوتش؟
1: أيوة. لايف كوتش.
0: أنا أصلاً لايف كوتش. أنت من البداية لما قلت بحكم عليك أنا عرفت دايركت، عطيتني المسج هذا أنك لايف كوتش. طيب يلا عطني تصورك عني، احكم علي.
1: انت في النطاق الاخضر الجماهيري ما شاء الله يعني، عشان كذا انت في مكانك الصحيح والله يوفقك.
0: شكرا جزيلا لك، هذه رساله كبيره واعتز فيها وسام بعد، انا عرفت ايش المحتوى فيما بعد. شكرا لك عموما يا محمد، يومك جميل ان شاء الله. مشكور ممنونه لك على هذا الاتصال. شكرا تسلم، دوام راسك مرفوع ان شاء الله. طيب شكرا لكم اصدقائي، بكذا انا وصلت لنهايه مشوار برنامج في الزحمه اليوم فوسفوريرا. فوسفوريرا حقيقي اليوم كنتم الساعة الأولى والثانية، فوسفوريرا سوبر نار نيرو، أبدعتم حلقة اليوم حقيقي باتصالاتكم ومشاركاتكم من خلال الهاتف، مشاركاتكم من خلال الواتساب أو أيضا من خلال منصة إكس. شكرا لكم من الأعماق، شكرا عبدالله الكعيد من الإخراج، شكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة في نفس الحزة وفي نفس التوقيت من 4 إلى 6 ومشوار جديد يجمعني معاكم بزحمتنا اليومية من 4 إلى 6. فما لله، باي باي.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من مونديال 26، الحلقة الختامية. أسدل الستار، أعلى أطول مونديال في تاريخ كؤوس العالم. عدد مباريات وصل إلى 104 مباريات. انتهت المباراة النهائية رقم 104 بعنوان عريض، إسبانيا بطل لكأس العالم للمرة الثانية على حساب المنتخب الأرجنتيني في نهائي يعتبر من أسوأ النهائيات التي مرت في تاريخ كؤوس العالم. وربما يعني يبدأ أن الولايات المتحدة موعودة بالنهائيات السيئة. النهائي الأسوأ كان في 94، هذا النهائي يعتبر يعني أسوأ بمراحل من كل النواحي، كحفل ختامي، كاستعراض بين الشوطين، كمستوى فني، كحتى ردود فعل بعد نهاية المباراة. يعني أمانةً يوم مخيب للأمال كان في كرة القدم. لم يرتقي لمستوى التظاهرة اللي زي ما ذكرت استمرت لوقت طويل جدا. خليني في البداية أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. معي في الاستوديو زميل أحمد النفيع. مساء الخير.
4: مساء النور أخوي عبد العزيز، أمسي عليك وعلى المستمعين.
3: أحمد، أمانة على المستوى الفني مجملا، رأيك في هذه المباراة؟ ولو نبغى نحط له تصنيف كيف راح نصنفها يعني؟
4: شوف، هي مباراة للأمانة كانت من طرف واحد، المنتخب الإسباني، طوال 120 دقيقة، حتى أثناء سير المباراة، أثناء التغييرات، ما قبل ما بعد، حتى حالة الطرد اللي ممكن أكثر الناس بيتكلموا أنها كانت نقطة مفصلية حتى من قبلها. للأمانة إسبانيا كانت فارضة نفسها بشكل كبير جدا لغاية آخر لحظة، أخذت الملعب بالطول بالعرض بكل شيء. يعني في النهاية يعني وصلت لمرحلة أنه الأرجنتين حتى تسديدة واحدة على المرمى لم تسددها، فهذا يثبت على أنه المباراة حرفيا كانت من طرف واحد.
3: طيب، خلينا نرحب بضيف العزيز خلف الشمري. خلف، مساء الخير. خلف، يمكن كنا قد اتفقنا بأنه هنالك فوارق فنية، وبأنه أسبانيا لديها كل الأدوات اللي ممكن تسبب مشاكل الأرجنتين، لكن فكرة أنه تظهر بهذا المستوى السيء جدا حتى على مستوى الإحصائيات، إحصائيات كارثية لمباراة ودية مش لمباراة نهائي كأس عالم.
5: لما أنا إسبانيا يعني حاصرت الأرجنتين وتمكن من التميز بجزئية مداورة الكرة، الضغط العكسي بمثالية على جدًا. كثير ممكن ينتقد إسبانيا إنه ما صنعت فرص حاسمة على الثلث الأخير من نهاية المباراة، لكن في المجمل العام هي منعت الأرجنتين إنه تلعب. المشكلة إن الأرجنتين حرفيًا ظهرت بشكل يعني ضعيف جدا في محاولة الفوز ببعض الثنائيات، القرارات الفردية، غياب تام في الحل الفردي. ميسي مع الإرهاق مع كثر المباراة متوقع أنه بدنيا ما راح يعطيك أفضل شيء، لكن بقية اللعيبة الفاريز، فرنانديز، باكليستر اللي تحسن أدائهم بمرور المباريات، أيضا حتى التبديلات أعتقد أنه سكالوني ما أعطت الإضافة بقدر ما هي كانت كلاسيكية لأبعد درجة. أول تبديل كان فاراديس لحماية العمق وليس لمحاولة الخروج من المنطقة. أيضا لما نزل تبديل الآخر ظهير بظهير مونير ومونتيل بدل ما يدخل جوليان سيميوني مكان ديباول بتوقيت أبكر. كل التغييرات ما شعرنا أنه في محاولة حقيقية لتغيير وضع. وكان هذا الأمر كرس الهيمنة الإسباني أمس كانت حذرة جدا في عملية فقدان الكرة في جرأة في اللعب نخطو في تمكن الناقلة. أيضا دخول بيدي تحديدا أعطى نفس جديد للهيمنة تعلق كبير جدا من فابيو رويز. لكن النفح اللي أعطاها بيدي في الفترات اللي حاول يضغط فيها الأرجنتين في عمق الملعب المراوغ والسلام الكرة بين الخطوط مع تألق استمرار تألق رودي أعطت إضافة كبيرة جدا بالنسبة لإسبانيا. إسبانيا أمس الأمانة من الباب المحرف تفوق كامل افتقاد الحدة في الثلث الأخير زي ما ذكرنا. ما في مهاجم حقيقي ما في جناح أيسر حقيقي والجناح الوحيد لا يمر بعفل فترات على المستوى البدني أو حتى على المستوى يعني مع ذلك لعبة تهيمنة كبير جدا. يمكن هذا أول في الأول نهاية أشوفه وان سايد جيم مباراة كبيرة كانت في النهاية كانت غير متكافئة. كمثال من 2002 ألمانيا البرازيل بخلص في غياب بلك ملك شفنا ألمانيا تحاول وتطلع مناطق وتفعل شيء. الكرواتيا وفرنسا كان في تفاوت المستويات في 2018 شفنا الكرواتيا تحاول تطلع مناطق أيضا. أمس الأرجنتين حرفيا بلا خطة هذا وضحنا ما بين تغطي كثير الأرجنتين. لكن الأرجنتين حققت أكثر من استحقت. تكلمنا هنا كثير أنه وصولها لهذا المكانة فشل للآخرين أكثر من أنه تفوق للأرجنتين اللي عاشت على لمحات عاشت على أخطاء الخصوم بزخمها بثقتها الهائلة بنفسها فنيا. أمس إسبانيا وقلنا يمكن هنا صارت المباراة بشكل فني واتساق أن الأرجنتين تقريبا ما لها فرصة مع إسبانيا اللي عندها نقطة قوة الاستحواذ العكسي الهيمنة لدرجة يعني مفرطة دون وجود أي خصم يقومها في الملعب. الأمر كرس الهيمنة بشكل واضح جدا. إسبانيا استحقت المباراة. إسبانيا مرة أخرى ما هي أفضل نسخة من إسبانيا لكن فأنا تقول لك أنه يعني استراتيجية وهوية فنية وشوية لعيبة

0: ممتازين تقدر تبني عليهم ان تقدر ممكن تحقق على الالقاب ممكن على المستوى الدولي بطوله اليورو الان بطوله العالم ما بينهم الاولمبياد انجازات كبيره جدا للكره الاسبانيه وبطوله مستحقه بغض النظر عن المستوى العام اللي لعبت في اسبانيا لكن في اللحظه الحاسمه في الفتره وفي المباريات المهمه اسبانيا تفوق على الخصوم بشكل واضح فرنسا في النهائي وغير الارجنتين فبالتالي البطوله تماما مستحقه بالنسبه لاسبانيا.
1: احمد لو جينا من اختار عنوان عريضة هذه المباراة فان انت راح تقول انه اسبانيا استحقت بطولة العالم وانه اسبانيا هي تجسيد للفكرة اللي تغلبت على الخوف. اسبانيا فازت لانها استحقت الانتصار وبحثت عن الانتصار والارجنتين كانت تبحث فقط عن تأجيل الخسارة. كنت تشعر وانت تتفرج المباراة بانه الخسارة قادمة بس هي فكرة ان احنا قادرين نأجلها الى متى. إن مارتينيز تألق بشكل كبير جدا تصدى ال 11 تصدي منها كان تصدي آخر دقائق ركلة حرة كانت من لامين يامال لكن احمد خلينا نرجع خطوتين ثلاث خطوات وراء لما نتكلم عن الفكرة. الإسبان آمنوا بفكرة من بداية الألفية كانت نقطة تحول في مسيرة كرة القدم الإسبانية هي أنه إحنا نعتنق هوية معينة نؤمن فيها نؤسس عليها ونتعامل بالتسلسل الهرمي الصحيح أنه عملية البناء ما تكون من المنتخب ولكن المنتخب هو يكون الحلقة الأخيرة من السلسلة ويكون الناتج النهائي ويكون الأمر اللي تبان فيه تلخيص العمل اللي عملناه قبل ذلك على مستوى الأندية على مستوى التأسيس. اللاعب الأسباني مؤسس بشكل جيد. اللاعب الأسباني من عمره 9 سنوات 8 سنوات هو عارف شي يبغى. اللاعب الإسباني حتى لما تيجي تشوف اللعيبة الصغار أحمد بعمر 10 سنوات و8 سنوات الإعلام الإسباني الرياضي يعمل لهم لقاءات وبطولات ويتعامل معهم على أنهم نجوم كرة قدم. طيب ويحاول يضعهم تحت الضوء الإعلامي يؤسسهم إعلاميا يتناقش معهم في قضايا أحيانا أنت كمتلقي تتفاجأ أنه هي أكبر من عمرهم وتتفاجأ بالرد. أن اللاعب الإسباني ذهنيا مهيئ بشكل كبير جدا ويبدو أن الإسبان يؤمنون بأنه فكرة التهيئة الذهنية لا تقل عن التهيئة على المستوى البدني. هذا الجيل أخطر من جيل 2010 لأنه حقق النجاح في معدل أعمار أقل. 90% 95% من اللي حققوا هذه البطولة مؤهلين للعب في كأس العالم القادم. يمكن إمريك لابورت عليه علامات شكوك رودري حول بعض المواضيع والجاهزية البدنية لكن أنت تؤمن بأنه إسبانيا قادرة أنه هي تشارك بنفس الأسماء. في اليورو شاركت بلامين يامال بعمر 17 سنة في هذا المونديال شاركت بكوبارسي بعمر 18 سنة. مين الجاي في, في, في اليورو القادم؟ مين الجاي في كأس العالم القادم؟ ولا أحد فيهم عنده مشكلة fit on the system يدخل في النظام أمر طبيعي جدا. دي لافوينتي حاله حال ديلبوسكي حاله حال بقية حاله حال أراغونيس هم مش أحسن مدربين في التاريخ ولكن هو جاء على مهمة سهلة أو مش سهلة يعني بمعنى سهلة ولكن مهمة غير معقدة لأن اللاعب متفهم ومتشرب الأداء. أنت كل اللي عليك أن أنت ترتب رصة الشطرنج على اللوح وتقول له تحرك كذا وتحرك كذا.
2: من حيث ما انتهى ديلافونتي عشان نعطيه حقه للأمانة لما ظهر في تصريح أمس تكلم أنه أنا فرحان لتوريس أنه هو من سجل هدف الانتصار فلما سأله بحكم أنه هو المواظب والمثابر وما إلى آخره فهنا تعرف في خفايا تصريحه أنه هذا واحد من اللاعبين اللي كان ممكن يلعب أساسي لكن هو جلس معه بفكرة أنك أنت تكون بديل وأنصفت كرة القدم. الآن ديلافونتي لما يرجع يتكلم الآن يقول لك أنه إحنا وصلنا لمرحلة الآن إحنا نفكر في 20-30 يعني استنادي للكلام اللي انت قاعد تقوله انه اسبانيا ليس اللي فقط انه احنا نذهب لتحقيق البطولة وانما للاكتساح اي بمعنى انه احنا ناخذ جل البطولات اللي احنا نشارك فيها. واحدة من الاشياء اللي انا بذكرها اللي تعتبر ايجابية في اسبانيا وسلبية في انجلترا الاعلام الانجليزي انظر ماذا فعل مع تخل ولعيبة انجلترا في طوال البطولة طول في الاعلام الاسباني الإعلام البرشلوني ترى ما راح على أسطوانة إنه ما في ولا لاعب مدريدي والكلام هذا كله.
1: هذه لعبتنا. هذه إحنا لعبتنا.
2: إيه بس أنا بوريك.
1: نفوز. ما أدري كم لاعب من عندنا نخسر. اللوبي الفلاني هو السبب.
2: وما هذا اللي أنا بتكلم عنه فلما الإعلام البرشلوني ما يتكلم عن هذا الشيء رغم إنه في صالحه.

0: تعرف انه لا في تكاتف. لما اشهر البرامج اللي موجوده تشيرتون وغيرها لما تجي تطالع تتابعها في اختلافات كبيره فيما بينهم، لكن لما بدت البطوله وبدا منتخب اسباني صار في تكاتف اتجاههم. طول في اللاعبين الاسبان القدام اللي موجودين في المدرج تلقاهم لاعيبه برشلونه ريال مدريد اتلتيكو مدريد وما الى اخره. اضف الى ذلك التصاريح اللي تصدر من اللاعبين طوال فتره البطوله في في في في جميع وسائل السوشيال ميديا كيف كلها دعم للاعبين. يعني ما جاء يوم من الايام راموس وقال لك لا انا افضل من لابورت انا سجلت، ولا بوي القاد الكلام، ولا حتى انيستا وتشافي يتكلموا عن ثنائيه رودري وبيدري وما الى اخره. هنا تعرف انه الاسبان لا في شيء تاسسوه من الصغر ان احنا بس نحقق بطولات ونذهب بعيد. في العشرين سنه الاخيره كاسين عالم، امم اوروبا، الدور الاوروبي، فكل البطولات شاركوا فيها وكل البطولات حققوها. هنا تعرف انه منتخب متاسس صح.
1: ابغاليا اسبانيا هويه واضحه، فكره واضحه. دائما انا اقول انه هنالك اكثر من طريقه واسلوب للنجاح، لا يوجد مرجعيه واحده، المهم هو انك تجد التوليفة التي تتناسب معك اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، وتقدر تبني من خلالها هوية مستدامة. شاهدنا نماذج لكثير من المنتخبات نجحت نجاحات مؤقتة وكانت نجاحاتها مبنية على طفرات زمنية معينة. إسبانيا واضح أنه بنت قاعدة مستدامة قادرة على الإحلال باستمرار لضمان أنه إسبانيا تكون موجودة دائما في المشهد.
2: شوف في إسبانيا يعني من قبل حتى نجاحات المنتخب الأول في 2008 وما تلا ذلك، دائما إسبانيا كان عندها هوية فنية، دائما عند الفرق الناشئين والشباب وحتى الأولمبي دائما تظهر بشكل جيد. في 98، في 97، في 95 ما تلا ذلك، لكن أخذ القفزة مع تقريبا بعد 2006 شفنا هذا الفريق يتطور ويأخذ الأبجريد. الآن اليوم أو قبل يومين تقريبا مباراة نهائي أوروبا تحت 17 سنة أصبح نهاية متكرر ألمانيا إسبانيا، يوضح لك أنه العمل على الهوية الفنية وعلى العمل على القاعدة يجب أن يكون مستدام ومتسلسل وغير آخر، وعدم الاعتماد على جيل واحد أو مجموعة واحدة، لأنه الاكتفاء بجيل واحد تحديد طفرة تميز 4-5-10 سنوات ثم ستتعب كثيرا لتخلق جيل جديد. لكن إذا كان عندك جيل أو عمل مستدام بالتالي اللعيبة الناجحين ينتقلون إلى مستوى أعلى من غيرهم، اللعيبة اللي ما يقدرون يتطورون بالقدر الكافي يجي جيل بعده يغطي هذا النقص، بالتالي يكون عملية تكاملية حتى لو ما كانوا بنفس القوة وبنفس التميز، لكن لما يكون هذا الأمر موجود بالتالي يعطي إلهام حتى الأجيال اللي تحتهم وينتظرون فرصهم، يكون لديهم رافد لما يروح للمرحلة التالية يلقى لعيبة خبرة، لعيبة نجوم يقتدي فيهم، يسهلون عملية خلينا نقول نقل الفكرة ونقل الهوية الفنية إلى الجيل المقبل. تعالي إسبانيا أعتقد أنه نموذج في هذا الجانب. أيضا لا ننسى مرة أخرى الجانب الإداري جزء كبير جدا في الظل ما نشوفه أنه من برا ونتعامل، لكن ما في اتحاد أو منتخب أو نادي ينجح بهذه الاستدامة بدون عمل أو بخطة واضحة بمركزية أو خلينا نقول بكوادر ذات كفاءة جيدة جدا وبإدارة مستقرة. حتى لو تغير الاتحاد الفكرة ما تتغير. هذا الأمر أعتقد أنه عامل مهم جدا، بل هو العامل الأساسي باعتقادي اللي يسمح لأي مؤسسة بالنجاح أفضل فترة ممكنة. يكون عندك إدارة واعية، إدارة ذات خطط واضحة، أيضا حتى عملية الإصلاح داخل هذه الخطط دون انتزاعها. الأمر بيعطيك خلينا نقول مصداقية، بيخلي يسهل عملك حتى لو غيرت بعض الخطط الجانبية الفرعية أو أضفت لمستك كاتحاد جديد أو كمسؤولين جدد ما تطلع عن الخط أو المسار. طيب وبالتالي الأمر يمنحك امتياز على الآخر فيسهل عملية خلينا نقول تسريع نجاح خطتك. أعتقد أن إسبانيا صارت بهذه الطريقة بشكل مميز. إيطاليا فترة فترات كانت من أسباب نجاحها أنه دائما هناك فرق سنية جيد جدا. إيطاليا مجرد ما فشلت الفرق السنية ونجاحاتها تراجعت تلقائيا انعكس ذلك على الفريق الأول، ذلك الكرة الإيطالية خاصة كمنتخب إيطالي تراجع بشكل كبير جدا لدرجة أنه إيطاليا بكل تاريخها العظيم ما تلعب كأس العالم ثلاث مرات أو ثلاث نسخ بالتالي. هذه يوضح لك لدرجة أنه كرة القدم إذا أردت النجاح فيها تحتاج عمل تراكمي بخطة واضحة بكفاءة عالية من الناحية الإدارية، ثم تأخذ الخطوات للمرحلة الأخرى، البنجال الفني، اختيار المدربين، حسن الاكتشاف، تبني هوية فنية واضحة، مو مدرب يأخذك يمين والآخر يأخذك يسار والثالث يضيع، بالتالي يكون عندك جيل مشوه من ناحية الهوية الفنية. هذا أمر أمانة إسبانيا أعطتنا الدرس مرة مرتين وثلاث لمن أراد الاستفادة، أما من يعني يريد العبث عاجب وضعه هذا موضوع على آخر.
1: طيب إسبانيا أحمد النجاح مش بس على مستوى اللاعبين، على مستوى الكوادر. أحمد لو رجعنا بالذاكرة 20 سنة وراء إلى 2006 ما في مدرب أسباني تقدر تصنفه مدرب صف أول، ما في، لدرجة أنه أسباني على مستوى المنتخب الوطني كان مدربه لويس أراغونيس اللي كان يعني كبير في السن وخلاص، وأساسا حتى ترى بعد اليورو 2008 راح يدرب فنربخشة يعني خلاص، وديل بوسكي جاء من العدم وتعال بتجارب سابقة مع ريال مدريد ودرب لها لأنه أنت أحسن شيء موجود خلاص، ديل بوسكي أحسن حاجة موجودة في أسبانيا. الطفرات اللي حصلت على أن الإسبانيين يؤمنون أن الكوادر اللاعبين يحتاجون إلى كوادر تشرف عليهم، وأنه جودة الكوادر هذه هي اللي قادرة على إخراج أفضل ما في اللاعبين، وبالتالي أنا محتاج أطور أيضا على مستوى الكوادر. إيش اللي حصل أحمد؟ شاهدنا صف كبير جدا من المدربين اللي خرجوا، بيب غوارديولا، لويس إنريكي حاليا موجود في باريس سان جيرمان، أتكلم عن اليوم واحد من أقوى دوريات العالم، أوناي إيمري، أرتيتا في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لتشافي ألونزو، مدربين أسبان موجودين، رافا بينيتز في فترة من فترات كان موجود،
0: فابريغاس
1: حاليا يقود الثورة الكبيرة الموجودة في كومو، عدد كبير جدا من مدربي الأسبان أحمد ينتشرون في كل مكان. إسبانيا آمنت بأنها فكرة والفكرة لا تموت ولكن تنتقل من حالة إلى أخرى.
0: لا شوف، أنا يمكن أروح مع أخي خلاف على حاجة مهمة ذكرها، أنه مع تغيير كل المدربين، مع تغيير الأسماء، مع تغيير كل شيء، واضح أنه فيه خطة استراتيجية شغالين عليها من سنوات ولسنوات، فما تقدر تيجي أنت كمدرب وتقول أنه أنا مثلا لا أبغير، ما تقدر تيجي وتقول مثلا أنه إحنا ممكن نكون بحالة دفاعية، برضو ما تقدر. فالنهج موجود، أنت عشان تكون موجود لازم تتبع اللي إحنا ماشيين عليه ككل. فاللي عجبني أمس أنه برضو بتصريح ديلوفنتي يتكلم عن لامال لما سألوه أنه ليش مو بنفس ستايل برشلونة المراوغة والتسجيل وما إلى آخره، قالوا أنه ضحى بأشياء كثيرة لجل المنتخب وعنده انضباط عالي بشكل كبير لجل المنتخب. فهنا تعرف أنه حتى لامال عارف الشيء هذا ومقر فيه وقاعد يشتغل مع اللاعبين بنفس التفكير اللي موجود. منتخب إسبانيا برضو اتفق مع خلاف من الفئات السنية، يعني لما يجيك لاعب اسباني عمره 18-19 ويتم تصعيده للكلاسيكو في الريال وبرشلونه، يمكن نتذكر زمننا اول ما جاء نيستا، انا افتكر في اول كوره كاليخون يعني حط كوره ما بين اقدامه وكنا نتكلم انه كيف، لكن بعدها ولد لاعب لا ما تقارن باي اخر بلاعب اخر، هو السبب في تحقيق كاس العالم. فاللعيبه الاسبان الان في معدل اعمار صغيره قادر يكون اساسي وقادر يلعب مع الريال، مع برشلونه، اي نادي في العالم، منتخب، في اي تجربه.
1: باكو بارسي يجي في أصعب حقبة في برشلونة بأسلوب لعب يعني ما يخدم أي مدافع، يشكل ضغط كبير جدا أن أنت تلعب على بعد 30-40 متر مرتفع عن المرمى، بعيد عن المرمى، وبالتالي أنت أي خطأ ما عندك فرصة تنكشف على طول. في الأخير نكتشف أنه كل اللعيبة اللي بجنبه الخبرات، أراوخو يغلط، إيريك غارسيا يغلط، وهو صمام الأمان الوحيد اللي موجود بعمر 16 سنة كان مع برشلونة.
0: بالضبط، وجات له فترات وغلط ولكن ما تحاسب، حتى الإعلام ما كان هادم مع اللاعب. فإنك أنت لما تروح للمعسكر يختلف الوضع 180 درجة، يكون في تناغم بين اللاعبين بشكل كبير جدا.
1: ورجع النهائي على فكرة باكو بارسي أفضل لاعب في نهائي كأس العالم،
0: أفضل لاعب في النهائي وأفضل لاعب شاف في البطولة.
1: طيب غالية، لامين يامال في اليورو الماضي 171 سنتي، لامين يامال في كأس العالم الحالي 181 سنتي. كان في إحصائية تتكلم من الصيف الماضي إنه الولد معدل نموه خطير يعني مقلق لبرشلونة، لأنه حسب الإطار الطبي في برشلونة أن الولد ممكن يوصل 190. 190 متعبة بالنسبة للاعب على مستوى المرونة وعلى مستوى قدرته على أسلوب لعب لامين يامال. التحدي الأكبر اليوم بالنسبة لبرشلونة هو احتواء لامين يامال بدنيا يعني. وكان الحديث أنه والله اللاعب لو ابتعد عن الإصابات، لو قدرنا نحميه على مستوى الإصابات، لو أقنعناه أنه يعدل من بعض السلوكيات خارج الملعب، ولو استطاع يعني معدل النمو يعني كان بالإمكان السيطرة عليه في مرحلة ما وإبقاءه تحت 185-86 سنتي، أنت تتكلم على لاعب قادر أنه مثلا يعمل استمرارية زي اللي عملوها عظماء كرة قدم ميسي وكريستيانو رونالدو والأسماء هذه.
2: أعتقد حتى لو وصل 190 ممكن يلعب بالمركز اللي الكل ينظر له أنه أكثر مناسبة مستقبل لامينيمال اللي هو مركز رقم 10، سرعة الجناح وما إلى ذلك. أعتقد أنه مشكلة لامينيمال ما أعتقد في النمو، أنه في رجل يمتلك ملكة الرؤية، التمرير الحاسمة، المهارة هذه اللي تساعد أنه يلعب في العمق بتميز كبير جدا، حتى لو زاد طوره بشكل كبير جدا، ولو أنه مناسب جدا، بالعكس هو أكثر تكاملية في هذا الجانب. لكن أعتقد أن المشكلة الأكبر في لامين يامال هي عقلية لامين يامال. مرة أخرى 19 سنة، عمر لا زال صغير جدا مقارنة، لكن بحجم التجربة الموجودة عند لامين يامال يعني تجربة جيدة جدا. رجل يلعب تدريب مع الفريق الأولمبي ثالث موسم على التوالي، ما بيحمله أعباء كبيرة جدا، لكن خارج الملعب جزء كبير جدا من إصاباته العضلية هي واضح إنه الماركتينج، نوعا ما السهر، الحياة الشخصية، عدم التركيز بشكل كامل في هذا الجانب، وهذا دور كبير جدا، لأنه اللاعب غالبا لمينيمال أو غيره لما يوقع في وحل الإصابات خاصة العضلية صعب جدا يطلع منها حتى لو انظر. بالتالي تكلفته للعودة وتجنبها راح يكون ضخم جدا، وراح تحصل على 60-70% في أفضل حالات ماكسيمو هيلثي تكون في وضع جيد. لكن لذلك لامين يامال إذا ما أراد برشلونة حمايته وأراد حماية نفسه، لكن دائما أقول إنه اللاعب هو من يحمي نفسه قبل أي أحد، البقية عوامل مساعدة. التغيير يجب أن يكون من اللاعب، الانضباط يجب أن يكون من اللاعب. لامين يامال يجب أنه أنا باعتقادي أنه يروح لوكيل خورخي بينديز، وكالة مينو رايولا، ناس منضبطين قادرين على نقول وضع اللاعب في سياقات إعلامية بشكل جيد، لكن أيضا يفرضون نقول ضغط جيد جدا لإدارة وضع لامين يامال. لامين يامال بالإمكان وسقطه حرفيا أنه يكون من الأفضل في التاريخ، لاعب عنده كل الإمكانيات، سرعة ومراوقة، ثقة بالنفس، صفاء ذهني في الثلث الأخير، رؤية جيدة جدا، استخدامه حتى القدم اليمين ممكن يتحسن بمرور الوقت، وأيضا في بيئة من ناحية فنية في برشلونة يعطيهم حرفيا كل ما يحب ويشتهي، حتى في الفترات اللي يقدم فيها مستوى سيء هناك قيام تام للنقد. هذه أعتقد كل العوامل جيدة جدا بالنسبة للامين يامال لأنها تعتبر مثالية. لكن لامين يامال والبيئة اللي حوله يجب أن تساعد بشكل كبير جدا، الانضباط، العقلية جزء كبير جدا من النجاح. وأرجع أضرب مثال على ميسي نفسه لما كان عرضة للإصابات بسبب تكوينه البدني ومرض 2008، كان تعرض كثير من الإصابات العضلية، غير النظام الغذائي، التزم بشكل متطرف بنفسه، هذا الأمر جعله في مستوى آخر من ناحية بدنية. وشكرا ميسي سنوات طويلة لا يصاب. ذلك أعتقد أن لامين يامال بعيدة عن قضية الطول متعلقة بالنمو، أنه يهتم بنفسه، يركز على نفسه بشكل أكبر، ويبتعد عن كثير ما يضره لاحقا، لأنه الإهمال في الأكل والنوم وشدة التدريب هذا كله تنعكس تماما على صحته البدنية، وخاصة مع كثافة المباريات اللي نشوفها في السنوات الأخيرة في البطولات الأوروبية.
1: حاكم كرة القدم، رجل البطولات الكبرى، دينامو خط الوسط، مسمار التوازن في العمود الفقري بالنسبة لمنتخب إسبانيا، الرجل اللي ينزل بالشوكة والسكين يسير المباراة زي ما يبغى. تبغى نعلي نعلي يا باشا، تبغى نهدي الرتم نهدي يا باشا، اللي تبغى. رودري أفضل لاعب في كأس العالم مرة أخرى، أفضل لاعب في بطولة كبرى، الرجل اللي انتقد كثيرا بأنه بعد الإصابة الرجل انتهى خلاص، لن نرى رودري مرة أخرى. الرجل اللي وراك أنه كرة القدم قادرة على إخراج محاور ارتكاز بجودة أكثر تكاملية، الرجل اللي رفع السقف بالنسبة لتصنيف محاور ارتكاز، اليوم أصبحت يعني تراك مرجعية وكرجل يتم المقارنة بما يقوم فيه، متكامل أحمد على مستوى خط الوسط وعلى مستوى ما يقدمه، الرجل يعني استثناء في كرة القدم. ربما استمرار كمان سنة سنتين بنفس الأداء

0: له لسبب واحد والله. يمكن نفتكر وقت الإصابة، ترى هذا لاعب بعد من الرباط، فنفتكر لما كانت وقت الإصابة كثير تكلموا على أنه مانشستر سيتي يمر بأسوأ حالاته، ولما رجع رودري اختلف الوضع بشكل كبير جدا. يعني هذا أكبر دليل على قيمة رودري وتأثير رودري.
1: هو الوحيد أحمد اللي كان يأخذ مانشستر سيتي لسلسلة 15-16 انتصار.
0: ما هذا اللي أنا بتكلم ايه؟ لأنه للأمانة رودري وصل إلى إحصائية مرعبة مع السيتي، 59 الظهر مباراة بلا خسارة إذا بدأها بشكل أساسي، بالإضافة إلى أنه هو الظاهر صاحب هدف النهائي اللي في الشامبيونز ليج اللي أتى فيها للسيتي، هو أفضل لاعب وقتها، هو أفضل لاعب برضه في أمم أوروبا الأخيرة مع إسبانيا، أفضل لاعب الآن في كأس العالم. تأثيره مو طبيعي،
1: بسيط محترم كلاسيكي.
0: شوف كلاسيكي لسه هاد كلاسيكي، بقول لك الشورت اللي لين هنا
1: ما في قصة ما في شيء، سادة.
0: أنا اللي يعجبني فيه للأمانة إنه اللي تابع مباراة أمس، وهذا اللي لازم يتعلموا منه لعيبة الإنجليز، إنه ترى لعيبة الأرجنتين كلها كانت تضرب رودري، التفت لحد فيهم، دور على أحد فيهم.
1: بالعكس كان لما أوتمندي هاجم وبعد مباراة وقال له أنت تكلم كثير، قال له أبدا أنا أحترمك ترى كشخص، وأنا ما تكلمت. قال له مع انه على فكره ترى كان قبلها ماخذ بوكس من مولينا. طيب
0: ما انا هذا اللي بتكلم عنه،
1: وقال له انت غلطان ترى، مو انا اللي تكلمت، لانه هو اتمندي واضح انه تشابه عليه كل الاسماء مع خساره، واضح انه شوف شجر وما عاد صار يفرق، وشبكه الاسلاك وشبك بينه وبين لابورت، وقال له انت قللت من احتاوى تكلمت على التحكيم، وقال له يا حبيبي مو انا والله لابورت.
0: ما انا هذا اللي بتكلم عنه، اثناء سير المباراه رغم كل كميه التعرض اللي تعرض لها اللاعب
1: اوتمندي، يعني مضيع القبله في في في في الملعب برا الملعب، واضح انه خلاص
0: فما التفت لحد. لكنه إذا جينا نتكلم عن مباراة حرفيا ترى هو من سير المباراة طوال 120 دقيقة. واضح بلعيبة إسبانيا كلها كمجمل، يبوي الكرة صعبت عليك ارجع عطها رودري، انتهى الموضوع. يلعب اللعب السهل الممتع للأمانة، اللاعب اللي يتعطيه الكرة ويعطيكها في مساحة أفضل. يعني أنت مثلا لو تطل مع فابين روبيز وبقية اللاعبين تأثر، لكن لما يجي منه رودري ياخذ الونتو يعطيك مساحه افضل.
1: مو احمد دائما يقول لك اللاعب الكبير او اللاعب الاسطوري اللاعب هو اللي يحسن جوده اللعيبه من حوله، يعني يحسن شكل المنتخب ويحسن جوده اللعيبه من حوله.
0: خلينا في لقطه في لقطه لرودري يمسك الكوره ولعيبه الارجنتين جنبه، يعني بينه وبينهم متر، ولا واحد يتجرى يدخل، لانهم عارفين في هذه اللقطه لو دخلوا وتجروا حياخذ اثنين وحيطلع بالكوره.
1: ابو غالية الوحيد اللي كان يعني يتمتع بصفات السيطرة على وسط الملعب والتحكم بريتم المباراة يمكن كان توني كروس وبيرلو، بس الاثنين كان عندهم كثير ملعوب فيما يخص الجانب البدني، الاحتكاك، النجاعة أمام المرمى، القدرة على التسجيل. الاثنين على مستوى المجهود البدني وقطع الكرات وافتكاك الكرات ما كانوا أحسن شيء. رودري جاء بنفس الفكرة، ولا يعني هو رودري هو بيرلو كروس البرو ماكس، يعني النسخة المحسنة.
2: خليني أختلف معك، كروس بيرلو خلينا نقول فئة مختلفة عن رودري. رودري اللاعب الأشمل في المركز رقم 6. رودري فيه جزء مهم جدا أعتقد إنه من تميزه إنه بسيط في افتكاكه، بسيط في تمريره، ما تشوف انه في اللمسه.
1: مو توني كروس وبيرلو كان يحسسونك انه كره قدم سهله، بس لما تنزل الملعب تحاول تطبق نفس الافكار هنا تبدا يعني تستخير وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني حسسوني انه الكره سهله وهي اصعب من كذا بكثير.
2: لا هم بالتاكيد على من رودري تماما في عمليه الربط، ربط الايقاع، فهم اللعبه شيء في مستوى مختلف. طبعا انا رودري انا اعتقد انه ايضا يشترك معه في فهم خارق جدا للعبه، لكن بستايل مختلف،
1: اكثر شموليه.
2: انا اشوف انه لا اكن يلعب رقم 6 كما يقول الكتاب، اللاعب اللي تبغاه 6 الستة عقده متطور، رجل لا يخطئ باليسار باليمين، توقيت التمريره الفرق عن كثير مثل بوسكيت مثلا، خلينا نقول كانتي، وان كانتي مختلفه، بوبا لعيب الوسط اللي نعم بارزين دفاعيا لكن دائما عندهم اللمسه الجماليه، هو عنده اللمسه الجماليه، شو يعرف انه الكره بسيطه، التمريره بسيطه في اليسار، قراري في اليمين سهل، افتكاك كره. المميز في رودري انه ما تشعر أن الوضع هذا غير موجود، فجأة الكرة

0: قطعت من السيتي او اسبانيا، اول لاعب يخطف الكره، منين طلع ما تدري. هذه عنده قدره على استباقيه على قراءه الموقف بشكل مرعب. فجاه اللاعب زميله فابير ويز يستلم الكره متضايق، تبحث انت كمتلقى تشوف وين اللاعب، متى اول لاعب يطلع له روزي. شيء من الوعي والتمكن في قراءه، دائما هناك كان في عقله، دائما هناك قدرة على توقع الكرة. لما يستلمها فابير ويز في اليمين وين بيروح، لما يستلمها دانيل أولمو، لما تنخطف من بيدرو بورو وين بتتوقع مسار الكرة. شيء هائل جدا بالنسبة لي، قدرته على توقع دائما انه يكون خيار تمرير، قدرته على انه يتمركز بشكل سريع جدا بسبب قراءته الاستباقية للعبات. شيء اعتقد انه شيء جنوني، جنوني جدا. ومع ذلك لما يدخل في معك في صراعات بدنية دفاعية ولا يخسر، بسبب انه يعرف كيف يستخدم جسده مره اخرى بدون لقطات مؤثرة. كثير من اللعيبه يقدر يعني يسوي لك تكل بشكل جيد، يستكلك الكره بطريقه استعراضيه، لا ويدور البسيط والمفيد. امانه تميز كبير جدا. ايضا رودي في نقطه تحسب له في هذه البطوله، انه اسبانيا بدات ضد الكابيردي، السعوديه اوروغواي ما كان مقنع، حتى مباراه رودري كان الوحيد اللي يلعب كره قدم، الوحيد في مستوى ثابت. بيدري كان سيء، لامين يامال، أليكس باين تهز المستوى، ويارزابال، الجميع تهز المستوى.
1: هذا بغالي يدفعني اسالك سؤال، كيف منتخب كل النجوم اللي فيه، يامال ما قدم بطوله افضل شيء، اولمو مش اولمو اليورو الاخير، تكلم على البدلاء مثلا نيك ويليامز عائد من إصابة، فران توريس يمر بفترة صعبة جدا، أليكس بايانا مش أحسن حاجة موجودة على مستوى خياراته الهجومية، كل هذا وبيدري في الأمتار الحاسمة الأخيرة تم إعادته لدكة البدلاء، ولكن إسبانيا تعطيك إيحاء بأن هي الفكرة أكبر من النجوم، بأن الموضوع لا يتعلق بالحالة المزاجية أو الفنية لنجم معين، بأنه الأهم هو النظام هو السيستم.
0: بالضبط، التماهي مع المجموعة. حتى بيدري يعني لاعب بقيمة بيدري، هذا مثال بيدري جيد، أنه لاعب بقيمة بيدري وجايك من موسم أنا وكان أنه في استلام ترى خيرة ما كان جيد في برشلونة، لكن بالنهاية أنا بيدري واحد من أفضل المحاور على مستوى العالم، أفضل 10 لعيب عالمي ينظر لهذا الجانب. لما أجلس ذكا ما راح سبب امتعاض، ما راح الصحافة الإسبانية ما راح تشتري روايتك، الجو العام داخل إسبانيا راح يلفظك مجرد ما أنه يعني تحاول تتمرد على المجموعة. تالي هناك انسياق كله مع الهوية، الكل يحاول يتكيف مع الهوية. بني الفريق على رودري في الإقصائيات في المباريات الإقصائية، الكل تمها مع ذلك بشكل كبير جدا. دخل فابيان رويز اللي أيضا أعتقد مرة أخرى أنه أندر ريتد تماما في هذه البطولة، أندريت تماما في كل المنافسات مع باريس سان جيرمان، لعب ثابت المستوى مؤثر بشكل كبير جدا، ودائما حرفيا غير موجود في الصورة في باريس، كل يثني على جوانيفيش مثلا،
1: مراد بالعكس حتى باريس احسن بديل له،
0: يعني حرفيا لما غاب فابير ويز خسر كثير باريس من جودة، خاصة في الصراعات البدنية وقدرته على كسب الصراع الثاني وما ذلك. كان يظن في إسبانيا التماهي دائما مع الجو العام، منهم متألق حوله الفكرة. في اليورو الماضي أولمو، لامين، نيكو ويليامز كانوا الأفضل، يعني كل لعب تقريبا حول هذا هؤلاء، مع المرة أخرى العودة للمرجعية الفنية، القدرة على الاستحواذ الضغط العكسي والقدرة على التدوير ومقاومة الضغط. هذه فكرة يعني خلينا نقول متجذرة في إسبانيا. بالتالي لما تشوف المنتخب الإسباني مش أفضل نسخة منتخب إسبانيا، حتى زي ما ذكرت اليورو كانوا أعلى بكثير، مع ذلك يقدروا ينجحوا. أنا ما أبي أقول كأس العالم مش مقياس وما يأخذ الأفضل، لكن كأس العالم هو عبارة عن مباريات ولمحات ومضات. إسبانيا شفناها ضد البرتغال في دور 16، أعتقد ما في أحد كان يقول واو إسبانيا بتفوز في المونديال، لكن إسبانيا اللي فازت على فرنسا وضعت في هذا الجانب. لذلك أعتقد أنه في حسرة كبيرة جدا لفرق كثيرة ما وصلت، لكن إسبانيا استثمرت تماما كل فرصة ممكنة قدامها. كانت الفريق الأقل أخطاء، وهذا عامل مهم جدا. إذا لم تتميز أو تكون عندك تميز بشكل كبير جدا في الهجوم، أنت لا ترتكب أخطاء ولا تعطي الخصم هدايا مجانية، وهذا

0: ما فعلت إسبانيا أمس كان تكريس لكل هذه السلوكيات وهذه العقلية وهذه الهوية اللي فعلا جسدتها. وأعتقد أن إسبانيا كانت تستحق حتى الانتصار قبل حتى نروح للشوط الإضافية. لذلك إسبانيا مثال مرة أخرى على النموذج، مو ضروري تكون أفضل شيء لكن لا تكون نقول نسخة سيئة من نفسك.
1: أحمد، الحظ لا يخدم الأقوياء ولا يخدم الكسارى. في مرحلة ما برشلونة كان يدفع في الرانتوريس والخروج، واجه كثير من الضغوطات، اجتهد على نفسه وحاول يتكيف مع النظام، جت أسماء وراحت أسماء، الرجل بقي موجود في برشلونة ينتظر فرصته، يضيع مرة يسجل مرة، لكنه بقي مؤمن بأنه فرصته يوما ما ستأتي. حتى على مستوى اختياراته مع سيد ديلافونتي، الرجل كان مقتنع، كان قنوع، مرة ينزله في كرأس حربة، مرة ينزله كلاعب على الجناح الأيسر، لعب في كل الأوقات اللي ينزل فيها يعطي 100% من الشيء اللي هو يعرفه. أحيانا القدر يتأخر، يأخر لك النصيب إلى لحظة، هو يعني النصيب يتأخر لمرحلة يبغى لك إياها كبيرة، يعني يبغى لك إياها تاريخية. ما في أحسن من أنك تسجل هدف الفوز لإسبانيا في كأس العالم وتوضع جنبا إلى جنب مع أندريس إنيستا، أنه الرجل الذي حسم النجمة الثانية في كأس العالم، ظهر بشكل متأثر بشكل عاطفي بعد المباراة، كان يبكي بحرارة، تحدث عن الضغوطات اللي مر فيها على مستوى حياته الشخصية، على مستوى أمور كثير. كنت قد تحدثنا على هذه الطاولة على فكرة الرجل حتى على مستوى خارج الملعب، انضباطه أنه في عملية التغذية، الرجل يقول لك أنا عندي نافذة 6 ساعات بس أكل فيها يومين، من الساعة 2 الظهر للساعة 8، آخر وجبة الساعة 8 وأبتعد على محاذير معينة. شفنا التغير فيزيائيا ما بين نسخة فيران توريس مانشستر سيتي وما بين برشلونة.
2: شوف ليش أنا يمكن ذكرت بتصريح ديلافنتي أنه أثنى عليه، لأنه مثل ما أنت شرحت الظروف الكبيرة اللي مر فيها اللاعب، ترى في برشلونة في موسم يخلص على 25-30 هدف ومع ذلك ما هم مقتنعين فيه، ومع ذلك يكون لاعب بديل ولاعب يجي من الدكة ولاعب يعني منتهى عنصر أساسي.
1: وإلى أثناء كأس العالم الصحافة البرشلونية تروج أنه مطلوب من تشيلسي، مطلوب من باريس سان جيرمان، مطلوب من مدري 80 مليون 70 مليون كل صيف. الرجل ما تشتت أحمد ذهنية
2: مع الهدف هذا دحين. تأكيد البرشلونة أنه اللاعب حرفيا يستاهل 60-70 مليون، لكن أنا بقول أنه الكرة انصفت بشكل كبير جدا. وترى في حاجة ثانية، قافي يمكن في مشواره في أمم أوروبا الأخيرة مع المنتخب كان مشوار جميل، لكن الإصابة
1: يجي بس عشان يسجل بطولات في سجله وهو
2: لا أنا بتكلم على أنه
1: الكرة في جهة وهو في جهة،
2: أتكلم عن أنه الكرة أنه الإصابة بعدته عن أمم أوروبا الأخيرة وما أخذ الميدالية. فلما تكلم مع المدرب فقال له انه في ميداليه اخرى، فلما اخذ ميداليه كاس العالم دحين يعطيك يعني اللي انا بوصله انه كيف اللعيبه الاسبان انه احنا خسرنا هذه البطوله ترى عادي نروح نجيبها البطوله الجايه.
1: بس بدع في كاس العالم.
2: ايوه ما انا هذا اللي بتكلم
1: عنه، قال بدع في كاس العالم، اندبغ دبغة بعد كاس العالم في لقطه بدع فيها.
2: انا اللي بتكلم انه اللعيبه الاسبان بقوا طمحين يعني. الان احنا لما كنا نشاهد رونالدو كنا نقول متى يجيب رونالدو بطولة منتخب، لما نشاهد ميسي كنا نقول متى يجيب، كبرنا احنا نستناه يحقق شيء مع منتخب. الان النجوم اللي موجوده حققت كل شيء هم صغار.
1: طيب ابغى لي على الجهه الاخرى، ارجنتين هو عكس النموذج الاسباني تماما، النموذج القائم على الطفرات من السبعينيات، نموذج ماريو كيمبس اللي جاء حقق لقب 78، نموذج الرجل الواحد اللاعب رقم 10 اللي المجموعه كلها تعمل على ان احنا يلا نحرك ونعطيه اللحظات، نعطيه نضعه داخل السياقات اللي دائما ما يبرز فيها حتى نستفيد من هذه الموهبة الخارقة للطبيعة اللي قل ما يوجد بها الزمن. بعد ذلك جاء دييغو، وبعد دييغو تحديدا في 94 وما حصل مع دييغو، أرجنتين اختفت على المشهد، اختفت مش بس على مسرح كأس العالم ولكن اختفت حتى على مستوى البطولات. من 92 اللقب اللي تم تحقيقه في الكوبا أمريكا غابت لسنوات طويلة إلى أن حضرت قبل عدة سنوات واكتسحت المشهد مع ليونيل ميسي. اليوم مع نهاية ليونيل ميسي ولا يبدو أن هنالك بوادر أنه في نجم يملأ هذا الفراغ اللي سيترك ليونيل ميسي. الأرجنتين والبرازيل نفس الطريقة، يغيب اللاعب رقم 10، يغيب الساحر، يغيب الفينومينو، يغيب الظاهرة، يغيب الرجل اللي البلندور دائما موجود في سباق البلندور. احنا كمنتخب كمنظومة نندثر مش موجودين.
0: طبعا الارجنتين يعني في ظاهرة غريبة سرت انه لو ترجمت الاكثر من يعني من بعد الارض

0: 1997 إلى 2010 هناك جيش من اللعيبة الموهوبين، عندهم أجيال ضخمة جدا، لكن ما كان في اللاعب اللي تقول يا ابن علم. كان في جيل 98 أورتيغا، فيروخ، بيزانيتي، وطبعا نجم نجوم وقتها كان باتستوتا، 2002 الخروج المدوي، ذلك كان جيل ضخم جدا، خيارات دفاعية، خيارات الراس. 2006 تقريبا نفس الشيء، حتى لما نعزل معظم هذا الجيل وجاء جيل
1: أيمار وريكيلمي
0: وبدايات ميسي ودي ماريا وأغويرو وكارلوس ديفيز وما ذلك، ما شعرت أنه هناك هوية. حتى في ذروة ميسي، يعني ميسي في ذروة في 2010 2017 ما شفنا ذاك الفريق، يعني لدرجة أنه أتذكر نسخة 2018 كانت يعني شديدة البؤس حتى من ميسي نفسه، يعني كان فعليا يعاني، لدرجة أنه ميسي في لحظة من اللحظات اعتزل في 2017 خسارة من تشيلي نهائي الكوبا. لكن عند لحظة ما وجدوا الشيء اللي كان مفقود، تخليص ميسي من ضغوط يعني بلا أي معنى. أعتقد أنه كانت تراكمية من 2010 لكوبا 2011 كان في الأرجنتين، بعدها صار الضغط والعبء ضخم جدا، درجة انتشر ميسي مع برشلونة مختلف عن ميسي مع الأرجنتين. لكن شيء تغير بعد وصول سكالوني، بعد قدوم جيل نعم مش أفضل موهبة، لكن جيل خلنا نقول ما هو مشوه بالتجارب الفاشلة بالضغوطات المعبة، جيل فريش، جيل خلنا نقول يشوف ميسي هو قدوة، فرنانديز، ماتانيستر، روميرو، يعني ساندرو مارتينيز وكثير غيره، فبالتالي بنوا حوله بشكل جيد جدا. لذلك أعتقد أنه هذا جزء من النجاح، العقلية الذهنية تغيرت، النفس تغير. هم ما بيقولوا مرة أخرى ما استحقوا مثلا البطولات، لكن فوزهم بالبطولة تكبر.

0: أعطاهم دفعة وثقة شوي شوي بين الثقة أيضا في مونديال 22 وحصل على اللقب بجدارة. بعدها خلاص تشعر أنه ما في تغيير، ما في شيء جديد فيه. الشيء اللي كان موجود الحافز والبناء وأواخر إبراهيم ميسي والأشياء ما أضافوا شيء، رغم أنه ماكليستر أصبح يلعب بنادي أفضل، إنزو فرنانديز أصبح يلعب بنادي أفضل، ليتشا وروميرو أصبحت أنه خبرة أوسع. بالتالي يفترض أنه هذا الفريق كله يأخذ خطوة لقدام، لكن للأسف ولا واحد منهم ارتقى لحجم هذه البطولة. أرجع أقول أنه الأرجنتين في هذه البطولة حققت أكثر بكثير ما كانت تستحق، عانت كثير. إذا كان فادي كانت تستحق الخروج أمام مصر، معاناة ضخمة جدا أمام سويسرا في هذا التحكيم، ورغم التحكيم بغض النظر كان خطأ أو لا، لعب دور كبير جدا. الحالة الاستثنائية اللي صار على الإنجليز بعد الهدف اللي أعتقد ما راح تتكرر، كل عوامل استفادت منها الأرجنتين بشكل كامل. حتى الأمس الأرجنتين كانت غائبة ملغات، مجرد ما دقيقة تقريبا 92 أو 93 حصل على فرصتين ببساطة، الزخم ألعب أربع مهاجمين دفعة واحدة وأعطني عرضيتين بشجاعة وبثقة وبإيمان أنه بيسجل. هذه الأمانة كانت هي العامل الفارق بالنسبة للأرجنتين. الأرجنتين الآن من معضلة كبيرة جدا، البناء ما بعد ميسي، ميسي شاهدنا وأمس شاهدنا في الدعم والبطولة بدنيا مش قادر يعطي فترة طويلة، الفرق اللي جالسة تحيد وتحرم الأرجنتين من الكرة غير موجودة. يعني البطولة القادمة راح يكون بتأكيد ما راح يشارك فيها، بتهل الأرجنتين أمام معضلة البناء. الآن يجب أن ننظروا بشكل جدي للبناء حول مجموعة إنزو فرنانديز وماكليستر، ثنائي لازم يأخذ المسؤولية. هناك ريكوباز، هناك أيضا ماستانتونو، هناك بعض اللعيبة اللي ممكن يظهرون، الفريز لازم أيضا يحمل المشعل. لو تارو ولو أنه شوي يعمل كبير شيء لكن ممكن أيضا يساعد المجموعة
1: كمرحلة انتقالية.
0: أيضا مرة أخرى استقطاب مدرب أكثر فنيا من سكالوني، مدرب متوسط جدا من ناحية فنية، واضح جدا في المونديال الماضي والمونديال الحالي، لكنه قادر يلم المجموعة بشكل جيد، المجموعة تتناقم معه بشكل كبير كيمستري بينهم. لكن الآن ما بعد اللاعب الخارق اللي يعطينا الومضات والشيء المختلف، يجب أنه نعوض ذلك بالعمل الجماعي مرة أخرى، البناء على لعيبة مثل الكوبال زي مكرم السنتون واللعيبة الخبرة الفريز والمجموعة اللي معه، يجب أن يحملوا المشعل بشكل جيد. وما بيقول لك يكون مرشحين للفوز بالألقاب، لكن يظلون في المستوى العالي بأنه الأرجنتين تذهب للمونديال تكون أحد الفرق المرشحة حتى لو ما فازت في البطولة.
1: أحمد يبدأ أن المنطق يقول لك أنه لا يجب أن ينتهي المشهد بهذا الشكل بالنسبة ليونيل ميسي على المستوى الدولي، ربما يكمل لكوبا أمريكا، الفوز بكوبا أمريكا ومن ثم الاعتزال الدولي أعتقد راح تكون نهاية لطيفة أكثر، راح تكون وقعها حتى أخف يمكن ذكرها وصداها جيد بالنسبة للأرجنتين. لكن تحدث خلاف على أنه مرة تجيل في كرة القدم الأرجنتينية، لكن بسبب سوء النتائج هذا الجيل مر بتشوهات كبيرة جدا. اليوم هذا الجيل الشاب الصغير اللي بدأ مع ليونيل ميسي لديه تراكمات وذكريات مميزة جدا، فاز بالكوبا مرتين، فاز بكأس العالم، وصل وصافة كأس العالم، وبالتالي لديه خلينا نقول لك إرث وارتباط جيد مع المشاركات الدولية. لكن أحمد ما بعد مارادونا كان القميص رقم 10 لعنة، شكل ضغط كبير على موهبة كبيرة زي أريل أورتيغا، تم محاسبته بميزان دييغو، أو دائما ما كان يوضع بميزان دييغو، دييغو سوى أنت لازم تسوي، رغم أن دييغو كان موهبة استثنائية، حتى بابلو أيمار بعده، حتى خوان ريكيلمي بعده، حتى ميسي في بداياته في 2010 كان دائما ما يوضع في ميزان دييغو، لما حيد عن ميزان دييغو وابعد ميزان دييغو عن لها ميسي تحرر. اليوم الأرجنتين ستحاسب كل من يرتدي الرقم 10 بميزان ليونيل ميسي، ونرجع مرة ثانية نفس الدائرة ويتم الحكم عليه بميزان شخص استثنائي قد لا يتكرر في كرة القدم.
2: شوف أنا تعرفني يمكن من زمان مشجع أرجنتيني، بس في ظلم في الموضوع للأمانة، مقارنة ما بين ميسي ومارادونا والظروف اللي مرت ما بين الاثنين. يعني احنا يمكن نتذكر مارادونا كان يخرج بملابس معدومة حرفيا من قوة الضرب، احنا في زمن الآن فيه له الفار، فيه له كل شيء يقدر يرجع حقك اللي انت ضررت منه بشكل كبير جدا. اي بمعنى
1: كذا كثير من الاعلاميين اللي حضروا حقبة مارادونا يقول لك مارادونا قادر على النجاح في حقبة ميسي، بس ميسي صعب ينجح في حقبة
2: ما هذا اللي انا بتكلم عنه، مش مو تقريب ميسي، نقدر نقيس على اي لاعب ثاني.
1: هو ما قال لك ما ينجح، هو قال لك صعب.

0: ايوه لا انا بقول لك نقدر نقيس عليه لاعب ثاني من الجيل الحالي ما يقدر يلعب في الجيل القديم بحكم انه كانت في يعني قوه مفرطه في الضرب في كل حاجه ما كان في تحكيم
1: الاصابات زمان تفجعك
0: ما انا هذا اللي بتكلم عنه. فمقارنه انه شخص مثل مارادونا يجي ويحقق بطوله كاس عالم وانه يذهب بعده مباشره لنهائي كاس العالم امام المانيا والظروف اللي صارت له كيف في 94 ما تتقارن. يعني انت ممكن يجيني واحد دحين من مشجعين ميسي يقول لك طيب مارادونا ترى اهل الارجنتين بهدف باليد غش وكذا، طيب انت شايف الهدف اللي قبله لما اخذ اللعيبه كلهم؟ ففرق يعني انك لما تسجل هدفين بهذه الطريقه وميسي يصنع اسيستين امام انجلترا.
1: احنا ما ندخل مقارنات بس
0: انا ما بدخل مقارنه بس انا يزعلني ايوه انا يزعلني هذا الموضوع لانه لكل نجم له فتره يبرز فيها بشكل كبير جدا. لكن انا اشوف انه برضه مع جيل ميسي للامانه ما ننسى انه كمان دي ماريا كان عنصر فعال واساسي وثابت في كل النهايات، الاولمبياد هو من سجل، كوبا في البرازيل هو من سجل، نهائي فرنسا الاخير في كاس العالم في قطر هو من سجل الاول، هو من تسبب في ركله الجزاء. في لعيبه كثير مؤثرين في المنتخب الارجنتيني في الاونه الاخيره، لكن انه احنا نروح على ميسي انا اشوف انها ظالمه صراحه بشكل كبير جدا. لكن ميسي اثر ميسي اسطوره نعم للامانه، لكن منتخب الارجنتين احنا عهدناه من زمان انه يجي في فتره ويختفي ويروح ويرجع. لكن انا اتفق مع اخوي خليف في حاجه ذكرها في الفتره اللي ما بين 94 و 2010 ترى حرفيا كانت كميه اسماء يمكن وياك نتذكر 2002 ترى منتخب كان مرعب وكنا نقول رايح للكاس مدرب
1: لدرجه انه ما شارك في كوبا 2001 اللي في كولومبيا بسبب الاستعداد لكاس العالم.
0: ما انا هذا اللي بتكلم مدرب خرجك من المجموعه. 2006 تغيير بكرمان لركلمي معليش امام المانيا غير مجرى الارجنتين كامل، الارجنتين وقتها كان حرفيا تروح للكاس. ففي تفاصيل صغيره ما توفقوا فيها الارجنتين توفقوا فيها في الوقت الحالي. لكن انا اشوف انه الارجنتين وصلت لمرحله بامكانها انها تستمر بامكانه يكون منتخب قوي في الايام القادمه، لكن من الصعب تكرار هذه الفتره اللي احنا شاهدناها في الوقت الحالي على الاقل في العشر سنوات القادمه.
1: ابو غاليه تتفق مع احمد انه صعب التكرار و مدى تأثير الحمل اللي يتركه دائما النجم؟
2: أعتقد أنه لو كان الأمر بيدي أعتقد الرقم 10 يجب أن يكون لاعب احتياطي على الأقل المرحلة ما بعد، لأنه الناس ما عزلتها عن الفكرة أنه ليونيل ميسي مارادونا من يحمل رقم 10
1: أعطي حارس الثالث
2: بطب والله أعطي لاعب غير من هامشي ألعب أشيل غالبا راح يكون سنتونو أو نيكو باز اللي يلعب في مركز صانع أعطي رقم 21-23 ذهنيا ما أتقدر نشوف مو كذا الأمر بسيط جدا تقول يعني سطحي لكنه حرفيا يلعب دور كبير جدا في تخفيف الضغط الكبير جدا يجب أن الفريق أو المنتخب الأرجنتيني يبني حول المجموعة زي ما ذكر يجي مدرب أفضل من ناحية الفنية. أنا أنسى أنه باستثناء البرازيل كل منتخبات تقريبا امريكا اللاتينيه يدربها مدرب ارجنتيني، وهذا انه مدربين ارجنتينيين ناجحين فضلا عن الموجودين في اوروبا، فبالتالي يعني في خيارات واسعه. سكالوني امس تردد في ايضاح مستقبله، اعتقد انه يجب ان يكون في ضغط او خلينا نقول انفصال ناعم ما بين سيميوني والاتحاد الارجنتيني. ارجع اقول نقطه البناء يجب ان تبدا من هذه البطوله حتى لو لم يعتزل ميسي بناء كجزء من المنظومة يفهمون ميسي على الأمر حتى هو راح يتقبل هذا الدور راح يكون سعيد في تجنب ضغوط هائلة جدا عليه. زي ما ذكرت يعملون الأمور بشكل تدريجي للتنصل معضلة زي ما ذكرت نسبة الرقم الأسطوري والتيشيرت الأسطوري، لأنه هذه واحدة من أكبر المشاكل اللي عانى منها ميسي نفسه بكل عظمته وبكل تجربته مع برشلونة بكل الإنجازات حققها. ميسي في كثير من المرات في بلقطة مذكرة شهيرة في 2018 كان يرتجف من شدة الضغط، هذا أمر عادي لن يساعد لعيبة أقل بالتأكيد تجربة وموهبة من ليونيل ميسي. ذلك عادي الزيزي كان التعامل بحكمة بطريقة جيدة جدا. الاعتماد أو البناء الجماهير عاطفية والإعلام عاطفي والإعلام أيضا يحب هذه القصص، لكن هذا الأرجنتيني ومدرب القادم يجب والمسؤولين يجب أن يكونوا أكثر ذكاء وذهان لتخفيف الضغوط على الجيل القادم، لأنه راح يتطرف إنه هذا الجيل اللي جاب كأس العالم ووصيف كأس العالم يجب إنه يكون هذا اللي متحقق، وهذا خطأ باعتقاد كبير جدا. رجع أقول أنت حققت أكثر ما تستحق، وهذا الأمر بقدر ما هو ميزة لربما شكل عقبة كبير جدا بالنسبة للأرجنتينيين في السنوات القادمة.
1: نهاية هذا المونديال كان مليء بالأرقام القياسية، 48 منتخب، عدد مباريات قياسي 104، أرقام قياسية تحطمت كلياً من باب الهداف التاريخي لكأس العالم، أرقام صمدت سنوات طويلة، تكلم على حضور جماهيري وصل إلى 6.8 مليون متفرج حضروا في الملاعب. كأس العالم هذا بتتويج إسبانيا يحمل مفارقة غريبة، أنه إسبانيا على مستوى السيطرة هي بطل كأس العالم رجال وسيدات، يعني حتى على مستوى الأندية النادي برشلونة النسائي هو بطل دوري أبطال أوروبا، هذا يعني إسبان حرفيا سيطرة على المشهد، على مستوى البلندور أيتانا بولماثي على مستوى النسائي حتى مسيطرة على المشهد، تتكلم على سيطرة إسبانية أحمد ومشروع متكامل، يعطيك أمل بأنه الفكرة متى ما كانت حاضرة وطبقت بشكل جيد هي درس زي ما قال الخليل، درس موجود قدامك لمن أراد أن يستفيد. تفضل هذه تجربة قدامك بكل حيثياتها بكل تفاصيلها بكل أطرافها موجودين، أنا محكك عن تجربة من 50 سنة من قادها الآن يرقد تحت التراب وتبدأ تغني معهم أيها الراقدون تحت التراب، لا يعني تجربة أطرافها موجودة لحد الآن وتقادر لمن أراد، يعني وهي هنا الإرادة موجودة، النية متى ما كانت موجودة فلمن أراد أن يستفيد ترى هي موجودة. أشكرك أحمد مش بس على هذه الحلقة، على مدى بطولة كاملة أنت كنت موجود معي فيها، شكرا جزيلا لك.
0: شوف العفو لك القناة البرنامج أخوي خلاف، لكن أنا كمان في موقف ظريف صار معايا في مباراة البرتغال وأسبانيا، كنت أشجع البرتغال، فبناتي إيلين وليان الله يحفظهم كانوا يتكلموا معايا أنه لما شافوا أنه خسروا قالوا إسبانيا قوية وحتاخذ الكاس، بالفعل ترى أمس لما شاهدنا المباراة كانوا فرحانين بهذا الشيء، وهذه شعبية إسبانيا اللي اكتسبتها في الوقت اللي فيه عدد الجماهير كبير أنها زادت شعبية عند الكل.
1: وبما أن احنا يعني في زمن تمكين المرأة لربما في كأس العالم 2034 كون ضيوفي على هذه الطاولة إيلين وليان
0: بإذن الله بعد عمر طويل
1: كمحللين كرة قدم
0: إن شاء الله.
1: خلاص أنا بدأ أستغني عنك، يعني أنت موضة قديمة وربما غالية معنا أيضا تكون عبر الهاتف
0: يا رب،
1: ويعني كترث من والدها اللي كان ضيف عزيز وتعبته كثير بأسئلتي ومقاطعتي الكثيرة خلف الشمري، شكرا جزيلا لك.
2: العفو، شكرا لك، شكرا لك أستاذ المستمعين، شكرا إلى طاقم العمل لما استمتعنا بتواجدنا معكم، وإن شاء الله نكون خفين في هذا التجربة وكنا شركاء على الأقل في نقل الصورة الجيدة بالنسبة لهذا المونديال.
1: يعني أنا من 2022 وإلى الآن لا أتعامل معكم كضيوف ولكن أتعامل معكم كشركاء للنجاح. شكرا أيضا وصول للأحبة اللي تابعونا وأعطونا من وقتهم وخصصوا لنا من وقتهم يوميا من 6 حتى 7، إن شاء الله نلتقي معكم في مسابقات أو في برامج قادمة إذا الله أراد، لكن نقول إن شاء الله حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله ونشوفكم إن شاء الله في أوقات قادمة، في أمان الله.
3: جدة FM على هواك.

0: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
4: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
6: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
7: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.

0: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، أثير إذاعتكم جدة FM وبرنامجكم اليومي صيفنا أحلى.
1: يا مساء السعادة، يا مساء بداية جديدة في برنامج صيفنا أحلى. هذا البرنامج اللي يأتيكم يوميا من الساعة 8 وحتى 10 مساء، الفعاليات والبرامج وجميع البرامج الصيفية وما يتعلق بإجازة الصيف كلها راح تلاقونا عندنا في البرنامج، فكونوا فقط معانا وراح تعرفوا كيف تقضوا إجازتكم بشكل ممتع، وإن شاء الله نكون دائما معكم في طوال أيام إجازة صيف هذا العام.
0: يا رب إن شاء الله صيف سعيد عليكم وممتع، إجازة لا تنسى بذكريات جميلة بإذن الله. أجمل التحية لكم من داخل استوديو الدكتورة لولا عبدالله. مساء الخير.
1: مساء الخير زميلي خالد مستور، وكذلك تحيات مخرجنا الرائع سلطان المحياوي.
0: التشخيصة تدل على أن يومك كان حافل يا أبو سعد. التشخيصة تدل أن يومك كان حافل. التشخيص اللي أنت مسويها الله يقويك ان شاء الله.
1: يعني هي بالتشخيص يعني
0: اي ترى يعني شخصيه تشخيص الرجل تعكس حالته اليوميه.
1: اوكي
0: طيب، اذا جاك مسويها كذا ادوار
1: هذا معناته مكروه.
0: اي كان يوم صعب صراحه.
1: اوكي
0: اي نعم. ففي
1: على يعني كذا لازم يوم تقولوا لنا كذا تصنفوه يعني
0: التشخيصات اللي يسويها.
1: اي بالضبط. اي
0: اي ممكن حسب الحاله.
1: اوكي، ومتى يعني تفضل لبس الشماغ الشماغ ومتى الغترة، يعني متى الأحمر ومتى الأبيض؟
0: يعني غالبا الأبيض بيكون مناسبات غالبا.
1: أوكي.
0: أي الأحمر عاد حياتنا اليومية وكذا.
1: أوكي حلو. أي
0: هو اللي اعتدنا عليه بكثرة.
1: يعني ما له علاقة إذا يناسب الشخص أو لا.
0: لا يعني هو يعتمد على ذوقك بالنهاية وكل زي رسمي. بس يعني جرت العادة عند الكثير من الناس إنه يكون الأبيض مثلا وقت مناسبة أفراح وما إلى ذلك. أوكي. والأحمر لا يكون لليوم العادي.
1: اي
0: نعم. في الشتاء عاد لا تشوفين اشكال غير الوان مختلفه يعني اجمل، لكن احنا صيف ندور الشيء اللي يطرد الحراره شوي. ثوب الليل خفيف والابيض كذا ومكيف البارد، وما نحاول يعني نبحث عن القماش اللي يكون ثقيل. اكيد
1: اكيد طبعا.
0: انت ما توقع نفس الشيء يعني طبعا.
1: اكيد طبعا.
0: فنقول الله يهونها. اليوم طلعت والله كان شوي الجو يعني لطيف، كأني شفت فوق الأربعين ولا لا؟ فوق الأربعين يعني لطيف لطف يعني على كيفك صراحة.
1: الله يلطف بينا.
0: اي والله استمتعت أنا واحد يعني
1: استمتعت
0: جدا، فصرنا شواية أنا وياه صراحة.
1: أوكي.
0: فيعني تحياتي والله لا إن شاء الله يكون على السمعكم خير، لأن بالنهاية حسينا جتنا ضربة شمس فاضطرينا نكون برا. فقلنا لا خلاص
1: واضح عليك.
0: أي لا هنا لا مو واضح. مو واضح عليك. ما في شيء والله.
1: لا بالعكس يعني ما شاء الله بكامل أيه. حيويتك الإذاعية
0: الله يخليك. كان انعكاسك انعكاسك. عموما اللي شفت طلعات الظهرية برضو جميلة، وحي كل الناس اللي تطلع في النهار صراحة فترة الصيف، يعني لهم التحية والتقدير ترى اللي يسوونه مو بسيط.
1: أكيد طبعا. تخيل أيه أنه هو يبقى يعني مسؤولية سواقة السيارة، الشمس مهما كان المكيف يعني
0: ما يجمل. لا ما يجمل
1: عمره يعني طبعا، لأنه أشعة الشمس عليك، بالإضافة أنك أنت تروح ومبتسم وتروح تقابل الناس بابتسامة
0: وأخلاق طيبة
1: أي يعني تخيل أنه خالد مستور طاقة الشمس الضر وجايكم بهالابتسامة الحلوة.
0: الله يخليك.
1: يعني برضو مجهود يشكر عليه، بس الله يديمه لنهاية البرنامج.
0: لا لا الحمد لله أنا دائما مبتسم حبيب كل البرامج. صبح وليل. عموما انا احس الموضوع بدا ياخذ منحنى ثاني. ما ادري ما فهمتك صراحه، انت طريتي عليه ولا لا؟ لكن
1: دائما مشكوك في امري انا، ما ادري ليه.
0: طلعتي في الشمس اليوم؟
1: لا
0: خلاص ما طلعتي خلاص.
1: شو اللي طلعني؟
0: انا اتخيل لو انت تجين تشتغلين معنا الساعه 1 الظهر ولا 2 الظهر، جايه طالعه يعني لدوامك من 12.
1: شفت انا كيف حضرت الاجتماع الساعه 1 الظهر؟ هتلاقي نفس نفس النموذج هتلاقي.
0: رحت بالريق على طول.
1: أنا ما أنصحكم بصراحة.
0: والله يعني استطرادا في الموضوع صدق والله اجتماعات ظهرية لا حلوة. خلاص هنطلع فاس.
1: ضيف الله الكلام لك.
0: لا لا لا لا تورطيني. لا والله كنت بتكلم موضوع ثاني بعدين حسيت أنه حجم الجميع فقلت لا خلاص
1: لا يعني هو صح بصراحة
0: يا أختي اجتماع أحس بداية الدوام صح؟
1: كيف بداية الدوام يعني الساعة 10؟
0: لا مو 10 يعني أنت تجي تسوي لوج إن الساعة 9 ولا تبصم ولا أيًا كان
1: طيب
0: يعني 10 ونص حولها لا خلاص أعطي إيش عندك في اليوم وقضينا
1: ضيف الله ثبت الساعة 1 بليز
0: والله ما أتكلم أستضيف
1: لا 1 وشكرا وعلى عنا وعلى راس
0: يا أخي شبكت الأمور بعض
1: هي خلاص إيش اللي 9 ونص 10
0: هذا الصح طيب
1: لا في ناس تداوم بالليل
0: لا خليك من يداومون بالليل
1: طب ايه الاجتماع يكون شامل
0: اتكلم عن الناس اللي عندها دوام يعني
1: اوكي اتس اوكي اللي بس دوام نهار يعني
0: يعني مثلا هم كلهم يشتغلوا وان تيم يعني مكان واحد
1: اوكي
0: ما في احد داوم بالليل يا اوف كورس عموما يعني المفروض انه يكون الاجتماع بدري ما ينفع يكون في اجتماعات الظهريه يعني شوفي طلب عاجل يا اخي ورطتنا قسم بالله العظيم شرها
1: انا سويت
0: أنا أحاول أقفل الموضوع يمين يسار هذا اللي والله أنا بطلع فاصل
1: طيب بطلع فاصل يا سلطان

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، نواصل معكم مشوارنا في صيفنا أحلى، ونتمنى إن شاء الله اليوم يعني جميل وخفيف ولطيف
3: إن شاء الله.
2: أي وما زالت يعني اللحظات السعيدة في أولها، وتستمتعون بإذن الله تعالى
3: يا رب.
2: طيب إحنا ممكن يعني من المحظوظين اللي نداوم في الفترة المسائية
3: جدا
2: جدا لهالدرجة.
3: إيه
2: أي الحمد لله. وفي ناس يعني غالبية الناس داوم في الفترة النهارية، واحيانا يكون عندهم وقت فراغ في وقت النهار، وقت الظهر تحديدا. يمكن تكلمنا قبل شوي يعني بس في جزئيه ثانيه
3: مصر.
2: اي فاليوم صراحه نبغى نسال اذا انت من الناس اللي عادي ممكن تطلع في نهار مثل هذه الايام تكون فيها درجه حراره مرتفعه نوعا ما، ولا من الاشخاص اللي يعني مستحيل كل انشطتك ممكن تاجلها، شغلك في ناس وقت يعني مثل هذه الظروف يكون في اجازه تتماشى مثلا مع اجازه ابنائهم، يقول لك انا مستحيل اطلع في وقت النهار، خلاص درجه حراره كم وصلت اليوم 40 مثلا حولها، لا والله ماني طالع، انا اطلع فتره مسائيه، اطلع بعد العصر مثلا، اطلع بالليل. ولكن على خلاف ذلك في ناس ما شاء الله تبارك الله تمارس حياتها بشكل عادي، ما عنده اشكاليه مع موضوع درجات الحراره، وعادي تطلع تروح اشغالها، تروح انديتها، تروح تتمشى، تتسوق بعد. توقع الصبح والظهر السوق فاضي
3: جدا
2: صح؟
3: جدا
2: انت مكثره جدا اليوم
3: لانه
2: تعاقده مع جدا. حي حي ابو خالد.
3: يعني انا ماني عارفه اليوم يوم غريب، لكن
2: جدا
3: ترى انت اللي قاعد تبدا الان.
2: لا لا بس انا يعني اكد على كلامك
3: على جدا.
2: هو
3: لا يعني انا بقول لك على شغله، اذا انت رايح فعلا تبغى تعمل شوبينج روح الظهر، خصوصا بعض المولات يعني او معظم المولات هي مكيفه
2: صح،
3: يعني
2: صح.
3: ترى هي بس المشوار، ولا تروح مشوار بعيد مثلا او مول بعيد عن بيتك، يعني مثلا اروح اقرب مول لي مثلا يبعد عن بيتي مثلا 10 دقائق
2: مثلا،
3: اوكي فاروح لهال، ليش اروح المول مثلا بعيد عني؟ في ناس اللي عندها ولاء للمكان حتى لو كل البراندات اللي هنا موجوده هنا تقول لك لا انا تعودت اروح المكان اللي انا متعود اروح حتى لو انه بعيد. أما أنا لا أروح تخيل إنه الموظفين كلهم فاضيين وكلهم في خدمتك، تخيل إنه لو سمحت في هذه منها موجودة مين موجودة أعطيني هذه، يعني بصراحة يعني في مثلا أحد البراندات العطور والمكياجات اللي عندنا، يعني هذه أنت لو رحتها بالليل عشان تأخذ قطعة واحدة الموظف عشان تطلع لك إياها تكون لفت على كم واحد وأنت قاعد تستنى
2: صح.
3: يعني بصراحة يعني أقل حاجة إذا أنت بتقعد في المحل عشان تأخذ 3 أشياء ممكن عادي تقعد
2: نص ساعة، يعني أي فرصة،
3: فهي فرصتك إنك أنت تروح في الظهر تروح تستمتع في الشوبينج، لأنه الأماكن ما فيها ناس كثير حتأخذ راحتك وأنت تتقضى بتشتري أشياءك وأنت مستمتع.
2: بس شوف في ناس يعني عندها إشكالية تمنى مثلا تطلع في هالتوقيت، بس ما يعني صحيا هي ما تحمل درجات حراره عاليه
3: فعليا، يعني في ناس ما عندها مشكله يعني او عندها مشكله صحيه، ما مثلا في ناس جلدهم بيتحسس، في ناس تقول لك انا الدوخه الشمس تدوخني
2: صح صح
3: الحراره تدوخني
2: مو دلع هذا، لا صدق والله
3: اي لا اي فعلا، يعني في ناس الحراره درجات الحراره العاليه حتى لو كانوا هم في ظل لكن الجو الحار اوكي والحراره وانه مثلا يطلع ويمشي في الشمس لا تسبب له ممكن دوخة مشاكل صحية
2: صح.
3: هذا لا نقول لا صحتك أولى من أي شوبينج أنت بتسويه يعني
2: الله.
3: يعني أنا من الناس اللي فعليا ترى أنا أحب طلعة الظهر ترى
2: بالله،
3: يعني والله أحبها ترى،
2: لا أشهد عليها أبو سعد
3: إيه أحب لا
2: أول
3: شوف
2: مرة أسمع بالمعلومة،
3: لا بس أنا عند الظهر إن أنا مثلا أطلع من البيت الساعة 2 مو أحضر الساعة 1،
2: تطلع الساعة 2 توصل الساعة كم؟
3: لا يعني اروح اماكن مثلا ابغى اروح مول، يعني اقل حاجه مثلا اكون 2:30 وصلت للمكان اللي ابي،
2: ممكن
3: الشوارع فاضية.
2: ممكن صح.
3: أيوة أنت عارف أنه أنا في الأيام الآن في فترة المس عشان بما أنه إجازة من بيتي للدوام أخذ أحيانا ساعة أو ساعة وربع ممكن عادي.
2: المعلومة أي. هذه فيش تفيدني؟
3: لا بس أنه في الظهر لما أجي
2: أي.
3: أخذ أترف 35 إلى 40 دقيقة أو أقل.
2: يعني دوام يناسبك دوام الظهر؟
3: إيه طبعا في المشوار.
2: لا يناسبك دوام الظهر أكثر.
3: أكثر من إيش؟ من دوام الليل؟ المساء
2: أي يعني توفير في الوقت.
3: أيوه بصراحة وفي ناس أشتاق لما أبغى أشوفهم في
2: الظهر. والله بالتوفيق. كل أمنياتنا لك. طيب خليني بسألك يعني في موضوعنا اليوم. أعطيني أشياء أنت مستحيل تسوينها في نهار الصيف.
3: طبعا أن أنا مستحيل أروح لأماكن مفتوحة. مستحيل.
2: أي زي بحر
3: يعني مثلا أماكن مفتوحة مثلا مستحيل أن أنا أروح بحر مثلا في الظهر. البحر عنده وقت يعني أنا ممكن من بداية الشروق مثلا الساعة 8 بالكثير أكون في البحر. أي. حتى لو أنه بسبح لين الساعة 9 10 بالكثير انتهى الموضوع عندي. خلاص أكثر من كده لا أحس أنه يعني شمسنا ما تساعد أحس أنه حتنتقل من مرحلة الثانية لمرحلة الحرق.
2: بالعكس أحنا مرحلة الساعة 1-2 الظهر مرحلة جميلة.
3: ما أحبها أو أني أجلها إلى ما بعد الساعة 4.
2: هذه
3: الأربعة إلى الغروب يعني.
2: حرام هذه الفترة الذهبية مفروض تكون موجودة فيها.
3: لا لا لا مرحلة أن أنا أروح بحر الساعة 1 من 12-11-12 يعني إذا مرة طولت أقعد ل 11. أما من بعد 11 أو من بعد 10 إلين الساعة 3-4 لا هذا أنا أشوفها يعني لا
2: أي.
3: يعني أحس مرحلة حرق
2: أي ما تصلح. هو أيوة. صحيا ما تصلح حين عم بس عاد محبي البحر يحبون هالوقت يعني.
3: إني كمان إنه مستحيل أنا أروح في عز الظهر في سوبر ماركت. ليه؟ هو صح مقفل بس إنه بعدين حتجلس دقائق في الشمس وتتشيل الأغراض من عربة التسوق وتحطها في السيارة هذه فيها شمس.
2: صح.
3: وحرجع البيت.
2: فنخلي الأخ اللي في البيت يروح.
3: لا. يعني لا ما يقضي مقاضي البيت كامل أنا أقصد يعني. أوكي أيه. ننزل أجيب كيس كيسين انتهينا أشيلهم بيدي وأطلع.
2: أي
3: الشيء الثاني إيش الكمان اللي مستحيل إن أنا أسويه في الظهر بس طبعا مستحيل إن أنا أمشي في الظهر. هذه هي. أما في أشياء كثيرة أسويها وأقدر أروح مول أعمل شوبينج أحب مثلا عادي بالذات في الصيف أحب أحضر أروح السينما لأنه في الليل زحمة.
2: أوكي.
3: أيوة أروح أتغدى عادي الساعة 2-3 زي كده عادي.
2: طيب كل الأشياء تحبينها الحين شو اللي ما تحبينها؟
3: قلت لك إن أنا مستحيل أروح بحر مثلا في الظهر
2: بس البحر. وتروح
3: أشتري أغراض. أيوة
2: بس تروح السينما
3: أو إني أمشي. أيوة هذا مستحيل أسويها نهائيا. أجي الدوام.
2: أيوة واضح أنك انتقائية.
3: جدا.
2: لا والله هذه يعني اختيارات انتقائية جدا بس مو مشكلة.
3: طب انت ايش الاشياء اللي مستحيل تسويها في الظهر؟
2: كل شيء الحمد لله ما
3: كل شيء متاح؟
2: ما عندي اي مشكله مع حراره الشمس. تبوني اجي العمل اجي، تبوني اشتغل مره ثانيه اجي، اروح بقاله اروح اروح
3: دقيقه اشتغل ايه مره ثانيه؟
2: ايش قلت؟
3: يبغوني اشتغل مره ثانيه؟
2: اي اجي.
3: اوكي
2: اروح السوبر ماركت اجيب اغراض.
3: اوكي حلو.
2: اي نعم غير كفرات اي شيء. روح الورشه الحمد لله رجال ما عندنا مشكله. طيب أختي الكريمة محبة الشوبينج نطلع فاصل؟
3: نطلع فاصل وينت؟
2: يلا of course يلا

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: رجعنا
1: ايه رجعنا وحياكم الله.
0: ايوه
1: تفضل.
0: بالضبط
1: تفضلي. طيب
0: ميكس خلاص كملنا.
1: حياكم الله.
0: هلا ومرحبا.
1: واهلا وسهلا بالجميع. احنا مواصلين معكم في ساعتنا الاولى اليوم. يعني تكلمنا بموضوعنا في سالفة الصيف عن أشياء مستحيل تسويها في نهار الصيف، الأوقات الحارة تحديدا إيش ممكن تكون هذه الأشياء. أيضا عندنا فقرة خمن المكان اللي نختار فيه يوميا مكان يعني من جذورنا ومن هويتنا وتاريخنا، ولما احنا نعطيك بعض المعلومات وبالنهاية تحاول تقول لنا وش هذا المكان. زين
0: ايه
1: تقدر تقولينا؟
0: تمام اوكي. والله هو سهل بصراحة، في كل نفسه حذف عشان ما يعرف الإجابة.
1: يلا بس
0: طيب اوكي
1: بس اكلم ابو سعيد.
0: طيب خليني اقول لكم المعلومات عن الموقع الاثري اللي اليوم نتكلم عنه، ولا بد انكم انت تعرف المكان. هو موقع اثري في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، واحد اقدم اسواق العرب في الجاهلية والاسلام، وملتقى للتجارة والفكر والأدب والثقافة المتنوعة للقبائل العربية والوافدين إلى السوق من أنحاء الجزيرة العربية. طبعا بدأ السوق في عام 501 قبل الميلاد أو قبل ظهور الإسلام بمئة عام.

0: طيب أكيد هذه هي المعلومات. إحنا بنتكلم عن الطائف ونتكلم عن موقع أثر بالطائف. أتوقع أنكم من خلال المعلومات أنتوا عرفتوا في عن إيش إحنا بنتكلم. فخلينا أكيد نروح للاتصالات والمشاركات اللي وصلتنا وناخذ هذا الاتصال نقول ألو.
1: ألو يا دكتورة، كيف حالك؟
0: هلا ومرحبا، كيف حالك يا أبو أحمد؟
1: والله بخير يا رب، لك الحمد، الأمور تمام، أبشرك.
0: الله يحفظك ويبارك فيك، إن شاء الله أنك بخير دائم يا رب.
1: يا رب لك، ما دام أنت معطاتك وأنا بخير يا رب لك.
0: طيب أبو أحمد قل لنا، يعني إيش الأشياء اللي أنت مستحيل تعملها في يعني في النهار في فصل الصيف؟
1: والله في النهار أنا أشوف إنه الخروج غلط، يعني المفروض درعا للمشاكل، المفروض الظهر ما نخرج كلنا.
0: أوكي. يعني أنت يعني مستحيل كل الأشياء ما تسويها في الظهر؟
1: يعني أحاول، لا إذا جاءت الضرورة تعرف، يعني
0: أكيد طبعا الضرورة يعني شيء ثاني،
1: لكن تخليني براحتي، الشمس هذه ما أشوفها، المفروض إني ما أشوفها.
0: أوكي. طيب يعني متى وقت خروجك؟ يعني خلينا نقول بعد أذان المغرب.
1: كذا أيوه، مغرب، قبل المغرب بساعة زي كذا، هذه يعني خلاص نبدأ نتحرك. لكن أما شمس وفي الوقت هذا، خاصة بالوقت هذا، بعدين إحنا من الطائف، يعني من الطائف شمس لنا، بعدين عندنا شمس غريبة، يعني كل واحد له شمس لحاله كذا فوق، وتعطيه ما يجي آخر الليل اللي هو دايخ، اللي هو دايخ ما داري فين الله حاطه.
0: رغم إنه بصراحة يعني خلينا نقول لما نتكلم عن الطائف، يعني أتوقع من بعد الساعة 4:30 كذا 5 قبل الأذان، يعني بساعتين برضو حلو الأجواء تكون.
1: جربي يا دكتورة، تعالي الله يحييك، تعالي وبس تقولي كلام هذا، بالله لا تقولي أنت قاعدة في مكانك، جربي وتعالي اخرجي.
0: ويقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، خلاص.
1: ايوه أنا من الطائف وما ودي أعكر السمعة الطيبة، فأنا أقول الطائف حلو، يعني حلو إن شاء الله، بس اخرج بعد المغرب.
0: أوكي، يعني ها هي يقول لكم ولد المكان يقول لكم اطلع بعد
1: لكن المغرب. الحمد لله، يعني دائما جينا الوضع بغيم هنا، ومن بعد الظهر كذا والدنيا مغيمة، يعني حلوة. أيوة يا رب لك.
0: حلو. طيب قل لنا أبو أحمد، عرفت المكان ولا لا؟
1: أنا عارف بس والله ما بقول، خلي العالم يمشي البرنامج دوب وبادي وخلي كذا، ولا أنا عارف مليون بالمية عارف.
0: خلاص
1: أقرب لك.
0: قرب لي
1: وأقرب، إنه هو جريدة، يعني في جريدة باسمه.
0: الله عليك. بلاش، ما قلنا شيء صح؟
1: ايوه ما قلت شيء، مره ما قلت شيء اصلا، ما حد يشتري جرايد، ما حد متذكر شيء جريد.
0: طيب يا ابو احمد يعطيك العافيه، شكرا لك وشكرا على مشاركتك الحلوه. هلا ومرحبا ان شاء الله. شكرا لك، هلا ومرحبا. طيب عندنا كمان اتصال اخر نقول الو. مرحبا.
2: الو.
0: اوصاف يا هلا، كيف حالك؟
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير دكتورتي الغالية، يعطيك العافية.
0: مساءك سعيد يا رب، كيف حالك؟
2: الله يسلمك يا رب، تحية موصولة للأستاذ سلطان وكل فريق العمل كله من يتابعنا في هذا البرنامج الصيفي.
0: حبيبة قلبي، الله يسعدك، وكل كل يبادلك التحايا. هقولين أوصاف في عز الظهر، طبعا تكلمين من الرياض. اوكي، طب قولي لنا في عز الظهر ايش الحاجة اللي مستحيل تطلعي وتسويها يعني؟
2: والله بالنسبة للرياض سافية، حر الرياض ما شاء الله، ما حد يقدر يطلع ولا يعني يتعدى عتبة الباب، هو الظهر.
0: اوكي،
2: من قوة الحر.
0: اوكي، يعني عتبة الباب ما تطبها اوصف نهائيا.
2: لا حر حر.
0: طب ما تقولي خليني اروح مثلا السوق في الظهر، حلو ما في زحمة، ما تجيك هذه الاحاسيس؟
2: لا والله ما نقدر نطلع في الظهر نهائيا.
0: اي يعني تتحمل الزحمة عادي، بس ما تحمل الشمس.
2: لا والله احس ان الزحمة يعني اهوى لي من ذاك الحر.
0: حلو. ما جربت تطلع في عز الشمس وتاكل ايس كريم؟
2: لا والله ايس كريم. نكلم السيارة تجي لعند الباب.
0: اوكي تمام حلو. ما عنده يمين يسار، ماني بطالعه ماني بطالعه، انتهى الموضوع عند اوصاف.
2: لا احنا اقدر ما اكثر ما نروح بعد المغرب بعد العشاء.
0: اوكي،
2: يعني كنا مهدي شوي الحر.
0: حلو. يعني تحت بند الأشياء اللي أنا ما أسويها في نهار الصيف، جميع الأشياء لا أقوم بعملها أبدا.
2: أكيد، يعني عملنا داخل البيت، والأشياء اللي نحتاجها التطبيقات موجودة نكلم جمونا عند الباب. أما طلعاتنا زياراتنا وستكسي يعني بعد المغرب هناك.
0: حلو.
2: أما في أول النهار وسط النهار والله شوي صعبة.
0: حلو.
2: تعرفين حر الرياض يعني يوصل
0: ايه عندنا وعندكم خير، احنا عاد فوقها كمان رطوبة اخر الليل، خليها على الله. طيب عرفت المكان ولا لا؟
2: والله حاولت ما قدرت،
0: تعيدين لي شوي. اوكي طيب حعيد لك المعلومات وركز معايا. اوكي هو موقع اثري في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة، واحد اقدم اسواق العرب في الجاهلية والاسلام، وملتقى للتجارة والفكر والادب والثقافة المتنوعة للقبائل العربية والوافدين الى السوق من انحاء الجزيرة العربية، وبدأ السوق في عام 501 أي قبل ظهور الإسلام بمئة سنة.
2: أنا اللي عندي فهمت يعني السوق هو سوق عقاب.
0: أوكي سوق عكاظ. طيب أوكي خلينا نشوف إحنا نهاية الحلقة، سوق عكاظ، سوق الخميس، سوق الجمعة، نشوف إحنا إيش يطلع في النهاية. يعطيك العافية وصف، شكرا لك حبيبتي.
2: كل بلدنا وما فيش جميل.
0: أكيد طبعا تراثنا جميل.
2: صيفنا على كيفنا.
0: أي والله. يعطيك العافية حبيبتي وشكرا لك وشكرا على مشاركتك.
2: شكرا لك، شكرا لك،
0: شكرا لك،
2: شكرا
0: لك حبيبتي، في أمان الله. أكيد مستمعين احنا مكملين معاكم في برنامج صيفنا أحلى، وخلينا نطلع لفاصل وبعدين نقولكم يا ترى وين حنروح في حلقة اليوم.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات اللي يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساءً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
4: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام من جديد، رحب فيكم هذه ساعتنا الثانيه، واجمل التحيه من داخل الاستوديو لولو عبد الله وانا خالد مستور، وفي الاخراج سلطان المحياوي. اليوم عندنا تقرير جميل لولو
1: جدا.
4: اي وفي مكان
1: صحنا دعنا على واللي عدوا لي كم مره قل جدا.
4: اليوم يوم جدا
1: برعايه جدا.
4: بس لا فعلا يعني اليوم حنقول مكان جميل.
1: مره
4: جدا. عروس الضباب وحارسة التراث اليوم يعني لما نغير جو ونطلع لقمم السحاب، وجهتنا ما هي بس مجرد مكان سياحي، وجهتنا هي خزانة الموروث وقلب الطبيعة في منطقة عسير. بنسافر للنماص حيث الضباب يعانق الجبل والتاريخ يحكي قصص الأجداد في كل زاوية. خلونا نستعد لأننا اليوم راح نعيش تجربة إن شاء الله جبلية حقيقية نكاتها غير وجمالها يلامس الروح. فننطلق مع التقرير اللي بصوت زميلتنا نهى الجديبي ونرجع لكم.
5: لما نتكلم عن النماص في صيف 2026 احنا ما نتكلم عن مجرد جبال، احنا نتكلم عن لوحة فنية ربانية، أجوال معتدلة، غابات كثيفة، وضباب يغطي الطرقات والمتنزهات ويخليك تحس انك في عالم ثاني تماما. واللي يخلي النماص غير هي تجربة ممشى الضباب. تخيلوا مستمعينا الكرام ومتابعينا في كل مكان، تخيلوا ممشى يمتد لأكثر من 7 كيلومترات وعلى ارتفاع يتجاوز 2400 متر فوق سطح البحر. الممشى هذا مو بس مكان للمشي، هو تجربة شعورية فريدة متفردة، لأنك وانت تمشي تحس إن السحب تلامسك وتطل إطلالة بانورامية تاخذ العقل على منحدرات جبال السروات وسهول تهامة. المكان هذا هو الحلم لكل هواة التصوير اللي بيدوروا على اللقطة المثالية. لكن النماص ليست مجرد طبيعة فقط، هي ذاكرة حية. إذا زرت النماص لابد أنك تعيش تفاصيل الموروث الشعبي

0: بيوتها الحجرية القديمة، القصور اللي صمدت مئات السنين، بتحكي لنا قصص كفاح وأصالة أهالي المنطقة، وكمان ما ننسى المتحف أو الأسواق الشعبية اللي تمتد فيها ريحة القهوة العربية السعودية الأصيلة بالهيل والقرنفل، ونشوف الفنون العسيرية بجمال ألوانها ونقوشها، القط وهو الفن اللي يزين جدران البيوت التراثية ويعكس ذوق أهل المنطقة وفنهم الراقي، وفي النماص الفن الشعبي جزء لا يتجزأ من حياتهم، ففي المناسبات مثلا تسمع ونسمع كلنا إيقاعات العرضة واللعب، ونشوف الزي الشعبي اللي يفتخر فيه الصغير والكبير. تجربة النماص اليوم تكتمل لما نجلس في بيت تراثي محول لنزل سياحي، نتذوق فيه الأكلات الشعبية العسرية مثل العريكة، الخبز البر الطازج، وسط سكون الجبل ورذاذ المطر. النماص اليوم بفضل هذا المزيج من جمال المكان واعتدال الطقس وثراء الموروث صارت وجهة أساسية لكل اللي يحب يستكن ويسترخي ويهرب من صخب المدن وحرارة الصيف، ويبحث عن تجربة استثنائية ريفية جبلية تبرد على القلب وتجدد الطاقة. هي فعلا مكان يجمع بين البساطة والفخامة الطبيعية. إذن مستمعين ومتابعين في كل مكان، النماص ليست مجرد وجهة، هي حكاية تاريخ يصافح الغيم. إذا كان جدولكم يحتاج لجرعة من الهدوء الممزوج بالجمال، فالنماص بانتظاركم لتكتشفوا بأنفسكم ليش هذا المكان تحديداً غير. لما نتكلم عن النماص في صيف 2026، إحنا ما نتكلم عن مجرد جبال، إحنا نتكلم عن لوحة فنية رب.
1: الله، شكراً للزميل نهى جديبي على التقرير الجميل وعلى يعني الكلمات اللي وصفت لنا الأجواء الجميلة هناك. فعلا عروس الضباب وحارسة التراث في أجواء جدا جميلة، وتخيل نفسك يعني في قمم الجبال وتسير بين السحاب وأجواء ضبابية، يعني أنت في أجواء عسيرية ولا أجمل
2: فعلا. ولما نتكلم عن النماص يعني تلاقي الطبيعة الخلابة، ومثل ما قلت إحنا بمجرد نقول عسير أو صيف عسير، فتأكد أنك أنت راح تلاقي المتعة فيها في كل مكان، في قمم جبالها، في وديانها، وراح تلاقي كمان في بيوتها الأثرية. كل اللي عليكم اسمع صيف أحلى وشوف الأماكن الجميلة والرهيبة عشان تقدر تستمتع بالصيف معنا
1: بإذن الله تعالى.

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيمة يلا انطلق
1: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرا مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع بالأثير جدة اف ام وبرنامج مساكم عفوا صيفنا احلى.
1: اينا
0: كنت بدها بتمشكل معك، عرفت؟
1: لا من بس ناحية الوصف من ناحية الوصف هو مساءنا احلى،
0: اكيد مساكم احلى في برنامج صيفنا احلى. ان شاء الله باذن الله تكونوا مبسوطين ومستمتعين. اكيد فينا كمان حناخد اتصالات ومشاركات على الأرقام 012-649-5154 و 012-647-7154.
1: في خمن المكان تذكير موضوعنا اليوم، موقع أثري في محافظة الطائف منطقة مكة المكرمة. طبعا يعتبر أحد أقدم أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، وملتقى للتجارة والفكر والأدب والثقافة المتنوع القبائل العربية. عمر هذا السوق يعود يعني في عام أو بدأ العام في عام 501 ميلاديا، أي قبل ظهور الإسلام بنحو 100 سنة. فإيش اسم هذا السوق في الطائف؟ سهل
0: إيه
1: ولا أسهل؟ يمكن أسهل مرة
0: جدا،
1: صح؟
0: إيه
1: جدا، إيه جدا.
0: طيب. يعني ما حنقول الإجابة طبعا لأنه ممكن يعني أكثر من سوق نقال اليوم،
1: ممكن
0: إيه
1: إياه.
0: طب عرفت الإجابة يا خالد؟
1: أي طبعا بعد شوي راح كمان نقرأ كل الرسائل اللي وصلتنا من أصدقائنا الكرام، فشكرا لهم. اليوم سألنا وش الأشياء اللي ممكن مستحيل تسويها في نهار رمضان،

0: الله يهديك، وانا اقول ليش تيجي تفرغ غضبك في الاذاعه مع خالد؟ خالد والله انك انت مسكين ومن جد صابر عليها. عرفنا السبب، تراها هي تروح في الظهر وتتمشى وتروح سينما وتتغدى وتعمل شوبينج وتجيك وهي قدها منتهية والشمس طقتها، عشان كذا لولو ما تنفع.
1: الله يهدي الله يهدي. شوفي كيف طيب، يعني عاد شو نسوي هديل؟ شو نسوي
0: هديل؟
1: ايه يعني خلنا ناخذ اتصال.
0: طيب ناخذ اتصال. اوكي
1: نرجع ناخذ رسائل اليوم، في رسائل جميله والله. قول الو. الو.
0: عارف اللي اقول لك، اول ما شطح نطح هديل اول مره تراسلنا على طول.
1: اي هي من اول مستغرب
0: شكله الموضوع استفزها.
1: اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله افراح.
2: الله يحييك ويبيك استاذ خالد، كيف حالك؟
1: الله يخليك، الحمد لله، ان شاء الله بخير
2: يا رب لك الحمد. الحمد لله، كيف حالك دكتوره لولو؟
0: بخير الله يسلمك، انت كيف حالك؟
2: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
0: ها قولي لنا يا افراح، ايش الاماكن يعني ايش ايش الاماكن اللي مستحيل تروحيها في النهار في الصيف؟
2: طيب شوفي، خليني اقول لك حاجه، انا اتمنى انه نرجع زي زمان، انه مو حتى في الظهر اخرج في الصباح زي ما كنا نخرج نروح مع الوالد الله يرحمه، زي لما نطلع الاداء منزل جدة والأشياء هذه. أتمنى ترجع ذيك الأيام الحلوة، ما عندي مشكلة أطلع من الصباح.
0: أوكي.
2: لكن زي ما ذكرتي، البحر مستحيل أني أروحه. مستحيل أني أروح مثلا، يعني زي ما أنا أحب أروح حديقة كذا وأقعد فيها، مستحيل أني أروح كذا في الشمس أجلس فيها.
0: أوكي.
2: لكن ممكن أروح مول أشتري، ممكن زي ما ذكرتي أتغدى. ممكن إيش كمان أروح مثلا أتقضى سوبر ماركت او شيء زي كذا، عادي ما عندي مشكله.
0: حلو، يعني في ناس مو لوحدها، فرح تطلع في الظهر تتمشى وتروح مول و...
1: الامور طيبه.
0: اي الامور طيبه،
2: عادي ما عندي مشكله.
0: طيب خمنتي المكان؟
2: طبعا سوق عكاظ.
0: اوكي، وقالتها طبعا سوق عكاظ، يعني نقطه اخر السطر. طيب اوكي حبيبتي افراح، شكرا لك وشكرا على مشاركتك.
2: العفو يا
0: هلا. هلا ومرحبا، باي باي. طيب كمان عندنا اتصال من سليمان، نقول هلا ومرحبا.
3: والله اللي هلا، والله اللي هلا، صدق بخت الدكتوره فينا وصول خير بستور. يا هلا
1: يلا حيا. هلا والله.
3: تدرون حنا الدمام وجده تحبتي، اثنين الطرس هنا، اثنين ثمانين انتم، واحد ثمانين حنا، انتم واحد ثمانين حنا، اثنين ثمانين، والحمد لله امورنا زينه.
0: الحمد لله.
3: يا هلا بكم، والله يا هلا بكم الف.
0: سليمان في الظهر، في الظهر تحب تطلع ولا لا؟
3: اطلع ونص يا اخت دينا، والله اني اطلع ونص حلوه
0: سردينا
1: انت اليوم دينا ما مشيها.
3: تدري ليش؟
0: ليه؟
3: انا اطلع واجيب خيل، صارف خيل اطلع شقح لارصفة واوقف عند الاشارات. اي والله تربق تربق لنا في المحل اللي ابقى. الحمد لله
1: يا رب خادو. وكيف حال غليصة؟
3: وشلونك اخي خالد؟ ترقلت لك شعر اخي خالد، يا خالد المستور، عيش الدنيا حولك تدور،
1: تدور
3: ولا تشوف من الدنيا اي مشاكل ولا حور.
1: لا حور
3: تفضل. والدنيا حولك يا اخوي خالد تمشي وتدور.
0: ليه وتدوخ ولدنا ليه انها تدور؟
3: خلي يدور اخوي عرضه،
1: ما ادري والله.
3: الحمد لله.
1: أظنك أظنك
3: أنا عندي عندي عندي شيء أنا بالإذاعة لو سمحتي أختي. أيه. دكتورة دينا وأخوي خالد.
1: أيوه.
3: من تأليفي ترى.
0: طب دقيقة، لحظة امسك فرامل شوي
1: عشان خاطر.
0: أوكي. أبى أقول لك مين دكتورة دينا؟
3: أنت.
0: أنا دينا.
3: لولو.
0: أكيد تحية زميلتنا دينا في الصباح. لا أنت.
3: والله ضيعت.
0: أنت الحين في الليل ترى.
3: دكتورة لولو معلش دكتورة لولو.
0: لا لا ولا يهمك ابد، بس حبيت اقول لك ان احنا في الليل مو بالصباح.
3: خالد اللي لخبطني، خالد دكتور اخوي خالد اللي لخبطني والله.
1: يا حبيبي غلطان خلاص.
3: سديت اذاعة جدة والمذيعين فن وادب واخبار معها وناسة، اما بغيت الحقيقة بين قوسين اذاعتكم هي ام الوناسة.
0: الله
1: الله الله،
3: حطوها بالله، حطوها بين الفواصل.
1: انا بسويها برومو ابشر ان شاء الله تصير هويه.
3: احسن من اتوه بين السطور خالد، الناس التوب حاره.
0: اقول لك انت كذا والله حتزعل احد المذيعين حقين البروم حق برامجهم، حنسجل بروم حقك. طيب
3: خالد اللي يقول اتوه بين السطور.
1: لا لا لا لا
0: لا لا لا لا مو بصوت خالد.
3: معلش معلش خلينا نتوه. الله يوفقكم يا رب وحياكم الله.
0: عرفت المكان ولا ما عرفته؟
3: سوق الدمام،

0: الدمام.
1: سوق الدمام صح، شارع الحب صح. شكرا لك. يلا روح روح على إسرائيل. يلا.
2: طيب كمان في اتصال يقول مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله, الله وبركاته.
3: مساء النور يا أحلى إذاعة، الله يسعدكم ويعطيكم العافية.
2: مساء السعادة، من معنا؟
3: عبد الرحمن من تبوك، الله يعطيكم العافية.
2: هلا ومرحبا فيك عبد الرحمن. ها طيب قل لنا يا عبد الرحمن، لك في طلعات الظهر بالصيف ولا مالك فيها؟
3: والله طبيعي نطلع في الظهر أي مكان، لازم مهما كان مواعيد مستشفى مطاعم.
2: أوكي يعني خلي الأشياء الإجبارية، إيش الأشياء الأماكن اللي ممكن تروحها بالظهر أوكي، والأماكن اللي تقول لا أنا مستحيل أروح في الظهر يعني أطلع لها؟
3: والله يعني عندنا الأماكن البحر طبعا، ما مستحيل أروح طبعا.
2: أوكي.
3: والمنتزهات، الحدائق بأنواعها.
2: حلو.
3: هذه الأشياء لابد أن نستدعى لها، خاصة درجة حارة توصل الحين يعني 46-47 هذه
1: حري والله الأيام هذه،
3: وأحيانا العصر توصل حتى 48. أوف. الله يجيرنا والله جد والله. الأوقات الحالية الحالية الحين بيجينا شهر أكثر سخونة،
2: فلابد
3: نبتعد عن البحر ونبتعد الحدائق الفترة ذي لأن الشمس طائقة الله يكفينا.
1: اللهم أمين.
2: طب وين تروح في الظهر مثلا؟
3: والله مكان مغلق أكيد يعني.
2: أي. ممكن مطاعم، كافيهات، مولات،
3: هذه طبيعي.
2: حلو.
1: وتحاول توقف عند الباب، ما تروح تمشي ولا شيء شباب تعب. الله يقويك يا عبد الرحمن حبيبنا، ان شاء الله تستبدل. طيب عرفت المكان اللي نتكلم عنه اليوم؟
3: لا والله.
1: سوق، ما سمعت المعلومات
2: ولا طايف؟
1: شوف هو السوق ايش؟
3: سوق
1: عكاظ. عكاظ. طيب نشوف كذا دقائق وراح نتكلم على الإجابة الصحيحة. شكرا لك يا أبو داحم حبيبنا، شرفتنا.
3: شكرا.
1: حياك الله، يا أهلا وسهلا. طيب بقي عندنا الجزئية الأخيرة اللي راح نتكلم فيها عن كامل معلومات خمن مكان اليوم، ونقرأ فيها كل الرسائل سواء اللي وصلتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال واتساب. نطلع الفاصل ونرجع في الجزء الأخير.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا اصدقائنا الكرام. خلونا نروح للرسائل اللي وصلتنا مننا اصدقائنا تعليقا على موضوعنا اليوم. ما ادري اذا جاهزه لولو تبدين فيها، تفضلي.
1: طيب اوكي، خلينا نروح لهذه الرسائل. وهذه رساله من سهى، تقول مساء الخير خالد ولولو وسلطان. تقول والله من الناس اللي ودي اروح النماص، احسها حلوه وأهلها كمان رائعين. كثير من الناس اللي عاشرتهم وهم من النماص وأجواءهم دائما جميلة، حتى الشتاء يكون عندهم بارد. تقول أما بالنسبة للمكان هو سوق عكاظ، تقول والأماكن اللي أنا ما أروحها في الظهر كل الأماكن ما عتبها، أقصى مكان أروح له وحوش بيتنا.
0: ممتاز، مشوار جميل صح.
1: طيب يا سهى، طيب كمان هذه رسالة من عبد الله اللي يقول والله يا لولو أنا من الناس ما أطلع من البيت، بس إذا مرة طفشت عشان النهار طويل تلاقيني رحت للمول وما تفرجت على السينما مع هذاك الفشار ورجعت البيت مباشرة، أو إني حتى قعدت في المكان في المول وفي مكان معين عشان بس ينقضي الوقت وأشتري بعض الأغراض وارجع البيت. اوكي عبد الله، وجهه نظر، ويقول سوق عكاظ بعد.
0: سلام عبد الله.
1: طيب كمان اروح لهالرساله، رساله من عبير، تقول مساء الخير يا خالد. تقول بالنسبه لي اليوم الظهر لولو ودها تورطك اليوم مع المدير، ولكن اكيد ضيف عارف لولو وعارف اكيد انها تمزح، ولكن انا اقول المفترض يتم معاقبه لولو وذلك بسبب الايقاع بين الموظف ومديره. تقول الماده رقم 2.7، هذه اي ماده بالله، هذه ما في ماده اسمها كذا، تنص على ان يجب معاقبه الزميله التي تحرض في العمل على المدير او تفتن، حتى لو انها شافت المفروض تسكت.
0: والله يا عبير بعدين جابتك بالقوانين.
1: لا هذه شكلها والله الرقم هذا 2.7، هذه من راسها بصح، هذا تقييم حبيبتي.
0: يعطيك العافيه عبير، شكرا لك.
1: كمان قالت سوق عكاظ. طيب كمان خليني اروح لهذه الرساله، تقول رساله محمد يقول ايش اللي خليني اطلع في عز الظهر نفسه افهم، يقول لا بحر ولا جبل ولا أي مكان، أنا بعد المغرب أو قبل بساعة مثل ما قال المتصل، غير كذا لا والله أقعد في بيتي، ليش أجيب لنفسي مشاكل صحية وضربة شمس.
0: وجهة نظر فعلا.
1: أوكي حلو. طيب كمان هذه رسالة من مها، تقول سوق عكاظ وأنا متأكدة من الإجابة.
0: سلامي مها.
1: خلينا نقرأ آخر رسالتين. رسالة من أحلام، تقول سوق عكاظ وحبي لكم، أنا عادي أطلع في الظهر بس أماكن مغلقة. هذه أحلام
0: تطلع كويس.
1: أيوه. وردة تقول لو إن كنت بالجنوب عادي حطلع الظهر، أما في جدة أو الرياض أو أي منطقة ثانية لا، أنا بصراحة ماني مجنونة عشان الشمس تطقني، ولا أنا من الناس اللي يحبون يروحون بحر ويقولون تان هذه حرقان.
0: هي من جدة واضح، من تان وحرقان. شكرا لك يا وردة. طيب خلاص؟
1: أوكي خلاص.
0: طيب يعطيكم العافية. كمان هنا في رسالة من أم صالح، حياك الله أهلا وسهلا فيك. تقول أم صالح شو تقول؟ السلام عليكم، مساء الخير مساء السعادة. بالنسبة لي أنا لا يمكن أطلع في عز القايلة، والسؤال سوق عكاظ أم صالح الطايف. هذه أنت من الطايف ما طلعين في عز القايلة. إحنا بجد بالرياض شو تسوي؟ بالعكس القايلة عندكم جميلة يعني، كل أيام هذه حر والله ما أدري. يقول أين نهار رمضان يا أبو فيصل؟ والله سامحنا شوي يعني.
1: عادي مرروا كمان، ما تقعدوا لنا على الوحدة.
0: يقول أنا بالنسبة لي الأمور اللي يقوم فيها في الصيف طلع من البيت، لكن شيء ضروري أروح مثل البحر. وأيضا مازن يقول سوق عكاظ. زين زين
1: زين.
0: مساء الخير دكتور لولو خالد سلطان، المكان هو سوق عكاظ. عبد الله بركات. دقيقة معليش استنوني. طيب
1: احنا ما احنا رايحين ترى المكان،
0: الاجابه عليك. طيب اكتبها لنا هنا، ليش تودينا هناك؟ شكرا.
1: يعني انت جيت كتبت هنا وروح الاجابه في اكس،
0: روح دور عليه هناك. طيب سليمان التميمي هو مصر اليوم، هو شاركنا من كم سنه بس اليوم حاب يغير اسمك. اي فيقول يا دكتورة دينا واخوي خالد المفروض كل واحد
1: يعني هو مصر بالاتصال بالرسائل.
0: اليوم نسأل اسمك كيف ما ندري. يقول كل واحد في الدمام وجده من الحر هذا ياخذ له خيل. بعدين قال جملة المشهورة طربق طربق، ويقول لا إشارات ولا شيء، يقول أطلع الرصيف خلاص أمور طيبة. لا لا، حتى معك خيل تلتزم بالإشارات، كيفك وتقطع. شكرا لك يا سليمان حبيبنا. وطبعا هو قال يعني في المشاركة سوق الدمام.
1: اي وهنا قال ايه
0: اللي موجود في الطائف سوق الدمام. شكرا لك يا صديقنا. طبعا كل اللي يشاركون ان شاء الله ما نسينا الاسماء. اول المتصلين معنا كان
1: ابو احمد،
0: حياتنا أيه. ابو احمد وسهى عبد الله عبير محمد افراح ومها واحلام
1: واوصاف كمان
0: وردة وصاف ومصالح ومازن عبد الله بركات الله. كلكم ما شاء الله جبتوها صح. هو فعلا سوق عكاظ موقع اثري في محافظه الطائف منطقه مكه المكرمه، احد اقدم اسواق العرب في الجاهليه والاسلام، وملتقى للتجاره والفكر والادب والثقافة المتنوعة للقبائل العربية والوافدين إلى السوق في أنحاء الجزيرة العربية. بدأ السوق في عام 501 ميلاديا، أي قبل ظهور الإسلام بنحو 100 سنة. طبعا ارتبط سوق عكاظ بنشأة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام بين قبائل العرب والدعوة إلى الله. واحتضنت ديار بني سعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتت به حليمة السعدية رضي الله عنها ليقضي طفولته في ديار أهلها في أرض رعوية ليست بعيدة عن موقع سوق عكاظ. ففعلا هو من سوق عكاظ تاريخنا وجذورنا وما نفخر به يعني من تاريخ وأصالة. فكل الشكر للي جاوب اليوم بشكل صحيح واستمعوا إلينا، وإن شاء الله نكون قدمنا يعني حلقة جميلة ولطيفة تليق بكل المستمعين الكرام.
1: بإذن الله مستمعينا يكون غدا يوم آخر ويوم جميل نقضي سويا في هذه الساعتين من برنامج صيفنا أحلى. تحية لكل اللي كان معنا على السمع، تحية لكل اللي انضم معنا، ونقول إن شاء الله بإذن الله دائما صيفكم أحلى على جدة اف ام. هذه تحيات فريق العمل اللي رافقكم الليلة من داخل الاستديو، زميلي خالد مستور وأنا لولو عبد الله، والإخراج زان وتألق وتميز مع سلطان المحيا، ونشوفكم على خير. باي باي.
0: تمام.

تنسونا، وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمه معايا انا أميلة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعه عصرا على جده FM.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال

0: هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دايما حلوة وسعيدة. مساء الخير، مساء السعادة، مساء البهجة، مساءاتكم تمطر وردا. يا هلا وسهلا بالجميع، أكيد أنتم معانا في الحرف 29، راح نكون معاكم على مدى ساعة، كونوا معنا. وأذكركم دايما 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. بدون أدنى شك الإخراج والإبداع لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم معانا في الحرف 29، أكيد بتسمعوا وتقرأوا وتشعروا بالحرف وهو يشعر بكم. 800-244-28-28 رقم الواتساب. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل أصدقائنا، نروح لمشاركاتكم. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة وافتتاحياتكم أيضا. معاذ أهلا سهلة، معاذ يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجنا سلطان المحياوي، هلا وسهلا بك يا معاذ، أوقاتك سعيدة. يقول أعيش ما أسميه الحزن الخامد، حزن لا فائدة منه، لست غاضبا ولست مشتعلا، ولكن لا أكتب، لا أرسم ولا أثور، أنتظر انقضاء اليوم، أبتسم في وجه الجميع وأنهي أعمالي، لكني حزين. ذاك الحزن الذي يفقدك الإحساس والشعور بالزمن، ولا تستطيع أن تبكي معه أو تحكي. وأحب أن يكون أوكي، تبغى موضوع الحلقة بكرة، وأحب أن يكون موضوع الحلقة غدا هو الحزن الخامد إن شاء الله يا معاذ، وأبعد الله عنا وعنكم كل الأحزان يا رب. طيب فؤاد هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة وماستر سلطان، هلا وسهلا. يقول سعادتك تعود إليك، كل سعادة تصنعها لغيرك إنما تزرعها أولا في قلبك، قد تمنح كلمة طيبة أو بسمة عابرة أو يد حانية في لحظة ضيق وتظن أنها مضت بلا أثر، لكن صدقني هذه اللحظات هي ما يشكل أجمل رصيد لروحك في العطاء، ليس ضعف ولا انتظار لمقابل، بل هو قوة ترفع فوق ثقل الحياة كل مرة تسعد بها إنسان، يدون قلبك لنفسه سطرا من نور ليضيء حياتك في وقت تحتاج فيه إلى الدفء. أكيد أتفق يا فؤاد، كل ما تعمله يعود إليك. طيب خلينا نروح لافتتاحيات مرتبطة بموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه. افتتاحيات اللي اخترتها لكم اليوم تقول ربما كانوا على حق في وضعهم للحب في الكتب، ربما لا يمكن للحب أن يعيش في أي مكان آخر. طبعا اللي قال هذه الجملة الكاتب ويليام فوكس. تولستوي قال عندما ترى مآسي الآخرين وانكسارهم إياك أن تبتسم، تأدب في حضرة الجرح، كن إنسانا أو مت وأنت تحاول. طيب اليوم احنا بنتكلم عن موضوع يمكن كثير والله جاتنا يعني أسئلة وجات اقتراحات كثير على هذا الموضوع، من أكثر المواضيع اللي انتو حابين نتكلم عنها، عن الزمن وعن الجروح. كيف يعني سؤال، متى لا يداوي الزمن جراحنا؟ وكيف إحنا نساعد أنفسنا على التعافي؟ أحياناً يساعدنا مرور الزمن على تخفيف جراح معينة أو آلام معينة أو أحزان معينة، لكنه يعني لا يشفي الجراح النفسية العميقة والصدمات، زي صدمات زي الإساءات إلى آخره. تبقى هذه الجروح في دواخلنا وتظهر في لحظات ضعفنا. يعني عشان كده اللي يقول لك الوقت كفيل إنه يمحي كل شيء مستحيل، الآثار موجودة. يقولون دعي الأيام تفعل ما تشاء، ودائما بيقولوا الوقت كفيل بكل شيء، ودائما إحنا نسمع هذه الجمل، لكن الزمن وحده ما يشفي أبدا. في أحيانا كثير إحنا نفكر إن إحنا اتجاوزنا الألم، اتجاوزنا التجربة، اتجاوزنا الجرح، لكن يجي شيء صغير وبسيط جدا نلاقي نفسنا رجعنا لنفس النقطة الأولى.
الزمن ما يعالج بشكل كامل، هو يختبر. كل سنة تمر عليك تكشف عن لك، يعني أنت شخصيا، هل أنت فعلا تقدمت إلى الأمام؟ هل أنت نسيت؟ هل أنت تعافيت؟ هل أنت استوعبت؟ هل أنت اقتنعت؟ هل أنت صدقت؟ ولا أنك لسه إلى الآن ما واجهت نفسك؟ طيب، هذا هو موضوعنا اليوم، و 800-244-28-28 رقم الواتساب. نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروح بعيد.

29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل اصدقائنا. 800-244-28-28 رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن زمان الصمت، عن الجروح، عن التجارب الصعبة اللي احنا كلنا نمر فيها. هل الزمن كفيل انه يشفيها وينتهي؟ هل الزمن يمتلك قدرة سحرية انه يخلصنا من كل التجارب الصعبة واثارها، وما عاد يعني نتعب لما يعني تمر بحاضرنا ولا نتذكرها؟ خليني أقول في دراسات، طبعا أكيد في دراسات، وفي كل يعني الموضوع طالما يرتبط بالإنسان ومشاعره أكيد دراسات ما تنتهي، وكل يوم بيكون في وجهة نظر جديدة ودراسة جديدة. أبحاث العلاج النفسي قالت إنه التجنب المستمر للمشاعر المؤلمة لا يؤدي إلى اختفائها. يعني طالما انك انت قاعد تتجنب ذكريات معينه او مشاعر معينه او تجارب او مواقف معينه في حياتك، انك تغض النظر عنها وتمشي في طريق اخر، هذا ما يؤدي لاختفائها وتقول انا خلاص ما عاد اشوفها، يعني معناته انه انتهت من حياتي. لا، هذا يخليها ترجع بصوره اقوى لما تتعرض لموقف مشابه لذلك. تحس انه فجأة كذا جاك فلاش باك، رجعت لكل مر القديم او لنفس الموقف او لنفس الشعور او لنفس التجربة. كمان في دراسات في علم النفس السريري قالوا انه المعالجة النفسية للحدث بالتعبير والفهم وإعادة التفسير هي اللي بتقلل

من تأثيره على المدى الطويل ومش مرور الزمن. يعني ما تراهن على الزمن. أتوقع أي شخص راهن على الزمن ممكن يعني ينسيه، أوكي؟ ينسى أو يتناسى أو يبتعد، لكن تيجي لحظة ترجعه لنقطة البداية. ليه؟ لأنه هو في الأساس ما عالج العمق، ما عالج الجذور، ما عالج الأساس، راح وابتعد ومشي وعلى باله أنه طالما أنه هو اختفى أو اختفت هذه المشاعر معناته أنه انتهت. طيب كمان في دراسة في العلاج المعرفي السلوكي اللي هو CBT قالوا إلى أن تغيير تفسير الإنسان للحدث المؤلم يقلل من شدة المعاناة أكثر من مجرد انتظار مرور الوقت. يعني مو كل شيء يصير هو اللي بيستمر في، يعني مو كل شيء يصير، يعني يصير بحياتنا، شيء يحدث في حياتنا هو اللي قاعد يستمر في إذائنا، هي الطريقة اللي إحنا نفسر بها هذا الحدث. طيب سؤال يطرح نفسه، ليش البعض يتمسك بجراحهم وبآلامهم؟ ليش يتمسكوا فيها؟ تحس انك مهما حاولت انك انت تساعده، مهما حاولت انك انت توجهه وتنصحه، يرفض تماما انه يتعاون معك، يرفض تماما انه يتخلى عن هذا الألم وعن هذه الجراح، لانه الجرح احيانا تخيله يصبح جزء من الهوية، من هويتك كإنسان. يقول دائما انا الإنسان اللي أنا انخذلت، أنا الإنسان اللي أنا انظلمت، أنا الإنسان اللي انكسرت. ومع الوقت هو يتعود ويبرمج نفسه على مثل هذه المفاهيم، خلاص يتشربها ويفهمها ويستوعبها ويعيشها ويتعايش معاها ويرفض التخلي عنها. تخيلوا أنه مع الوقت يعني ما يخاف من الألم، هو يخاف من الحياة بدون الألم. ممكن يعني الشخص يوصل لهذه المرحلة، وأتوقع إن إحنا ما، طالما أنت إنسان موجود في هذه الحياة ما في إنسان ما اختبر الألم أو الألم اختبره. أحيانا حتى لما يعني يجي شيء حلو بحياتنا نخاف، نقول ما احنا مصدقين، خلاص متعودين انه فين يعني فين الجديد. فاحيانا لما يصير الألم هو جزء من هوية الإنسان، احيانا يكون جزء من هويتك وانت ما عندك خبر، ما تعرف. كلنا ممكن في شغلات بحياتنا عدينا فيها اصبحت جزء مننا، من هويتنا، من شخصيتنا، وما نتخيل ان احنا نعيش الحياة من غير هذا الجزء من حياتنا، حتى لو كان صعب، حتى لو كان مؤلم. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. عبد الله بركات، هلا وسهلا، يقول مساء السعادة مريم سلطان، مستمع الحرف 29، يا هلا وسهلا. يقول الزمن وحده لا يشفي كل الجروح، لكنه يمنحنا فرصة لفهمها والتعايش معها بطريقة أفضل. بعض الآلام لا تختفي، لكنها تفقد قدرتها على السيطرة علينا كلما نضجنا وتعلمنا منها. النصيحة أن لا تنتظر من الوقت أن يصلح كل شيء دون أن تساعد نفسك. واجه مشاعرك، تقبل ما مضى، امنح قلبك حقه في التعافي، فالجروح التي نتعامل معها بوعي تتحول مع الأيام إلى دروس لا إلى قيود. صح. طيب كمان معاذ، هلا وسهلا، يقول يمر الزمن ببطء وأنا مجروح، وحملت في صدري الكثير ما يكفي ليثقل قلبي ويغير ملامحي، لكنني اخترت ألا أكون امتداد لما أذاني. لم أجعل جروحي مبررا لأؤذي ولا أوجاعي ذريعة لأقصه، بل تركتها تعلمني كيف أكون أحن
وكيف لا أشبه ما كسرني يوما. طيب احنا مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع.

28. طيب، هل تؤمن أن الزمن وحده يشفي؟ هل هناك موقف قديم ما زال يؤثر في قراراتك حتى اليوم؟ وإيش اللي ساعدك فعلا على التقدم إلى الأمام أو إلى التعافي والتشافي، مرور الوقت أم تغيير طريقة نظرتك للحياة؟ طيب، كمان ما تنسوا تشاركوا على السناب شات، أكيد استقبل مشاركاتكم على الدايركت مسج في سنابي. هلا وسهلا بالجميع. خلينا نروح لمشاركاتكم على سناب. أوكي، تمام. نورة، يا هلا وسهلا بك يا نورة، تقول مساء الخير مريومة وسلطان. هلا وسهلا بك يا نورة. تقول أنا كنت أتوقع وأظن أني أنا تجاوزت تجربة الانفصال، وكانت تجربة صعبة، وبعد 5 سنوات عاد الخوف من أول وجديد، لأنه في شخص تقدم لي. وقتها فهمت أني أنا يعني ما عالجت المشكلة من الأساس وما تعاملت مع خوفي. وهذا اللي احنا بنتكلم عنه، انه ممكن في لحظة يعني انت على بالك انك انت مشيت وخلاص والامور تمام، ورحت في مكان تاني وطريق اخر ومرحلة جديدة، لكن انت في الاساس ما عالجت الخوف. فلما يجي موقف مشابه فجأة تلاقي نفسك رجعت لنقطة الصفر. أبو راشد من الطائف، يا هلا وسهلا. يقول أنا أصعب شيء عرفته أنه أنا كنت أنتظر من الزمن ومن الوقت أنه يشفيني من مواقف وجروح في حياتي، لكن تفاجأت أنه المفروض أني أنا أبدأ أول خطوة. ولما بدأت أواجه مشاعري وأتحدث عنها وأفهمها بدأت أرتاح. صح؟ نعم، أتفق معك يا أبو راشد. أوكي، طيب، إحنا قلنا عن الدراسات أو تكلمنا عن الدراسات وليش البعض يتمسك بجراحه. طب أخطر أنواع الجروح إيش هي؟ مش الجروح اللي بتخلينا نبكي وننهار. أحياناً في جروح تغير طريقة رؤيتنا للحياة ولأنفسنا كمان. يعني بعض الأشخاص في جروح صامتة، بعض الأشخاص تعرضوا مثلاً لرفض، تعرضوا لتنمر معين، تعرضوا لإنهيارات معينة أو مواقف صعبة، خلاص صارت عنده فكرة يعممها على كل الناس. طب كيف نساعد أنفسنا على التعافي؟ في طبعا طرق معينة أو خطوات معينة. منها أول شيء إنك تعترف إنه في عندك مشكلة، في عندك ألم، وما تنكره، لأنه الإنكار في النهاية ما راح يوصلك لحل. التعبير عن الأشياء اللي بتزعجك بدل الكتمان. كمان إعادة تفسير التجربة اللي أنت عشتها مهما كانت صعوبتها بطريقة أكثر واقعية. ما يمنع أبداً أنك تطلب المساعدة والدعم من أشخاص موثوق فيهم، أو أبداً ما في مشكلة لو يعني حسيت إنه الأمور صارت أكبر منك وفوق طاقتك وإرادتك. أكيد العلاج النفسي يكون الحل. طيب، معاذ العيسائي، هلا وسهلا. يقول الناس في الألم والحزن طبقات وطاقات. نعم، الناس في الألم والحزن طبقات وطاقات. أحياناً نستجلب النسيان والضحك لنحفظ الإنسان الذي فينا من الانكسار. صح، مساحة الحزن لا تقاس بالحديث عنه، وإنما بصدق الرغبة في سعادة من نحب والفرح لفرحه. الحزن حية عمياء تتحسى فرائسها

أوكي تتحسس فرائسها أتوقع كده. أوكي، فمن وجدته هشا عضته، ومن وجدته قويا هابته وتحاشت. معاذ العيسائي. والله ممكن حرف يغير المعنى كله يا معاذ. طيب إيش رأيكم نروح نغني؟ يلا سلطان.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وبشوق إلى عينيك جدا كشوق الزارعين إلى السحاب، وبشوق إلى عينيك جدا كشوق الزارعين إلى السحاب، وشوق الراحلين بأرض قفر إلى نبع الحقيقة لا السراب. وبشوق إلى عينيك جدا كشوق الزارعين إلى السحاب، وشوق الراحلين بأرض قفر إلى نبع الحقيقة لا السراب، وشوق الماكثين بقطب أرض إلى شمس أطالت في الغياب، وشوق الراحلين بأرض قفر إلى نبع الحقيقة لا السراب، وشوق الماكثين بقطب أرض إلى شمس أطالت في الغياب، وشوق التائه الحيران طفلا إلى أهليه أو بعض الصحابي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دورينا غير دائم، الانطلاقة بالعناوين. إسبانيا بطلة العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد التتويج ومونديال 2026 أمام رفقاء ميسي. رسميا نواف الحبشي ومحمد الصرنوخ يعززان صفوف الهلال استعدادا للموسم الجديد. نايف مسعودي حط رحالة في البرتغال لإتمام انتقاله إلى الأهلي. أربع محطات ودية تنتظر الشباب في معسكره الأوروبي قبل انطلاق الموسم الجديد.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جده اف ام، حلقه جديده من برنامج دولنا غير. دائما ارائكم واقتراحاتكم وطروحاتكم محل اهتمامنا في هذه الحلقه الختاميه للموسم الرياضي. خلوني ارحب بضيوف في هذه الحلقه زميل العزيز حمد سويل، حياك الله ابراهيم، اهلا وسهلا فيك.
1: يا اهلا وسهلا عبد الرحمن، احييك واحيي الزملاء الاعزاء بسام ومشعل وماجد، ان شاء الله نقدم حلقه ترتقي لذائقة المستمع والمشاهد.
0: تكون ختامها مسك
1: إن شاء الله بإذن الله في آخر.
0: سام الدخيل.
1: ما عاد في لياقة بس.
0: ما عاد في لياقة ها. أبو سلطان أهلا وسهلا.
2: الله يحييك أبو سارة، أحييك وحيي أكيد الزملاء الكرام مشعل وماجد وحمد وأكيد السادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات.
0: كذلك أرحب بي العزيز مشعل العتيبي، حياك الله أبو نهار، أهلا وسهلا فيك، سعيد بحضورك، سعيد بتواجدك.
3: الله يحييك عبد الرحمن، أرحب فيك وأرحب بالزملاء وبإذن الله تكون حلقة ختامية مميزة. ويعني موسم كان طويل جدا بس صحيح. الحمد لله توفقنا في هذا الموسم بعدد كبير من الاخبار يعني مع الزملاء
0: ما شاء الله،
3: وكان برنامج يعني راح يفقد الجمهور الفتره القادمه باذن الله نعود اقوى في الفتره القادمه
0: ان شاء الله. انهم ما ملوا بس يقولون يسولفون علينا.
3: طويل الموسم كان
0: طويل
3: شهر تقريبا،
0: بس هم مشتاقين اكيد الماجد هود، احنا حرمناهم من ماجد هود.
3: كلنا مشتاقين والله
0: ماجد هود. اهلا وسهلا وانمار.
4: الله يحييك، الله يحييك ابو ساره، امسي عليك وامسي على الزملاء حمد وبسام ومشعل، وان شاء الله راح تكون حلقه كعاده دورينا غير مفيده للمشاهدين والمشاهدات
0: باذن الله تعالى.
4: ما شاء الله الموسم هذا ابو ساره ما شاء الله اخبار محليه والضيوف اللي عندك ما شاء الله، عندك ابو ابراهيم وبسام وعبد الرحمن برضو ايضا ابو عود وعلي العنزي، كانوا صراحه يعني نقاد عالميين.
0: إيه لا لا
1: ما نجي إلا من بعدك أبو أنمار.
0: ذا السنة انترناشونال يقول لك، مو دوليين الشباب، مو محليين، لكن
2: بس أكثر واحد مستمتع ذا السنة مشعل.
0: إيه
2: موسم هذا كان مشعل يعني.
0: إيه صح.
2: إيه صح. سعيد
0: جدا
2: سعيد يا مشعل ولا.
0: طيب خلني أبدأ حلقتنا هذا ونقول بسم الله وعلى بركة الله، صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق. تذكرون قبل يومين ثلاثة تكلمنا عن كافيك لعب ولعب أكثر، كثير من الأمور اللي تكلمنا عنها في هذه في حلقة، وكنا مستغربين صراحة، وكنا نتكلم عن مسألة أنه نشوف إعلانات في الشوارع كثيرة عن هذا الموضوع. حمد وبسام شاركوني ذاك اليوم الحملة هذه كانت تلامس الناس، أنه يعني تعرف أحيانا يأخذ وقتك الدوام، يأخذ وقتك الأمور الاجتماعية وغيرها، وما تمارس الرياضات بشكل عام، وفيك طاقة أنت. الحملة كان خلفها مدينة القدية، هذه المدينة الحالمة. جزاهم الله خير، وصلت لنا دعوة من عندهم لزيارة المدينة، الله يجزاهم خير، ما قصروا، أن نخوض التجربة، نشوفها على أرض الواقع، وهذا اللي إحنا نبغاه. فكرة الحملة ككل ما كانت مجرد دعوة للترفيه، هي صراحة رسالة ذكرتنا أن اللعب وأنك تروح عن نفسك هي طاقة تلهمنا، تجمعنا، تجدد فينا الشغف الموجود بشكل كامل. الأجمل من ذلك أن مدينة القدية هي أول مدينة في العالم صممت حول مفهوم اللعب، تقدم تجربة متكاملة بصراحة، تجمع بين الرياضة والترفيه والثقافة ونمط حياة متكامل. حقيقي مدينة القدية مدينة تحيا فيها طاقة اللعب مثل ما هي حية فينا. فلذلك اليوم احنا مدينة القدية بإذن الله تعالى لنا زيارة مع الزملاء الأعزاء بدعوة كريمة مدينة القدية، إن شاء الله نزور ونشوف كل الأمور ونحيي فينا احنا طاقة اللعب اللي فينا وننفس بعد موسم طويل. طيب أروح
2: قولي حمد، المفروض ما يروح القدية لأن افتتاح ملعب القدية، لأن
1: في لأن ما أنا بصابر ما
2: لأن المرة اللي راحت قال إن الإعلان هذا إعلان كورة
1: توقعت كذا
2: ايه، وانا قلت لا ما هو بكورة، شكله شيء ثاني يعني
0: صح،
2: فما احنا ماخذين حمد معنا.
0: طيب باخذكم في دقيقة على طاري الكورة، باخذكم في دقيقة كل واحد منكم، ابغى رأيه عن مباراة الامس اليوم، لان استمرت من امس الى اليوم مباراة النهائي بين اسبانيا والارجنتين. بس
2: صراحة انا اشوف انه يعني تكتيكي بحت من جانب واحد فقط اللي هو الجانب الاسباني. انا اعتقد انه يمكن لأول مرة في تاريخ نهائي كأس العالم اللي حضرته ولا اللي حتى ما شفناها قبل، ما أعتقد أنه فيه فريق لعب 90 دقيقة بدون ما يعني يسدد تسديدة واحدة.

0: على المرمى. أمانة كان منتخب الإسباني مسيطر على الملعب 90 دقيقة، يمكن ما حالف التوفيق في بتسجيل هدف الفوز في الأوقات الأصلية، رغم بعض الأهداف اللي سجلها وألغيت، يمكن أتوقع هدفين أعتقد سجلت وألغيت بسبب أخطاء، لكن حصد الكأس من يستحق أن يحمله أمانة. أنت لو تروح ترجع تشوف مثلا منتخب إسبانيا طريقه بس إلى النهائي مين واجه، حتجد يعني أكبر المنتخبات الأوروبية أخرجها المنتخب الإسباني عكس المنتخب الأرجنتيني اللي خاض فقط اختبار حقيقي ووحيد فقط في نصف النهائي مع منتخب إنجلترا.
1: ممتاز.
0: بينما في الجهة المقابلة كان إسبانيا يواجه كل المنتخبات في طريق الأوروبية الكبيرة والمصنفة، لذلك حقق الكأس من يستحق أن يكون بطلا للعالم، ودخل يعني أو خرج من من من من عباءة البطولة الواحدة. بدأ المنتخب الإسباني يعني بعد تحقيقه إلى بطولتين اليوم، يعني المنتخبات الأوروبية الكبيرة مثل ألمانيا 4، أرجنتين 3 و4، البرازيل 5، فأعتقد أن المنتخب الإسباني بدأ السباق.
1: طيب حمد،
2: صدقا عبد الرحمن فاز من يستحق باللقب من بداية، ما تكلم فقط عن المباراة اللي ما كان فيها إلا طرف واحد. بكل صراحة ما شاهدنا إلا منتخب إسبانيا البارح، يعني أمس ما كان موجود منتخب الأرجنتين أبدا. فلذا أعتقد أنه مستحق وبجدارة للمنتخب الإسباني، وأعتقد أن المنتخب الإسباني من دور المجموعات تقريبا، وهو كانت تتشكل من خلال نتائج ومستوياته اللي جالس يقدمها ملامح أنه هو من سيكون الأقرب لتحقيق اللقب، وهذا اللي حصل. أتفق تماما مع بسام أنه حتى مشواره في البطولة كان ترى مشوار صعب جدا، يمكن لو ترجع عبد الرحمن لأيام بداية الأيام الأولى من بداية البطولة، لو سألت أي واحد يمكن كان بيخليه الخيار الرابع مثلا بعد الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، ولا أو حتى البرازيل اللي دائما حتى وهي في أضعف فتراتها ومستوياتها تكون مرشحة للقب. لكن صح. أعتقد أنه أنا يمكن ما نبقى من الأيام القليلة أو من البطولات القليلة، لكن فعلا كانت اللقب هذا أنصف فعلا المنتخب الإسباني لأنه هو كان من يستحق.
0: أعتقد ما في يعني ما سبق أنه في منتخب حقق كأس العالم وفي مرمى هدف واحد فقط. تخيل بطولة كأس العالم يدخل مرماك هدف واحد فقط طوال البطولة. لا وانت تتكلم عن كم، انت تتكلم عن دور المجموعات، تتكلم عن دور 32 برضو. يعني لأول مرة أيضا مباريات أكثر، يعني ما هو مباريات أقل، مباريات أكثر وفرق أكثر، ومع ذلك يحقق اللقب ولم يلج مرمى إلا هدف
2: واجه
0: واحد.
2: منتخبات صعبة،
0: واجه منتخبات صعبة وكبيرة. أعتقد يعني إسبانيا فعلا حقق المستحيل في هالبطولة، رغم أن على غير العادة منتخب غير ممتع، ما هو ممتع في الميدان. يعني ترى فرنسا أكثر امتاعا،
2: صح.
0: إنجلترا المباراة العظيمة اللي لعبتها أمام فرنسا في تحديد المركز الثالث والرابع كانت يعني الواحد كان يتمنى أن هي مباراة كأس العالم.
2: على فكرة ترى مباراة أمس ما كان فيها متعة يعني
0: أبدا
2: الصدق،
0: ولا حتى مباراة إسبانيا.
2: مباراة كانت للمكسيك أتوقع، المكسيك وإنجلترا، هي ولا والله أني نسيت، انتهت حتى ب3-2 الظاهرة.
1: كرواتيا وإنجلترا أظنك تقصد.
0: لا هي مباراة المكسيك كانت واحدة من أمتع المباريات.
2: المكسيك كانت أمتع مباراة في المونديال. لو تشوفها وتشوف مباراة أمس، مباراة أمس ما فيها أي
0: متعة. بطولة طيب. ثانية المباراة.
1: أعتقد مباراة الأمس هي إثبات حقيقي لأن كرة القدم صناعة، مش مجرد يعني قرارات لحظية وموهبة. الإسبانية صنعت منتخب، هذه حقيقة لابد أن احنا نتحدث عنها. إسبانيا صنعت منتخب، يسجل الهدف أمس هدف الانتصار عمره 21-20 سنة. لاحظ التكنيك في تسجيل الهدف بالنسبة له، لاحظ الاعتماد بالنسبة له عليه، تلعب بمعدل عمري يمكن 25-26 سنة في نهائي كأس عالم، تعتمد على لاعب عمره 19 سنة في الجناح، تعتمد على لاعب في خط الوسط عمره 22. أنت تتكلم عن جرأة في اتخاذ القرار، وإضافة لذلك التأسيس الصحيح. فأتكلم عن أكاديميات وأتكلم عن صناعة كرة قدم كانت موجودة في إسبانيا.
2: وسارة تعتقد بيجي يوم من الأيام المنتخب السعودي يعتمد على لاعب عمره 19 سنة و21 سنة؟
1: صارت أول المشكلة احنا
2: الحين خلال 15 سنة راحت ما قد سويناها، صح؟
1: لا
2: ما في

0: جرأة أبدا. ما وترى هذا ما هو يعني مو بعيب بس بالمنتخب، حتى بأنديتنا ترى
1: صح
0: ما يعني يكون في مواهب لكن ما يكون في جرأة في أنك تعطيه الفرصة ولا تعطيه الثقة ولا. لكن شوف المنتخب الإسباني اليوم نموذج لاعب بعمر 19 ولاعب بعمر 20 ولاعب بعمر 21 ويلعبون، اللي يلعب أساسي واللي ينزل بديل واللي حسم البطولة لهم. شوف كمان
1: لا أنا بس أتكلم، خلني أتكلم بصريح العبارة. اليوم ويليامز اللي صنع الهدف عمره 24 سنة، سجل هدف عمره 26 سنة. تكلم عن لامين يامال كم عمره، تكلم عن أولمو كم عمره، تكلم عن فلو تأخذها بس ممكن تشوف أنت لابورت ورودري شوي اللي
2: بس هذا ما جاء من فراغ.
1: أكيد طبعا
2: ما جاء من فراغ أبو سارة، يعني أنت تتكلم عن حتى مدرب المنتخب، يمكن ما أدري إحنا حكينا في قصته ولا يمكن
1: قلنا حكينا في قصته،
2: يمكن البعض حتى يعرف تفاصيله. يعني هو بدأ بالمنتخبات السنية وحقق منجزاته، يعني هو كان مدرب يعني ما هي قليلة لو قلت إنه كان بدأ مسيرة تدريبية فاشلة، ولكن من انضمامه يمكن للفئات السنية في المنتخب حقق المنجزات مع الفئات السنية.
1: في 2013 انضم للفئات السنية صحيح. في المنتخب درب منتخب 17 وتنقل ما بين 17
2: و
1: 21 بعدين درب المنتخب الأول
2: صحيح، حقق معاهم بطولة اليورو في صح. منتخب 15 وأيضا منتخب 19 أيضا حقق منتخب بطولة اليورو، وصولا إلى يعني المنتخب الأول اليوم. فأنت تتكلم عن كل يعني هاللاعبين اللي موجودين اليوم في المنتخب، هو أصلا صاعد معهم نفس التجربة تماما عبد الرحمن كانت في منتخب المغرب. المغرب اليوم المدرب اللي يدرب منتخب المغرب هو المدرب اللي حقق معهم قبل أشهر كأس العالم
1: ممتاز.
2: للمنتخبات تحت ال 21 سنة. فأنت تتكلم عن بناء جيل، وهذا اللي نحتاج ترى بقى 9 سنوات فقط على 2034
1: صح.
2: هذا اللي اليوم احنا نحتاج إلى بناء جيل، ما هو فقط لاعب، أنت تحتاج إلى بناء أيضا مدرب يتناسب مع الفئات السنية اليوم ويستمر معاهم حتى وصولا إلى 2034 في السعودية.
1: معدل العمري بالنسبة للمنتخب الإسباني تحدث عن 26 سنة، كوبارسي اللي بجانب لابورت عمره 19 سنة. يعني صراحة المنتخب الإسباني هو صناعة لكرة القدم، هو اللي قاعد ينقل كرة القدم من فكر معين إلى فكر آخر. خليني أروح لتقرير يتحدث عن ختام مونديال 2026.

أسدل الستار على كأس العالم 2026، لكن قصة هذا المونديال ستبقى حاضرة في ذاكرة عشاق كرة القدم طويلاً. نسخة تاريخية انتهت بتتويج إسبانيا بطلاً للعالم للمرة الثانية في تاريخها بعد انتصار مثير على الأرجنتين بهدف قاتل في الوقت الإضافي، لتؤكد لاروخا أنها تعيش عصرها الذهبي بعدما أضافت كأس العالم إلى لقب يورو 2024 لتواصل كتابة التاريخ بين كبار المنتخبات. ولأن الأبطال لا يكتفون برفع الكأس، فرض الإسبان هيمنتهم على الجوائز الفردية أيضا. رودري توج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة بعد أداء استثنائي صنع الفارق في أصعب اللحظات، بينما خطف المدافع الشاب باو كوبارسي جائزة أفضل لاعب واعد، مؤكدا أن مستقبل الدفاع الإسباني بأيد أمينة. وفي عرين المرمى وصل أوناي سيمون تألقه ليحصد القفاز الذهبي بعدما قاد أقوى منظومة دفاعية في البطولة، ولم يمنح منافسيه سوى القليل من الفرص طوال المشوار. ورغم خسارة فرنسا المركز الثالث، خطف كيليان مبابي الحذاء الذهبي برصيد 10 أهداف متقدما على ليونيل ميسي صاحب 8، فيما تصدر الفرنسي مايكل أوليسي قائمة صناع الأهداف 7 تمريرات حاسمة. مونديال انتهى، لكنه خلف بطولة ستروى لسنوات، عنوانها إسبانيا بطلة للعالم.

0: العالم وسيطرة كاملة على المجد الجماعي والفردي.
1: مشعل يعني يتكلم عن مباراة كانت مثل ما وصفوه الشباب أنها مباراة مملة إلى حد ما، ولكن هي نهائي كأس العالم. اليوم أتكلم عن أكثر المنتخبات تتويجا بكأس العالم: البرازيل بخمسة ألقاب، ألمانيا 4 ألقاب، إيطاليا 4، الأرجنتين 3، ونتكلم إسبانيا دخلت من ضمن التوب 5 على لقبين. أنت إيش رأيك؟
2: أتوقع أن إسبانيا راح تهيمن السنوات القادمة. إسبانيا الآن أجهز منتخب يعتبر، اللاعبين اللي شاركوا في النهائي أمس يعني كانوا معدل أعمار صغير جدا. ذكرنا في حلقة سابقة أنه منتخب الإسباني منتخب واعد وأمامه مستقبل كبير، عكس المنتخب الأرجنتيني. تقريبا هذا الجيل تقريبا راح يكون آخر مشاركة له بطولة كأس العالم. منتخب الأرجنتيني الآن مطالب منتخب جديد بطولة كأس العالم المقبلة. منتخب الإسباني استحق اللقب، يعني لعب أمام منتخبات قوية: البرتغال، فرنسا، بلجيكا. النهاية كان أمام الأرجنتين، منتخبات كانت قوية جدا، استطاع إخراجها. مباراة إسبانيا وفرنسا شاهدنا دور الأربعة إسبانيا فرنسا، يعني كانت مباراة تقريبا من طرف واحد. شاهدنا النهاية كذلك أمس مباراة من طرف واحد. صح. منتخب الإسباني هو الحق بتحقيق هذا البطولة.
1: طيب بالنسبة لك ماجد،
3: الصراحة البطولة ذهبت للي يستحق، عطفا على المستويات الفنية المتميزة اللي قدمها منتخب الإسباني، وايضا عطفا على المنتخبات اللي قابلها المنتخب الاسباني في الادوار الاقصائيه. انت تتكلم عن المنتخب الفرنسي المرشح الاول للحصول على بطوله كاس العالم، اسبانيا تخرجه، فبالتالي اسبانيا استحقت الفوز عن جداره. لكن الشيء السيء في مباراه امس ممكن التوقيت اللي هو خارج عن الاراده، لكن التوقيت صراحه كان غريب في النهار كده، كاس عالم ونهائي واحتفال، ممكن كان هذا الشيء الغريب في نهاية.
1: بس طبيعي الأوقات بحكم أنك اليوم تبي توقتها على الجميع، سواء في أوروبا ولا في آسيا ولا في غيرها، مالك إلا ذا الوقت أصلاً. هم عندهم نهار وصح يعني يقلل من من من من جمالية النهائي، ولكن صح. بالأخير هم يبون المشاهد وتسجيل على مشاهد، ووصول ميسي أصلاً للمباراة النهائية هو الحالة أمر كبير جداً. خليني أشوف جماهيرنا في الرياض اللي تابعوا النهائي إيش ردود فعلهم.
4: الله يبارك فيك، فزنا، معروف أننا بنفوز، ما حد يفوز علينا أبدا.
5: نقول ألف مبروك لمنتخب إسبانيا، فريق يستحق. قبل البطولة أنا للأمانة توقعت أن البطولة تروح لفرنسا، لكن أخذها منتخب إسبانيا يستحق الفوز. نقولهم ألف ألف مبروك وهارد لك لميسي.
6: اليوم الأرجنتين الصراحة مع الأسف يا أخي ما أدري، كلعبهم كأنهم خايفين. تمنيت أنا ميسي ياخذ الكاس مرة ثانية.
7: لعبهم كان أفضل من ما توقعت بكثير، ولعب الأرجنتين الصراحة ما خلوهم، ما أعطوهم فرصة يسووا أي شيء إلا في النهاية، ولا سووا شيء فيها الفرصة هذه.
8: اليوم شفنا إسبانيا عن جدارة واستحقاق، كان هو العجر إنه هو يحقق الانتصار.
9: كنت أظن خاب ظني والله، يعني ساعتين 120 دقيقة سوتة واحدة على المرمى، والحارس قاعد ينقذك، كل شيء قاعد ينقذك، دفاع حرفيا مباراة قاعد هجوم ضد دفاع.
10: الله للأسف ما لعبوا زين والله، بس أنا برازيلي وأرجنتيني، جيران.
1: من وين برازيلي وارجنتيني؟ من وين يا بعد راسي؟
11: هذا يقول انا اتحادي اهلاوي.
1: برازيلي وارجنتيني يقول، يعني والله العظيم لو ما ادري وش يصير، ما اتوقع. بس واضح الفعاليه كانت جميله بصراحه، واضح انه كان في حضور يعني عالي المستوى، وتحس انه فيه كان شغف في المواجهه. نبارك مجددا المنتخب الاسباني، ومهارد لك المنتخب الارجنتيني. الخساره مش خساره منتخب، الخساره خساره أحد أساطير كرة القدم ليونيل ميسي. أعتقد أنها المباراة الختامية له مع المنتخب الإسباني. ما أعتقد أنه قادر، أنه مو بيعطي على المستوى الفني، لكن يتحمل الضغوطات أكثر خلال الفترة القادمة. من قاد منتخب بلاده في عام 22 إلى تحقيق هذه البطولة، وقاد منتخب بلاده حقيقة لابد أن نقولها إلى وصوله إلى النهائي اليوم. أعتقد أنه يستحق تقول له هارد لك. المباراة يعني كان المنتخب الأرجنتيني راح يعمل مسألة الآخر 5 دقائق 6 دقائق تحركاتها المعتادة، ولكن طرد إنزو أعتقد غير كثير من المواجهة. نجدد المباركة للمنتخب الإسباني، نقول هارد لك للمنتخب الأرجنتيني.

0: عندي دقيقتين قبل أطلع الفاصل، بس في حاجة كذا هي متعلقة في كأس العالم بس عشان نذكرها الحين وما أذكرها بعدين، وكل واحد بأخذ منه دقيقة وما يتعدها عشان يعلق لي على هالموضوع. شفت تعليق، شفت تغريدة حساب دوري روشن باللغة الإنجليزية عندما وضع صورة كريستيانو رونالدو بعد نهائي كأس العالم، إيش رأيك فيها؟
1: يعني لها أكثر من منظور أمانة.
0: عطني منظورك دقيقة.
1: يعني بدون شك إنه الهدف كان بالنسبة لمن يعني يدير هذا الحساب هو التقاط فرصة للتسويق للحساب، ويعني والتفاعل معه من خلال استخدام واحد من أهم أساطير كرة القدم الحاليين كريستيانو رونالدو، ولكن يعني كانت التقاطة في غير محلها. يمكن لو كان مثلا من حساب نادي النصر مثلا كانت بتكون مقبولة أكثر، لكن أنها تكون من حساب رسمي والدوري وتدخل في مناكفات الجماهير ميسي ولا رونالدو، يعني بس يعني أنا أعتقد أكون برضو يعني عشان فعلا أكون في المنتصف، أيضا ردة الفعل كانت مبالغ فيها، يعني هي فكرة تسويقية لا أكثر ولا أقل وتفاعلية، ويمكن فيه أشياء أكثر يعني قوة من من من من مثل هذه الصورة في حسابات رسمية للدوري الإيطالي وحسابات رسمية للدوري الإسباني، شفنا أشياء كثيرة مشابهة. اليوم ردة الفعل كانت يعني أنا أشوف أنها مبالغ فيها.
0: حمد،
2: أنا أقول اللي حصل صراحة أبو سارة أشوف أنه يعني ما يعكس مدى احترافية رابطة كان من المفترض أنه يعني تبتعد عن مهاترات الجماهير وما يسمى بشبيحة رونالدو وميسي، وأنه تقع في هالمهاترات من حساب من المفترض أنه يكون يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ما هو حساب نادي النصر هو لما تغرد هالتغريدة. إذا كان هدفك تسويق تقدر تسوق بصورة أكبر من التغريدة اللي غردت فيها. إذا كان هدفك مثلا التفاعل مع النهائي، كان من الأجدى أنك مثلا على سبيل المثال عندك لاعب في الدوري، في لاعب أسباني في الدوري اللي هو مثلا ناتشو قائد القادسية، غرد فيه. لابورت كان لاعب سابق اللي هو لاعب النصر، كان لاعب سابق في الدوري السعودي، غرد فيه. يعني اختيار التوقيت كان سيء، والسياق اللي راحت له كان أيضا أسوأ. أنا قلت لك لو حدث هذا، لو نزلت التغريدة من حساب نادي النصر، حتى نادي النصر حساب نادي النصر ما غرت التغريدة، يعني هو
0: ويحق لحساب نادي النصر لو غرت صراحة.
2: بالعكس أنا أقول لك إذا نزل
0: هذه بالعكس عادي،
2: لكن أنت تدخل في هالمناكفات وبرضو حتى يعني تدخل نفسك في موضوع برضو ترى تفتح على نفسك باب التشكيك في قرارات وفي تغريدات وفي أنا أشوف أنها كانت تغريدة سيئة جدا صراحة.
0: طيب مشعل،
3: يا عبد الرحمن أشوف التغريدة ما كان لها أي داعي للأمانة، يعني أنت نزل تغريدة المقصد كان على ميسي ورونالدو يعني والمناكفات بينهم طوال الفترة الماضية، يعني ميسي حقق بطولة كأس العالم الأخيرة والبطولة الحالية وصل نهاية كأس العالم، تروح أنت حساب رسمي لرابط الدوري المحترفين تنزل صورة رونالدو اللي ما قد وصل نهاية كأس العالم، إيش الفائدة منها؟ أنا كمتابع إيش استفيد منها؟ يعني تصغير ميسي أو رونالدو لاعب عظيم، لاعب تاريخي، لاعب أسطوري، بس إنك تروح تصغر ميسي بهذه الطريقة يعني كانت أمر غريب جدا.
0: طيب ماجد،
4: شوف عبد الرحمن إذا كان على موضوع فكرة تسويقية فهذه فكرة تسويقية ممتازة جدا في هذا الموضوع، لكن المنطق يقول إنه يعني الصراحة التغريدة غريبة والردة الفعل والحذف أغرب، هذا اللي أنا أشوف صراحة. يعني مثلاً كريستيانو رونالدو ممكن هو يزعل كمان، أنا ما حد يعني أنت تحط مثلاً صورتي على التغريدة ليش؟ أنا يعني أنا ما كنت حتى طرف، لأ أنا أتفهم لو كان البرتغال والأرجنتين في النهائي ممكن أتفهم الشيء ده، إنه والله كريستيانو أخذ كأس العالم على ميسي ممكن أتفهم، لكن إنك أنت البرتغال خرجت من كأس العالم بدري، فأنا أشوف الصراحة ما هو منطق صراحة في هذا الموضوع، لكن تسويقيا ممكن يكون ممتاز.
1: بس كلامك أنا أتفق معك ترى ماجد، التغريدة غريبة وردة الفعل أغرب، يعني كان ممكن تمر مرور الكرام عادي، يعني ما هي أوكي ما هي يعني ما هو فعل صحيح لكن ما هو بجريمة، يعني

0: كان بسيط جدا.
1: بس انت يعني فتحت على نفسك باب التشكيك.
0: ما اشوف ابد تشكيك في ايش؟
1: باداره حساباتك. لا شفناها راحت.
0: طيب طبيعي. عندك سؤال، هل تعتقد انه دقيقه
1: انا اقول لك،
0: خليني بسال سؤال بس بسيط حمد، هل تعتقد انه اليوم ماسكين حسابات الدوري ما لهم ميول يعني؟
1: بس مو بالطريقه المفضوحه هذه.
0: لا مي مفضوحه. انا
1: اقول دخلت على نفسك في باب.
0: خلني بس
1: المفترض انك ما دخلت نفسك.
0: شوف انا متاكد انه من الناس المسؤولين عن حسابات الدوري سواء عربي ولا انجليزي ولا اي حسابات سواء دورينا هذا او اي دوري في العالم الا ما يكون لهم ميول. وربما في واحد نصراوي، واحد هلالي، واحد شبابي، واحد يعني مو بقضيه. ترى بالنهايه كلنا رياضيين وكلنا عندنا ميول. يعني
2: انت مع ولا ضد؟
0: انا ضد التغريده من حيث المبدا، لكن رده الفعل كانت برضو اوفر. يعني ترى مثلا الهدف التسويقي طبعا برضو الحذف خطا، يعني انا احمدها كلها خطا. يعني انت غردت تغريده خلها تحذف ليش؟ عشان رده الفعل كانت قويه؟ اذا انت اصلا من بدايتك ما كنت مقتنع فيها، او انت حطيتها بدون ما ترجع للمسؤول. المسؤول اللي حذفها.
2: لا
0: يعني انا تعطيني استحامات الحذف يعني
2: بس معلش عشان ما اكون مثالي، الحذف هذه واضح انها جت من فوق يعني.
0: اذا انت غردت
2: من واحد يفوق الشخص المسؤول عن
0: إذا أنت إما أنك نشرت منشور لا يوافق استراتيجية الحسابات الرسمية، أتكلم عن المسؤول،
2: إيه؟
0: فجاك الأمر من فوق عشان تحذف لأنك أنت سويت أمر لا يتوافق مع استراتيجية الاستراتيجية الإعلامية التسويقية للحساب.
2: بس عشان أعرف الحين
0: سواء كان بالرابطة أو إيه؟ كان أو
2: لا لا لا في الرابطة أنا ما قلت شيء.
0: أنا أتكلم مسؤول فوق المدير الحسابات أو الشخص اللي ماسك.
1: عبد الرحمن أنا
0: أنت لو ما أنت لو كنت على قناعة ورأيك فعلا سديد كان ما حذفتها. النقطة الثانية أنا ليش أقول لك ردة الفعل أخذت يعني أكبر من حجمها؟ لأن إحنا نتكلم ترى على مستوى يعني مناكفات عمرها 20 سنة بين الجماهير وبين محبين ميسي من إعلاميين ومن رياضيين بشكل عام. ترى القنوات الأجنبية ترى يصير فيها تقارير بين ميسي ورونالدو ويصير فيها عادي يعني
1: إذا صار بين الجمهور
0: يعني
1: بين الإعلام. أنا معك لكن أنا أقول لك إذا تقول لي تسويق أو حساب رسمي
0: عادي. أنا عندي أفضل لاعب في العالم، واحد من أفضل لعيبة التاريخيين، أبغى أعتز فيه، بختار توقيت حساس عشان أسوي صجة.
1: مو من الحساب الرسمي للرابطة، مو من الحساب الرسمي للدوري، لأن التصرفات أنا أشوف أنه أنت قلت تصرف فردي قبل شوي، أنا أشوف أن التصرف الفردي هذا يسيء لسمعة الدوري.
2: طيب تخيل أن عندك
1: خلنا
2: لاعبين أرجنتينيين مثلا في الدوري،
0: أي
2: بيضايقكم هذا الشيء ولا ما راح يضايقكم؟
0: لا شوف هذا رونالدو وميسي ما له علاقه. انا
2: بيضايقهم انك اليوم كانك تتهكم على ان ميسي.
0: انا وجهه نظري رونالدو وميسي ما هي جنسيه ولا هي شعار منتخب. احنا نتكلم عن اثنين. خليني بس اقول لك وجهه نظري. اثنين
2: واضحه
0: جماهيريهم عالميه يعني ما في
1: فرق. بسام انا اتفق مع بسام والله 100%. بس انا اقول لك ان التصرف هذا يساهم ايضا في صنع الكراهيه للدوري وتشويه سمعته. واذا انت تقول والله انا بيها تسويق، انا فيه ترى اقدر، انا بالنسبه لي حتى على هالطاوله انا وبسام نقدر نسوق للبرنامج باساليب زي هذه ونجيب ملايين المشاهدات.
0: لا خلني بسال سؤال حمد،
1: تكون مثل
0: اللي صارت الكراهيه للدوري. ليش
1: لأنك أنت دخلت في موضوع حساس بين الجماهير، أنت قلتها جدل من 20 سنة. ليش تدخل نفسك
0: يعني محبين ميسي يكرهون الدوري السعودي ويكرهون التجربة السعودية عشان والله الدوري السعودي خلاص بنكسب اللي يحبون كريستيانو؟
1: مو بس
0: كذا هي.
1: لا الموضوع ما هو بس ميسي ورونالدو، موضوع حتى بين مثلا
0: أنا أشوف
1: هو لاعب في النصر يعني وعندك جمهور هلال وعندك جمهور اتحاد وعندك جمهور، يعني انت دخلت نفسك في
0: انا اشوف انها لا رياضه يعني والامر ابسط بكثير من ردة. طيب هذه وجهه نظري انه ابسط
2: بالواحد
0: بكثير
2: من ردة.
1: بس هو قال لك انه خطا. بس
0: انا شفت هذا التنافس ترى على مستوى رؤساء دول. يعني ترامب بنفسه تكلم عن ميسي ورونالدو، قال انا احب رونالدو ولدي يعطيني التفاصيل
2: واحب كريستيانو
0: وانا ميسي برضو لاعب كبير ويعني في حديث عادي الامر يسر يعني ما هي
2: لا امر الله منسح على ما يقولون
0: شيء طبيعي اللي قاعد يصير.
2: لكن اليوم احنا يعني في ماني برايح اعلام وجمهور، سيبك من هذا كله زين انت.

اليوم انت مثلا كرابط دور محترفين التغريده هذه تفكير لحظي واضح انه ما كانت يعني موجود ومجدول لها ومفكرين وموافقات، تفكير لحظي ومن باب شفتها ب 90% من باب تسويق بالنسبه لك و 10% صغيره من باب اثاره جدل. زين؟ ما شفتها 50% كيف الناس بتشوفني كعلاقات عامه اتكلم، و 50% تسويق. احيانا التسويق ممكن يكون عليك فاير باك، رده فعل سلبيه قد تكون بصراحة بشكل غير طبيعي مثل اللي صار أمس، وهذا أنت ما تبي. حتى لو تدوه أنت تفكر من حيث المبدأ أنا ما في شيء، ترى كرة قدم عادي، بس أحيانا تتجاوزها. مو في حياتك أنت تفكر أنك إذا جيت تتكلم تقول كلمة تقول والله ما فيها شيء، بس أنا يوم قايلها درءا للمفاسد، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة فقهية معروفة. فلذلك أنت اليوم قبل لا تسوي شيء تذكر مين تمثل، تذكر أنت في أي دوري، تذكر الأندية اللي قاعد تلعب فيها، تذكر أنت هل أنا ممكن أبارك للاعبين الأرجنتينيين الموجودين عندنا في الدوري، هل أبارك لي مثلاً اللاعبين الإسبان الموجودين عندنا في الدوري، هل أبارك لي أو أقول هارد لك اللاعبين الأرجنتينيين، واتفر وش ممكن فكرة تجبرك تسويها. لكن هذا تفكير لحظي تسويقي بحت، والتسويق ما فكر في مسألة العلاقات العامة كيف راح تكون ردة فعل في الموضوع. على العموم بتجاوز الموضوع، بطلع إلى فاصل قصير وبعد الفاصل. بين المعسكرات الخارجية والمباريات الودية، الأندية السعودية تستعد للمرحلة الحاسمة.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم.
5: يلا انطلق
6: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة،
6: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
7: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
8: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده، فمواصلين اكيد معاكم. خليني بفتح المجال للجانب الاتحادي، بتحدث بشكل سريع عن الموضوع الاتحادي. ماجد، في اخبار كثيره تدور الحين حول الاتحاد بصراحه، بس التحركات مش موجوده في معسكر الفريق. اول شيء المعسكر مده 5 ايام صح؟
1: لا لا، اسبوعين المعسكر.
0: ما مد، لا مددوه 5 ايام.
1: لا لا لسه ما مدد، ما في شيء رسمي. ولكن لا، ولكن لا، كانت في فكره انه يكون مثلا في معسكر قبل مباراه الجزيره الاماراتي، يكون معسكر في الامارات.
0: اوكي،
1: يعني في الامارات المباراه ستقام في الامارات، فيمكن يكون كان في فكره، لكن ما يعني لسه ما طبقت. ممكن المدرب يقول انه في راي للمدرب انه ما يوافق، ممكن لانه عشان لو عسكر في نفس الدوله ممكن يكون في يعني احد يراقب الخطه وحاجه قبل، يعني ما يبغى وقت طويل جدا قبل المباراه.
0: طيب بتكلم لك عن مساله الاسماء اللي ظهرت امس، ان الاتحاد في في في, في, في على طاوله نادي الاتحاد في المفاوضات. حقيقه مثلا امام عاشور تكلم على سبيل المثال،
1: ومروان عطيه باختصار. عبد الرحمن، مروان عطيه وامام عاشور اسمين باهتمام من اداره رياضيه نادي الاتحاد، عارفين طبعا مبالغهم كم يريدون اللاعبين من المبالغ. ولا باختصار جديد جدا انهم هؤلاء الاسمين مع اضافه ممكن اسماء اخرى ثانيه، ولكن الاسمين هذول سوف يعرضون على مدرب الفريق الالماني يانز.
0: طيب كم يبون؟ تقول شكلك تعرف المبلغ انت.
1: والله عبد الرحمن حسب المتداول، والله 6 مليون تقريبا لامام عاشور، والله خبر شفناه في صحيفه الرياضيه امس من القاهره طبعا جاء، لكن اهتمام اللاعبين انه الاتحاد مهتم باللاعبين للتعاقد معهم، طبعا هذا شيء اكيد 100%.
0: شكلك صرت في القاهره انت.
1: لا لا والله عبد الرحمن، الخبر من القاهره جاء صراحه.
0: طيب.
1: لا لا والله من القاهره عبد الرحمن.
0: ممتاز. تحس انه الاخبار من المعسكر الاتحادي مع يانز فيسينج، الامور في تقبل كبير من اللاعبين، التكتيك اللي قاعد يلعب فيه، احتياجاته.
1: نعم نعم، عكس كونسيساو صراحه كان في تقبل، على حسب معلوماتي من اللاعبين مرتاحين جدا لشخصيه المدرب، وحتى تدريبات متطوره جدا، هذا حسب راي اللاعبين. عبد الرحمن، ممكن تكون في اجتماعات مقبله خلال الايام القادمه، بعد على الاقل ممكن تقريبا بعد مبارتين الوديه او المباراه الاولى الوديه، ممكن عشان المدرب يطلع على اللاعبين اللي والخانات اللي يحتاجها المدرب، وايضا اللاعبين اللي سوف يعرضونه عليهم، منهم امام عاشور ومروان عطيه، وفي لاعبين اخرين ثانيين.
0: طيب خليني اروح لمشعل.
1: ماذا احتياجه يعني؟
0: قول لي مشعل، وش رايك في خيارات الاتحاد؟
2: امام عاشور خيار مميز جدا، اللاعب انا معجب فيه من فتره طويله، يعني من بداياته مع نادي الزمالك وانا اتابع اللاعب، بعد كذا انتقل الدوري الدنماركي، رجع نادي الاهلي المصري، قدم مستويات كبيره، شاهدناه بطوله كاس العالم الاخيره، يعني كان من افضل اللاعبين منتخب مصر، يعني قدم اداء كبير جدا. اللاعب امام عاشور لو جاء للدوري السعودي راح يكون اضافه للدوري السعودي للامانه. اللاعب مروان عطيه للامانه يعني اقل من مستوى الاتحاد بكثير يعني.
0: حمد،
3: اتفق مع مشعل 100%. شوف، امام عاشور خيار مميز جدا. انا اشوف في نبره احيانا فيها تقليل من اللاعبين العرب اللي يحترفون في الدوري السعودي، خصوصا في الانديه الاربعه الجماهيريه ابو ساره.
0: صح.
3: يعني لكن اليوم عندنا كان في مثالين ناجحه مره، يعني كان رياض محرز ترى لاعب عربي، ياسين بونو لاعب عربي،
0: قبل عمر السومه،
3: عمر السومه كان برضه نموذج ناجح، كثير
0: مرابط.
3: حمد الله مرابط. فأنا بالنسبة لي أشوف أنه خيار جيد بالنسبة للاتحاد، وحتى القيمة المالية ما تستنزف فيها الخزينة بشكل كبير، فأعتقد أنه واحد من الخيارات اللي المميزة، وترى قدم حتى يعني مستوى مميز مع المنتخب المصري.
0: ممتاز، بس أنا مركز لي على أنه الميزانية ما تستنزف بشكل كبير.
4: لا، غير برضو الميزانية ما تستنزف، ترى الاتحاد يعني عنده تاريخ مع اللاعب المصريين، يعني كهربا وغيرهم من
0: عماد متعب،
4: عماد متعب وكثير من اللاعبين المصريين اللي يعني أثبتوا وجودهم في الاتحاد. أما نقطة موضوع الجانب المالي، بدون شك العطاء أحيانا يكون يعني يوازي عطاء اللاعب الأوروبي، خصوصا أنه اليوم كثير من

0: من الأسماء اللي قاعدين نشوفها يعني أو التجارب اللي يعني نشوفها في الفترات الماضية، يعني في كثير أسماء صراحة كانت مجرد أسماء فقط، يعني سواء في الأندية الكبيرة وحتى الأندية المتوسطة، تكلم عن يعني أسماء أوروبية لكنها ما تعطيك الشيء اللي أنت تطلبه. لاعب مثل إمام عاشور أنا أعتقد أنه إضافة للاتحاد وإضافة للدوري وبدون شك، يعني اليوم حتى الواحد حتى وده يعني حتى صلاح ومرموش بكره يكونون يعني من ضمن نجوم الدوري السعودي.
1: طيب خلينا نروح للنصر. في خبر عن النصر قبل قليل، وافقت إدارة نادي النصر أو شركة نادي النصر على إعارة اللاعب جون دوران لنادي بنفيكا البرتغالي لمدة موسم رياضي واحد مع حقية الشراء، متمنين له التوفيق. تفاصيل هذه الصفقة، طبعا الإعارة راح يتحمل نادي بنفيكا من 75 إلى 80% من راتب اللاعب، بالمقابل النصر يتحمل من 20 إلى 25% من راتب اللاعب. وش رأيك يا مشعل؟
2: خطوة مميزة جدا من نادي النصر. أنا بالنسبة لي أي نادي يعني من الأندية الكبار ينجح في تسويق اللاعبين زي ما حدث مع نادي النصر أعتبرها خطوة مميزة جدا. يعني راتب اللاعب دوران عالي جدا، أنك تنجح في تسويقه بالإعارة مع تحمل النادي البرتغالي 75% من قيمة رواتبه، أنت نجحت في هذا الأمر للأمانة، ولا يقعد عندك اللاعب تعطي رواتبه وما راح تستفيد منه في المباريات.
0: حمد أنت نجحت ولا صححت خطأ؟
1: لا هو
0: ولا عالجت خطأ؟
2: نتكلم عن الوضع الحالي. يعني دوران جاء في فترة سابقة، الناس دول ما كانوا موجودين.
3: بس مشعل هو لما جاء جاب 70 مليون، شراء العقد كم كان؟
1: شراء العقد
2: لا نتكلم عن الإدارة الحالية، ما كانوا موجودين، نجحوا في هذا الأمر للأمانة.
0: أنت تعرف كيف يقاس النجاح؟ طبعا بدون شك أنه يعني الصفقة بشكل كامل من وجهة نظري يعني دوران أخذ أكثر مما يستحق بأضعاف، وانا اشوف انه خطا كبير وفي يعني هدر للميزانيه نادي النصر اللي هي اصلا كانت يمكن كثير من اللاعبين كانت اصلا من ميزانيه برنامج الاستقطاب، لكن هم صححوا الخطا بس ما ادري عاد هو خطاهم ولا خطا الناس اللي قبلهم. تعرف ادارات النصر
2: جو على كارثه
0: موسم ما اعتقد انه نفس الاداره، يعني لانه كل موسم تجي اداره نفس النصر اداره سابقه بالضبط.
2: الناس ذول جو على كارثه للامانه
0: 100%، فهم صححوا خطا اداره سابقه. يعني من ناحيتهم هم كاشخاص لا يعطيهم العافيه،
1: بس ما
0: حتى لو كان 50-50
1: معليش بسام، بس ليش حكمت انه خطا؟
0: القيمة يا عبد الرحمن وسارة، القيمة لا يستحق. كم عمر اللاعب؟
1: 22
0: سنة. هل يعقل انك تكسر عقده؟ هل يعقل لاعب مواليد تكسر عقده؟ تكسر عقده ب 70 مليون وراتبه مدري كم والصفقة تكلفك حوالي 400 مليون ريال سعودي ويجي 6 شهور حتى شفت لو جلس في النصر موسمين
3: الرقم كان عالي مرة. بس سام تدري
0: الرقم عالي
3: بالفترة اللي جاء فيها، فترة الانتقالات اللي كانت قبلها كان معروض على الأندية السعودية بمبلغ ما يتجاوز 40 مليون. بعدها في فترة الانتقالات اللي بعدها
0: وصل إلى هذا.
1: كلنا نتفق إن المبلغ كان عالي، بس هل النصر أصلاً أخذ فترة اللاعب؟
0: هذا اللي أنا بقوله قبل شوي. أنا أقول لك لو النصر أعطى اللاعب موسمين
1: فرصة،
0: عرفت شلون؟ وبعدين فشلت الصفقة بقول أمر طبيعي.
1: أيوه هذا الكلام.
0: بقول أمر طبيعي. لأنه اللاعب مو يعني شيء عادي انك تجيب لاعب وما ينجح،
1: صح؟
0: عادي جدا. الشباب جاب راكيتيتش وما نجح،
3: بس لاعب بسام لعب معك موسم،
0: لعب
3: هذا ما قعد 4 شهور كلها كانت مشاكل.
1: هذه مشكله الادارات النصر،
3: بعدين راح وصرت تتحمل.
0: هذا اللي نقصده انت اليوم جبت لاعب مبلغ كبير ولا اعطيته فرصه،
1: ما اعطيته فرصه، صح؟
0: 6 شهور وديته اعاره. طبعا ترى هم عندهم وجهه نظر، يعني الاداره الحاليه ترى عندها وجهه نظر ويعطيهم العافيه، عندهم نظره ثاقبه ويقول لك طيب بينجح هنا، نجح في الدوري الروسي ولا نجح في الدوري اللي بعده ولا اللي بعده. لكن اليوم يعني لا شك ان العمل اللي قامت فيه اداره النصر يعتبر انجاز، بناء ترى على نتكلم على الراتب. شفت لو انه لاعب راتب عادي كان اقول هذا طبيعي،
1: جميل
0: الامر، يعني اللي سووه طبيعي. لكن اليوم انه بهذا الراتب العالي وتقدر انك يعني اذا كانت الارقام صحيحه والنسبه صحيحه 75%، لا برافو عليهم يعطيهم العافيه.
3: على فكره بس عبد الرحمن
1: قول لي بصراحة،
3: ترى انا بالنسبه لي الاداره الحاليه الان اللي ماسك النصر ما حملهم اي شيء، لانهم جو هذا تبعات الاداره السابقه، إضافة إلى أنه عشان ما نجمل يعني الأندية المتبقية، ترى كثير من الأندية السعودية يعملون نفس الطريقة اللي هي موضوع أني

0: انا اعير اللاعب وتحمل جزء
1: تشاركية بالرواتب. ماجد وش رايك؟
2: انا مصر على رايي انه دوران صراحه ما اخذ فرصه. انا التساؤل بسيط جدا، يعني هل التعاقد مع دوران من الاداره السابقه، يعني التعاقد كان احتياج؟ يعني هو الخانه كانت احتياج؟ اعتقد انه ممكن كانت في احتياج، ولكن ايضا النصر انا اشوف انه الان ايضا برضه احتياج انه يكون مهاجم، ولكن ممكن عنده يعني الخانات فيه اولويه. فاشوف
3: تعرف ماجد الى متى عقد دوران مع النصر؟
2: 5 سنوات
3: 20-30. تخيل 20-30 ينتهي عقد دوران مع النصر.
1: 6 سنين صح؟
3: ست سنوات. 20-30 انت تتعاقد مع لاعب لمده 6 سنوات وانت اصلا ما تثق في موهبته، بعد 6 شهور تمشيه اعاره، مو منطقي ابدا. التعاقد مع دوران في بدايته كان غير منطقي.
1: يعني يعطيك بصراحه عنوان عريض، اذا قلت سلمت المهمه لناس ليسوا اهلا لها في فترة من فترات، فلذلك لازم تتحمل عواقب.
3: وترى عشان برضو مثل ما قال حمد، ترى هذا اللي صار في النصر يصير في كل الأندية، وأغلب الأندية اللي موجودة خصوصا الأندية الكبيرة واللي تملك ملاءه مالية يكون عندها هامش الخطأ كبير.
1: بس مو بسبعين مليون.
3: فعادي يعني.
4: هو بس المشكلة الرئيسية
1: مو بسبعين مليون، مو بست سنين، مو بهالراتب، لا هي
3: لا في خطأ صار سابق في الهلال مثلا 6 سنوات ترى.
1: مين؟
3: اللي هو بريرا. تعاقد الهلال مع بريرا
4: اصلا حتى دوران مستحيل 6
3: هلا والله 20-30
4: يا جماعه بقول لكم شيء، اعتقد ان العقود الظاهر ما تتعدى 5 سنوات المفترض في اللاعب.
3: كم ما جدد هالاند 10 سنين مع مانشستر سيتي؟
4: 6 سنين
3: لا لها طريقه. بس عموما
4: ترى حتى لو على فكره ترى كثير بريرا كثير وهي 5 بعد والله
3: 5 بريرا وغلطه يا سلام عليهم.
4: بس ترى بريرا كم جاي؟ 25
3: اقل اكيد 25. بس ذاك الوقت
4: 25 هذا جايب 70.
3: بس ذاك الوقت ترى 25 واجد ترى قبل الاستقطاب يا حمد.
4: بريرا لعب
3: بريرا قبل الاستقطاب وقبل الدنيا ذي كلها، فكان ذاك الوقت عالي.
1: انضم صفوف النصر في يناير 2025 قادم من استون فيلا بعقد
3: صيف
1: 2030 راح يكون.
3: انا اقول انه التجربه الخطا اللي سواها النصر خطا 100%
1: واضح.
3: قيمه التعاقد ومده التعاقد مع لاعب انت ما تثق بقدرته
1: واضح. ايش تقول مشعل اخيرا قبل
2: ابو عبد الرحمن؟
5: ايوه انا تكلمت انه يعتبر نجاح الاداره النصراويه الحاليه، لان شاهد نادي مثل النادي الاهلي للان يعجز عن تسويق اللاعب زوميو، هذا يعتبر نجاح لإدارة النصر الحالية.
3: يا رجل في لاعب مشعل في لاعب في الشباب له الظاهر 6 سنين يلعب وكل موسم يروح إعارة، حتى دوري يلو لعب فيه وعقده إلى 2027 وإلى الآن مو بقادرين يودونه حتى يعني مو بلاقين حل.
1: والله أنا قلت عنه
3: كارلوس جونيور. كارلوس جونيور في الشباب تدري في الشباب من متى كارلوس جونيور؟ من 2019 أو 20 قديم ترى قبل بني
5: سنوات
3: والله قديم مرة والله قديم
1: قبل خصخصة
3: قبل كلش
1: قبل كلش موجود ماجد اسلم ماجد
3: ولا زال عرفت موجود
1: موجود انا يعني مليت منه صراحة ماجد تقول
2: يعني الجميل في الأندية صراحة اللي اللاعبين اللي انتهت عقودهم لم يرغبون في يعني لم يجددوا معهم صراحة، خاصة في الأهلي مثلا كيسي محرز، في النصر بروزوفيتش والاتحاد يعني فابينهو. اما استغرب لو في يعني الاصل في موضوع فابينهو في الاتحاد، الاصل عند الاداره انه لا ترغب تجديد، ولكن ممكن استمرار يكون ترى يعني ضئيل جدا على حسب ما قلت في الحلقه الماضيه، قلت الاتحاد يبحث عن لاعب حر في 6 فابينهو باقي له 9 ايام وانتهي عقده، ممكن يكون لاعب حر، ولكن انا ضد التجديد مع فابينهو. يعني شايف انت عقود
4: ما طيب عندك اصلا ما يحتاج
1: لا لا لا لا, لا انا عارف لا الاتحاد اللجنه الفنيه لا لا
2: لا لا لا,
1: لا, لا معاه حق معاه حق ماجد اللجنه الفنيه حاطه معايير صح هم يشوفون مشكله الاتحاد مشكله الاتحاد
4: الظاهر ينتظرون فابينهو بعد 9 ايام
1: ينتظرون فابينهو خلص 9 ايام يصير لاعب حر فتنطبق عليه المعايير اللي على اثرها اختاروا فيستين
2: لا لا عبد الرحمن لا فابينهو راتبه اخذه باقي 9 ايام
4: طيب ابو انمار صحيح الكلام اللي طالع انه سنه اداره الاتحاد تبحث عن او فاوضت اللاعب للتجديد لمده موسم جديد هل الاتحاد عنده رغبه
2: ابو ابراهيم ايش
4: هل الاتحاد عنده رغبه بالتجديد لمده موسم زي ما طلع في
1: مع فابينو يقصد
4: مع فابينو
2: لا انا قلت لك قلتها قلت عند الاداره قرار من

0: مبكر انه لا ترغب بالتجديد مع فابينو
1: ابدا حتى لو سنه.
0: لما تشوف الاداره مثلا لا ترغب بالتجديد حتى سنه. هو اللاعب موافق، نعم اللاعب موافق انه يكون سنه، ولكن الاداره لا ترغب في التجديد مع فابينو. ولكن في نفس الوقت ممكن عشان قله المال ممكن تلاقي خيار فابينو يكون
2: صح، لان
0: يعني اصلا هي تلعب يعني هي تبحث عن لاعب حر.
2: صح، لانك بيصير لاعب حر.
3: صح حيصير من ضمن الخيارات.
0: فهمني؟
2: اكيد افهمك، انا اللي افهم.
0: ايوه حيصير من الخيارات، نعم.
2: انا اربع سنين وانا افهم.
0: اي أيوة والله.
2: مو الحين
0: فبالتالي لكن انا اشوف استمرار فابينو استمرار ضئيل صراحه، لانه هذا قرار اداري.
2: طيب اسالك سؤال ماجد، اسالك سؤال، هل انت مع استمرار فابينو ولا لا؟
4: يمكن اذا صار لاعب حر.
0: انا؟ لا لا اطلاقا.
2: طيب ممتاز، خلاص ابى اقفل الموضوع بالنسبه للاتحاد.
0: لا دقيقه
2: والله كان في نشر بسام.
0: بسام
2: قال لي انا سالتك سؤال. بسام قال اذا صار
0: لا انا عارف هو فاهمني.
2: ايه
0: يا اخي فابينو
2: ليش تعبه؟
0: اعيد واكرر، يمكن بسام فاهم بس نفهم وتنور.
2: ايه فاهم.
4: لا لا فهمني.
2: فاهم ماجد
0: والله فاهم. فابينو عقده منتهي، 9 ايام منتهي عقده.
2: صح،
4: بصير لاعب حر.
0: وبالتالي اداره نادي الاتحاد لا ترغب اصلا انه شو انه تكسر عقد لاعب اي لاعب خارجي.
2: صح،
0: مبالغ ثانيه فاهمني.
2: صح صح،
0: فما في سيوله.
2: صح، هم ينتظرون ينتهي عقد اللاعب.
4: طيب واذا جدد يعني واذا جدد نفس الشيء. طيب اذا جدد سنه نفس الشيء.
0: لا لا لاعب حر ولا لاعب حر؟ فابينو
4: ها؟
0: لا لا فابينو انت اوريدي متفاهم معاه.
2: يعني هو
0: المبلغ والسنه. سنه موافق سنه.
2: موافق وفي مبلغ.
4: ايوه هو موافق.
2: اوكي اوكي، يمكن بسام فهمك
0: أيوه
2: غلط.
0: نعم
2: فهمك غلط وهو غلطان.
0: لا نعم ايوه لازم اعتذر، هذا الشيء الثالث ترى المفاوضات من الشتويه.
2: صح،
4: شكلك انت اللي مفاوض ماجد.
0: بسام من الشتويه.
2: صح،
4: انا اقدم اعتذاري، انا اقدم اعتذاري لك واقدم اعتذاري لفابينو واقدم اعتذاري لنادي الاتحاد. وانتظر بوقف انتظر معكم فابينو بعد 9 ايام يصير لاعب حر عشان اداره الاتحاد توقع معه.
0: نعم المفاوضات بسام، المفاوضات من الاسبوع من الشتويه ترى.
2: طيب الحمد لله ان الحلقه ختاميه، الحمد لله ان ختام اليوم زين. ماجد خلاص تمام. اثق
0: فيك والله عبد الرحمن. دقيقه انا ماني سامع ترى.
2: داري داري داري داري. شوف ماجد، ماجد قاعد يمزح بسام، لكن اقسم بالله العظيم على هذه الطاوله
0: انا فاهم. بس لا لا لا لا دقيقه، انتوا فاهمين او لا؟
2: فاهمينك وربي.
0: خلاص
2: طيب لا. انا خلي مع ماجد، تكفى الله يرضى عليك. اقسم بالله العظيم في هذه الحفله في في في الحلقه الختاميه هذه ان العزيز ابو انمار ماجد هود في هذا الموسم كميه الاخبار اللي جلبها وصحيحه 100% في تفاصيلها من A to Z، يعني كان عمل عظيم جدا. ومن الناس اللي صار 3 سنين أثق في كل شيء يقوله ماجد هود، لأن ماجد هود ينقل الخبر بالحرف وما يحط فيه رأيه. ماجد هود ينقل الخبر بالحرف وما يحط رأيه، عشان كذا الناس تشوفه منظور والله ليش ماجد هود قال كلموا كلوب. مو برأي ماجد، هذا اللي صار مع الإدارة. خليني أمدحك الله يرضى عليك، هذا اللي صار مع الإدارة، هو قاعد ينقل لكم. لو بيحط رايه وقال رايه قبل شوي، قال انا مو مع التجديد مع فابينو ومو مع حتى تمديد العقد. فانا يا ماجد لك مني شكر جزيل على الفتره الماضيه، بس لا تمشي
0: باقي الحلقه. انا اشكرك عبد الرحمن.
2: ايه
0: اشكرك يا عبد الرحمن صراحه، انا اشكرك لانه صح كلامك. هذا عند جمهور نادي الاتحاد يخلط الامور.
2: صح،
0: انا صحفي.
2: صح،
0: اقدم لهم خبر.
2: صح،
0: فقط يحسبون ان انا صاحب القرار.
2: صح صح، لانك اخبارك موثوقه كلها تصير. صح
0: نعم
2: حبيبي ابو انمار. طيب
0: اشكرك اشكرك عبد الرحمن.
2: الله لا يحرمنا منك يا ابو انمار.
1: تستاهل والله ابو انمار تستاهل.
2: طيب خلني اروح ال
0: الله يحفظك يا ابو ابراهيم.
2: حمد الهلال ما شاء الله، قلت لنا قبل كم يوم عن الصويرخ
1: والصرنوخ.
2: الصرنوخ صويرخ هذا منين جاء؟
1: ما ادري انت جبته من عندي.
2: كان لاعب شبابي صاروخ.
4: صاروخ
2: صاروخ لاعب شبابي. المهم الحين يقولون ذا يعرف لاعبين الشباب القديمين فشبابي. لا بس يعني اكيد بتعرف الناس اللي اثروا.
4: يحطونك شبابي يحطونك هلالي اتحادي
2: ونعم في كل الانديه. الصرنوخ هلالي 5 سنوات،
1: نواف الحبشي 3 سنوات.
2: 3 سنوات
1: تكلمنا هنا.
2: العويس وصل المعسكر.
1: صحيح، تكلمنا هنا على الطاولة أبو سارة قبل تقريبا 5 أيام، قلنا أنه الهلال توصل إلى اتفاق نهائي وتبقى فقط التوقيع. الهلال اليوم أعلن عن التوقيع مع الثنائي، على حسب علمي أنه بإذن الله بكرة.

0: دخلنا اليوم لسه باقي 4 دقائق وندخل يوم الغد، يصلون الى مقر معسكر الفريق في النمسا، بينضمون للتدريبات مع الهلال. تقريبا
1: قول
0: تقريبا ابو ساره ايضا تم حسم ايضا انتقال عبد الكريم دارسي لنادي ابها.
1: اول الهلال متعاقد معه الموسم الماضي
0: اي سنه لا اعاره طبعا، ما هو انتقال نهائي.
1: واضح انه ما مدرب مش متقدم.
2: طبعا يلعبون ظهير ايسر وجناح.
0: صدقا انا اتفق معكم، اللاعب جناح ولعب الموسم الماضي ظهير ايمن
2: كامل، ظهير ايمن موسم كامل.
0: عموما هو طالع اعاره لمده سنه اللي
1: هو بيبدا نادي
0: ابها، بس ما اعرف ليش ما اعلن نادي ابها الى الان. نادي ابها ما اعلن،
2: يمكن لسه ما خلص،
0: يمكن نفس بعض
1: هل من
0: زي الفتح. يمكن
1: اسالك سؤال، هل من الممكن الهلال يتنازل عن كبريائه ويحاول استعاده محمد البريك من النيوم في الظهير الايمن، لان الى الان ظهير ايمن بسبب الازمه؟
0: والله حسب علمي انه الى الان مو من ضمن الخيارات.
1: هذه واحده من الاخطاء اللي مر فيها الهلال، محمد العويس، محمد البريك، في عدد من اللاعبين تخلى عنهم الهلال في فترة ما أدري ليش تخلى عنهم. بس أبيك تعلق لي على شيء بسام. محمد الضيف، تعرفون زميلنا محمد الضيف مدير مركز إعلامي في الفتح.
2: نعم.
1: ما عليكم زود جميع. في تغريدة في حسابه في تويتر يقول للإرشيف أهمية كبيرة قد يحتاجها المركز الإعلامي بعد مرور أكثر من 5 سنوات، وفيديو وداع لمحمد الصرنوخ عدنا لذلك الزمن. شوف الصور الموجودة، طالع الصور. هذا محمد صرنوخ عشان تعرف فائدة المركز الإعلامي المحوكم.
0: أبو سارة بعيد بعيد بعيد، محمد الضيف والله العظيم شكرا على كل اللي قاعد تقدمه.
1: شوف
0: أنا
1: حط
0: بالنسبة لي
1: يا شباب، حطها معنا. هذه واحدة من الصور الموجودة، جميل ترى.
0: بعيد عن الموضوع هذا، أنا ودي صراحة أنصف نادي الفتح.
1: استاهل
0: المركز الإعلامي بنادي الفتح
2: ومحمد الضيف.
0: ومحمد الضيف صراحة إنه رئيس مدير المركز الإعلامي. بالنسبة لي على الأقل آخر 3-4 سنوات أفضل مركز إعلامي على مستوى الأندية السعودية بالنسبة لي المركز الإعلامي بنادي الفتح.
2: تصدق ما عندي شك حمد،
0: والله ابتكار أفكار
2: 100%. تدري أتذكر
0: شغل قليل، لا من ناحية التصوير، لا من ناحية المونتاج، لا من ناحية الفكرة، إبداع. صح.
2: تبي تستمتع مع المركز الإعلامي بنادي الفتح. وعشان أنصف برضو الزملاء اللي في المركز الإعلامي كانت محمد الضيف، استمتع في المعسكر اللي قيمه الفتح في اي مكان في العالم.
1: صح.
2: شوف وش يسوي المركز الاعلامي في هذه الدوله اللي عسكر فيها،
0: او في اي مدينه، او في
2: صراحه يعني
0: بسام
2: غير عادي،
0: او في اي مدينه يروح يلعب فيها الفتح.
2: صحيح.
1: واضح.
2: او في اي مدينه داخليا. صح.
1: طيب بستأذنكم جميعا ومشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل العالمي يبدا معسكره الخارجي في البرتغال ويستعد بسلسله من الوديات الاوروبيه.

0: جاكم التورنيدو، وخر عن طريقه. كلير للرجال بتركيبة مثبتة سريريا تعطيك تنظيف أعمق 10 مرات، مضاد للقشرة بنسبة 100%، مراوغة أخرى من سالم، تسديدة وهدف. شعرك ما في شيء يعيقه، ريح راسك مع كلير.
1: خلك كول مع ريكسونا ثيرموكول. إرث، البحث في ماض مشرق لمملكة شاركت في صنع التاريخ. جال إرث في جميع أنحاء العالم، كشف عما لم يكشفه أحد من قبل، أزال الغبار عن مراسلات سرية، مدونات شخصية، تقارير رسمية وتحف فنية، ليضع أمامكم بالأدلة والبراهين تاريخ أمتنا وإرثها.

0: القرد، البحث في ذاكرة التاريخ. قرد، الموسم الثاني، الاثنين، 9 مساء على قناة السعودية.
1: منذ فجر التاريخ سعى الإنسان إلى اكتشاف أسرار عالمه وتطوير علاقته بالبيئة التي يعيش فيها.
2: تاريخ العلا يعود إلى فترات العصور الحجرية القديمة.
1: إن الثقافات والحضارات جزء لا يتجزأ من التاريخ اللي لا يمكن أن نستبدله أو ننساه.
3: غناء القير هو من أهم الموانئ المهمة على ساحل الخليج العربي.
1: تعالوا معنا ننطلق في رحلة ثقافية عبر ناسلوجيا.
0: ناسلوجيا، الموسم الثالث، الثلاثاء، 9 مساء على قناة السعودية.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده. فبنتقل للاهلي بشكل سريع، بروح لك مشعل اتكلم عن نايف مسعود. اتوقع وصل ولا ما وصل؟
1: صحيح، اليوم وصل للبرتغال.
0: وصل البرتغال نايف مسعود
1: اليوم، خلاص فحص
0: الطبي
1: في البرتغال. ايوه خلاص الامور طيبه ان شاء الله.
0: كم قيمه الصفقه مشعل؟
1: 15 مليون مع دينار خيبر اعاره.
0: 15 اعاره والاهلي يتحمل رواتبه.
1: ايوه
0: مليون مع عبد الله العمري، عبد الله الخيبري.
1: نعم الخيبري
0: صحيح الخيبري. طيب الـ بس للعلم والإحاطة، هذه الصفقة 50% من قيمة هذه الصفقة راح تروح لنادي القادسية، وكان نادي القادسية عنده شرط في عقد نايف مسعود في حال أراد الفتح بيع هذا اللاعب في مدة معينة ينتظرها. إذا ما جاء القادسية أخذ اللاعب كحقية شراء يروح للنادي الآخر، والقادسية كان 50%. يعني من 15 مليون هذه احسب نصها راح تروح للقادسية مشعل.
1: 7.5 تقريبا.
0: 7.5 مليون للقادسية. ما شاء الله القادسية تبيها فني، تبيها مالي، تبيها كلش أمورة زينة. طيب بالنسبة للأهلي، تعتقد أن هذه آخر التعاقدات المحلية ولا في شيء جديد؟
1: لا متبقي السوق المحلي، متبقي صفقة في خانة الظهير الأيمن إيه؟ والآن ضمن الخيارات التي تعمل عليها إدارة النادي الأهلي في الأسبوع الماضي تقريبا كان فيه مفاوضات مع المهاجم عبد الله رديف، كان فيه مفاوضات حتى الآن لم يتوصلوا لأي اتفاق. يعني المفاوضات بدايتها
0: رديف لاعب حر.
1: أيوة مفاوضات الآن رديف يملك أكثر من عرض من ضمنها عرض من النادي الأهلي، والآن المفاوضات لا زالت قائمة بين الطرفين.
0: مش على
1: باخر ايمن حددوا، ذكرنا في الحلقه الماضيه حددوا ثلاث خيارات ويعملون عليها.
0: مش على ابي رايك، مش مش مش مش خبر، ابي رايك انت. محرز رحل وكيسيه رحل، اللاعبين اللي تم الاستبدال
2: التعويض
0: اللاعبين.

0: بين نفسهم او استبدالهم او تعويضهم واتفر شو ممكن نقولها عن طريق محرز وكيسيه، هل تراهم على الورق راح تعطي افضليه للنادي الاهلي الموسم الجاي؟ على الورق الى الان ما شفناهم في الملعب.
1: لا يا عبد الرحمن لا، لانك انت تتكلم عن خانات مختلفه. انت مشيت كيسيه لاعب محور، جبت الارميني سيبرستيان يلعب خلف المهاجم، تنكاو تقريبا يعني يلعب مركز 10، بس انت بتلعب جناح مكان رياض محرز. يعني في اختلاف كبير في المراكز. انت كيسيه كان المفروض بعد رحيل كيسيه تتعاقد مع لاعب خط الوسط، تشيل انزوميو تجيب لاعب مكان انزوميو خلف المهاجم.
0: مين عندك
1: هذا كان المفروض
0: في الاهلي
1: الان الموسم المقبل؟ الاهلي راح يعتمد بشكل كبير، راح يشاهده اساسي في مباراه الدوري. اللاعب المواليد اتنغانا راح يشاهده اساسي في مباراه الدوري.
0: اوكي،
1: مقابل ايش؟ مقابل خروج انزوميو من القائمه.
0: اوكي،
1: ولاعب محله حيكون مكانه تقريبا نايف مسعود، حيكون اساسي مع اتنغانا. هاي تقريبا حتكون تشكيله النادي الاهلي: اتنغانا، نايف مسعود، واللاعب الارميني خلف المهاجم. يعني انت مشيت كيسيه لاعب محور وتعاقدت مع لاعب خلف المهاجم.
0: وزياد الجهني،
1: زياد الجهني حيكون موجود، بس ما اتوقع انه ياخذ خانه على تنقانا.
0: اكيد ما راح ياخذ خانه على تنقانا.
1: ايوه هنا الكلام. ايوه بس انت الان يعني عملت صيفيه، عملت تعاقدات، عملت يعني عمل حتى الان جيد، يعني اشياء بسيطه كانت امام اداره النادي الاهلي، ولا زالت امام اداره النادي الاهلي، وقادره انها تعطي بشكل افضل للجمهور. يعني اداره النادي الاهلي الموسم القادم امام بطوله مهمه، بطوله كاس القارات. يعني الان قادرين انهم يطوروا هذا العمل، استبدال اللاعب انزومي وجلب لاعب في خانه المحور، يعني راح نشاهد فريق افضل في الموسم المقبل، وهذا امر يعني سهل جدا. تقدر تسوق انزوميو في الفتره باقي تقريبا شهر او شهر وشوي، تقدر تسوق انزوميو وتتعاقد مع لاعب في خانه المحور.
0: جميل. وش رايك بسام في تعاقدات الاهلي اللي موجوده قدامك الان؟ ادوارد، سيبرستيان، وترينكاو، وبكر كانوتيه، ومشعل المطيري، ونايف مسعود. هو الافضل من الاربعه صح؟ اتوقع كذا.
2: شوف بعيدا عن الاسماء والافضليه، خصوصا يعني الاجانب اللي ما شفناهم اليوم مع الاهلي، لكن بشكل عام انا اشوف انه هذا الخطا يقع فيه الاهلي كل موسم. دائما عشان يعني يغطي خانه يحتاج الى فترتين انتقال. يعني لو تذكر مثلا في البدايه اول ما تعاقد مع فيرمينيو مثلا كان يلعب بدون مهاجم. عشان يتعاقد مع مهاجم مثل إيفان توني يحتاج إلى فترتين انتقال. راح جاب مثلا يعني حتى لما يعني كان بيجيب إيفان توني أعتقد شالوا الجناح الأيسر، نسيت اسمه، يمكن يذكره مشعل، الجناح الأيسر اللي راح للدوري التركي عارة
1: ماكسيمان. يا
2: ماكسيمان ولعب الأهلي بدون جناح أيسر فترة كاملة، فكان يحتاج من عشان يصحح دائما الخانات يحتاج دائما فترتين، ما يقدر يصححها بنفس الفتره.
0: بس المفروض الان جاهز.
2: يعني انت اليوم مثل ما قال مشعل قبل شوي، وانا اروح مع راي مشعل يعني بشكل جدا كبير، انت تمشي جناح ايمن وتمشي محور، تروح تجيب لاعب خلف المهاجم فقط.
0: بس لا، ترينكاو اصلا يلعب جناح ايمن، اصلا يلعب جناح ايمن. مشعل اصلا ترينكاو يلعب جناح ايمن.
2: لا يقول لك يلعب 10.
1: اي الموسم الماضي كان لاعب ايمن.
0: هو جناح ايمن اصلا.
1: لا الموسم الماضي كان لاعب 10.
0: الموسم الماضي، بس هو قبل الموسم الماضي ترى يلعب جناح ايمن ترى.
1: لا بس ما كانت المميزات اللي طلبها ياسر في الجناح الايمن. ياسر طلب لاعب سريع، لاعب مجهود بدني، لاعب طلب عده اشياء ما كانت.
3: عبد الرحمن
0: قول ماجد، قول
2: ما تقدر عشان تصير نقاط تقدر تعوضه باللاعب البرتغالي، لكن محور مني اعوضه.
3: دقيقه بالله بسام،
2: تفضل.
3: ابا بنفس الدائره هذه نتكلم في الموضوع ترينكاو. صحيح مشعل انه ياسلا ما يبغى تنكاوي، يبغى عنده جناح ايمن ثاني، واختلفوا مع المدير الرياضي.
1: لا قام اللاعب وقع، ما في ياسلا ما يبغى اللاعب.
3: لا قبل التوقيع اعتقد عنده لاعب، كان شفت كذا في الصفر.
1: لا ما كان ما يبغى اللاعب، كان عنده خيارات اخرى.
0: يعني بسبب شوشره اداريه ما
1: كان في خيارات اخرى.
3: لا والله لا كاني قريتها والله في
0: الصف. لا مو كل شيء ينقرا صح.
2: لا مو بشرط ترى يا بعد، انا يعني يكون عندي خيار واحد انا كمدرب.
0: اكيد
2: ان ياسر يعني حط اكثر من خيار. طبيعي. الخيار اللي تقدر اليوم اداره الاهلي تتعاقد معاه بيقبل فيه اكيد. يعني معليش انت برضه
1: بس عبد الرحمن النقطه دامنا في الاهلي، خلينا دام اخر حلقه نعطي كل شيء على الاهلي اليوم.
0: قول حطوا مش على الحاله وحطوا له
1: شو اسمه اخر حلقه خلاص.
0: حطوا له انشوده للاهلي. قول يلا.
1: اي في البدايه تكلمنا في حلقه سابقه عن تجديد عقد البحر الاحمر، وراح تكون شركه اماله على صدر تيشيرت النادي الاهلي. توقيع العقد راح يكون بعد اسبوعين في جزيره اماله.

0: هذا الأمر بطلب من شركة البحر الأحمر وضع شعار جزيرة آمال، لأنها شركة جزيرة تم افتتاحها مؤخرا، يرغبون يعني في الإعلان لها بشكل أكبر.
1: السؤال، التوقيع بيكون مع البحر الأحمر ولا مع آمالة؟ فهمت؟
0: هي جزيرة آمالة تابعة للبحر الأحمر.
1: إيه بس التوقيع بيكون الراعي البحر الأحمر ولا آمالة؟
2: آمالة اللي على التيشيرت.
0: اللي بيضع التيشيرت
2: آمالة.
1: آمالة. بس أمالة الراعي جزيرة. البحر الأحمر صح؟
0: أيوه.
1: إيه خلاص تمام.
0: جزيرة آمالة حتكون.
2: إيه.
0: بالنسبة للرعايات، نتكلم في الرعايات، راح يكون الفترة المقبلة رعايتين جديدة للنادي الأهلي راح يعلن عنها في الفترة المقبلة. نتكلم على التذاكر الموسمية المباعة. النادي الأهلي طرح قبل فترة تذاكر موسمية للجماهير. نعطيكم اليوم رقم خاص للبرنامج دورينا، غير عدد التذاكر المباعة بلغ حتى الآن 6000 تذكرة. الهدف هو الوصول ل 10000 تذكرة، حتى الآن عدد التذاكر المباعة 6000 تذكرة. وراح يكون في طرح للتذاكر المنصة الفضية، يعني خلال الأسبوعين القادمة راح يكون طرح تذاكر المنصة الفضية، حتكون موسمية. يعني مربعين من المنصة الفضية حتكون تذاكر موسمية للجمهور الراغب بشرائها، راح تكون قيمتها 9999. فيها مميزات عديدة، من ضمنها موقف خاص، من ضمنها يعني أشياء كثيرة. جميل. راح تكون زي لاونج الضيافة، راح تكون مخصص للتذاكر الموسمية الفضية.
2: يعني نقطة أخيرة، مش على 10000 ريال
0: تسأل الفترة الماضية. احنا نقطة أخيرة، جميل تسأل عن الأطقم والأهلي تأخر موضوع الأطقم. سبب التأخير كان تغيير شعار البحر الأحمر لجزيرة آمالة، يعني ينتظرون الآن عودة اللاعبين من المعسكر الخارجي يوم 28 يوليو، بعد ذلك راح يتم جلسة التصوير. تقريبا 7 و8 أغسطس راح يتم الإعلان على الأطقم الجديدة للنادي الأهلي.
2: يعني تقريبا 10000 ريال أنا أحجز كل تذاكر مباريات الأهلي اللي في أرضه في الدوري بس، صح ولا كل البطولات؟
0: لا لا، في الدوري حتكون.
2: في الدوري بس.
3: بس فضية.
2: إيه الفضية.
0: لا لاونج الضيافة. إيوه هذه.
2: إيه لا الفضية اللي موقف فيه ولي.
3: 10000.
4: لا بس عبد الرحمن في إشكالية.
3: بعضها ب20 و30
2: سنة ترى.
3: إيه بس يعني ما توصل.
2: يعني المقتدر.
3: أتكلم على الموحد. ما توصل.
2: لا مو لا مو حد وضع فضية.
3: فضية أنا.
0: فضية منطقي. الموحد احتمال 193 بس.
3: إيه منطقي.
2: بس دقيقة أنا أتكلم عن فضية. أتكلم عن فضية لا والله أتكلم عن سعر الفضية. للمقتدر أنا أتكلم للمقتدر.
1: تتكلم عن منصة مقبولة مرة.
2: مقبولة 10000 ترى الحين لو يسافر 3 أيام يروح أي مدينة كانت أبي يصرف 10000 هذه.
3: وعلى فكرة ترى أنا أحيي إدارة الأهلي، وفي كثير إدارات ترى اشتغلت على هذا الموضوع قبل وما نجحت. أتكلم في التذاكر صح. الموسمية ولو بشيء جديد يعني.
1: الهلال طارح إيه؟ بس خلني أقرأ البطاقات
2: إيه؟
1: واحدة من البطاقات من المزايا أنك تأخذ تذكرة موسمية يسمونها بريميوم سايد، اللي هي في الواجهة، ما هي منصة لا ذهبية ولا فضية، قيمتها 7000 ريال.
3: شوف المبلغ
2: سنة.
3: لكن خلني احيي إدارة الأهلي
2: بس عشان الصوت يتوحد
0: كثير يعني
2: واضح. عطني اللي بتقول عشان اروح.
3: اكثر شيء ملفت في الدوري الإنجليزي انك لو تشوف مباراة لمثلا ناديين من أندية الوسط او أندية المؤخرة تلقى الملعب مليان. ترى واحد من أهم أسباب امتلاء المدرجات في الملاعب الأوروبية تذاكر الموسمية.
2: واضح.
3: إحنا مو موجودة عندنا. طيب. أبداً.
2: ماجد.
0: آخر نقطة عبد الرحمن، باقي نقطة ما ذكرت.
2: برجع لك على النقطة. ماجد تبي تقول؟
0: إيه نقطة أخيرة بس.
4: أبى أتكلم بموضوع التذاكر الموسمية. ترى حتى الاتحاد سواها الموسم الماضي، والأخير ترى خاصة ملاعب جدة فيها إشكالية ترى. يعني أنت تحجز ما تعرف المباراة فين فس تقام بجوهرة. أو في عبد الله الفيصل. يعني في جمهور يبغى المباراة كلها في عبد الله الفيصل عشان يشتري تذاكر موسمية.
2: أوكي.
1: وعلى فكرة حسب علمي إنه بس مباراة الدوري ترى. ما
2: الدوري.
1: تشمل آسيا ولا كأس الملك.
2: أكيد. طيب نعم. أنا برجع.
4: يعني حتى.
2: يقول نعم. قول حتى إيش حتى إيش ماجد بسرعة.
4: يعني أقول لك يعني صح كلام أبو إبراهيم، بس هو الدوري حتى الجمهور يبغى تكون المباراة في الجوهرة. إنه بيئة الملاعب أحسن وأفضل.
2: طيب. ايش قلت لي عن الهلال قبل شوي؟ البريميوم اللي بالواجهه اللي تحت هذه.
1: ايه بريميوم سايد 7000 إيه؟ بس ما هي فقط تذاكر ترى، لها مزايا ثانيه. يعني
2: هي تذاكر الهلال بكم في الدوري؟ على 150 وش هذا البريميوم هذا؟
1: البريميوم هذه توصل 300 ريال في المباريات العاديه.
2: يعني كم مباراه عندك في الموسم على ارضك؟
1: 17 مباراه.
2: احسب 17 قل عطني سعر يعني متوسط 200 ريال.
1: بس هم موفرين صح؟ لا 250 هي المتوسط 250
2: 250 4250
1: طيب عندهم هم عطينك مزايا ثانية، مثلا تيشيرت الفريق بالنسبة للاعبين
2: ايه هذا 500
1: ايه عندك مثلا موقف خاص أيوة وهذه هذه فيها المشجع.

0: مرة
1: هذه أهم نقطة خصوصا في ملعب الهلال
0: حاطين له مواقف خاصة زيه زي المنصة جنب المنصة في مواقف مخصصة
2: أكثر
1: ملعب تشوف فيه مخالفات السيارات بعد المباراة ملعب
2: الملعب بس كم تقيم الموقف الخاص يعني تقول 1500
0: ترى هذه
2: ولا 2000 ريال على كل المباريات
1: يعني منطقي
0: أضف لها لاونج خاص
1: لا 2000 ريال على الموقف لا
2: يعني بس
1: 1500 يعني ممكن تقول والله كم 17 مباراة لو حسبت الموقف على الأقل تدفع عليه 100 ريال في المباراة ولا 200 ريال
2: 1700
1: ترى زين يعني
2: 1700
0: لا لا ولاونج خاص وبرضه خصم أعتقد 5 أو 10% في المتجر في فيه حاطين مزايا ثانية كثيرة يعني لو
2: وحجم الملعب يختلف
0: فبالعكس أنا أشوف
2: حجم الملعب يختلف اليوم أنا أقدر في جمهور الاتحاد والأهلي اني اوسع نطاق وحط فئات كثيره في العضويات والتذاكر الموسميه ترى في ملعب الهلال والنصر لا
0: انا بس باكد موضوع انه ما هي تذاكر موسميه هي ترى هي بطاقه شو. عضويه
2: طيب
0: إيه يشملها
1: يعطيك تذكره موسميه
0: تذكره موسميه
2: كل المباريات
0: اللي هي في الدوري اي
2: ترى بريميوم وب 7000 للمقتدر اتكلم
0: زينة.
2: ترى زين اي كويس الهلال سوى هذا الشيء يعني صراحه خليني أستأذن المشاهدين والمستمعين الكرام بفاصل الأخير راجعين بعد الفاصل سباق انتخابي مرتقب لرسم ملامح المرحلة القادمة للاتحاد السعودي لكرة القدم

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على
1: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده اف ام. مش على برجع لك النقطه. واحد من الزملاء في تويتر عندنا يقول ركان نخبه ويقول معلومات ضيوف غير دقيقه بيتعدلها مشعل. يقول على نظره عامه على الفئات تحضر المباريات في التذاكر الموسميه، تحضر في كاس الملك ودوري ابطال اسيا والدوري كمان.
2: ابو ساره ترى مشعل ما قاله عشان بس ابريه،
1: انا اللي قلت. مشعل انت قلت الدوري؟
3: لا ابو ابراهيم قال ولا اتاكد
2: لانه هو أكد ما بس
3: النخبه ما توقعتها لانه لا شو اللي متاكد
4: النخبه فقط دور المجموعات.
2: خلينا
4: نقول فتحت حساب الاهلي واضح اني غشيت حساب الاهلي الرسمي كاتب انه تشمل جميع مباريات الفريق على ارضه في جده، الدوري، كاس الملك، اسيا النخبه، بين قوسين دور المجموعات.
1: لانه ما يدري بيتاهل ولا لا.
4: عبد الرحمن يعطيه العافيه اللي
3: لا لا لا, لا, لا هو يدري بيتاهل ان شاء الله باذن الله.
1: لا لانه ما يدري صدق ما يقدر يوعد الناس بشيء ما يدري عنه هو صادق.
3: لا لا بيتاهل بحقق اللقب.
4: لا يمكن تختلف يمكن الادوار الاقصائيه تختلف
1: تختلف
4: التذاكر يعني تختلف.
3: هو مجمع وتابع الاتحاد الاسيوي مي تابع للنادي الاهلي. صح.

0: صح
1: ابو ساره، ابو ساره للتوضيح بس لا زلت عند كلامي انا، الهلال العضويه اللي قلت لكم عنها اللي هي هذه الزرقاء 17 مباراه في الدوري فقط،
0: لا عضويه النادي الاهلي
1: لا تشمل مختلفة. ايه لا تشمل اسيا ولا كاس خادم الحرمين الشريفين.
2: ترى الاهلي مو
1: الاهلي غير، الاهلي مختلف
0: مسلمين.
1: حسب التوضيح
2: الهلال عضويه،
1: اي الهلال عضويه عشان كذا صارت 17 مباراه الدوري. الاهلي تذاكر موسميه شامله كل المباريات حسب كلام
0: انا ابغى تذاكر موسميه صراحه، لان تتكلم عن 17 مباراه وكل مباريات كاس
2: الملك. لا الحين يقول لك الاهلي كل المباريات مو بس
0: ودوري ابطال اسيا. شكرا مباراة. يعني فهذه بالنسبه للاهلي، هذه بالنسبه للهلال. عندي اربع دقائق على ختام الموسم الرياضي، في دقيقه يعزون عليه كثير الشباب والشبابيين والمعسكر الشبابي والمباريات الوديه الان صارت.
2: والله دقيقة ما تكفي الشباب،
0: بس يعني
2: لكن لكن لكن بدون شك انه يعني كبداية موسم اليوم يعني اكيد لازم الجميع يتفائل يعني قد ما يقدر. انا اعتقد الشبابيين يعني وصلوا الى مرحلة الاحباط، ما اعتقد اليوم في شبابي يفكر بالمنافسة الموسم القادم على البطولات. أعتقد أنه أغلب الشبابين إن لم يكن جميعهم يعني يعيش مع الفريق فترة الصمود اللي حين وصول الخصخصة والانتهاء من مشاكل الشباب وموضوع مقر النادي وشركات اللي أبدت اهتمامها وما شفناها من 3 سنوات. يعني أنا أستذكر حديث لسمو وزير الرياضة كان يتكلم عن اهتمام عدد من الشركات والاهتمام الجانب التسويقي وموقع الاستثماري والاستراتيجي. أستذكر حديث أيضا الممثلين يعني الـ الـ الـ الوزارة، لا ممثلي الوزارة لما كانوا يتكلمون على موضوع الخصخصة لنادي الشباب وكان أيضا نادي الاتفاق. ولكن يعني للأسف أنه الخصخصة بدأت من 3 سنوات تقريبا، هندخل الموسم الرابع أعتقد والشباب بعيد كل البعد عن الخصخصة، ولا زال الموضوع معلق، ما في أحد قاعد يطلع ويوضح لنا ما هي قصة نادي الشباب وخصخصته، ليش ما وجدوا إلى الآن حلول. إذا كان مقر النادي هو العثرة كان بالإمكان أنه يعني يجدون حلول أخرى لخصخصة الشباب بعيدا عن مقره الحالي، يستأجر مقره الحالي. أنا عندي معلومة مثلا أنه ولاني متأكد منها بشكل كبير، لكن النادي الخلود لما استثمر فيه بن هامبورغ الأمريكي استأجر مقره لمدة 5 سنوات ما شرى المقر. كان من الممكن أن يتم تسويق نادي الشباب أو عرضه للخصخصة بعيدا عن مشكلة قيمة الأرض المرتفعة جدا أو عقد الشركة الاستثمارية اللي موقعة عقد في في في في في أرضية النادي. كان ممكن يكون في حلول جدا كثيرة.
0: ممتاز.
2: أمانة ما نحمل الإدارة الحالية أكبر من طاقتها، هو موسم آخر للصمود. أتمنى فقط أنه إدارة نادي الشباب بقيادة عبد العزيز المالك يكون عندها قدرة على
0: جميل.
2: الاستفادة إذا تسمح لي الرحمن الاستفادة فقط من الرعاة يعني بقد ما نقدر. اليوم الدوري ترى يسوق نفسه، وانت جميل. عضو رئيسي في واحد من أكبر الدوريات على مستوى العالم، على مستوى العالم العربي وعلى المستوى الآسيوي. سوق ناديك بالطريقة الصحيحة واجلب رعاة وارفع من مداخيلك عشان تقدر على الأقل يعني ما نقول تنافس على البطولات لكن على الأقل تجاري وتوصل مناطق أبعد.
0: طيب أنا وصلت للختام، الختام حلقة الختامية. أشكر الزملاء الأعزاء، شكرا مشعل العتيبي على موسم رياضي طويل، شكرا جزيلا مشعل.
3: شكرا لك يا أبو سارة، تشرفت فيك تشرفت بالزملاء، وبإذن الله قدمنا شيء يعني ظهرنا بمظهر جميل أمام المشاهدين بإذن الله.
0: ما فيك شك. ماجد هود شكرا جزيلا أبو أنمار على حضورك ودائما ما تسعدنا بإطلالتك.
4: شكرا الجميل. شكرا عبد الرحمن، شكرا للجميع الزملاء صراحة، شكرا للمشاهدين والمشاهدات اللي استحملونا إن شاء الله، وإن شاء الله رب تكون يعني أفدناهم وحطيناهم أخبار مفيدة
0: بإذن الله.
4: وطبعا عبد الرحمن أنا ترشحاتي مجروحة في البرنامج، أنت صراحة قلت أصلا قلت أخبار صراحة حصرية في البرنامج أنا والله ما أذكرها، ولكن حتى يعني أكون منصف أكثر يعني أبغى أقول كيف جبت إلى الآن الجمهور السائل، كيف جبت رئيس نادي الاتحاد صبحا في المقابلة الشهيرة دي.
0: حبيبي كابتن فهد، هم لين ما اعلنوا الانتخابات ما ندري يمكن كابتن فهد يزكونا ولا لا، بس خلنا ساكتين الحين، خلنا نشكر الناس وخلاص، متعبنا من الاخبار وتعبنا من الرياضه. شكرا ابو انمار من القلب، شكرا حمد صويلحي،
1: شكرا لك ابو ساره والجميع الزملاء اللي معنا اليوم واللي كانوا معنا طوال الموسم، موسم طويل وكان شاق جدا. ان شاء الله اننا نكون ما قصرنا مع الجمهور في وضعهم في قلب الحدث، سواء من خلال الاخبار او من خلال الاراء. نعتذر لو زعلنا احد او قصرنا في حق احد.
0: شكرا بسام الدخيل.
2: شكرا ابو سار، وشكرا لبرنامج دورينا غير، شكرا لكل طاقم العمل امانه، يعني من ترى احنا اللي نظهر على الشاشه، لكن اللي خلف الشاشات يعني طاقم كبير جدا ويستحق كل الشكر صراحه، يسهرون معنا ويتعبون معنا وبالعكس احيانا يعني يدعمونا ويساعدونا، وانا اشوف اشارات من وراء الكاميرا. يعطيهم العافيه جميعا. شكرا ايضا للزملاء مشعل وماجد وغيرهم. اجمل ما في دورينا غير اننا كلنا نجي، واكيد كل واحد له ميول، لكن كلنا نجي وما في احد في قلبه على الثاني شيء، دائما نجي يعني نحاول نقدم محتوى يليق بالمشاهدين، وان شاء الله انه يعني نكون توفقنا في ايصال هذا الامر بطريقه مناسبه وتناسب المستوى اللي وصلنا له اليوم في الدوري السعودي وفي البطولات.
0: ما فيكم شك، شكرا جزيلا لكم. يعني في الختام اقول الحمد لله الذي يعني جعلنا ان شاء الله نكون عند حسن الظن، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. اليوم نصل إلى ختام موسم رياضي طويل جدا، موسم حقيقة كان مليء بالشغف والعمل، تشرفنا خلاله بتقديم أكثر من 300 حلقة خلال الموسم الرياضي، استضفنا ما يزيد عن 50 ضيف أثر البرنامج بصراحة بخبرتهم وآرائهم، كنا حاضرين في كل مكان تكون فيه الكرة السعودية من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مراسلين ما قصر، نقلوا الحدث كما هو من قلب الميدان. حقيقي الإنجاز الحقيقي بلساني ولسان أخوي خالد شنيف وفريق العمل أن أنتوا الدعم الأول والحافز الأكبر بالنسبة لنا، وخير عون طوال هذا الموسم بتعليقاتكم وآرائكم وتقويمكم للبرنامج وانطباعاتكم بشكل عام. شكر كل الشكر أكيد لمعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري والأستاذ العزيز علي الزيد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون على دعمهم تمكينهم، وقدم خالص الشكر والعرفان للزملاء في هيئة الإذاعة والتلفزيون وكل من كان جزء من هذه الرحلة. أخيرا شكرا من القلب وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. فما الله.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً.

0: فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.

أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام، وأكيد أكيد حرف 29. مساءاتكم حلوة، مساءاتكم جميلة وأخبار سعيدة يا رب، وأكيد مساءاتكم تمطر وردة. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. طيب لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحيّة.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29 800 244 28 28، رقم الواتساب. تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا وبيدعمونا وكمان بيتفاعلوا معنا بشكل حلو وجميل. طيب شكرا لكل أصدقائنا. فؤاد يقول مساء الخير مريومة المايسترو سلطان، هلا وسهلا. يقول كلما ازداد توهج عقلك اشتد عداء الجاهلين لك، وكلما أشرق عطاءك تعاظم حقد الملوثين من حولك، وكلما اتسع تسامحك ضاق بك المتعصبون. فلا تهدر وقتك في الرد على كل جاهل متعصب، ولا ترهق روحك بملاحقة بذاءات الحاسدين والحاقدين. نعم، امضي دائما إلى الطريق وإلى الأمام. شكرا لك مازن، شكرا لكل أصدقائنا. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه. طيب اليوم احنا بنتكلم عن شيء اسمه وهم الأهمية. ونعم، وهم الأهمية، انت مش مهم كما تعتقد، يعني بمعنى انه انت مو محور الكون. اوكي، يعني اليوم بنتكلم بشكل أدق، خلينا نقول عن الإنسان المتمركز حول ذاته. تمام، كيف؟ طيب الإنسان المتمركز حول الذات هو ما يحب نفسه دائما. في اعتقاد شائع يقول إنه الشخص اللي مثلا يتمحور حول ذاته ومتمركز حول ذاته وحول نفسه، إنه هذا هو الإنسان، شخص واثق جدا من نفسه. لكن الحقيقة النفسية تقول إنه كثير من الأشخاص اللي بيتمركزوا حول أنفسهم ليسوا أكثر الناس ثقة، بل هم أكثرهم احتياج للشعور بالأهمية. يعني ما تشوف شخص يقول لك أنا مرة مهم وأنا محور الكون وأنا ما في مني اثنين وأنا أهم شيء وما في شيء ممكن يستمر من غير ما أكون أنا موجود، وأنا فاهم كل شيء وكل الناس بيسمعوا كلامي، كل الناس بيمشوا على رأيي وفكرتي وكلهم يدورون في فلكي. فهذا شخص تشوفه أنت تقول واو، إيش هذه الشخصية الواو، إيش هذه الثقة، إيش هذا الإنسان واثق كثير من نفسه. إحنا ممكن نشوف هذه الصورة من الخارج فقط، لكن دائما علم النفس يكشف هذه الخبايا. أي شخص تشوفه متمركز حول نفسه ويشوف نفسه أنه هو أهم إنسان، هذا يكون أكثرهم احتياج للشعور بالأهمية. عشان كده هو يبغى يكون محور الحديث، يبغى يكون محور الاهتمام، يبغى يكون محور الإعجاب، يبغى يكون محور النجاح، يبغى يكون تكون الأضواء دائما عليه هو بس. ليش؟ لأنه في النهاية قيمته من الداخل غير مستقرة. كلما شعر أنه الأضواء ابتعدت عنه يبحث عن طريقة لإعادة هذه الأضواء بأي طريقة كانت وبأي ثمن كان، حتى لو كان شيء غير جيد وكان شيء سيء. عشان كده قال عالم النفس هاينز كوت، قال إنه بعض صور النرجسية ليست دائما نتيجة غرور، أحيانا تكون محاولة لتعويض احتياجات عاطفية لم تشبع في الطفولة. هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. نغني مع السلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن وهم الأهمية. أخطر سجن قد تعيش فيه هو أن تظن أن الحياة تدور حولك. منذ سنوات يقال لنا أنه الشخص الذي يعشق نفسه سوف تكرهه الناس، يمكن سمعنا هذه الحكمة كثير، يعني من سنوات طويلة إحنا بنسمع كذا. أحيانا دائما بنسمع أنه أنت مميز، أنت استثنائي، أنت تستحق الأفضل دائما، أنت بطل إلى آخره. يمكن في البداية بتكون هذه كلمات جميلة وجيدة ومطلوبة، لكن تأكدوا أن كل شيء يزيد عن حده سوف ينقلب إلى ضده. فمن الطبيعي أن يكون هناك

توازن في كل شيء. كيف يعني؟ إنه لما أنت تصدق إنك مركز الكون راح تبدأ بمعاناة لا تنتهي، راح تغضب إذا ما في أحد نفذ أوامرك مثلا أو طلباتك، راح تزعل إذا الناس ما قدرتك، راح تنهار إذا أحد رفضك، راح تعتبر هذه إهانة لهويتك. كل خسارة دليل على أنك أقل قيمة، وكده ما تقدر تعيش الحياة. أنت تعيش الحياة كلها سوف تتحول إلى محكمة، تحاكم كل موقف، تحاكم كل كلمة، تحاكم كل نظرة، تحاكم اللي رايح واللي جاي. وهنا يبدأ فعلا السجن، سجن الأنا. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. علي الطميحي هلا وسهلا يقول: الحياة تتسع لتشمل قصص الآخرين وتجاربهم، واليقين بأننا لسنا محور الكون يحررنا من الوهم ويمنحنا تواضع وتقبل أوسع. لكن ما يدور من حولنا ومن يظن أنه وصل إلى القمة يبدأ في الهبوط دون أن يشعر. هكذا هي نهاية الغرور والوهم. علي الطميحي. طبعا 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. أيضا مازن الغنمي يقول: علامة الغرور الإنسان لنفسه إنه يكون مهم، يعني الأهمية عند بعض الناس مهمة، وهذا هو اللي شايفه. تمام، أوكي. طيب احنا بنتكلم عن الأشياء المبالغ فيها. الإنسان المتمركز حول الذات لا يعني أن تقول أنا الأفضل. أحيانا الإنسان يظهر بصورة مختلفة، يمكن يقول إنه أنا الوحيد الإنسان اللي بفهم، أنا الوحيد اللي بأتعب، أنا الوحيد اللي ممكن مشكلتي أكبر مشكلة، مش عارف إلى آخره. يعني ما بيعطي اهتمام للآخرين. ليش هو ما يشعر بالآخرين؟ لأنه بكل بساطة عقله اعتاد أن يكون السؤال الأول دائما: وأنا إيش؟ يعني وأنا كيف؟ أو ماذا عني أنا؟ يعني أوكي، دائما نسأل أنا وأنا وأنا، يعني ما يشعر بالطرف الآخر. ما جاء في يوم قال: طيب الشخص الآخر، ماذا عن الشخص الآخر؟ أوكي، فهو يبدأ بنفسه وينتهي بنفسه أيضا. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. رح نغني مع سلطان وراجعين، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. احنا اليوم بنتكلم عن الأهمية او وهم الأهمية. الشخص اللي يعتقد انه هو اهم شيء في الحياة، اهم شيء في المجتمع، محور الكون. في ابحاث في علم النفس الاجتماعي تشير ان الناس اللي عندهم النزعة العالية للتمركز حول الذات بيبالغوا في تقدير تأثيرهم على الآخرين، تمام؟ يعني هي القدرة على رؤية الموقف من زاوية الشخص المقابل، وهي من أهم مكونات الذكاء العاطفي. طبعا هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. طب سؤال، هل وسائل التواصل الاجتماعي زادت هذه الظاهرة؟ نعم، الجواب نعم، لأن المنصات بتقول لنا كل يوم انشر، صور، اتكلم، شارك الناس حياتك، خلي الناس يشوفوك. مع الوقت قد ينتقل الإنسان من مشاركة حياته إلى الاعتقاد، تجي في باله فكرة إنه هو حياته أهم من حياة الآخرين. إنسان الواعي ما يحتاج أنه يكون هو محور المكان عشان يشعر بقيمته، هو يعرف أنه قيمته ما تجي من عدد الناس اللي قاعدين يشاهدوه، هو تجي قيمته من تأثيره، الأثر والبصمة اللي بيتركها في قلوب الناس. طيب وهم الأهمية، ممكن إحنا شايفين يعني مع التقنية، مع التكنولوجيا، مع وسائل التواصل الاجتماعي زادت، يعني لأنه هناك فرق بين أنك تعرف قيمتك وبين أنك تبالغ في تقدير أهميتك. الثقة بالنفس تقول أنا شخص لي قيمة، لي مكانة. وهم الأهمية يقول أنا أهم من كل الناس، وأنا أهم مما تظن. كل ما يحدث حولي من مواقف، من أحاديث، هي مرتبطة في أنا. المشكلة مو بس أنك في حب الذات بحد ذاته، المشكلة لما يصبح هذا الإنسان مقتنع أنه كل الناس تنتظر رأيه، كل الناس يجب أنهم هم يهتموا بالأشياء اللي هو يهتم فيها، ولازم هم يحبوا الأشياء اللي هو يحبها، أنه كل الناس تتكلم عنه، كل الناس قاعدة تراقبه. هنا يبدأ فعلا يعيش في عالم من الوهم، عالم هو بناء مع نفسه، ما هو في العالم الحقيقي، قاعد يعيش في عالم صنعه عقله. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على سناب شات. أصدقائي على سناب شات، يا هلا وسهلا بالجميع. سارة من مكة، يا هلا وسهلا، تقول أنا كان عندي صديقة إذا اجتمعنا مع بعض أنا أعرف كل تفاصيل حياتها وهي ما تعرف عني شيء. تقول أنا اكتشفت بعد سنوات إني أنا بس كنت مستمعة، يعني ما كنت أشاركها في شيء. في بعض الأشخاص يعني يكونوا مستمعين جيدين، والإنسان يكون محظوظ لما يلاقي شخص بحياته مستمع. بعض الأشخاص يستمعوا عشان هم يتفاعلوا معك، والبعض يعني يبغاك تخلص الكلام عشان هو يتكلم. والله هذا الشيء اللي قاله أبو محمد كمان من الرياض، يقول مساء الخير مريوم وسلطان، يا هلا وسهلا بك أبو محمد. يقول أنا كنت أظن نفسي اجتماعي، لكن زوجتي قالت لي إنه أنا إذا تكلمت ما تحب أحد يقاطعك، لكن إذا تكلم أحد غيرك تبحث عن أول فرصة عشان تتكلم أنت. يقول أنا من يوم ما بدأ سكت. هو مش المطلوب أنك تسكت يا أبو محمد، المطلوب أنك أنت تراقب نفسك وتشوف يعني الناس حواليك. يعني أحيانا الإنسان بينسى نفسه بالكلام، والشخص اللي بيسمع نفسه كمان يعني مشكلة. يعني بالعكس، إحنا لما نأخذ ونعطي مع الآخرين ونفهم وجهة النظر وكل الآراء بيكون شيء حلو، بيضيف لنا كثير. يعني
طيب في دراسات حول هذا الموضوع؟ نعم، في كثير من الدراسات النفسية والاجتماعية والسلوكية. في تجربة شهيرة أجراها الباحث توماس جيلوفيتش، قال مع زملائي، طبعا مع زملائه في جامعة كورنيل، طلب من طلاب ارتداء قميص لافت للنظر، تمام، وطلب منهم إنهم يدخلوا إلى قاعة مليئة بالناس. الطلاب اعتقدوا إنه معظم الموجودين لاحظوا هذا القميص الملفت للنظر، لكن لما سئل الموجودين في القاعة اتضح إنه عدد قليل بس اللي انتبه لهذا القميص الملفت للنظر. طبعا بعد هذه التجربة سميت هذه الظاهرة بوهم تسليط الضوء، spotlight effect، أي أننا إحنا نبالغ في تقدير مقدار اهتمام الآخرين بنا. ترى إحنا ترى والله ما حد

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أراك في طي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. أراك في طي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. وصرت عندي مقياس الجمال، فما رأيت إلاك في نومي وفي سهري. أراك في طي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. وصرت عندي مقياس الجمال، فما رأيت إلاك في نومي وفي سهري. فدتك روحي من حزن يلم، ومن هم يطول، ومن وجد ومن كدري.